يفيق الثاني الثاني يكلموا بعضهم يستمر. كان هذا واحد يكسر لو معاش خاطر يجي. عندك الواحد يخلي الرياضة هذه حاجة من الأولويات، ما نديروهاش يعني حاجة في وقت الفراغ، كان فضيت بنمشي نهرول، لا لازم يعرف أهميتها، وأن هي يعني شيء زي تناول الطعام زي الاستحمام يوميا زي غيرها، حاجة من الأولويات ولازم نديرها في اليوم. عندك الرياضة لو كان قدر يديرها إنسان في الصباح، واحد يطلع قلنا مع ابنه مع زوجته مع أخوه ربع ساعة، هذه قد تكون مشي لكن فايدة أعظم من أن الإنسان يعني يمشي مرة في أسبوع لو كان قدر في اليوم ربع ساعة، ويحسب الوقت اللي يخطيها ذاك في الربع ساعة، يعني قداش مشى ميل قداش مشى غالبا هو يعني كيلوات أو كيلو اثنين. يتمرن الإنسان حتى لو كان تعب، طبعا إنسان مرات يحس راح تعبان في الصبح أو حتى في الليل لما يدير في العشية، أمتى ما يدير يقدر الأفضل الصبح يحس راح مخاطراشي مغرضاشي زي ما نقوله وتعبان مخاطراشي أنه يدير ويمارس الرياضة. فهذا غير أن نقول لك مارس الرياضة وامشي وهرول وامشي بدير برنامجك العادي، تشعر بتحسن كبير أول ما تنتهي وتقول الحمد لله اللي أنا مشيت، فيوفر الطاقة للجسم وقت ذاك ويساعد الجسم يستهلك أكسجين أقوى من ما كان عليه. سجل نشاطك اللي درته، مثلا يعني مشيت في الابليكيشن يديروا فيه في الموبايل اللي هو قداش مشيت ميل قداش مشيت مسافة قداش مشيت كيلو بالدراجة سواء بالبشكليت سواء على رجليك سواء بترويل، خطوات اللي تمشيها في هذه برنامج يسجل لك، وهذا تحس روحك على الأقل أنجزت حاجة لما تديرها. عندك المكافأة زي تزلبح روحك بهدية أو أي جائزة أو حتى مش هدية، عندك هدف يكون لما تكافأ روحك به. والخبراء التنمية البشرية يقول لك أن الإنسان صعب يستمر على عادة، لكن لما يكون عنده جائزة ومكافأة هذا تحفيز لي لأنه ينطلق وأنه يقدم الحاجة هذه. عندنا بعد ما قلنا الحاجات اللي كيف تخلينا نستمر في برنامج هذا الرياضي، نبغى نتكلم على فوائد الرياضة اليومية لهذه اللي نبغى نستمر عليها إن شاء الله. شو ما فوائد الرياضة لجسم الإنسان اللي يديرها في الصبح هذه أو غيرها، شنو أهميتها؟ كثير قلنا أن عندها مثلا أهمية الجانب العاطفي الجانب الاجتماعي علاج الأرق، عندنا رياضة لمظهر الإنسان الجانب الصحي، كثير من الفوائد نجو واحدة واحدة. أهميتها بالنسبة للجانب العاطفي كيف يعني جانب غالبا الإنسان روحيا وغيره، تساعد الرياضة على التقليل من مستوى القلق المرتفع عند الإنسان. الإنسان يعني يشوف الوضع مرات يحس روحه يعني قلق يحس روحه كئيب، فهذه الرياضة سبحان الله تخفف عليه نسبة الاكتئاب هذه ومستوى الاكتئاب هذا اللي يصاب به بعض الناس. كما أن له دور في تحسين مزاج الإنسان اللي داوم على الرياضة باستمرار، وكذلك يلعب دور في جعل الإنسان مقدرا لذاته. إنسان يدير الرياضة يحس روحه يعني زي ما تقول عنده قدر لنفسه أنه مهتم بجسمه مهتم بنفسه، فتزيد الثقة بنفسه بشكل أكبر. عندنا أهميتها في علاج الأرق، إنسان ما يرقدش يحس روحه مش مستريح لأنه مضغط أموره في النهار وغيره وصيت له مشاكل، فمش سهل أنه يرقد، فالرياضة تساعد على النوم بشكل جيد وأفضل وتوفر له الراحة بعد التعب هذاك والمشاكل اللي صايرت له، فتهدي عليه الكآبة وتهدي وتخليه يعني مستريح ويرقد بخير من ياخذ يعني أدوية كيميائية قد تأثر عليه بشكل سلبي أحيانا. عندنا أهمية رياضة على الجانب الاجتماعي، ممارسو الرياضة غالبا بشكل مستمر عندهم قدرة على تكوين علاقات اجتماعية مفيدة مع الناس، دائما يبتسموا الناس يسلموا عليهم يحسوا روحهم لأنه يحسوا روحهم مرتاحين نفسيا، فالمرتاح نفسيا يقدر يتلاقي مع الناس بشكل أكبر من الإنسان الكئيب واللي ما عندهش يعني مش مستريح نفسيا. عندنا أهمية الرياضة في الجانب الصحي، عندنا قلنا تقوي العظام والعضلات بشكل كبير، طبعا هذا اللي يمارس في الرياضة والسويدي وغيره، جانب تقوية عضلة القلب طبعا لما الإنسان لما القلب يضخ دم بشكل أسرع ونبضات القلب تضخ مرات لما تبدأ تجري، فهذا يساعد في تحسين نقل الأكسجين في دم الإنسان
ويساعد على عملية التنفس بشكل أفضل. هذا إلى جانب يعني الوزن، ينقص الوزن، فلما ينقص الوزن يتخفف عليه آلام المفاصل وباقي الأمراض اللي تسبب السمنة من السكر وغيره وضغط الدم. أهمية الرياضة لمظهر الإنسان العام، يعني إنسان يبي مظهر جميل مثالي ديما، إنسان مستريح يكون يعني زي ما تقول يعني جسمه جميل يكون. فتساعد الرياضة على التخلص من الدهون أكيد هذه المتراكمة، بإضافة يعني تقوي عضلات الجسم، فهذا يؤدي لطبعا ظهور إنسان بمظهر جميل ورائع. وهذه الأنشطة يعني يمكن ممارستها متنوعة، قلنا يقدر يدير السويدي، يقدر يدير المشي، يقدر يهرول، يقدر يجري، يقدر يسبح. فكل هذه عندك في اللي يحب مثلا الرياضات الجماعية، يقدر تنس، تنس فيها هذه مش سهل يعني، فعضلات اليدين والظهر والراس، عندنا كرة القدم، كرة السلة وغيرها من الألعاب، يعني قلنا السباحة وغيرها. فهذه كلها يقدر الإنسان يمارسها لوحده أو يمارسها في نادي كما يقدرش، وقلنا مدى به يدير رفيق معاه صاحب جروب، هذه يخليه يستمر بشكل أفضل. هذا، وآمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالحلقة، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من صحتك بين يديك على أثير راديو السرايا FM، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو السرايا FM. صحتك بين يديك.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: هل قضية فلسطين مجرد صراع سياسي بين دولتين ونتاج لأطماع متبادلة من الطرفين؟ وهل هي مجرد قضية وطنية محلية لشعب بعينه فليحلها كما يريد وليدبر أمره فيها لوحده؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك في برنامج مفاتيح، حيث سنقدم مفاتيح لفهم قضية فلسطين. فهي ليست قضيتي أنا فقط، أو قضيتك أنت فقط، أو قضية شعب فلسطين وحده، إنها قضية كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في البداية دعني أصارحك أخي المتابع بأول خطأ ارتكبته في هذا البرنامج، وهو أنني أصور هذا البرنامج استجابة وتفاعلا مع الأحداث المتسارعة المليئة بالألم والأمل والخذلان والموت بكل أنواعه. قد تقول أن هذا هو الأمر الطبيعي، فنحن نتذكر قضية فلسطين فقط حين يتفاقم ألم شعب فلسطين، أو حين يسطر بطولاته منقطعة النظير في زمن الهزائم والإحباطات المتكررة. نعم، هذا هو الأمر المعتاد في الوقت الحاضر، لكن من قال أن الأمر المعتاد هو الأمر الصحيح؟ لا شك أن الاستجابة والتفاعل مع قضية فلسطين في فترات تصاعد الأحداث على الأرض المباركة أمر جيد ينبئ عن عاطفة صادقة وتضامن مع القضية، لكن هذا الاهتمام قاصر ما دام لم يتحول إلى اهتمام مستمر سواء تصاعدت الأحداث أو هدأت الأوضاع. ولأننا نريد أن نحول تصورنا عن قضية فلسطين من حالة العاطفة المجردة إلى حالة العاطفة المرتبطة بالمعرفة، كان لابد أن نسأل أنفسنا ماذا نعرف عن قضية فلسطين وعن أبعادها الدينية والتاريخية والسياسية؟ ماذا نعرف عن روافد فهم قضية فلسطين؟ بل ماذا نعرف عن جغرافية فلسطين وتاريخها؟ غالبا ستكون ممن لا يعرف شيئا حول الأسئلة السابقة، أو تعرف بعض الإجابات السطحية أو الهامشية. أيضا قد تظن أن قضية فلسطين مجرد صراع سياسي بين شعبين أو دولتين، وأنه لا علاقة للمبادئ والأفكار بهذا الصراع. انتبه جيدا، فقد نجح الإعلام المزيف في غسيل دماغك. استيقظ وابدأ ببناء التصورات الصحيحة حول هذه القضية، واجعل ركيزتها المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة. إن جوهر الصراع حول قضية فلسطين هو صراع ديني عقائدي بين الإسلام والصهيونية المنبثقة عن المعتقد اليهودي، ولذلك فإن هذه القضية لا تحتمل المساومات أو المفاوضات أو التنازلات. إن التنازل في قضية كهذه هو مثل التنازل في قطعيات الدين وأحكامه. هل ترضى لنفسك أن تفعل ذلك؟ ولأن القضية بهذا الحجم من الأهمية، ولأن المعرفة والدراية بها ركيزة أساسية في التمسك بها، راهن العدو على تجهيلنا بالقضية ومعالمها، ولذلك صار لابد أن نبدأ في رحلة يقظتنا بهذه القضية من زيادة رصيدنا المعرفي بهذه القضية. وحتى لا تنخدع أو تنبهر، أود إبلاغك عزيزي المتابع أن هذا البرنامج لن يحوي كل المعلومات المهمة حول القضية، ولا نصفها ولا ربعها ولا حتى ثمنها، فذاك يحتاج محاضرات ودورات وكتب، وقبل ذلك يحتاج متخصصا ودارسا لما يتعلق بهذه القضية. لكن أود أن أخرج أنا وأنت من هذا البرنامج بما هو أقرب للمفاتيح الدافعة للتعرف أكثر على هذه القضية والتمسك بها، وجعلها من أولويات ما تصرف له الأوقات والجهود في هذا الزمن وهذه المرحلة المفصلية التي تمر بها القضية والأمة. ما رأيك أن تستمر معنا في المحطة القادمة مع قضية فلسطين؟ إذن تابع الحلقة القادمة وأخبرنا برأيك وملاحظاتك حول هذه الحلقة في التعليقات. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا اف ام.
4: راديو سرايا اف ام.
0: إشراقة نور في أثير.

0: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في خاتمة كتاب مدارج السالكين ختمه مصنفه وشارحه الهروي وابن القيم، ختماه بالتوحيد، ذلك للتأكيد على أن العبد ما خلق إلا ليوحد الله. والكثير من العبارات والألفاظ والمعاني التي ينمقها الناس إنما الغرض منها أن تصل إلى مرضات الله تعالى. والتوحيد أساس الخلق وأعظم قيمة في الوجود، فالمولود يؤذن له ويسمع لا إله إلا الله، والكافر يدخل الإسلام بالتوحيد وبالشهادة ويختمها أيضا بالشهادة إذا كان مؤمنا موحدا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقلنا بأن ذو القيم يقول آخر كلامه، لأن عند الموت أهوال تطيش العقول وتذهل النفوس، وقل من يقول لا إله إلا الله، والذي يقولها هو الذي ألفها وعهدها وهو موقن بها. لذلك قال ابن القيم من كان موقنا بلا إله

الليل الغرض منه أن يترجم على أرض الواقع. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى كان من الذين يتكلمون في السلوك والتربية والصلة بالله والأنس بالله والإخبات والإنابة وكذا. رؤية في المنام، قيل له كيف يا جنيد؟ قال طاشت العبارات واضمحلت الرسوم، الكلام المنمق، وما نفعتنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. يعني خلاصة التوحيد والسلوك والكلام وتهذيب النفس والرقي بها نحو الكمالات، هذا هو كتاب مدارج السالكين. لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه القيم الفوائد، يقول الوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بهجر العوائد وقطع العلائق. هجر العوائد، ما هي العوائد؟ قال العوائد السكون والراحة والدعة وما ألفه الناس من أنماط الحياة حتى صار عند بعضهم بمثابة الشرع المنزل. في أشياء الناس بيعملوها هي ما دين، لكن لكثرة ما ألفوها وتوطنت صارت كأنها شنو؟ دين، ومن خالفها كأنما خالف الدين. هذا اسمه هجر شنو؟ العوائد. وقطع العلائق، العلائق كل شيء يتعلق به القلب يقطع. لماذا؟ ابن القيم يقول العلائق عوائق، أي حاجة بتتعلق بها بتعوجك. عوائق، عوائق، تعرف عوائق؟ عوائق من شنو؟ من التعويق والإعاقة. ويقول لك فلان ده ماله؟ معوق. الإعاقة الحقيقية إعاقة الإرادة بالمناسبة. لقينا ناس عميانين بإعاقة علماء، لقينا ناس مكسرين ويدفعوهم بالكرسي يوقف العالم كله على فتك رع. إسرائيل تغتاله طالع من صلاة الفجر لا يجري ولا يتحرك ومعاق، لكنه يستطيع يحرك الدنيا ويزلزل إسرائيل. معوق ده؟ المعوق منه؟ المعوق الإنسان المعوق إراديا. فبالتالي ابن القيم يقول العلائق عوائق تعيق. قال والذي يعيق العبد من ربه ثلاثة، شرك وبدعة ومعصية، أسوأ من ما فيه. الشرك يعيقك عن الله لأنه يجعل لله ندا وهو خلقك متعلقا بغيره معتقدا النفع والضر في سواه. والبدعة أيضا عوائق. ودار أديكم حاجة غريبة جدا في العالم الإسلامي، تخلف المسلمون، معلش ده كلام شين لكن لابد نقوله، تخلف المسلمون فعكسوا الأمور، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين. الدنيا اللي قاولون ابتدعوا فيها، الابتداع في الدنيا كيف؟ محمود ولا مذموم؟ محمود. جمدوا في الدنيا واتكلوا على غيرهم في أي شيء، فيما يلبسون وفيما يركبون. شفت الزرارة دي جاي من وين؟ جاي من الصين. وفيما يركبون وفيما ينتعلون، يقول لك ده إيطالي ما في كلام، والله أكلمك. فيما ينتعلون، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في شنو؟ في الدين. حوليات ما أنزل الله بها من سلطان، قال لكم أعملوا حولية منه، والله أكلمك. ابتداع في الدين، أذكار وترانيم وهمهمات لا ما أنزل الله بها من سلطان، ويظنون أن هذا دين يعبد به رب العالمين. يقول لك ده دين، بنوا على القبور ودفنوا الموتى في المساجد، ده كل قلق أعملوا منه. عكسوا الأمر، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين. والصواب أن يبتدعوا في الدنيا، والابتداع في الدنيا إبداع، إبداع. يبتدعوا في الدنيا وما يجمد في الدين، ولكن يقف على النصوص، لأن الدين ما فيه جمود أيضا، الدين فيه مرونة. وليس للناس أن يخالفوا الدين خاصة في أمور العبادات. فالوصول إلى المطلوب
لا يكون إلا بهجر العوائق.

0: العقائد وقطع العلائق. كلام يعني ناس ابن القيم ديل كلام جميل. يقول بين العبد وبين الله والجنة قنطرة. أخوان اسمعوا كلام ده كويس، ده خلاصة مدارج السالكين. التوحيد دي خلاصته. الآن نحن ما كل واحد فينا يدعي التوحيد كويس، والتوحيد كما كرر ابن القيم في المدارج أكثر من مرة، التوحيد فرق بين علمه وحاله. شخص يعلم التوحيد ولكنه لا يعايش التوحيد، فالتوحيد عنده عبارة عن مجموعة من النظريات ولكنها ليست نظريات ومعاني حقيقية يعيشها هو في نفسه. هذه مشكلة. أحكي لكم حاجة غريبة جدا. أمرات الناس البسطة والعامة بيكون عندهم توحيد عجيب. ففي رجل شغال تاجر كان بيدعو الله يقول شنو، شوف بيقول لي الله شنو، يقول لي يا الله، وشوف نحن أي زول بيسأل الله ما عندنا معه مشكلة، يقول له يا الله رزقي كان في السماء نزل لي في الأرض، وكان عسير يسره، وكان بعيد قربه، وكان قريب يفتح جيبه يقول دخل لي في جيبي دع عليك الله زود ما نجيب. يا الله رزقي من السماء تنزله ودخل لي في جيبي دع يفتح الجيب يقول لي الله يا الله دخل في الجيب دع ده متأكد انه بيتكلم مع الله ويعلم انه ربنا بيدي تب دخل لي في جيبي دع والله زود نجيب لك. فبالتالي بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين. القنطرة دي خطوتين بس. قال خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. خطوة عن النفس أصلا لا توحيد إلا باضطهاد النفس واحتقارها بين يدي ربها. وكل من في نفسه أنفة وكبرياء وتعالي خالف التوحيد وإن كان من أعبد الناس في ظاهره، لأن الله يريد قلبك ولأن الله يريد روحك أن تكون صافية وخالصة له سبحانه. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. الأولى تتجاوز نفسك، لا تستكين لما تحب ولا تسترسل مع ما تهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. كما نهيت نفسك عن الهوى، أحيانا النفس تجمح وتشتهي أشياء مباح، عليك أن تمنعها حتى بعض المباحات أحيانا تربية وتعهدا وتقويما وتأديبا. كيف ستصلح نفسك؟ إخواننا ربنا قال لتسألن يومئذ عن النعيم. أي أكل أكلته بيجيبوا لك يوم القيامة. أي أكل شفت، أي لقمة أكلتها، أي حاجة، الدجاج، القراريص، كله بيجيبوا لك بيردموا لك كده. قال لك العبد لما يرى طعام الذي أكله وقد جمع كأمثال الجبال. ما انت بتاكله بحكايه تمشي في الدم وعرق وبتطلع، ربنا بيلم كله بجيب لك يوم القيامه يخدها لك. دي انت حس عمرك كم سنه؟ 50 60 30 40؟ مما تولدت بتاكل كم؟ الشيء التقيل خلاص. يراه كامثال الجبال فيستحيي العبد. لتسالن يومئذ عن النعيم، ولكن الله من كرمه لا يحاسب الناس على ذلك، إنما يسألهم سؤال تعديد وليس سؤال تنديد. سؤال تعديد لإظهار نعمه على عباده، ولكنه لو حاسبهم على ذلك لأدخلهم النار جميعا. فبالتالي تقطع خطوة عن النفس، تتجاوز هذه النفس، تقلل الأكل الشراب. أشي تكون بتشتهي تخلي، وإلا لن تصلح نفسك ولن تقومها. تقطع خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. لو ما تجاوزت الخلق في التعلق بهم، شوف العقلاء يعاملون الخلق معاملة كريمة ولا يحتاجون إليهم أبدا، يعامل الناس كله معاملة طيبة وما يحتاج إلى زول ولا ينظر إلى شخص. شفت كيف إخواننا؟ يعني للأسف الشديد التعلق بالخلق موجود، التعاون بين الخلق محمود، كون أنا عينك وتعيني ونساعد بعض بغير تكلف هذا مطلوب شرعا، لكن بغير تعلق. يعني كثير من الناس يقول لك يا أخي لو بس الموضوع ده عمل لي فلان ده عمل لي الموضوع يتم، بس تكلم لي فلان ده. يا أخي الموضوع ما عين فلان. حتى أذكر من اللطائف واحد من اللي بيحضر معانا درس مدارج السالفين قال لي في واحد دار مني قروش، قال لي ضرب لي كثير وأنا حقيقة كتر علي. ده البشر بالمناسبة. قال لي جاني المرة الأولى ساعدته، المرة الثانية ساعدته، كل مرة جاء له موضوع قال لي تلحني، لما تلحني بقيت أبيت أفتح له الخط. قال البشر كده، البشر بديك ومش يتكلم، يقول جاني فلان وكرهني وعمل لي، قال لي بقيت ما أرد عليه، قال لي ضرب لي 40 مرة 40 مكالمة يضرب أصوى بيفتر. قال لي لقيته هو بيحضر المدارج، قلت له والله أنت دارني شنو 40 مرة سنديك قروش هاي؟ قال لي والله كان سألت الله 40 مرة كان حلها لك وزادك زاد. تضرب لي أنا 40 مرة ما أفتح لك، لو سألت الله من الصباح 40 مرة الدائر بديك لي. يا أخي معقول للدرجة دي؟ يقول لك أن الموضوع ده كان رفضوني بنتهي، الرفضون كتار وزول انتهى ما في هراك شنو؟ ما أقول كده. يقول لك أن الموضوع ده كان رفضوني منه أمشي وين؟ تمشي وين؟ فامشوا في مناكبها. قال امشوا وين قال؟ والله العظيم. يعني أنت الشيء القلبي مهم جدا. يا سلام يا سلام يا سلام. لذلك كان العلامة ابن القيم رحمه الله يقول، شوف الناس اللي ما بيتعلقوا بالدنيا، قال حاجة ابن القيم ده قال حاجة عجيبة جدا، أسمع الكلام ده. قال الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، صح؟ قال فلا ترضى بالدياثة، ما تكون ديوث عليك. شوف الكلام ده خطير كيف. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. والله في ناس أسماء طلعت فوق ومسكت الساحة والجرائد تكتب والناس يغنوا ليهم، وفجأة القشن ينهار ويتدهور. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج فلا ترضى بالدياثة آلامها متولدة من لذاتها. الدنيا آلامة جاية من لذاتها. اللذات شنو؟ لقيت قروش كثيرة، دي اللذات، ده اللي بيجيب الألم ذاته، هذا يأتي بالألم. لماذا؟ لأنك ستخاف من ضياع الثروة، وهذا سبب شنو؟ من أسباب الآلام، ما في راحة. يا سلام، كلام ابن القيم ده كلام متين جدا. طيب، الهروي ختم الدرجة الثالثة من التوحيد بقوله وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه لقدره وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم هدى عن نعته وأعجزهم عن بثه. هذا الكلام لا شك فيه نظر. قلنا في الدرس الماضي، اسمع هذا الكلام، كلام الهروي يشعرك أن التوحيد الغاز وأن التوحيد يعجز العباد عن فهمه، وابن القيم يعارض، يقول التوحيد أوضح شيء في الدين وأوضح شيء في الدنيا. لماذا؟ لأن جلال الله ولأن قدرة الله باهرة ولأن البراهين ساطعة على وحدانيته، فبعض ذلك مبثوث في الفطر. الفطرة تدلك على أن الله شنو؟ واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التوحيد ليس بهذا التعجيز إخواننا، على الناس إنه ما يتهيبوا الدين. يعني واحد يقول لك اسمع أوهك تقرأ القرآن، أبعد القرآن ده داير ناس شنو؟ أنت مش مسلم؟ أي اللي بيحميك من القرآن شنو؟ بعدين شوف ربنا قال شنو المنهي التعمق. ما تتعمق في القرآن تفكر في حياتك الله ما سألك منها. تقرأ القرآن تتعبد ربنا. أشكلت عليك حاجة ترجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو اقرأ التفاسير. وإلا فإن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنت تبعدني منه تقول القرآن صعب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التوحيد ميسر وسهل. طيب كلام الهروي يقول توحيد اختصه الله لنفسه. يقول ابن القيم لكننا نتحدث ليس عن توحيد الله لنفسه إنما نتحدث عن توحيد العباد له. أما توحيد الله لنفسه فإن هذا لا يدركه إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عظمة ربنا أبانها الرسل وتكلم عنها الأنبياء ونطق بها رب العالمين بكلام مفهوم. الله تكلم عن نفسه قال الرحمن على العرش استوى وكلم الله موسى تكليما إن الله سميع عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تكلم عن نفسه كلام ذا واضح المواضح. ابن القيم يقول لو كان كلامه غير واضح لماذا أنزله للخلق وكلف العبادة على أساس كلامه هذا. هو كلام مفهوم ومبين. الله قال مبين قرآنا عربيا غير ذي عوج واضح يعني. وقال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. مبين بين البينات يا أخي ربنا قال سمى بالبينات بالبينات والزبر بينات. بينات يعني شنو؟ شيء لا لبس ولا غموض فيه. فابن القيم يرد على الهروي يقول له لا تصور لنا التوحيد كأنه أمر معقد. التوحيد أمر واضح والدليل كل مولود يولد على الفطرة. فالصغار أعرف الناس بالله تعالى لأن فطرتهم لم تتلوث بعد. يا سلام يا أخي. يعني الخلاف بين ابن القيم وبين الهروي ممتع بالمناسبة لكن ابن القيم مؤدب قال لعله لا يقصد هذا. شوفوا الرانا قال يمكن بيقصد حاجة تانية تعالوا وريك الشيء قال بيقصد. قال واستحقه لقدره. استحقه لقدره. التوحيد أمر عظيم القدر ونحن نوافق ولكن ليس أمرا معقدا ولا لغزا محيرا. التوحيد ما لغز إخواننا. أقرأ القرآن ده كله. شوف القرآن ده وبالمناسبة يعني أواخر الحشر قال شنو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا مصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. يكلم عن نفسه تقول كلام ناوي تفهم. والشيء الصعب الصعب لا يتيسر لكل الخلق توفيقا. التوحيد من اصطفاء ربنا بيصطفيك تبقى من أهل التوحيد لكن هو ميسر وواضح الدلالة. لذلك رد ابن القيم عليه هنا قوله أخرسهم عن نعته. أخرسهم عن نعته يعني خلى العباد ما يصفوه. قال ابن القيم هذا ليس صحيح ولكنه لعله يقصد وهذه نقطة مهمة ليس للعباد أن يصفوا الله من تلقاء أنفسهم وإنما للعباد أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل لأن وصف الرسل عن الله من الله. صح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال بنزل. لو ما الله قال لي وأنا بنزل ما كان قال. فهذا نعت. لذلك قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أي شخص يصف الله بوصف يخترعه هو من نفسه لله هذا إلحاد. هذا إلحاد. لكننا نصف الله بما وصف بنفسه. ولذلك سألني الكثير من الإخوة قالوا يعني ماذا سوف تبدأ بعد مدارج السالكين؟ قلت لهم سأبدأ شرح أسماء الله تعالى، شرح أسماء الله تعالى الحسنى، لأن هذا هو صميم الدين وصميم التوحيد. متى ما تجردت القلوب عن الخلق وتعلقت بالخالق وعرفت ربها وباريها وعرفت القاهرة فوق العباد ولجأت إليه وسكنت واطمأنت إلى توحيده، عندئذ كل شيء في حياة الناس يستقيم وكل سلوك معوج يصح بعد ذلك. فبالتالي قال وأخرصهم عن شنو؟ عن نعتهم وأعجزهم عن بثه، يعني أعجز أهل التوحيد أن يبثوا التوحيد، وهذا غير صحيح، لأن الله أمرنا أن نحدث الناس عن توحيده. لكن وده ابن القيم رد عليه رد شديد جدا، قال لي يا أخي هل في أفضل في البشر وفي الرسل من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ قال وهم من أكمل الناس توحيدا، ومع ذلك دعوا الناس إلى التوحيد وأخبروا الناس بهذا التوحيد. في كلام عجيب ذكره الهروي، قال وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته. هنا كلمة يقولها أهل السلوك والتربية، وهي من الكلمات الموهمة، يقولون ما عرف الله إلا الله. شنو ما عرف الله إلا شنو؟ إلا الله، بمعنى لن يقدر ويعظم ويثني على الله حق الثناء كما يثني الله على نفسه. وحتى العباد الذين أثنوا على الله وعرفوه إنما عرفوه بتوفيقه، هو الذي وفق العبادة للتوحيد، وإلا فإن بعض العباد عرف الله. لكن لو قصد حق الثناء كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما، وإلا فإن الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة عباد لما عباد وأولو العلم، هؤلاء شهدوا لله وارتضى الله شهادتهم وجعلها شهادة مرضية وأقامها حجة على العباد على توحيده. ولكن المراد هنا في من, من, من, من هذا الكلام الله هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته. الله عز وجل وحد نفسه وجبل قلوب العباد على توحيده وخص بعض الناس بهداية وتوفيق. وهنا سأنقل لكم نقل عجيب وغريب جدا نقله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام لطيف لطيف جدا. طيب يقول رحمه الله تعالى سبب الخذلان والحرمان وسبب مجانبة التوفيق من العباد، زول ما موفق ما بيقدر يقول كلام كويس، ما بيقدر يستقيم، ما موفق، الخير ده ما بيمش عليه، سبب الخذلان والحرمان من النفس ومن طبيعتها. اخوانا الكلام ده كلام عميق عميق وخطير جدا، اسمع هذا الكلام. يقول خلق الله عز وجل الأرض، الله خلق الأرض بعضها صالح للنبات وبعضها غير صالح، صح؟ أي واطب يطلع أي حاجة ما في، صح؟ نحن حسا الزيتون بالزرع وين؟ في الشام. يعني خلق الله الأرض أجزاء منها تنبت وأجزاء لا تنبت، خلق الله الشجر بعضه يثمر وبعضه لا يثمر، شجرة كاملة ما في أي ثمر وفي شجرة ثمرة يدور ذاته. خلق الله الحشرات، النحل يصفي العسل والزنبور مثله في اللون والشكل ولكنه لا يصفي شيئا، وطقته ما له برضو حارة كويس، ده خلقه الله وده خلقه الله، هذا مهيئ للعسل وهذا غير مهيئ للعسل، قال وكذلك النفس البشرية خلق الله النفوس والأرواح منها أرواح ونفوس قابلة لذكره وشكره وتمجيده وتوحيده ونفوس غير قابلة لذلك إنما قابلة للغناء والطرب والرقص واللهو والإلحاد والضلال والغواية والانحراف والفساد وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله لكن والله يا أخواننا الكلام ده فعلا أنا واقع عليه تماما. كما أن بعض الأرض تنبت وبعضها لا ينبت وبعض الشجر يثمر وبعضها لا يثمر وبعض الحشرات تخرج عسلا وبعضها لا تخرج شيئا كذلك النفوس خلقها الله عز وجل والأرواح بعضها قابل لذكره وشكره وعبادته وتوحيده وتمجيده وبعضها غير قابل لذلك. بعض النفوس قابلة للحجة فإذا صادفت الحجة أنبتت كالأرض التي إذا صادفت مطرا أنبتت وبعضها على العناد والإلحاد والضلال والغي ولا ترى أنها في غي. والله يا إخواننا شيء عجيب يعني أنا أستغرب زول حياته كلها وشلته فنانين يغنوا وفنانات كويس وكورة وأندية والقروش طبعا في ناس ما قاعد يقبلوا كلامي برضو كويس فدي شغلته بس تخيل في ناس الجامع جنبه ما يمشي يصلي في الجامع راشل المسجد جنبه حتى يقول لك يا أخي أنا دي أرحل من المحل الذي الناس دي أزعجوني رايك فيه شو ده بس ده زي الزنبور ده زنبور ما يطلع أي حاجة. والله فعلا الهداية من الله وسبب الخذلان راجع إلى النفس. قال ربنا قال عنهم شنو؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. ربنا ما دايروا ذاته يطلعوا ما بينفعوا ذاته. نسأل الله السلامة والعافية. كلام طبعا خطير في غاية الخطورة. طيب بعد ذلك الهروي يقول والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين. قال التوحيد الثالث ده الناس ما يقدر يتكلموا عنه بس يأشر له ويقولوا فيه توحيد ثالث ولكنهم لا يستطيعوا التعمق فيه. إخواننا ما في دين ربنا بنزله والناس ما يتعمقوا فيه. دين بيكون واضح. الدين بيكون شنو؟ تركتكم على المحجة البيضاء قال عليه الصلاة والسلام ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. أمري في غاية الوضوح. الذي يشار إليه على ألسنة المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم. وعليه أنشد هذه القوافي الثلاث وهي ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. قال ما في زول وحد الله. كيف؟ كتار وحده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عباد الله شنو؟ المخلصين. كيف ما وحده؟ توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيد من ينطق عن نعته. قال أي زول بيتكلم عن ربنا دي عارية. العارية الحاجة اللي بيدوك لها بعدين يشيلوها منك. سلفة. أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. يعني أي زول بينعت ربنا ويصف ملحد هذا كلام غير صحيح. ليه؟ الملحد من؟ وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا شنو؟ طيب وذر الذين يلحدون في أسمائه الذين يصفونه بأسماء ليست من أسمائه تعالى وليست من صفاته. لكن لو أن شخصا قال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ده ملحد. وين الإلحاد؟ نعت الله بما هو أهله ووصف الله بما وصف به الباري سبحانه وتعالى نفسه. أين الإلحاد هنا؟ طيب يعني كأنه يقول توحيد الله الحقيقي هو توحيد الله لنفسه وده كلام طويل كما أسلفنا وذكرنا. طيب يقول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه الله نفسه عن الوصف الذي لا يليق، مثل الذين ادعوا لله الصاحبة، أعوذ بالله، والولد، وقالوا يد الله شنو؟ مغلولة. هذا قال عنه المولى عز وجل سبحان الله عما يصفون، وفي أواخر الصفات قال شنو؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال وسلام على المرسلين. ليه قال وسلام على المرسلين؟ لأنهم أعظم من نزه الله وأعرف من يتكلم عن الله، عشان ما تقول حتى الرسل ما يتكلموا، لا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما لا يليق من الأوصاف. وشنو؟ وسلام على المرسلين. وبعد ذلك تم كل شيء، لذلك قالوا الحمد لله رب العالمين. يا سلام، كلام جميل، والتوحيد كلام جميل. يقول الهروي ما وحد الله إلا الله، وتوحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، يعني ملحد. ابن القيم قال ولعل الهروي يقصد بهذا الكلام أن الله وفق العباد لتوحيده، وأن كل توحيد من العباد يتكلمون عنه إنما سلف أسلفهم الله إياها ويسترد ذلك منهم، والعباد لولاه لما عرفوه. مر علينا في منزلة المعرفة قول الجنيد رحمه الله لما سئل كيف عرفت الله، قال لولا ربي لما عرفت ربي، هداني إلى معرفته فعرفته، ولو أنه صرف عني ذلك لما عرفته. يا السلام، دار أحكي لكم حاجة عجيبة يا إخوانا. السلف ذيل عندهم شيء عجيب. واحد فيهم أذله السلطان. أذله من؟ السلطان الحاكم. تلتلوا، تعرفوا التلتلة؟ هي من صميم اللغة العربية، تله يتله وتله للجبين، يتل ويتلتله أي يزعجه ويقلقه. كويس؟ يقول لك تلتلنا تلتلة. السلطان اضطهده وأذله. عارف قال شنو؟ يا في ناس ربنا موفق وعندهم توحيد عالي، عارف قال شنو؟ قال لعله لو مكننا الله لطغينا على العباد فأذلنا ببعض العباد حتى نعرفه ونذل له. هذا عجيب خلاص. هو شيخ عالم كبير يوقفوه في الصف ويذلوا ويضايقوا. قال ما تقولوا كده، انت لو كنت في محله أنت كنت تغير. قال لعله لو مكن لنا لطغينا، فصرف الله عنا التمكين وسلط علينا العبادة لنذل له ولنعرفه هو. اخوانا رايك شو في الكلام ده؟ في ناس موفقين في الحياة دي، اي حاجة بيربطوها بالله، واحد تبدأ يمشي ويوقفه في الصف ويقول له ما في، ويذله عسكري شريط ما عنده، مش ضابط، شريط ما عنده، يذله لك بالله، يطلع ساخط ويسيء وينبذ وما يخلي زول. انت كان الله خلاك في محله كنت بيسوي جنو؟ انت كنت تبغى، ربنا ما دارت تبغى، دارت تكون ذليل، واحسن لك تكون ذليل. واذا طغيت قد لا تعرف الطريق اليه، ولكنك اذا ذللت واهنت وطهدت عرفت الطريق اليه. يا سلام، كلام جميل. طيب، فبعد ذلك إسقاط الحدث المراد به كل شيء محدث، كل مخلوق سواء كانت ملائكة أو كائنات كلها حدث. حدث يعني شنو؟ محدثة. وإثبات القدم، إثبات القدم قلنا كما قال ابن القيم، قال في الدرجة الثانية قال والإسقاط إما إسقاط وجود وقال هذا ماله محال تقول البشر ما موجودين تسقطهم من الوجود لكنهم قاعدين. أنت تتعامل مع الناس في رئيس وفي وزير وفي مسؤول وفي محلية وفي ناس لجنة شعبية ولا دار أمضلي ورقة أقول ما في لجنة شعبية ولا حاجة تمشي تمضاها. فيبقى البشر في إسقاط الوجود محال وإسقاط الشهود ليس بكمال. إسقاط الشهود يعني شنو؟ يقول لك تعمل العمل وما تقول أنا عملت العمل ده أو بينك وبين نفسك ما تعرف أنك أنت عملته لكن أنا عملته. قال ابن القيم لعله يقصد بإسقاط الحدث إسقاط القصود يعني ألا تقصد البشر وألا تقصد كل محدث وأن يكون قصدك للأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب قلنا خلاصة التوحيد عند الهروي إسقاط الحدث وإثبات القدم. إسقاط الحدث في الوجود محال لأن البشر مالوا قاعدين وإسقاط الحدث في الشهود ليس بكمال وإسقاط الحدث في القصود والإرادات هو الكمال وهذه عبودية أن لا تريد بعملك إلا الله وأن تكون معايشا للناس ملازما للخلق محسنا إليهم تتقي الله فيهم وأنت لا تحتاج إليهم أبدا. يا إخواننا أسأل الله جميعكم أن لا يحوجنا إلى أحد من خلقه ليذلنا. يعني الإمام أحمد رحمه الله سأل حاتم الأصم قال له يا حاتم كيف السبيل لكسب الناس؟ أنا دا أكسب الناس أكسبهم كيف؟ قال له أن تحسن إليهم وتعطيهم وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم تديهم وما تشيل منهم حاجة. أن تحسن إليهم وتعطيهم وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم وأن تمسك لسانك عن عوراتهم وأعراضهم وأن تصبر على أذاهم في أعراضك وفي عوراتك ما تتكلم فيهم وكان يتكلموا ما تزعل وتكون معهم عادي. قال الإمام أحمد لحاتم وهل هذا مقدور؟ قال أما وإنك لو قدرته لما استطعت أن تكسبه. كان قدرت تقدر كده يا إخواننا الخلق دين بس أنت تتعامل مع الخلق في مقام الوجود. إخواننا فيه ولا ما في الناس؟ ننكر ولا ما ننكر؟ الهروي يقول تعتبر الكون ده ما فيه زول. كيف نعتبر ما في زول؟ لكن يا أخي نحن دايرين نشتري من البقالة ونمشي السوق ونوقف بتاع الركشة ونأجر أمجاد ونركب الهايس ونسافر بالطيارة وتمشي يختموا ليك يدقوا ليك خروج ده كله يعني الزول ينسى؟ ما تنسى. البشر في تعامله تعاملهم بالدين وهذا معنى قول بعض السلف كابن مسعود وغيره إنا لن نكافئ من عصى الله فينا بأفضل من أن نطيع الله فيه. نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله. شنو عندك أرحام قاطعوك معصية انت تعمل شنو؟ تصلهم تطيع الله فيهم. التجرد صعب جدا بالمناسبة. والله يا إخواننا النفس البشرية دي فعلا شائكة وعجيبة. طيب يقول هذا معنى التوحيد. داير أختم الجزئية دي بمقولة ذكرها ابن القيم أيضا في غير هذا الكتاب. يقول رحمه الله اسمع إلى هذا الكلام طوبى لمن أنصف ربه من نفسه. الكلام ده خطير. طوبى لمن أنصف ربه شنو؟ من نفسه. يعني يقول لك خليك منصف تدي أي زوج شنو حقه ده في البشر تخليك منصف مع ربنا تدي ربنا حقه وتديها من منه من نفسك. طيب كيف أنصف الله من نفسي؟ أن يقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه. ثلاثة حاجات تقر لله بأنك جاهل. ما تقول أنا عندي علم. تب في ناس بقولوا عندي علم ولو سألته بيقول لك نحن جهلة. لكنه في السلوك بيلزمك تعامل معاملة إنه هو عالم، وكان قصرت معاه يتضايق يدور يموت. أنت ما تقول أنا عالم عادل، أفتح خشمك تقول أنا عالم وعاملني معاملة العلماء. تسأله تقول لي تعالم. يعني بعض الناس، شوف يا إخواننا خاصة الدعاة الشغالين في العمل الدعوي، بيتكلموا ويوضحوا ويصبروا ويناقشوا ويناظروا ويردوا ويبينوا ويصيحوا ويسافروا. اعتاد من الناس المدح، ولذلك الذم يزعجه ويتعبه تعبا شديدا. هذه شعبة من عبادة النفس والركون إليها، شعبة من عبادة النفس. كويس؟ تقول يا أخي تخليتهم مالك؟ يقول لك ما بيحترموا العلماء الناس دي، شاكلوني وسمعوني كلام فارغ. ده ما بيحترموا العلماء، أنا أشوف لي ناس ثانيين يحترموا العلماء. ومرات بيجيب سمحة يقول لك ما بيحترموا العلم اللي بنعلمه ليهم، ما بقول لك العلماء. أنت بتعبد نفسك ولا شنو؟ أشوف الكلام ده، طوبى لمن أنصف ربه من نفسه، أقر له بالجهل في علمه وبالآفات في عمله. عملك فيه آفات، فيه رياء، فيه سمعة، فيه عدم خشوع، فيه تقصير، فيه ذهول. والله يا إخواننا اتلطف علينا رب العالمين. والله نحن الواحد كان نظر إلى ما يستقبله من أشياء. إخواننا في دابة حكيتكلم، في دجال جاي، في مسيح حينزل، في دخان حيطلع، في قوم حيطلعوا يأجوج ومأجوج، في شمس حتخرج من مغربها، ستخرج الشمس من مغربها، في أهوال وقيام ربنا حيقوم. والله نحن الواحد فينا عمله اللي بيعمل فيه الآن ده لا ينجي. لسنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مش كثيرا، لسنا إلا من رحم الله من الذاكرين الله. خلي كثيرا، كثيرا دي خليها الذاكرين بس، ما قدرنا عليها. يعني لسنا من أهل الليل، ولسنا من أهل الصيام، ولسنا من أهل الجهاد والموت في سبيل الله. فبالتالي يتلطف علينا رب العباد وبالعيوب، وأن يقر له بالعيوب في نفسه. تقول أن نفسي دي كلها مليانة عيوب، والله عيوب ونقائص وآفات. طيب بعدها قال الهروي وختم بذلك، قال: وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال، أي تطلعت القلوب إليه، وإليه قصد أهل التعظيم. كويس؟ وإياه عن المتكلمون في عين الجمع، وعليه تصطلم. تصطلم معناه تضطرب وتختلط الإشارات، ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة. ابن القيم انزعج جدا، قال له شنو؟ قال له: يا الله العجب، ما هذا السر الذي ما تكلم الله به ولا أشار إليه رسله، ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة ولا تعاطاه سبب؟ قال ده يا توحيده. التوحيد أوضح من ذلك، وبدأ يرد على الهروي في هذا الكلام. طيب ختم ابن القيم رحمه الله الكتاب خاتمة بديعة. شفتوا يا إخواننا خاتمة مدارج السالكين تربية، تربية. شوف الختام ده، ختم الكتاب آخر شيء ختم به، قال شنو؟ أول حاجة ختم بآية عجيبة، لكن قبل الآية قال كلام عجيب. قال: فنختم الكتاب بهذه الآية، حامدين الله، مثنين عليه بما هو أهله وبما أثنى به على نفسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال يعني الخاتمة دي براها درس، درس مختصر وعملي. قال: نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يوفقنا لأداء حقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. يا أيها القارئ لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. والله غيرت ابن القيم ذا، ابن القيم ذا عجيب. قال يا أيها القارئ، يا أيها القارئ يعني بقرا كتابي ذا، لك غنمه تستفيد منه وتغنم بالأشياء الفيه، وعلي غرمه كل خطأ فيه سأحاسب بين يدي ربي عليه. لك غنمه، غنمه غنم الغنيمة والغنائم، وعلي غرمه الغرامة الغرم بالغين. لك غنمه وعلى مؤلفه شنو غرمه. يا سلام، قال لك ثمرته وعلي تبعته. انت تستفيد من الاشياء السمحة فيه والاشياء اللي انا اخطأت فيها الله بيسألني منها وعلي تبعته. ونحن نسأل الله تعالى ان يتجاوز عن ابن القيم وعن الهروي وعنا في شرحنا اذا تجاوزنا. طيب، قال الدرس الثاني، الدرس الأول التذلل والتواضع الشديد. بعدين إخوانا شوفوا، التواضع لا قيمة له ما لم يكن تواضعا تلقائيا، أي تواضع متكلف ظاهر. الدرس الثاني قال شنو؟ قال فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. دي قاعدة في التربية برضو، تعاين لما قال وليس من قال. ما تقول الكلام ده قاله فلان، وانت قد تكون عندك معه حساسية. في ناس بما يسمع تقول له ابن القيم يقول لك لا لا لا ده ما بينفع معنا، تقول له فلان الفلاني يقول لك ما بينفع معنا. يا أخي الحق اقبله ولو كان من الشيطان. الرسول قال لي أبي هريرة صدقك وهو كذوب. الشيطان قال لي أبو هريرة آية الكرسي بتحفظ من الشيطان، وأبو هريرة ما كان عارف ده الشيطان. مش قال رسول الله يا أخنا الأغاني وكذا كذا الثلاثة يوم الحديث المشهور. قال له أتعرف من كنت تكلم يا أبا هريرة؟ قال ذاك إبليس صدقك وهو كذوب. يؤخذ الحق من أي شخص. يا سلام، قال فما وجدت فيه من صواب فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. قد ذم الله عز وجل من يرد الحق إذا جاءه ممن يبغضه. يا سلام، في زول بيكون بكره زول كويس. هسا أقول لك حاجة، المسلمين خليهم، لو واحد من الكفار الآن قال كلام والكلام ده صحيح نقول غلط ولا نقول صحيح؟ بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ربنا قال شنو؟ فذلك يفعلون. أقرها على كلامها لأنه حق بغض النظر عن ممن جاء. وهذه قاعدة شرعية، الحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها. أي زول يقول لك كلام ما تقول ده فلان الفلاني وزول بغيط وزول كده، لا اسمع الكلام ده. قال قال بعض الصحابة اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا. لكن ده داير تجرد يا إخواننا، ده داير تجرد شديد إخواننا. والله أنا أستغرب في ناس ما قادرين يخرجوا أنفسهم من إطار الشهوات. رق الشهوات سيء جدا. يستمعون إلى الأغاني كويس، وينظرون إلى الصور الخليعة والأفلام الرديئة المخلة بالآداب. والغريب الناس بينزلوها بأسماء غريبة جدا، يعني تلقاهم منزلين فيلم خليع يكتب عليه شنو كويس، يكتب عليه أي حاجة، قرآن كريم عشان بكتب عليه كده في الشاشة. انت تقول كده نسمع القرآن الكريم ده، تدوس تفتح القرآن الكريم تلقى مصايب. ما بتخاف الله انت؟ أغرب حاجة ما أعرف كم ده صحيح ولا ما صحيح، اتصلت بي قلت لي زوجي في الجهاز بتاعه منزل الحاجات دي بيتفرج. قامت شاكلته قلت لي يا راجل عيب، استحي اختشي. ولا الاختشوا ماتوا، الاختشوا ماتوا اللي قالوا شنو اختشي شاكلته، عارف قالها شنو؟ قال لي ماله الشيء ده حلال لانه في التلفزيون، لو كان في العلانيه كده ما بجوز، لكن في التلفزيون بجوز. قال لا دي مصوره، قال لا ما في حد عليك الله، ده ما داير دق يا اخي. انت بتثار ولا ما بتثار؟ فتنه ولا ما فتنه؟ عورات ولا ما عورات؟ كيف يباح لك ان تنظر اليها؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصاري، وقس على ذلك. كويس، الانسان قلبه ده ما زالت فيه بقايا حب الغنى، مره يقول لك يا شيخنا خلينا نسمع لنا حاجه كده يعني هناي. اخوانا تدعي التجر الشديد. قال ابن القيم: وما وجدت فيه من خطا فان قائله لم يألو جهد الاصابه، يعني اجتهدت اجيب الصواب. قال: ويأبى الله الا ان ينفرد بالكمال. واورد بيت الشعر: والنقص في اصل الطبيعه كامن، فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحدوا. قال يا أخي أنا يا إخواننا كيف يؤصل من الخطأ من خلق ظلوما جهولا. يا سلام، ختم الكتاب آخر حاجة بنصيحة. الكتاب كان عن شنو؟ عن السلوك والتربية. قال رحمه الله: وعلى المتكلم في هذا الباب أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وأن تكون غايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين. وإن جعل الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق. فإن الله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال دي قاعدة في السلوك والتربية. قال تبقى زول مربى تمام، تجعل هواك تابع للحق، ما تجعل الحق تابع لهواك. بعد ده قال أختم، قال بقول الله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، والحمد لله رب العالمين. يا سلام، كتاب مدارج السالكين استمتعنا بصحبته. ونحن نختم بقولنا: اللهم هذا جهدنا وهذا سعينا، فيه من الخلل وفيه من الزلل وفيه من التقصير وفيه من سوء العبارة ما هو أليق بعقولنا وبأفهامنا. اللهم إن العامل يوم أن يتم العمل فإنه يؤتى أجرته. اللهم قد أتممنا كتابا من كتب السلوك والتربية، نريد الأجر منك، عتقا من النار وفوزا بالجنة. الزول لما ينتهي من الشغل بيعمل شنو بعد ما يسلم ويشطب؟ بدي حقه. نحن شطبنا، لكن تشطيبنا ده فيه تقصير كثير، لكن تكلاننا على الله كبير وثقتنا فيه عظيمة. أحمد الله أولا وآخرا الذي وفق وأعان. والله يا إخوان أنا لم أبذل شيء، وجدت كتاب كتبه العلماء وشرحه فطاحلة، جلست إليه وجعلت أنقل ما فيه للناس فقط. فنسأل الله أن يؤجرنا جميعا الهروي وابن القيم ونحن معهم بمن الله وكرمه وجوده. والحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا وأسبغ علينا أن أتممنا هذا الكتاب. يوم أن يتم الواحد عمل وينجز عمل من الأعمال يفرح وينشرح ويرجو بعد ذلك أجرا وثوابا. نريد الأجر من الله، نقول أكملنا الكتاب فأتم علينا أجرك يا رب العالمين بما هو أليق بك وبجلالك وبكرمك وغناك وبجودك وإحسانك يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: لا تثبتهم، لا تخرج تعمل مقاطع في السوشيال ميديا وتقول هذه الحرب هم بدأوها وهم يستاهلون ما يجي لهم ويستحقون ما يحدث لهم. كيف يا رجل، كيف تقول هذا وأنت مسلم وهم أخوتك في الدين والإسلام والعروبة؟ وإن كان أنا قصة العروبة لا أعول عليها، وتعرفون يعني أنا عندي كلام كثير في هذا الموضوع في هذه الشاشة وغيرها. است عربي مش عربي أنا لا تعنيني، أنا تعنيني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم اعتز الإسلام بالعجم، وكم خذله العرب مرات. أنا لا أحكي على البداية، لا أتكلم عن بدايات الإسلام. نعم، بالعرب بداية أعز الله الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهذه الأمة العربية كانت هي مهد الدين. لكن بعد ذلك عندما نور الله هذا الدين بالعجم، لا لا لا لا، التاريخ العلمي والفكري والأدبي والقرآني والنحوي وتاريخ حتى الجهاد، أنا لا أريد أن أذكر، الحلقة ليست على هذا. قامات من العجم، فما عادش تعولوا على قصة العروبة، عولوا على الإسلام، أخوة الدين. هذه أخوة الدين، لا نتركها نحن، لا نتنازل عنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والدليل أو ما يدعوك إلى أن تكون ملتزما بهذا، انظر إليهم، هم الكفر ملة واحدة. الآن أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، أوكرانيا تحصيل حاصل لأن هي أصلا قزمتهم يعني، كل هذه الدول وغيرها من الدول الأوروبية، تقول الاتحاد الأوروبي إجمالا مع الإسرائيليين ضد غزة. مش مختلفين، هم فيهم النصارى الكاثوليك وفي الأرثوذكس، مش نصارى كاثوليك كلهم ولا أرثوذكس كلهم، ومع ذلك متحدين. عندهم خلافات سياسية، عندهم خلافات جغرافية ومشاكل يعني حتى اقتصادية عندهم. اللي يقول لي أوروبا كلها مع أمريكا أو مع نفسها ما عندهاش خلافات ونزاعات ومنافسات ومناكفات، نقول لك لا جدا. لكن في موقف هذا، في موقف ديني وموقف يتعلق بالأقصى، وقفوا جميعا يدا واحدة ويتعاطفون ويظهرون البكاء أمام المرئيات على الأطفال اليهود. أي أطفال الذين ماتوا من اليهود؟ أي أطفال؟ هذا الإعلام اللئيم، هذا الإعلام الدنيء الذي يديرونه هم. المال والإعلام يا جماعة خلينا نعترفوا عندهم، عند الغرب، عند النصارى وعند اليهود. فتجي أنت عربي أو مسلم وتتكلم في الفيس وغيره ويقول لا، ونحن والله هذه الدولة ما درت لنا شيء، وإسرائيل ما وصلش فينا، ونحن بعيد عنها، سواء كنت خليجي أو كنت مغاربي أو كنت مشارقي، أنا لا يعنيني، من كل دولة. يا سيدي على الأقل اسكت، ريحنا، نقطنا بسكاتك، يقول المصريين كلمة حلوة والله، نورنا بسكاتك أنت، مش محتاجين لهذا الوجه القبيح لتخرجه في الشاشات وفي السوشيال ميديا. والإسرائيل عندهم حق. حق ماذا؟ ماذا حق ماذا؟ المتنبي يقول في بيت: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد القول إن لم يسعد الحال. أنت ما عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد القول.

مسلمون لا دينيون حقيقة الأمر، ولا أصحابه. إحنا مجتمعنا الإسلامي هذا كله الشرق أوسطي ما فيش ملحدين، فيه ملحدين جدا. وتقول لي لا في ملحدين ومع القضية، ممكن هذا تحركه القومية، قومية موجودة، ناس تحركهم القومية، هؤلاء عرب وهو يشعر بعروبته كدم يعني. أنا والله أنا لا أحبذ هذا، هذا في ساعة ينقلب عليك رواد ملحد، ولا ملحد واليساري لا ينقلب عليك في أي لحظة. جيبت الحمية متاعت وإن كان ماشي الحال تباهي قاعد خير من غيره. هو بكل الفساد الديني، وهذا أمر بينه وبين الله، على الأقل عنده موقف. أتي لكن أنت تقول أنا مسلم ولا تريد أن تدافع عن الأقصى وتحارب من يدافع عنه، وتوجه الناس والمتكلمين والوعاظ إلى أن يسكتوا. كيف يسكتوا يعني؟ متى يتكلم الناس إذن؟ متى نتكلم إن لم نتكلم في هذا الوقت؟ اليوم الخبر الذي رأيته وأنا آتني إلى هنا، المنظومة الصحية في غزة تعلن انهيارها التام، تام انهيار المنظومة الصحية. كيف؟ لا دواء، يبدو أنه لا مضادات حيوية ولا مسكنات ولا تخدير ولا ضوء ضي اللي بيشتغلوا به، اللي بتشتغل به بعض الأجهزة، لأنهم منعوا عنهم الوقود. الآن محاصرين هم لا وقود. والله شيء مؤسف، والله شيء مخجل. شنو هي الحياة؟ هي الحياة بعد سنوات من هذا الكلام الذي أقوله، قد تكون طويلة أو قليلة، وقد تكون أيام، والله سبحان الله إنسان لا يعلم، قد تكون ساعات، يصبح إنسان في عالم تاني في الآخرة، ينتقل نهائيا. هو نحن لا ننتسب إلى هذه الأرض، النسبة والعلاقة بيننا وبين ما نحن فيه هذا من مؤقتة، نحن ننتسب إلى عالم آخر، إلى عالم الروحانيات، سنموت جميعا. يا سيدي سجل موقف، موت بعزة، موت بكرامة، موت بموقف نبيل، لا تترك هؤلاء يقتلون. تكلم يا سيدي، تكلم. أنت ليس مطلوب من قتال ولا جهاد ولا عندك جهد ولا عندي ياسي حد، ولا في حد أصلا، هو أصلا ما في جبهة مفتوحة ولا في حدود مفتوحة ولا تقدر توصل، لا أنت ولا أنا، ماشي الحال. كلام دافع، كاتب مسرحي يكتب، صحفي يكتب، السوشيال ميديا يكتب، خطيب تكلم، واحد تكلم، أستاذ، مدرس، مهندس، دكتور تكلم، لا بأس. قال لا، الكلام عند أهلة. كي كلام عند أهلة؟ الكلام ما هو صعب الكلام، بكتحب الكلام سهل. بعض الناس يقول لا هو كلام، لا يا سيد، لا الكلام مش سهل. نحن نجيد الكلام وأن يبدأ سهل وممتع، كلام عن اللحم وأنواعه والمشوي والمقلي، ونحبوه الكلام هذا، ونبدأ عن الألبسة والأقمشة والأرضية، كلام يبدأ لذيذ جدا. مع الكورة هذا والرياضة ما خودني فيلسوف. وعلى غزة الآن يقول لك لا، ما كلام عند أهله. وانت من أهل المال، الكلام لناس معينة، وانت عد العشرات بس، استكات كيس استكات، لف وحط ومنظر روحك ونظارات حلوة وبس. الإنسان لابد أن يبتلى. قال تعالى حسبتم أحسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حسبتم يعني أن تتركوا؟ لا، لابد من الابتلاء. ربي يبتليك، يبتليك، يجربك يعني، يراك. وإلا حقيقة الأمر النصر ليس مبنيا عليك، يعني على أساس يعني إحنا انتصار طوف الأقصى مبني على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مية ساكنين هنا يعني في مكان جغرافيا بعيد. لا لا لا، أنت فقط تعين، أنت تسجل موقف لنفسك، أنت تدفع الأذى عن نفسك، تعلن موقف صريح واضح أمام رب العالمين، تقول يا رب أنا أمام هذه الفتنة وأمام هذه المصيبة لم أسكت، أنا لم أتفرج، أنا تكلمت وقلت ونصحت ودعوت لهم، لكن نكتب ضدهم كيف؟ أقول لا، هذه ليست بحرب حقيقية، والجهاد عنده شروط. كيف شروط؟ عنده 8 شروط يا رجل،
من قالها الثمانية؟

0: يعني قال رب العالمين: وقاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بعدين ذلك شارحة كيف ما تديروا أنتم في البحوث، واحد انزل لوطة، وإن الجهاد عنده في القرآن هذا. يقول لي: لا لا والله هذا اجتهاد من أهل العلم. ما اجتهاد، قد يكون صحيح وقد يكون لا، أنا أقبله أو أرده. قال لك: لا، العلماء قالوا 8 شروط. ما أجيب 8 شروط الموضوع ونبدأ فيه شرطين وثلاثة ما تقدر تجيبنا بالعاني. خصوصا الجهاد عنده شروط 8، بس سكر أبوك. والله هذه أمة عزتها عزتها بدفاعها عن مقدساتها. أي أذكر أحيانا كلام لأحمد مطر ربنا يديم عليه الصحة والعافية، تكلم عن الحكام العرب، يقول هو عنده كلام كثير، لكن خلي نجيب لك القصيدة اللي يقول فيها: لمن نشكو مآسينا. هي في البداية تتكلم عن الحكام طبعا، لكن بعدين بتتكلم عن الأقصى. يقول: لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لبلوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لوالينا، وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا فوالينا. فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر شفته الآن، أحمد مطر التفت للحكام، شوف شن قال لهم. طبعا هذا كلام فيه سخرية طبعا. ولاة الأمر: ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بل وأعادينا، فهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا. شوف قالوا: أنتم ما قصرتوش. ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا، فما نقلت سفارتها. معاذ الله، لو نقلت سفارتها لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر، هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. هذه من قصائد أحمد مطر، اسمها الكوميديا السوداء، هي في قالب يعني كوميديا ولكنها لاذعة جدا وقادحة. فيهم حكام يبكون يوميا على صلاح الدين، كما يقول في قصيدة أخرى: قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، كم مرة في العام توقدون، كم مرة على جدار الجبن تجردون، أيطلب الأموات من أحيائهم معونة، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. صلاح الدين لو كان حيا اليوم لقبضت عليه الاستخبارات كلها، المصرية والأردنية والسورية ما يمسكوه وتوجه إليه الاتهامات بأنه خارج عن ولي الأمر وعن الاستتباب الأمن. تي حياة حياة الأمن، تي حياة حياة الجمال والرقاح والتفاح، وإخوانك يقتلون. تعرف كم قتلت إسرائيل؟ تعلم كم فعلت من مجازر؟ الآن يدعونهم كيوت ومدنيين وصعبين جدا وما يشوفوش في الدماء. وهل هناك أمة دموية مثل الإسرائيليين والصهاينة؟ أمة خسيسة جدا. أنا أقول لك، هم عندك علم، هم يحتقرون حتى من يؤيدهم ومن يعينهم. النصارى الموجودين الآن، بعض النصارى يؤيدونهم، يبسقون، عندهم عادة اسمها البسق الآن موجودة عند الإسرائيليين. البسق حشاكم حشا قدركم، وجوهكم الطيبة، البسق دفل يعني على أي صاحب دين تاني. وفي مقاطع ممكن شفتوها أنتم في الفيس، يدفلون أول ما يرون مسلم أو نصراني، يدفلون عليه، يبسقون عليه، موصينهم الحاخامات ورجال الدين. ناس مثل هؤلاء، قوم مجرمون مثل هؤلاء، لا ننصر نحن وإخوتنا عليهم، بالله عليكم لا ننصر هؤلاء المساكين الذين من غير غذاء ولا ماء ولا ضوء. شو إنسانية الإنسان هي؟ كبرت كروش يعني، روس مربعة هيك كبيرة؟ لا والله، حياة الإنسان موقف راه. الناس ليسوا بأوزانهم ولا أطنانهم ولا مساكنهم. ولا مناصبهم ولا أموالهم أبدا ولا علمهم، وتقول لي خريج العالم، لا لا لا لا، الناس بمواقفها كلامها الطيب بمواقفها في مثل هذه الساعات، صلى الله أن يفرج عليهم يا رب العالمين. أسألك يا علي يا كريم في هذه الساعة أن تقبل منا ونحن عبادك الضعفاء الذين لا نملك نفعا ولا ضرا، أن تأخذ بيد أهلنا في غزة وأن تعينهم وأن تكون لهم وأن تسدد رميهم يا رب العالمين، سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم كما قلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يا رب العالمين سدد رميهم وخذ بيدهم واجعلنا من مناصري الحق من المدافعين عن الأقصى يا رب العالمين. ربنا يحفظكم جميعا ويصلح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم واجعلنا وإياكم من الصالحين، وحتى ألتقيكم في مساء آخر. السلام عليكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد معكم عبر برنامج حلل قرشك، البرنامج الذي يتناول موضوع المعاملات المالية وتعامل الناس في بيوعها وفي عقودها، كما أشرنا في اللقاء السابق حول عقود التبرعات والمعاوضات والتوثقات وكل العقود الأخرى حتى التي من غير عوض. وذكرنا في هذا البرنامج أهمية هذا الشأن، شأن المعاملات المالية، لأن أولا عماد الناس على البيع والشراء والتعامل بين الناس، ثم أنه كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أحل الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل بيع لا تتوفر فيه الشروط والأركان الشرعية الصحيحة كما قال العلماء يعد ربا. والربا كما ذكرنا في الحلقتين الماضيتين خطرها أو خطر الربا على ديني وآخرة الإنسان المسلم. هذا البرنامج يستقبل أسئلتكم، فإذا شاء أحد التواصل معنا للردود على التساؤلات في المعاملات المالية يمكنه التواصل عبر الواتساب، لأن البرنامج يبث أحيانا على غير مباشر، فيمكن التواصل عبر الواتساب برقم 091-15-05-39 يمكن أن ترسل سؤالك مكتوب أو مسجل ونرد عليه في إن شاء الله إذا كان في المعاملات المالية. اليوم بإذن الله في حلقة اليوم سنتحدث وإياكم كما تكلمنا في اللقاء السابق عن أركان البيع. وشو معنى أركان البيع؟ تكلمنا عن البيع في أساسه، لكن شو معنى أركان البيع؟ شو معنى أركان الركن؟ الركن هو اللي باش نحكم إحنا على البيع أنه بيع، نقول هذا عقد بيع، إذن لازم تتوفر فيه يكون فيه أركان موجودة، أصلا أركان موجودة أساسات، وإلا ما نسميه بيع خلاص يلغى أصلا، ما عاش يسمى بيع، يعني ما يقوم به الشيء. ويلزم أنه في وجود هذا الركن وجود هذا العقد أو هذا المسمى أو هذا البيع، وإذا هذا الركن غير موجود يعني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لأنه جزء من الماهية. مثل تقول أنت، نقول لك أنا والله البيت ساكن في بيت، تقول لي باي وين تسكن في البيت، نقول لك هاوها في جنبك، تقول لي هذا مش بيت. ليش مش بيت؟ هذا أنت بانيه بالجريد بالضرب، بانيه بالقش، هذا تسمي فيه بيت؟ إيه كم تسميه بيت شعر زي ما يقول، ولا يسموه كذا خيمة، لكن هذا لا، أنا فهمتك بيت الأبواب والأعمدة والجدران والحوائط والكهرباء، هذا عقلي. شفت ليه؟ لأن أركان البيت تكون هذا أساسها. وكذلك تقول أنا والله عندي سيارة، نقول لك باهي وين السيارة؟ قول لها تأشر لي على رابش ملوحة هيك في جنب الطريق، لك هذه ما هي سيارة يا أخي. السيارة باش نعدوها ركن لازم يقوم بها الشيء، فيها عجلات وفيها محرك وفيها كهرباء وفيها مفتاح وفيها بنزين وفيها مطور، وتحرك السيارة وتنتقل باش نسميها سيارة. نفس الكلام، كيف نسمو البيع بيع ويعد هذا ويعد بيعا؟ بتوفر هذه الأركان اللي أولها العاقدان، يعني البائع والمشتري. إذا لا يوجد بائع ولا يوجد مشتري، إذا هذا لا يسمى بيعا، هذا رقم واحد العاقدان. وعندنا المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن أو المثمن، اللي هي السلعة والفلوس اللي بتعطيها أنت والشيء المقابل العوض اللي بيباع والذي بيسلم للبائع، اللي بيعطيه المشتري العوض واللي بيعطيه البائع كذلك هذا العوض. إذن هذا المعقود عليه، هذين صاروا أربعة، والخامس هذين اثنين في اثنين، يعني إذا اعتبرناهم العاقدان واحد والمعقود عليه هم اثنين، أصلا ألف وباء اثنين، إذن بعدين عندنا صيغة بينهم، هذا التبادل اللي حصل اتفقوا على إيش، بأي أسلوب، بأي نية، بأي كلام. هذه الصيغة مهمة حتى نسميه بيع، لأنك مرات تعطي وتسدد وتستلم وتستلم، وبالصيغة يعرف أنه ليس بيعا. فإذا نحن لازم نتعرفه حتى يكون البيع حلال، وشروط البيع ونعدوه بيع وما يقعش في الحرام ولا نقع في الربا، نتكلموا عن كل ركن ونتكلموا عن شروطه، كل ركن وشروطه. نبدأ أولا العاقدان، العاقدان اللي بيعقدوا هذا العقد. وليس المقصود، بعض الناس يظن العاقدان معنا لازم العقد ورقة وكتابة وتوقيع من الطرف الأول وتوقيع من الطرف الثاني. لا، مش بالضرورة البيع. هذا ممكن يتم في بعض البيوع ذات القيمة، ذات بال، تصبح يعني ذات قدر، حوش مثلا، تشري شقة ولا بتشري بيت ولا بتشري سيارة ولا حاجة بتاعت ألاف مؤلفة. نعم، هذا ممكن يتطلب بايع وشاري ومحرر عقود وغيره. لكن أنا بتدخل إلى محل بتشري لترة لبن، ما تحتاج إلى كتابة، ما تحتاج إلى كتابة، ما تحتاج إلى أن، بمعنى أن العقد المقصود به توثيق العقد، لا يشترط التوثيق فيه. لكن هكذا درج وهكذا تعارف. ولما نقول العاقدان بمعنى الذي انعقد بهما البيع، اللي صار سميناه طرف أو عاقد، أي الطرفين الاثنين، سواء كان هذا البائع أو كان المشتري. شن شروطهم، شن شروط حتى يكون البيع صحيح، وشروط فيه شروط الصحة وشروط اللزوم. لازم تكون فيه شروط الصحة وشروط اللزوم، هذه مهمة جدا ولازم نتعرف عليه. كيف يعني؟ أول خلينا نعرف الشرط. يعني احنا العقد هذا ركن، متفاهمين فيه، العقد هذا ركن ولا ما بنسميه بيع. لكن هذا الركن مرات يكون حتى ولو كان ركن، لكن لا يصلح، ما يصلحش بيعه وشراه. يعني مثلا مجنون، إنسان مجنون عنده ساعة في يده، طلع في الشارع، من يشري الساعة، من يشري الساعة؟ فجاء واحد قال لنا نشريها منك، وهي ساعة ماركة عالمية وسويسرية ودرجتها وجديدة، قال لنا نشريها منك. قال بقداش؟ قال له ب10 دينار، فضل أعطى 10 دينار ومشي. بيعها نشريها. تو كل شيء تام، في عاقدين، في بايع وفي شاري وفي سلعة، في فلوس، في صيغة، بعت تم. هل نقول خلاص توفرت الأركان إذن البيع صحيح؟ لا، نقول له لأن هذا العاقد رغم أنه ركن لكن فيه شرط لم يتوفر فيه. ما إحنا كل عقد، كل ركن عندنا لازم يكون فيه شرط متوفر فيه. شو هذه يسموها؟ شروط الصحة وشروط اللزوم، هذا ما يعرف بالشرط. يعني هو ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده عدم، ولا وجود لذاته. هذا معنى الكلام، يعني شرط الصحة حتى نبسطها لكم أكثر. المقصود إذا توفرت هذه الشروط يعني يكون العقد صحيحا، شروط الصحة يكون العقد صحيح. لكنه غير لازم، مش بالضرورة يكون لازم، أحيانا يكون لازم وأحيانا يكون غير لازم. فإذا رده مثلا الولي وجب على البائع القبول. يعني هذا المجنون لو وقف غدوة أخوه ويقول له وين ساعتك يا أخوي، جو الجماعة اللي في جنبه قالوا له شراها منا فلان، يجي الفلان يقول له تعال جاي، انت كيف خذت منا الساعة وشريت منا؟ قال والله الرجل طول عريض طويل وباعها لي ب10 دينار. ماشي، قال له باعها لك ب10 دينار وتشريها انت، مش عارفة مجنون؟ قال له عارفة مجنون، لك دخلني به؟ لا ما فيش ندخلك به. يرد أنا ولو ما قبلش الرد، يرد القضاء غصبا عنا، يرجع السلعة ويرجع لنا الفلوس. لأن نقولوا له هذا شرط غير لازم، ما هو لازم، صحيح توفرت أركانه لكنه غير لازم. ولذلك يأتي أول شرط في العاقدان هو التمييز. شو معنى التمييز؟ البايع والمشتري يجب أن يكونا مميزين، أي أن عقد بيع غير المميز غير صحيح وغير لازم. وهذا بيخلينا نقسم المميز من غير المميز. المميز طبعا غير البالغ، البالغ هذا اللي وصل إلى درجة التكليف خلاص وصل على أقوال العلماء طبعا قداش، في اللي قال 15، في اللي قال 14، في اللي قال 16، في اللي قال 18، وصلوها إلى درجات بالعمار بالسن. لكن إذا بلغ الإنسان هذا، إذا كان بالعمر أو إذا كان بعلامات البلوغ، مثلا خرج عليه الشعر الخشن في أماكن الشعر، أو أنه إذا كان يعني المرأة خرج من المني، أو المرأة خرج منها الدم، أو حملت، أو أنها استحاضت، أو خرج عليها شعر، أو بلغت من العمر، إذن في شروط، هذه موجودة شروط في الفقه، في كتب الفقه البلوغ. إذا بلغ هذا نسموه بلغ، لكن ما قبل البلوغ تلقى أحيانا بعض الأولاد يبيعوا يشروا، تلقاهم في السوق عمره 13 12 سنة و11 سنة ويدز أبوه ويمشي ويرفع بالعشرين وبالأربعين دينار ويقف الطابور ويبيع ويشري، وأحياناً يكلف ببيع في محل ونبه فاهم عارف، هذا مميز، هذا مميز كويس. عندنا دون التمييز، دون التمييز اللي هم الأولاد الصغار جدا، صغار جدا يعني عمر 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات، هذا عمر غير مميز، هذا ما يعرف، هذا تأخذ منه الحاجة ما يعرفش شيء، تبيع لو تشري ولا يعرف يحسب، تأخذ منه الحاجة يسكت، ممكن يقول لك أعطيني حاجتي، تقول أباي خذ مكانها حاجة ما يعرفش يقدرها، تقول له نعطيك زوز أرباع وأعطيني دينار أخير لك، أو عندك أنت يعني طرفين وإن عندي طرف، هذا عيل، هذا غير مميز، هذا لا يجوز بيعه مطلقا، ما ينفع، ما ينفعش غير المميز، هذا دون عمر هذا السن، هذا الصبي غير مميز. لكن إذا كان صغير، إذا كان صغير مميز، ولا يشترط كما قلنا أن يكون بالغا، مثل عمر 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات فما فوق، فالمميز اللي يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويعرف منه الرضا، والرضا هذا ركن بعدين من جوه من أركان البيع اللي هو يعرف بالصيغة. فإذا كان أرضيت والله تعال جاي ولد عمره 8 سنين ودزيت أمه ولا دز أبوه، قال له والله نبي حك الطماطم، ودزين عطينا 5 دينار وقالوا له حك الطماطم ب4.5 وجايب 5 دينار، جاب له التاجر أعطاه حكة زيت، يقول له لا هذه مش طماطم، أعطيني الطماطم هذه زيت، هذا مميز، هذا يحسن. أو قال له 5، قال له 4.5، قاعد يستنى في النص، إذن عارف، فأعطاه ربع، قال له يا عمي هذه ربع مش نص، خلاص هذا، إذن هذا يبيع ويشتري، يعني بيعه صحيح، نقوله بيع هذا صحيح. لكن هل يعتبر لازم؟ شو معنى لازم؟ وهذه نقف عندها أيضا. اللزوم يعني بمعنى إذا توفرت فيه الشروط والأركان والصحة إذن انتهى البيع، خلاص قضي البيع، يترتب على ذلك نقل السلعة من البائع إلى المشتري، ويترتب عليه نقل الثمن، يجب ينتقل الثمن من المشتري إلى البائع ويعتبر البيع منتهي، تم خلاص وصل، حتى لو ما قبضها أراي في ذمته هو، وترتب عليها الضمان كذلك، تونجوه بعدين هذا في ضمان المبيع. في الحالة هذه خلاص، هذه يسموه بيع لازم، حتى لو بتردها إذن بيع جديد، انتهي لك، نقول لك أنا بعت وشريت، أنا خذيت منه طبق دحي وعطيت الفلوس وخذيت طبق وتم ومشيت في الشارع طاح منه الدحي، يقول له لا والله طاح مني نبي واحد ثاني، نعطيك واحد ثاني، نبيع لك واحد ثاني، ما ينفعش. أو أن أنا خذيت بعت وشريت دزوني قالوا لي طماطم، خذيت أنا طماطم بعدين قلت لما لا غير زيت ولا ما عجبناش نبو نوع آخر، نقول له نبي نوع ثاني، نقول لي ما عنديش، هل يلزمني يقول لي لازم تقبلها مني. لا خلاص، لأن البيع لازم، البيع لازم يعني بمعنى انقضى، تم، انقفل عقد وسكرنا ملفة، هذا معنى الكلام. وهذا مسألة الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. خلاص، اللي قدامي متوفر فيه أركان البيع ومتوفر فيه الشروط، وكذلك هذا البائع والمشتري، وتبادلوا السلعة والثمن ولزمت ورضين، هذا هو البيع اللي يتكلم عنه أن الشرع باهي. التمييز مرات الواحد يقول لي والله أنا شن عرفني، أنا والله أم صغار وكبار ولا تعرفوا، مرات دبدا داير شناب وعيل ومش بالغ. نقول له شوف شوف، الصبي زي ما قلت لك إذا كان أعطاه سلعة أخرى، إحنا تو الآن نتكلموا بين المميز وغير المميز، يعني البالغ هذا معروف، لكن الصغار اللي يجوك في عمر حرج 6 سنين و5 سنين، أول ابتدائي وثاني ابتدائي، لأنك أنت لو كان مش مميز أصلا المفروض ما تقبلش منه، ما تقبلش منه ولا تعطيه أصلا، لأنك لو أعطيته وراحت منه في أنت ضامنها. جاك عيل عمره سنتين وجاك فلوس وقالك نبي الحاجة الفلانية وعطيتها، والله بعت له، والله اشتريت منه، لو يجيبه وضيعها يجيبوه يردها غصبا عنك، لأن هذا عيل عمره سنتين، أنت كيف تبيع له وتشري له؟ مرفوض أصلا، مرفوض. لكن المميز ولو كان غير بالغ، ولو كان غير بالغ، لا، هذا وضعه يختلف. إذا قلنا شروطه أنه هو مثلا إذا أعطي غير السلعة أنكر، وإذا دفع كثيرا انتظر الباقي، هذا إذن هذا زي ما شرحنا في الأول، يبدأ يعني يستنى وأحيانا يماكس، حتى المماكسة باية تساعدني فيها يا عمي، يقول لك أو إذا كان هو يبيع، إذا كان هو يبيع اتماكسة يعرف شنو يقول، تقول له والله بقداش العلبة هذه، يقول له بخمسة. العيل الصغير هذا مش عيل صغير بمعنى أنه أحكي لك متاع 10 سنين، يقول له والله ساعدني فيها يا ولدي نبيها بخمسة للأربعة، يقول لك حاضر خمسة للأربعة، باي ساعدني فيها 4.5، يقول لك لا والله ما نقدرش، لا غير ساعدني، يقول لك ماشي 4.5، باي ساعدني فيها 4، بثلاث، باثنين، بواحد، يقول لك ماشي خذها حتى ببلاش. لا هذا مش مميز، هذا ما صار شيك، هذا غير مميز، هذا ما يعرف هيك، ما ينفعش. لا، لازم يكون اللي يعرف سعر شراء الشيء ويعرف السقف اللي هو يمكن ينزل به في المساعدة، وممكن هنا يصل إلى درجة أنه يبيع ولا ما يبيع، وأنه يعرف إذا جت الحاجة كمية كبيرة ممكن يساعد فيها ما يساعدش فيها. إذن هذا حتى لو لم يكن بالغ يصح بيعه وشراؤه. وهذه مسألة التمييز، كثير من الناس يظن أن البلوغ هو القصة التكليف في البيع والشراء، لا، مش التكليف، التمييز. ولكن نزيد نأكد إلى أمر آخر جديد مهم، أن المميز الغير مميز اتفقنا أنه هو مرفوض جملة وتفصيلا بيع وشراء، لكن المميز لو جابوه أو جاء أخوه الكبير أو جت أمه أو جاء ولية، إذا كان عند عم ولا غيره هو يتيم، أراه من حقه يرد البيع. هذه التجار لازم تزبطوها كويس، ما تجيش تقول لي والله لا جاني الولد عمره 7 سنين و وخلاص بعت لو شريتها، لا مش لازم. ليش الشرع احنا ندرسوه؟ لان الشرع لما ندرس المعاملات المنازعات ما تقع بين الناس، الشرع ما جاء الا مش لفض المنازعات، هذا موجود في القضاء، لكن لعدم حدوثها اصلا المنازعات. الشرع لما انزل الله نزل حتى لا تصير في خصومات بين الناس، ما يكونش في شقاق. فلازم تعرف أيها التجار، تعرفوا أنه هو إذا كان جاك العيل شرى والله باع عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، أراه لو يجي وليك الولي يردها تقبل هذا الرد، لأن كما قلنا المميز يصح بيعه ولكن غير لازم، لكن غير لازم. طيب، شو في آخر من العلامات التمييز؟ فيه الجنون والعقل، العقل بمعنى أن الإنسان إذا كان مجنون أو إذا كان معتوه لا يصح بيعه، لا يصح بيع، لا يصح بيع. هذا نعامله معاملة إيش؟ معاملة الطفل اللي عمره سنتين المجنون. وفي فرق بين الجنون والعته اللي هو المعتوه، أو المعتوه يعني عنده ضعف في العقل، ضعف في العقل. ممكن اليوم أنا كنشبههم بالمنغوليين مثلا، هؤلاء يعني ينشأ عن ضعف في الوعي والإدراك، يتصرف أحيانا تصرف العقلاء، وأحيانا يتصرف تصرف المجانين. هذا يقال له معتوه، معتوه. ومنها اسم أبو العتاهية، من هذا الباب العتاهية. فإذا الفرق بين المجنون والمعتوه إن المعتوه يكون هادئا غير عنيف، عكس المجنون هذا فاقد الإدراك مطلقا وفاقد التمييز، وقد يكون عنيف، يكون متشدد، يكون مضر. لا، المعتوه هادي، لكن أحيانا ترى عليه علامات القبول، وأحيانا ترى عليه علامات الرفض، أو بمعنى التمييز وعدم التمييز، أو بمعنى العقل وعدم العقل، أو غير ذلك. كويس، هذا إذن لا يصح بيعه ولا يلزم. اثنين، لا يصح بيعه ولا يلزم. كويس، السكر أو الإنسان السكران لا يصح البيع. إذا كان البائع سكران والله الشاري سكران، ما يصحش البيع، ما ينفع بيوع، ما تنفعش. تلقاه مغمى عليه، تلقاه سكران، اترك، لا تشري منه ولا تبيع. مش تورط بعدين في الحاجة وتتصرف فيها ويجي هلا بيردوها، تقول والله لا باع لي. كيف باع لك وانت تشوف فيه ترنح يمين ويسار؟ والسكر طبعا، سكر اللي هي درجة السكر الشديد، يعني مش الدرجة الخفيفة، يبدأ إنسان زي ما يقولوا في الفقه يقولوا طافح، على زي الحاجة الطافحة، يعني مش ثابتة على ما تستقر في مشية ولا في كذا. هذا لا يصح بيعه، لا يصح. والإغماء كذلك، الإغماء لا يصح البيع إذا كان البائع أو المشتري مغمى عليه. إيه، في الناس دايخة ويجي يبصموا فيهم ويوقعوا فيهم وشوفوا فيهم الناس، هذا ما يصح بيع، لا يصح. احنا ما زلنا نتكلم عن شنو؟ علامات عدم التمييز. عدم التمييز يكون احيانا من الصغر، يكون بالصغر، ويكون كذلك هذا يعني في عدم المعرفة. وإذا أرسل الصبي لشراء سلعة مثلا أعطي غيرها أنكر، وإذا دفع كثيرا انتظر. وكذلك احنا نتكلم الآن كنا عن شروط الصحة، فقلنا إذن لازم هذا العاقد حتى تتحقق في الركن أن يكون مميزا، يكون عاقلا، يكون غير مغمى عليه، يكون غير سكران. كويس، الآن نجو إلى شروط اللزوم. شروط اللزوم بعد ما تكلمنا عن شروط الصحة، شروط اللزوم شو المقصود بها؟ إذا وجدت هذه الشروط صار العقد صحيحا لازما، زي ما تكلمت خم بدل، يعني العقد انبرم وتم ويصبح لازم على الطرفين، ولا رجوع، لا رجوع فيه، بمجرد الإجاب والقبول، بمجرد الإجاب والقبول، ويترتب عليه آثار، وهو يتملك بذلك المشتري السلعة، ويتملك البائع العوض، العوض سواء أعطاه مال ولا غير مال، مرات تكون مقايضة خلاص بهذا اللزوم. إذا تم هذا فتخرج السلعة من يد البائع، ويخرج به الثمن من يد المشتري، ولو لم يقبض أحدهما ما في يد الآخر. القبض مش ركن من أركان البيع، مش من شروط اللزوم. إيه، نقول لك نبيع الحاجة، مش في كلها طبعا، أحيانا في بعض العقود تأتي إلينا، لكن في مثلا تشتري نقال، شريت النقال قداش؟ قال لي بألفين دينار، هاك ألفين دينار، وأنا منعطيه، بناخذ النقال، تمينا البيع، نسمع في أذان المغرب يأذن، قلت له بالله لو سمحت خلي الأذان النقال عندك، نمشي نصلي ونجي، هل بعدم استلامة البيع ما يصح؟ لا، نقول صحيح البيع ولازم تم، نمشي صلي وتعال. ما مش بالضروره يقبض يحطها في جيبه يقول له لا راه انت لو طلعت هيك ما صار شيء. لا مش ما صار شيء، صاير كل شيء يمشي. والعكس كذلك، شريت النقال هذا، ايه شريتها قداش؟ ب 1500 2000، ضرب على جيبه قال والله سامحني راه والله الفلوس نحسب روحي جايب فلوس، والله جايب البطاقه مش معي، لكن راني بعت وشريت، تم الكلام. اذا انا من عدي نجيب الفلوس حتى بعد ثاني يوم، ولذلك يصح بيع الاقساط وبيع الدين بالدين المؤجل في السلع مش في النقدين وفي الذهب، وهذا سناتي عليه. اذا الشروط اللزوم هذه اللي يصبح بها العقد لازم، اولها التكليف. التكليف طبعا هي شروط التكليف وعدم الإكراه وعدم الحجر، وأن يكون العوضان ملكا للمتعاقدين، وأن لا يتعلق به حق الغير. هذه خمسة بنشرحها بشوي بشوي، خمسة يلزم بها العقد. يعني إذا توفرت هذه الخمسة إذن راه أصبح العقد لازم، معناها السلعة بتمشي والثمن بيجي، تم ترتب عليه، أصبحت ملكك الفلوس يا بايع، وانت يا مشتري ملكك السلعة بالشرع. كويس. اولها التكليف، او جينا التكليف هنا، يعني البلوغ. معاش، لان البالغ معاش يقول والله وراي حد يجي يتابعني، بوي والله اخوي والله عمي والله، لا خلاص خلاص انت بالغ، انت بالغ اذا منتهي، ما ينفعش. اذا البلوغ، ونفهم من هذا، من هذا الكلام، يعني نولي نأكد على الموضوع، إن بيع الصبي المميز صحيح لكنه غير لازم، فلا بد من إمضاء ولية، لا بد. وهذا هو الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم. الصبي عقد صحيح لكنه ليس بالضرورة أن يكون لازما، أي لا رجوع فيه. فإذا كان الصبي مكلف من ولية، وهو من أعطاه النقود والسلعة وقال لاشتري وبيع، أو رأى أن تصرفه فيه مصلحة ليه، وأن لا يكون بيعه متعلقا أو معلقا بموافقته، إذن لازم على ذلك. إذن التكليف وهي علامات البلوغ، إذا حلت بالذكر والأنثى صار بيعه لازما. هذه واحد. اثنين، عدم الإكراه، ويعبر فيه بعض الفقهاء عنا بالطوع. عدم الإكراه يعني لا يلزم عقد من أكره، لا يلزم من عقد من أكره على بيع السلعة أو شرائها بغير حق. البنادم مغصوب على بيع السلعة أو بنادم مغصوب على شرائها، هذا عقد غير لازم حتى لو أجبره. تجي تقول لي والله قانون رقم 4، شين قانون رقم 4؟ خذ الناس الحياش منها غصبا عنهم وأعطاها وباعها لناس أخرى، هذا لا يلزم البيع. والله إحنا رو عوضنا، عوضت لكن تولي بي للأساس، رجعني لصاحب الحوش الأول، كيف صار فيه؟ أخذ غصبا عنا وباعت لكم الدولة، ماشي الدولة أنت عوضتها وسددت لها قيمة الشقة 20,000 ولا 25 ولا 40,000، لكن يهمني نص المالك الحقيقي كيف كان وضعه، كيف هل هو راضي؟ لا مش راضي، غصبا عنه. إذن البيع لا يجوز أبدا وباطل إلا إذا رضي، قال والله مسامح أنا وأعطتني الدولة وراضي ومسامحهم، وإلا هذا المشتري من الدولة عليه أن يعود إلى المالك الطبيعي، لأن الإكراه يفسد العقد. خذوها قاعدة، إكراه مشتري غصبا عنك تشريه من ظالم، اشري تشري غصبا عنك الحاجة، بدأ يروح بحل القرش بغسل أمواله، سموه غسل الأموال أو بحل القرش، ايه تشريها مني غصبا عنك، شريها انت عندك فلوس وشراها، يقول لك والله هاي قطعة أرض والله ما أنا محتاج لها، لكن إذا كان هو مجرم وبيقتلني والله بدينه، هاي هاتها قداش؟ 100,000، هاك 100,000 ريح، وهذا غير بشي وخانبها خنبة والله دير فيها، ما يجوز، هذا عقد باطل. وهذا يعبر عنه الفقهاء بالطوع، فلا يلزم عقد من أكره على بيع سلعة أو شرائها بغير حق. وقد يكون كما قلنا الإكراه يقع على على على البايع وعلى على المشتري، اثنين يقر يستلم ثمن أو يستلم السلعة بابتزاز ضعيف، ابتز ظالم ساوم شيء وباع لسيارته، باع لأرضه، وهذا ما يسمى ببيع المضغوط. هذا النوع من البيع غير لازم، إذا تمكن يوما ما من استرجاع حقه فله أن يستعيد منه الأرض أو الشقة أو البيت أو السيارة ويعاود له بماله إن كان مازال عنده. أما إن كان بحق مثل واحد أفلس وألزم القاضي ببيع المتاع متاعه باش يحاصص الغرماء ولا غيره ويسدد الدائين حقهم، فالبيع يكون لازما. نكتفي الآن بهذه الحلقة بهذا القدر، ويمكنكم متابعتنا عبر راديو السرايا وفي هذا الموعد في شرحنا لكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وإحنا لازلنا في الصفحة 20 ونتكلمه، فيمكنكم تكونوا معنا في الحلقة القادمة لنكمل معكم أركان البيع. إلى ذلكم الحين أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

لك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من

يضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك.

ويحرم عليهم الخبائث ويضع

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

فيها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: السرايا اف ام 99.3.
1: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا ربي وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الانبياء. نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن نبي الله لوط عليه السلام، وكيف نجاه الله عز وجل وابنتيه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، من القوم قوم السوء الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين. نجى الله عز وجل لوطا وابنتيه ودمر القرية بمن فيها. ليس بعيدا عن قرى سدوم قوم لوط قرية تسمى مدين. هذه القرية اشتهرت بالتجارة والبيع والشراء، لكنها كانت تتعامل بالغش. كانت أسواقهم كلها مليئة بالغش والكذب والخداع، بل كانوا أكثر من هذا. إذا جاءهم أحد يمر عليهم في قرى مدينة فإنهم يأخذون عليه الضرائب ويقطعون عليه الطريق. أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله شعيب، وشعيب كان نبيا عربيا. الأنبياء العرب هود عليه السلام، صالح عليه السلام، وأيضا شعيب عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأربعة كلهم من العرب. أرسل الله لقوم مدين شعيب، وكانوا يعبدون الشجر، شجرة تسمى الأيكة، وكانوا يغشون بالأسواق وبالميزان ويطففون فيه ويأخذون من الناس أموالا بغير حق ويتعاملون بالربا.

غيره. ثم بعد توحيد الله عز وجل بدأ يعلمهم أن هذا البيع، هذه التجارة، هذا التطفيف في الميزان والمكيال إنه حرام لا يرضاه الله عز وجل أبدا.

وكانت من طبيعة قوم مدين أنهم يخرجون خارج القرى، فإذا رأوا قافلة قطعوا عليها الطريق، كانوا قطاع طرق يقطعون على الناس طريقهم، فلما تمر عليهم قافلة إلا وسلبوها بعض أموالها، يأخذون من الناس ضرائب بغير وجه حق، مكس لعن الله عز وجل صاحبه، ضرائب يأخذونها بأي خدمة وبغير خدمة يؤدونها للناس، قطع طريق مع أنهم كانوا ضعفاء، كانوا قليلين وكثرهم الرب عز وجل، لكنهم مع هذا ما يتذكرون نعمة الله عليهم، لهذا ذكرهم شعيب.

قوم شعيب بعد أن دعاهم نبي الله شعيب عليه السلام إلى عبادة الله وحده وإلى ترك البيع الحرام والشراء الحرام وغش الناس والاحتيال عليهم والبيوع المحرمة وقطع الطريق وأخذ الضرائب من الناس، أخذوا يردون عليه باستهزاء، يقولون لنبي الله شعيب، ذلك الرجل الذي أرسله الله قوي اللسان فصيح اللسان لكنه ضعيف الجسد، هذا النبي العربي بدأ قومه يتكلمون عليه، يقولون دينك يا شعيب، عبادتك يا شعيب، صلاتك يا شعيب، تتدخل حتى بتجارتنا، حتى بأسواقنا، حتى بمعاملاتنا، حتى ببيوعنا، بشرائنا، أي دين هذا الذي يتدخل بالبيع والشراء؟ قالوا يا شعيب أصلاتك دينك يعني أصلاتك تأمرك

أي دين هذا الذي يتدخل بالأموال، يتدخل بالتجارة، يتدخل بالاقتصاد، يتدخل بالمكيال والميزان والبيوع والشراء؟ أي دين هذا؟ هذه الدعوة القديمة التي أطلقها قوم شعيب لا زالت تتكرر في كل زمان ومكان، لا زال يظهر أقوام يزعمون أن دين الله عز وجل لا علاقة له بالحياة، أن دين الله عز وجل لا علاقة له بالبيع والشراء، أن دين الله عز وجل ليس له دعوة بالاقتصاد وبالبيوع وبالشراء وبالتجارات، الدين ما له علاقة بهذا. هذا ما قاله قوم شعيب لشعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك

ثم أخذوا يستهزئون بشعيب عليه السلام، مع أنه أعقلهم، مع أنه أفهمهم، مع أنه أفصحهم لسانا، أخذوا يستهزئون عليه، يقولون إنك عاقل عندما تدعونا بهذه الدعوة، إنك رشيد وعاقل استهزاء به، إنك لأنت الحليم الرشيد. ما قصدوا أنه حليما، ما قصدوا أنه رشيد وحليم، لا، لكنهم يستهزئون به استهزاء، إنك حليم، إنك رشيد عندما تتدخل حتى بتجارتنا وأموالنا وبيوعنا. ولهذا رد عليهم شعيب عليه السلام، قال لهم يا قوم أرأيتم إن كان ديني هو الحق، إن كان كلامي ما أقوله لكم هو الحق، إن كنت قد جئتكم بالبينات ماذا ستفعلون؟ قال يا

منه رزقا حسنا. قد يكون الذي أملك قليلا ليس مثلكم، قد تكونون تملكون الثروات والأرصدة والأموال والتجارات، سرقتم أموال الناس، نهبتم أموال الفقراء، قطعتم الطريق، أخذتم الضرائب، أما أنا فعندي رزق قليل لكنه حسن. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ومع هذا عندما حذرتكم من الحرام، من السرقة، من الغش، من الاحتيال، من النصب، فإنني والله يشهد على هذا لن أفعل ما أنهاكم عنه، لن أمركم بشيء ولا أفعله، لن أنهاكم عن شيء وآتيه، سأكون قبلكم التزاما بما أقول. ولهذا رد عليهم شعيب فقال:

إذن ماذا تريد يا شعيب؟ إن أريد إلا الإصلاح، لا أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

أي أنني لا أريد إلا الإصلاح، والتوفيق الذي سيكون من الله جل وعلا وحده، وما توفيقي، ما أرجع الأمر لشطارته ولا لقوته ولا لفهمه ولا لذكائه ولا لعقله، بل قال أرجع الأمر لله عز وجل. هكذا الدعاء يرجعون أمرهم فقط لله جل وعلا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. كل الأنبياء على الله عز وجل متوكلون، عليه توكلت وإليه أنيب، أي أن الذي آمركم به سوف ألتزمه. هدفي في الأرض فقط الإصلاح، ليس كما تقولون أنني أنهاكم عن شيء فآتيه، لا والله، أنا أولكم التزاما، بل قبلكم سوف ألتزم ببيعي وشرائي وتجارتي، سوف أكون أول الملتزمين. أريد الإصلاح في الأرض، أريد أن لا يؤخذ الناس من أموالهم بظلم، بل يعطى كل ذي حق حقه. لا زال شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى الله، إلى عبادة الله وحده، وإلى ترك البيوع المحرمة والتجارات المحرمة، وقومه يعاندون ويصرون.

شعيب عليه السلام أراد أن يحذر قومه، قال: يا قوم، لا يحملنكم ما تفعلونه في وشقاقكم لي أن ينزل عليكم عذاب من الله عز وجل. ألا تذكرون قوم نوح والطوفان؟ ألم تسمعوا بما فعل الله عز وجل بقوم هود أو قوم صالح؟ وليست قرى لوط عنكم ببعيد، لا زمنا ولا مكانا،

0: مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: انظروا لخوفه على قومه، يقول يا قوم تذكروا قوم نوح كيف أهلكهم الطوفان، تذكروا قوم هود كيف أهلكهم الريح، تذكروا قوم صالح كيف دمرتهم الصاعقة، قوم لوط التي أغرقها الله عز وجل وجعل عاليها سافلها ليست بعيدة عنكم. احذروا عنادكم للأنبياء أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فردوا على شعيب ذلك الخطيب المفوه، ذلك اللسان المبين.

عاندون مكابرون، يفهمون لكنهم كانوا يعاندون. ثم قالوا له: يا شعيب، يا شعيب، إنا لنراك فينا ضعيفا، أنت رجل ضعيف. وكان شعيب عليه الصلاة والسلام رجلا ضعيف البنية، ضعيف الجسد، ضعيف النظر، وليس من قوم أقوياء، وليس من قوم يملكون القوة والمنعة. لهذا

نعم عندك قوم ولولا معزة قومك علينا لرجمناك يا شعيب. لم يكونوا بتلك القوة، ولكن معزة قومه على باقي الناس جعلتهم يقفون عن تعذيبه. قالوا لولا قومك يا شعيب لحفرنا حفرة ووضعناك فيها ولضربناك فيها بالحجارة، ولولا

لست بغال علينا، ولست بعزيز علينا، ولست قويا فينا، أنت رجل ضعيف، لكن من أجل قومك وقبيلتك. ذلك أن الله بعد لوط عليه السلام، لأنه لم يكن من قومه، ما أرسل نبيا ولا بعث نبيا إلا وجعله في منعة من قومه، مثل شعيب عليه السلام. قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. رد عليهم شعيب عليه السلام، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، رهطي وقبيلتي وجماعتي وأهلي أعز عليكم من رب العالمين. قال يا قوم

رد بكل عزة وثقة، قال: يا قوم، أقول لكم رب العالمين تقول الرهطي، أقول لكم الله تقولون قبيلتي وقومي، أراه

لكنه العناد، لكنه الكبر من قوم شعيب. هذا العناد والكبر كيف أوصلهم وكيف أعمى قوم شعيب عن الحقيقة التي جاء بها شعيب عليه السلام؟

اشتد البلاء على نبي الله شعيب عليه السلام، واستكبر قومه وأرادوا إخراجه هو والذين آمنوا معه من قريته، أو لتعودن في ملتنا كما قالوا. فرد عليهم شعيب عليه السلام قال: أولو كنا كارهين. لما ازداد البلاء رفع شعيب يديه إلى السماء وقال: على الله توكلنا. ثم دعا الله عز وجل وقال: ربنا افتح

وجاء اليوم الذي سينزل الله عز وجل فيه العذاب على قوم شعيب. لقد استكبروا، لقد تجبروا، لقد عاندوا، لقد جحدوا أمر الله عز وجل، لقد كذبوا نبيهم. الآن جاء يومهم. ولم

نجى الله عز وجل أولا شعيب وأهل الإيمان، أخرجهم من هذه القرية، فأصاب القرية حر شديد لم يستطع أحد منهم أن يتحمل هذا الحر، فوجدوا ظلة غيمة تظلل مكانا ما، فخرج أهل القرية رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ليستظلوا بهذه الظلة، فنزلوا تحت هذه الغيمة، فإذا بالغيمة تنزل شررا يحرق الناس، فكذبوا

لو تخيلتم النار كيف تنزل والصواعق تضربهم ضربا وتحرقهم حرقا، فذهبوا إلى بيوتهم إلى سكناهم، وإذا الأرض ترجف من تحتهم، فأخذتهم الرجفة تزلزلت الأرض من تحتهم. فيا لهول عذاب الله عز وجل إذا نزل. أي بيوت بقيت؟ أي مبان صمدت؟ الأرض ترجف والبيوت تتهدم على رأس أهلها. ثم أخذتهم الصيحة، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا.

0: ظلموا الصيحة صيحة قطعت قلوبهم كلهم فلم تبق منهم فردا وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم كلهم وهم في ديارهم الذي اختبأ في بيته والذي هرب من رجفة الأرض ومن صاعقة الظلة ومن شررها أخذته الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا ترى في القرية قوم مدين لا ترى إلا الجثث الهامدة لا تسمع فيهم صوتا لا ترى فيهم حراكا كأن لم يغنوا فيها أين أسواقهم أين حركتهم أين أصواتهم أين الناس أين ذهبوا ماذا حصل لهم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كما فعل الله عز وجل بقوم ثمود فعل الرب عز وجل بقوم مدين فلم يبق منهم أحدا وبعد أن هلكوا جميعا دمرت الأرض بمن فيها أين الأسواق؟ أين البيوت؟ أين الناس؟ أين الأطفال الذين يلعبون؟ أين القرى الظاهرة؟ أين استكبارهم في الأرض؟ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود بعد أن دمرت الأرض رجع نبي الله شعيب عليه السلام إلى قومه ليراهم جثثا هامدة رجع ليرى الأرض كلها قد دمرت ليرى الجثث ملقاة على الأرض يمنة ويسرى فإذا بشعيب يمر على الناس وعلى الديار وعلى الخراب ويكلم الجثث وهي ميتة فتولى عنهم وقال يا قوم يكلم أمواتا يسمعهم الرب عز وجل وهم أموات يسمعون كلام نبيهم وهو يحدثهم وهو يقول لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى لما أحزن على قوم بلغتهم وأديت الأمانة وذكرتهم سنوات وكانوا يستهزئون وكانوا يهددون وكانوا يستكبرون ظنوا أن أموالهم ستمنعهم ظنوا أن قوتهم ستمنعهم من عذاب الله عز وجل لن آسى ولن أحزن عليكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين دمر قوم مدين جزاء على كفرهم بنبيهم ونجى الله شعيبا والذين آمنوا وطويت صفحة من صفحات الأنبياء في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن قصة هي من أحسن القصص سماها الرب عز وجل في القرآن أحسن القصص قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قصة يوسف ما أجملها من قصة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم حتى نلقاكم إن شاء الله على موعد وإياكم مع هذه القصة العظيمة في الحلقة المقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا من هديتم بالنبي محمد
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوض رؤوس غطفان ليردهم عن المسلمين ويخذل بينهم وبين الأحزاب، وفاوضهم بأن يعطيهم بعض تمر المدينة ليرجعوا عنه. وقلت لكم إن هذا ورواه أصحاب السير والمغازي بأسانيد منقطعة، لكن يشهد له ما رواه الطبراني والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحارث بن عوف المرية سيد بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، شاطرنا تمر المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى استأمر السعود. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود. وذكر سعد بن الربيع هنا غلط، لأن سعدا يعني بن الربيع تقدم لنا استشهاده رضي الله عنه في يوم أحد. فقال لما اجتمعوا عنده قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. قالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، يعني كانوا جميعا كفارا، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قراء. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ذا تسمعون ما يقولون. وقطع صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الحارث الغطفاني. وهكذا استمر الفريقان، المسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا رمي بالنبال. وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب لبيته لتفقد أحوال أهله، فاستأذن فتى أنصاري إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فاضطربت عليه فقتلته وماتت. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان معهم فتى حديث عهد بعرس، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح يريد أن يطعنها به وأصابته غيره، فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا هو بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، وفي رواية فركز فيها رمحه ثم خرج فركزه في الدار. الرمح في جهة الحية مركوزة، وفي جهة الأخرى مركوز هو في باب الدار. قال: فاضطربت عليه، تلك الحية المركوزة في رأس الرمح اضطربت عليه، فخر الفتى ميتا. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ قال: فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه، فقلنا له: يا رسول الله، ادعوا الله يحييه لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية أخرى عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. قال مالك الإمام رحمه الله يفسر هذه فحرجوا عليها، يعني يقول: أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وأثناء ذلك التراشق بالنبل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه. روى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثر الناس. قالت: فسمعت وئيد الأرض من ورائي، يعني حسها. فقالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. اذكروا أنه تقدم لنا أن الدرع كانت يكون لها سابغة لتصلها بالبيضة لئلا يكون في جسم المقاتل خلل يضرب منه ويؤتى منه. قالت فهي تقول إن هذا الدرع كانت تبدو منها أطراف سعد، لأن سعدا رضي الله عنه كان من أعظم الناس وأطولهم، فهي تخاف. قالت فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم. قالت فمر وهو يرتجز ويقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. بيت تمثل به رضي الله عنه. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبيغة له، تسبيغة أي درع تقول هي يعني مغفر، وعليه تسبيغة، وإذا رجل عليه تسبيغة له تعني مغفرا. فقال عمر ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء، وما يؤمنك أن يكون تحوز. قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها. قالت فرفع الرجل التسبيغة عن وجهه، ذلك الذي كان وصفته هي، فإذا رجل عليه تسبيغة. قالت فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين، هذا الذي قلت لكم أثناء الترشق أصيب سعد رضي الله عنه، هذا محل الشهيد. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العارقة بسهم له، فقال خذها وأنا ابن العارقة، فأصاب أكحله، هذا العرق الذي في وسط الذراع، فقطعه. فدعا الله عز وجل سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. فلما دعا الله رقى كلمه، هذا الجرح اندمل وانغلق. فلما طال المقام على المشركين اتعدوا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد، وعبأوا أصحابهم، ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وتقابل الناس يتراشقون ويترامون، وقد أحاط المشركون بالخندق من كل وجه، والمسلمون يقاتلونهم لا يستطيعون أن يبرحوا مواضعهم، فلم يزالوا كذلك حتى فرق بينهم الليل، ثم فطنوا إلى أنهم لم يصلوا. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك داعيا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فأوقع التخاذل بين الأحزاب، فقد نكثت بنو قريظة بوعدهم لقريش ومن معهم، حتى قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة وبلاغنا عنهم الذي نكره. وهذا الذي أشار إليه أبو سفيان رضي الله عنه يذكر مفصلا عند ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي، ورواه عنهم الحفاظ البيهقي وابن عساكر والذهبي وابن كثير وغيرهم، وليس له إسناد متصل، إنما هي المنقطعات والموقوفات، ولكن أطبق على هذا جماهير أصحاب المغازي والسير، ويقوي ما أطبقوا عليه المراسيل التي أشرت إليها، ومن أجودها مرسل بن سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق، ومراسيله قوية كما يذكره المحدثون والأصوليون. وليس يبعد أن يكون وقع هذا الذي ذكره أصحاب السير أو وقع قريب منه، ثم هو لا يضاد قواعد السياسة الشرعية فإن الحرب خدعة. حاصل ما ذكره أن نعيم بن مسعود الأشجعي ثم الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال له يا رسول الله إني أسلمت وإن قومي لا يعلمون بإسلامي. وطبعا قومه أشجع، هم من القبائل التي جاءت من غطفان مع الأحزاب. فقال له يا رسول الله وإن قومي لا يعلمون بإسلامي فمرني بما شئت. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وقد كان نديما لهم في الجاهلية، فقال لهم يا معشر بني قريظة قد عرفتم مناصحتي لكم وودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. قال إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم، الدار داركم، فيها أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منها إلى غيرها. أما قريش وغطفان فإن أموالهم ونساءهم وأبناءهم في غير هذه الدار، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد عرفت مودي لكم وفراقي محمدا وأصحابه، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه فاكتموا عني. فقالوا نفعل. قال اعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما كان منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأرسلوا إليه يقولون له هل يرضيك أن نبعث إلى قريش وغطفان فنأخذ طائفة من أشرافهم فندفعهم إليك فتضرب أعناقهم، ثم بعد ذلك نحن معك عليهم حتى نستأصلهم؟ فرضي بذلك. فإن بعثت إليكم يهود يسألونكم رهنا من أشرافكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي. طبعا هو أشجعي، وأشجع هو أشجع بن ريث بن غطفان. إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. فقالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل. فما أمرك؟ قال فقالهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. ثم إن أبا سفيان بن حرب ورؤوس غطفان أرسلوا إلى بني قريظة فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما جئنا له. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل قالت قريش وغطفان هذا والله الذي حدثكم به نعيم بن مسعود. فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت قريظة هذا الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم. واستجاب ربنا سبحانه أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسل على الأحزاب ريحا باردة في ليلة شاتية تكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم، فلم يقر لهم قرار. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع بينهم من التخاذل وما اختلفوا فيه من الكلمة أراد أن يطلع على جلية ذلك، فبعث صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليدخل فيهم فيستنبئ له أخبارهم. روى مسلم عنه رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر الأحزاب جعله الله رفيقي يوم القيامة. ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو السرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغته فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
3: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
4: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحرمت عني فلم تدخلني فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
6: يا من هديتم بالنبي محمد.
7: راديو سرايا اف ام،
8: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك ربي واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. لا بد ان توجد حركة في الحياة لتعميرها، لان الله خلق مقومات الحياة الضرورية، وهي ما يضمن لنا الحياة من ماء، وما يضمن لنا الحياة من هواء، وما يضمن لنا الحياة من عناصر تنبت في الأرض إن نحن تفاعلنا معها. وبعد ذلك من أراد أن يترف نفسه في الحياة فعليه أن يعمل فكره المخلوق لله وطاقته المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله، ليكون له طموح معيشي وسعادة مرتقية. قلنا أن ذلك إنما يتأتى بما يجب أن يفهم الناس لماذا خلق، وهو العدو. اهبطوا بعضكم لبعض العدو. قلنا ان العداوة هذه هي التي تخرج الاحباء على التستر. يجوز ان الاحباء يتسترون على بعض، ولكن حينما يوجد في بيئة جماعة ولهم اعداء، عادة العدو ينقب عن نقائص عدوه ويحاول ان يفضحه. فالعدو المقابل يحاول ان لا يصنع معصية يطلع عليها خصمه، ويحاول ان يقوى في حركة الحياة حتى لا يتغلب عليه خصمه. اذا فوجود العداوات في الارض سبب طوحي للارتقاء والاصطفاء النفسي. ولذلك قلنا ان الشعر قال ايه؟ عدايا لهم فضل علي ومنة، فلا ابعد الرحمن عني الاعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. اذا فالعداوة يجب ان تستغل. ولو نظرت الى العالم الذي نعايشه الان لوجدت ان ارتقاءات العالم الابتكارية والاكتشافية والاختراعية نشأ من عداوة معسكرين، كل معسكر يريد ان ينقب عن اسرار يتفوق بها على صاحبه. وبعد ان تأتي عملية التفوق لا بد للاسرار ان تستخدم في اسعاد البشرية. ولذلك كل شيء ابتكر كان سببه الحرب اولا، وبعد ذلك حينما هدأت النفوس استغل في صالح السلم. يبقى لو ان العالم كله كده احبابا ما كانش ينفع. ما فيش واحد يجي يقول لي ليه ربنا خلق الناس دي، يقول لي خلقها لايه؟ لخير. وخلقها لايه؟ لمصلحه. لان الاحباء دائما يتساترون. ولينظر كل واحد في بيت، كل العيال وكل من فيه احباب، فيه نقائص يسترونها على بعضهم ويدلسون. انما لو واحد شويه بينه وبين الثاني يقول له يا بابا ده عمل كذا، وده يقول له يا بابا عمل كذا، يبقى كل واحد حريص انه ما يعملش، حريص منه ما ايه؟ منه ما يعملش اي حاجة. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اذا ذلك هو اول نعي للانسان في انه لن يستمر في هذه الدنيا. مدام ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، يعني هي حياة ايه؟ حياة موقوتة. يبقى العاقل ياخدها على ايه؟ على قدر وقتها وعلى قدر ايه؟ حجمها. ولكن حينما أخطأ آدم وصوب الله له خطأه ليباشر مهمته في الأرض نظيفا. ومعنى يباشر مهمته في الأرض نظيف، ما تفزعوش المعصية ولا النسيان للعهد اللي كان، لأنها لو فزعته لما كان لقول الله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. معنى فتاب عليه يعني ايه؟ يبقى انتهينا منه. اذا فالذين يقولون بانه لا بد من وجود بشر نسميه مخلصا ليفدي العالم بصلب او باو الى اخر من الخطيئة، نقول له انك لم تفهم عن الله شيئا، لان المسألة خطأ وصوب الخطأ، وفرق بين الخطأ والخطيئة. الخطأ يصوب ولكن الخطيئة يعاقب عليها. وقد صوب الله وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أتوجد خطيئة بعد أن يتوب الله على آدم؟ ما الذي فعله آدم حتى يقول نبي

آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لا يمكن أن يتوب الله على آدم ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يخلصه من الخطيئة، لأن الذي خلصه هو الرب وليس المربوب. فيجب أن يستفيق الناس ليفهموا عن الله وليعلموا أن الله لا تدر عنده وازرة وزر أخرى، وأنه كان يجب ما دام قد وجد الخلق سنتسامح قبل المخلص الذي فدى الدنيا بصلبه، سنتسامح إن كنا وقعت خطيئة قبل وجوده لأنه ما كانش جه، ولكن أتوجده خطيئة بعد أن خلص وصلب من أجل هذه الخطيئة؟ كان المنطق يقتضي أن لا توجد بعد ذلك الخطيئة، وحيث أن الخطيئة باقية يبقى ده كلام يجب أن يدرس ويجب أن يفقه ويجب أن يفهم، لأن الثمن بتاعه غالي أوي، ثمن غالي في أن يفهم الإنسان عن الله هذه الأشياء والترهات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء في هذه الكلمات أرادوا أن يحصروها لنا، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يبقى إذن دي دلتني على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله، ولكنها من ذنوب الغفلة وعدم قدرة النفس على مراد الله. إذن فقد أقر بحق الله في التشريع، لم يخطئه ذلك. قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه؟ قال لا، أنا يا رب ظلمت نفسي، حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي. في انكسار بعد كده إني ظلمت إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي روايات أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين. أو قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاقبل توبتي يا خير التوابين. أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المهم أن الله أوحى له كلمات يتقرب بها إليه، سواء كانت هذه أو هذه أو هذه، المهم أنها كلمات علمها من الله ليرجع إليه. لو نظرنا إلى تعليم الله آدم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناها مبدأ عمرانيا هما في حياة الجماعة. لماذا؟ قلنا سابقا أن الله لو لم يشرع التوبة ولم يبشرنا بأنه سيقبلها كان الذي يذنب ذنبا واحدا يستبيع كما يقولون في الريف. معنى يستبيع يعني ايه؟ يعني نسميه زي ما نقوله فائد. فائد يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره. ليه؟ لانه اذنب ذنبه وانتهت المساله. لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك، وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعه، ويمكن ربنا يقلب السيئه ايه؟ يوم ماذا يصنع؟ ينقطع عن الذنب. لو ما كانش ينقطع عن الذنب كانت بقت مصيبه في الكون، كان الكون بقى حريقه. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد ان يطيعوه ان يعتزوا بطاعتهم، لان فيه ناس تعتز بطاعتهم، انا مطيع وانا رب، يعني معناها ربنا لو عندي ايه مش ايه اللي اعمل كده اللي بعمل. نقول له ده فيه فرق بين تنفيذ امر من لا يريد ان يجعل الامر له عليه سبيل وامر من يحب تنفيذ الامر لانه يحب الامر. في فرق بين الاثنين، ده بينفذ وده بينفذ. انا دخلت مثلا وانا موظف صغير وقالوا له المدير الذي يرأسك هنا مدير قاسٍ شديد وخوفون منه، وانه يحافظ على المواعيد بدقه 8، يعني لازم تكون هنا واثنين ما تخرجش وما تقراش جورنال ما تشربش شاي ما تقابلش مش عارف مين. طيب له عليا انا هعمل كل دي ولا مشكله معدي، ومن 8 ل 10 يبقى موجود، واثنين يطلع 2 و10 وما يشربش شاي ولا يقرا جورنال ولا يعمل اي حاجه. انما ده بينفذ تنفيذ مين؟ تنفيذ الكاره الذي يحب ان لا يكون للامر سلطان عليه. الله لا يريد العباده

0: هذا اللغة. الله يريد أن تقبل على العبادة بحب الآن. تقبل على العبادة بحب إيه؟ ليه؟ لأن الأمر الأول إنما يحرس شكلية عملك. يعني هو برضو يقدر يجي الساعة 8 ولا يطلعش الاثنين ولا يشربش شيء ولا يقرأ جرايد، إنما يقعد يبص في الورق كده ويعمل إنه بيكتب ويضيع للدنيا برضو. ليه؟ لأنه يحافظ على شكلية العمل. إنما اللي بيعمله حب للآمر وبده يعينه على مهمته، وده مدير طيب ولازم كلنا إيه نساعده عشان ينجح في مهمته وعشان نفسته وعشان يعمل وياخد ورق بالليل كده ولا لا، وعندي واحد أكوان مكدسة من الدوسات ياخدها عشان إيه يقضيها عنه، لأنه بيعمل العمل ده إيه بعشق. أهرب يقول لك اوعى تعتز بالطاعة وتختار بها كده وتعملها علشان ما يبقاش ليا كلام عندك، لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت ده بينك وبين الكافر. اعملها على انها ايه بتعملها حب. فالحق سبحانه وتعالى يطلب منا نحن ان احنا ساعه ما نباشر الايه الاعمال نباشرها بايه بحب وعشق. يقوم ايه يخلقنا مختارين. اتدرون حكمه اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لأن لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح أثبتت صفة القدرة لله، إن ما قدرش واحد منا إيه يعصي، صحيح صفة القدرة، إنما أفقدته صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك أنا هخلقك مختار وأديك فيك طاقة تعصي وتطيع وبعدين هشوف مين اللي يجي يطيعني لأني أستحق أن أطاع. هذه ميزة الاختيار. وما دام بقى في حته اختيار يبقى الانسان له هيختار دي ودي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلوله في بعض الاحاديث، يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الايه الشر. انت تعرف واحد خير بيعمل شر مره مش كده، وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مره ثانيه. يبقى اذا انا مش مخلوق على ان اختار خيرا مطلقا ومش مخلوق على ان اختار شرا مطلقا. انا صالح لدي وايه المهم انقداح العمليه في ساعتها على الاول. يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ده، ما خلقنا مختارين يبقى اذن منه برضه اننا ننسى ننسي نزل زله مش كده ولا ايه؟ وما دام نزل زله قال انا هعمل لك التوبه دي علشان ايه الزله دي ما تمسكش مني، هتقوم تتوب علشان ايه ترجع ليه. والحق سبحانه وتعالى لو رايت هذا التشريع لوجدت دينه الاساس العمراني الوحيد. ليه؟ لان يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاقعة في بعض النفوس، واحد كريم قوي واحد حليم قوي واحد شجاع قوي في صفات كده مخروة. يمكن تلاقي اللي بيسرف في اي خصلة من خصال الخير دي يمكن عنده زلة من الزلات المستورة ويقول اعمل الخير الخفيف عليك ده علشان ربنا ايه اذا ففيه مجالات ستستفيد من زلة المعصية، مجالات كتير، ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه علشان يكفر عنه عشان مش عارف ايه كفر عني. اذا في زلات تعمل ايه تعدل موازين النفس الايه البشرية. ولذلك الصوفية او الناس العارفين بالله اللي جربوا القرب من الله وزاقوا عنه حلاوة المعرفة وحلاوة الاشراق والتنوين يقول لك ايه رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي ايه اللي انا عايزه. ولذلك يجي يقول لك ايه ده الموظف ده يجي للرئيس يقول له ده الواد ده كذا وكذا يقول لا ده انا ماسك له زله مش هيقدر ايه يلعب بدينه فيها لانه عارف ان يوم الواد يقعد يعمل ايه يحسن بقى ويعمل عشان يشيل مين فيحسن بقى في ده ويحسن في ده ويحسن في ده. يبقى العالم استفاد ايه استفاد من تشريع قبول التوبه. العالم استفاد من تشريع قبول الايه قبول التوبه. ولذلك اضطر المشرعون الوضعيون الذين لا يؤمنون بدين او يؤمنون بدين ولكنهم يستنكفون ان يحملوا نفسهم على مطلوب الدين يعملوا ايه؟ يجي واحد جريم يقول لك ايه رد له اعتباره بقى. الله اذا كان البشر نفسه معنى رد له اعتباره يعني ايه بدل ما تاخده كده طريد من الكون لا خده ينفع في حركه الايه في حركه الحياه خده بس بعد مده ولو بتقادم العهد. بس بيشترط في تقدم العهد لرد الاعتبار انه ايه انه ما يعملش جريمه يبقى ما دام استقام يا اخي 5 سنين ما هي دي الايه مش هي دي التوبه هو ده ايه المقصود. يبقى لازم نرد الاعتبار ليواجه المجتمع بايه غير محمل بعيبه اوزار الماضي، ويقبل على المجتمع كده بايه؟ بنظافة وبايه؟ شجاعة. كذلك اراد الله قبل ان يقول، قال له يا ادم المسألة بتاعت المعصية بتاعتك او النسيان بتاعك في الجنة والقرب من الشجرة، اياك ان تجعلها في بالك لتصدك عن حركة الحياة. انا انتهيت منها خلاص. ولذلك انا اللي بقول لك خذ الكلمات دي. طب تصور بقى رئيس يجي يقول له انا خلاص نفسي سمحتك بس قدام الناس اكتب لي ملتمس كده وقول لي كذا كذا كذا كذا، وهو اللي يكتب ايه؟ هو اللي يكتب الالتماس لنفسه. يبقى معنى ذلك هو اللي يكتب الالتماس لنفسه، يبقى معناه ان المسألة زي ما بيقولوا في الفلاحين صافية لبن انتهى. فتلقى ادم من ربه ايه؟ كلمات فتاب عليه. طب خدوا بالكم بقى من العبارة، كلمات جمع كلمة، ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد، مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف، لا، ده كلمة لازم تبقى مفيد. صحيح الكلام هو المفيد، انما الكلمة هو زي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، زي ما تقول ده فلان القى في الحفل الفلاني كلمة، يبقى المعنى منها ايه؟ مش هو قال كلمة واحدة؟ لا الكلمات قال ايه كلمة. ولذلك اقرأ ان شئت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ولينذر ايه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله، ماذا قالوا هم ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا. جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ يوم يقول عليها ايه؟ ما لهم كبرت كلمة تخرج من افواههم، كبرت ايه؟ على الجملة المفيدة دي، ما هم قالوا اتخذ الله ايه؟ دي كلمة ولا كلام؟ كلام. يبقى اخذتت الكلمة واريد بها الايه؟ واريد بها الكلام، لانهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقال الله فيها قال كبرت ايه؟ كلمة تخرج من ايه؟ من افواههم. طيب بمجرد التلقي، طب ربنا قال لآدم يا آدم تقرب إلي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان أتوب عليك. شوفوا بقى دقة القرآن، دقة القرآن إن يجل الأمور التي يدركها العقل وما يطولش فيه. كان الكلام يجي إزاي؟ فتلقى آدم من ربه كلمات خلاص، فسأل الله بها فغفل الله له فتاب عليه. شوف بقى الاختصار قال ايه، تلقى ادم من ربه كلمات، بمجرد التلقى حصل ايه؟ تاب الله عليه. ده يدلك على انه اسرع في قولها اسراعا الغى الزمن، كانه كان مشتاق الى ايه؟ الى ان يصف المساله بينه وبين ايه؟ وبين خالقه. فتلقى ادم من ربه كلمات، فلم يقل فسال ادم ربه بهذه الكلمات فاجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما جاش الكلام ده كله ليه؟ الخطفة دي، خطفة الاسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبة ادم في ان هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاة، مش كده؟ زي قصة الهدهد لما قال ايه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ايه؟ ان كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. يا اخي مساله دي كلام الملك، لو عذبناه عذابا شديدا دي كلام جبروت الملك. فادركته رحمه النبوه، هو لا ياتيني بسلطان مبين. لا شوف الملك والنبوه بقى مش طغيان. قال لك لو عذبناه عذابا شديدا لا ياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال ايه؟ احط بما لم تحط به. انظروا بقى جرأة الرعية، شوفوا جرأة الرعية على نبي ملك، جرأة الرعية على نبي ايه؟ ما لم يعلم الحق. قال له احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ اني وجدت امرأة تملكهم واتيت من كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم ومش عارف ايه. وبعدين جه قال له سيد اذهب بكتابي هذا فالقيه ايه؟ اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملك، ده هو لسه بيأمره. مش معناها ذلك ان الهدهد اخذ الكتاب وذهب الى هناك وودى لهم الكتاب وفتحوه وقعدوا يقروه؟ مش كده ولا ايه؟ ده بيقول له اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم لسه الامر اهو تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. الله الشغله اللي هي فين؟ اين هي؟ مما يدل على ان الهدهد الذي عارض سليمان وقال له احط بما لم تحط به وغاب بدون اذنه، ايش معنى ذلك؟ تمرد على نبوة الملك او ملكية النبوة، بدليل ان هو بمجرد ما قال فكأن الامر انتهى بغاية الايه؟ بغاية السرعة، وان الزمن قد اختطف بين الامر وبين الفعل هناك. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب ايه؟ فتاب عليه. كلمة فتاب عليه تسمع في القرآن كده، فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم لأن أكنك أنت لما تتوب لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت، يبقى هي من الأول من عنده. الأول من إيه؟ الأول من عنده، يبقى الرحمة سابقة. فتاب عليهم إيه؟ ليتوبوا على الأول. فتلقى آدم من ربه كلمات إيه؟ فتاب إيه؟ فتاب عليه، فتاب عليه. كلام جميل. إنه هو التواب الرحيم. شوف بقى، شوف تزيين الآية. آدم أذنب ذنبا واحدا واقتضى أن يكون الله تائب، إنما كلمة تواب تدل برضه على أنه مش هياخد بذنب واحد، مش هياخد بذنب إيه واحد. يبقى تواب. ولما تشوف صيغة مبالغة كده افهم ان المبالغة ليست في جانب فعل الله، لان فعل الله ما فيش فيه لا قليل ولا كتير، انما ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لايه؟ لنا احنا. وقلت لكم بقى ان كلمة صيغة مبالغة في الشيء زي تواب زي غفور معناه ايه؟ الانسان قد يأكل وجبة واحدة الا انه يصرف في الاكل اسرافا يعني يكفي 10، يقول له 2 كيلو لحمة 3 كيلو لحمة، يبقى ده اسمه ايه؟ مش اكل، اسمه ايه؟ اكل واكاف. وقد يأكل في الوجبة شيء بسيط، انما بدل ما بيكونوا 3 وجبات بيبقوا 10، كل ساعتين يحب يأكل، مش كده ولا لا؟ يبقى مرة تيجي الكسرة في جانب تعدد الفعل، وان كان الفعل في ذاته ايه؟ قليل. ومرة هو يبقى فعل قليل نفسه، انما ايه؟ العملية ايضا مرة تأتي المبالغة في الحدث في ذاته وان كان واحدا، ومرة لا تأتي المبالغة في الحدث في ذاته لانه ايه؟ قليل، انما في تعدد ايه؟ فالذي يأكل كل ساعتين يقول ده اكل واكل، واللي يأكل مرة واحدة وبعدين يقعد يفرد نفسه كده ويأكل له فيها مش عارف، نقول له برضو ايه؟ نقول له اكل. يبقى تعالى بقى، تواب هو بيتوب على واحد بس؟ لا، ده بيتوب عليا وعليك، ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا، يبقى تواب بقى، يبقى حدث واحد انما مكرر في افراد كتير، مش كده؟ ولا تواب برضه يغفر الذنب الايه؟ العظيم، لا يغفر الذنب العظيم الا ايه؟ الا الرب الايه؟ يبقى مره تيجي المبالغه من ناحيتين، لانه بيتوب على ذلك، زي ما وما ربك بظلام للعبيد، لانه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شويه وهم كتير، يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ كتير قوي قوي، مش كده ولا لا؟ او الظلم متناسب مع قدرة الظالم، وان كان الظلم هيتناسب مع قدرة الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى، ده ظلم، يبقى ايه؟ يبقى ظلام، انما انا بنفع عنه ايه؟ بنفع عنه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه؟ الرحيم. ولذلك سيدنا عمر لما جت له امرأة تصيح وتصرخ لان والدها ضرب سارقا، قالت له ما سرق إلا هذه المرة، قال لها الله أرحم بعبده أن يأخذه من أول مرة. لا، أنا أتحدى أن يوجد مجرم يتخذ من أول مرة، ممكنش. وكلمة تواب دي تدل علينا من مرة واثنين وثلاثة، وبعدين بقى لما يبوخها ويبقى رخم حتى في المعصية يقول لا يا فندم. واسمعوا، ومن الجائز أن يظل الله ستارا عليه، مش كده؟ وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمة لم يرتكبها. ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ بيحصل كتير قوي، علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعذب عشان تفهم ان لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم مدلول، يعني نام انت وانا ما بنامش. شفت من اكثر من كده ايه؟ بيقول لعبده نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك، لانني ايه؟ لانني ما بنامش. قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحطه قدام البيت ظنك سيقظه بيخليك ترتاح، ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه؟ يروح نام. لكن ربك بيقول لك نام انت، ده ايه؟ نعم الرب، لا تأخذني سنة ولا إيه؟ لا تأخذني سنة ولا نوم. إنه هو التواب، والتواب برحمة، لأن فيه واحد يحسن ويسن ويمن عليك بالعافية. يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني، يا ريتك ما عملت فيها الجزاء دي. لا، يقول لك لا، هو تواب ايه؟
1: رحيم.
0: تواب رحيم، يعني خلاص انتهينا المسألة، صافية لبن زي ما قلنا، صافية ايه؟ صافية لبن، مفيش فيها ابدا ايه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ايه؟
1: عليك.
0: فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. كلمة تلقى دي زي ما تقول نالة، نالني من الله ايه كلمات، ونال دي وأصابه مرة، يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل، تقول نلت خيرا ونالني خير، يصح ولا لا؟ أصبت مالا وأصابني إيه؟ إيه أصابني مال؟ يعني الكلمات جت ولا؟ ولذلك هيجي في بعض آيات القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني إن عهد ما يروحش لمين؟ وفي قراءة ثانية لا ينال عهدي الظالمون، يعني الظالم ما ياخدش مين؟ يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟
1: نعم.
0: يبقى نالني خير ونلته، ونلته ايه؟ ونلته خير. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. وبعدين قال ايه؟ قلنا اهبطه بقى هناك ايه؟ اهبطه. وقلنا مطمور في المأمورين بالهبوط وهو ادم وحواء الذريه زي ما قلنا زمان، انه هم فيهم ولا لا؟ لان قلنا ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعه فيه جزيء من مين؟ من ادم، مش كده ولا لا؟ يبقى حين يخاطب يخاطب. ولذلك قلنا لقد خلقناكم، يبقى كلكم ولا لا؟ ثم صورناكم، كلكم ولا لا؟ ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. هو احنا كنا جينا؟ ايوه كنا موجودين في مين؟
1: ادم.
0: موجودين في ايه؟ في ادم. فمره يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ، ومرة نقول اهبطا اهبطا منها جميعا، فإما يأتي النفس، لأن هنا هتيجي مسؤولية بقى، كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وعمارة الأرض والعداوة جاي علشان نتنافس ونعمل مش عارف إيه، لكن هنا هيدي منهج، هنا هيدي إيه؟ افعل ولا إيه؟ تفعل. وما دام منهج تبقى المسؤولية الفردية موجودة فيه، يبقى ما يجيبش الجامع هنا، كل واحد بقى يبقى إيه؟ اهبطا إيه؟ لا لا، فإما يأتينكم مني هدى، أدي المنهج بقى. إذا إحنا خلصنا من التجربة وخلصنا من العملية، وإذا غفلت أتوب وأنا هقبل التوبة، وهذه كلمات تعلمها لتتوب إلي، وانتهت المسألة خلاص. ادخل الأرض بقى واستأنف إيه؟ مهمتك وعملك في الحياة. انتظر، فإما يأتينكم مني هدى، انتظروا كده إن أنا هعمل لكم إيه؟ هدى، دلالة على الخير. إحنا قلنا زمان الهدى هو الدلالة الموصلة لمين؟ موصلة للمطلوب. هدى الدلالة الموصلة لمين؟
1: للمطلوب.
0: فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى. فمن اتبع هدايا لا هنا فلا خوف، ديك فلا يضل ولا يشقى، ديك بتاعك فمن إيه؟ في أي طه؟ دي فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. إيه الخوف وإيه الحزن؟ لا خوف ولا حزن. الخوف ان يتعبك شر مقبل تخاف منه انت، ولكن الحزن مش الخوف، الحزن ان يبرحك شيء صار، الحزن ان يبرحك شيء، يبقى الخوف من شر
1: مقبل،
0: لكن في سرور وخايف لا يضيع، يبقى الواحد ايه؟ يحزن. يبقى قال من اتبع فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليه، ديك الآية الثانية، فمن اتبع هدايا فلا يضل، وهنا تبع وهناك الإيه؟ وهناك اتبع، وهيبقى لها حكمة ثانية. يبقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، يعني يجب أن يستقبلوا بمنهج الله الحياة استقبال من لا يخاف حدوث شيء أبدا. الله، دي تديني قضية اجتماعية كمان. بالله قولوا لي أي واحد ما ارتكبش مخالفة أينشأ له خوف؟ إنما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف، يكون عامل حاجة يقول لك يمكن يكتشفوا أنا دلست، يمكن يوم أنفعل الرئيس دوكا كان لبخة ها، انما الرئيس الجاي ده هيقعد يدعبس الاولاد، ده يمكن مش عارف يعمل ده، يمكن اقول له لا ليه النهارده فلان كشر لي النهارده، يبقى مراعب. انما قولوا لي بالله ان المستقيم الذي لم يصنع شيئا ايعيش في خوف من شيء ابدا؟ لانه يقول لك المخوف امران، اما امر انا سبب فيه وانا لم اصنع شيئا اخاف منه، مش كده؟ واما امر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي، وذلك لا بد ان يكون لحكمة قد لا ادركها. يبقى لا خوف ابدا، يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى ايه؟
1: خوف عليه،
0: ما خوف، لان اتبع هدى الله فلم يذنب، مش كده؟ ولم يجرمه قانون، مش كده؟ ولم يدلس على بشر، ويقعد عايش في خوف لا يكشف. او انا اذيت فلان، ما يمكن يمشي كده ويروح ضربني بالنار، يمكن يسلط عليه واحد يضربني على، انما اللي ما اذاش دي حتى ان وجد واحد يضربه بالنار يبقى يفاجئ ساعه الحادث، يبقى القط بس ساعه الحادث، يبقى ما عادش في الخوف ساعتها، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي فما اما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه. لا ده مش بس هم ما يخافوش، شوف الدقه الادائيه اللي في القران، ده ولا احبابهم يخافوا عليهم حتى، ما فيش خوف عليهم لا منهم ولا من غيرهم. ليه؟ لانه ما دام متبع الهدى، وما دام متبع الهدى يبقى مش كل ساعه هيحسس على ايه؟
2: على راسه.
0: مش يكاد المريب ان يقول ايه ان عمل اي حاجه وشاف عسكري داخل بس لاي حاجه الحاره يعمل ايه؟ اذا كلمه فلا خوف عليهم منطقيه جدا مع قول الله فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف ايه عليه. طب ولا هم يحزنون، تيجي ازاي؟ لان الذي يعيش تبع المنهج ولا فيش حاجه تعكر عليه خوف، وعايش مصروف وعايش مبسوط وعايش امن خلاص، وفي سلام مع نفسه ومع ملكاته، عقله ما جاش قال الله نفس الشريره دي عملت دي ليه، مش كده ولا لا؟ عيني ليه عملت دي؟ تقعد ملكاته ونفسها يعمل فيها ايه؟ صراعه في الملكات، ما عملش حاجه ابدا خالص كده، عايش في سلام مع نفسه، سلام مع خالقه، عايش في سلام مع الكون، في سلام مع ايه؟ مع الكون. الكون ما بيسمعش منه الا كل حاجه جميله، الا تسبيح، الا طاعه، الا صلاه، الا كلمه رحمه، الا كلمه حنان، الا كلمه حب. يبقى منسجم مع الكون ولا لا؟ منسجم قوي مع الكون، يبقى في سلام مع ايه؟ مع نفسه، ملكاته ما بتتعاندش خلاص؟ سلام مع ربه، اوامره ما تخالفش، سلام مع المجتمع لان المجتمع بيسعد بيه، لما يجي يعمل اي واحد عمل له بيعمله باتقان كده ويبقى كويس ومش عارف يقول له متشكر، وكل ما يبص له كده ينبسط، وكل ما يبص له يدعي له ولا ايه؟ يعني حتى في اكثر صناعات، في اكثر ايه؟ صناعات ان انا فصلت كده موجات ضيقه وقعد يقول لي ده هتتقي مش عارف ايه وهتقي وهتقي وهتقي خدتها، كل ما تعظني يقول الله يلعنك يا ابني، كل ما الله الله مش عارف ايه، ولما اكون مبسوط فيها كده اقول الله الله يبارك له، الله مش الله. اذا نغمه الجمال تشيع في الكون، نغمه الحسن، نغمه الرضا مع الناس كلها. يبقى لما يكون كده يبقى ما فيش حاجه تسر وتروح منه ابدا، يبقى مش هيجي له حزن ابدا، ما يجيلوش ايه؟ فإن أصابته أحداث ليس له دخل فيه يقول له مجريها له حكمة، مجريها له حكمة. أنت ما أنتش إيه؟ أنت لا تعرفها، اوعى إياك تخطئ ربنا في حكم، أنا ما أعرفش. ولذلك يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع المستقبلين لقضاء الله، يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. في حكمة، مش بس هي المسألة كده. ثم تعالى انت بتحزن على شيء صار، ما يمكن هيديك شيء اثار، على هيديك شيء ايه؟ زي الست من دول اللي ما عندهاش الا واحد وخدوه عشان يربوه في فرنسا ولا في امريكا ويدوا يروح لهرسات عالية، تقعد يعني ايه؟ تعيط وتقول ايه وتعمل نفسه. لكن هي لما يجي بقى ابنها بقى كده الدكتور الكبير ويبقى له مش عارف مركز، يبقى ادخر لها سرورا ايه؟ اسعد واخلد. يبقى اذا ما تنظرش على الحزن ان هو بيجي، لكن معنى ذلك ربنا مش عايزني صخر ولا جلمد، عايزني بعواطف بس، احزن بلطف لان سكننا وابيضت عينه من الايه من الحزن. مش كده؟ يبقى برضه ربنا مش عايزني جلمت، عايزنا نفعل للاحداث. انما فيه فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمه مجريها. لازم يقول اثنين ويا بعض. ولذلك الرسول علمنا الدقه الشعره الفاصله. قال له ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع. لا نقول ما يسخف الرب. شوف المزيج، ادي المزيج الايمان اللي بيستقبل الاحداث. مش عايزه ما يفعلش يبقى راجل زي قلبه قاسي زي الحجر. لا، هو يريده له ايه؟ عنده حنان. يقول ان العين لا ايه وان القلب لا يخشع. ولا نقول ما يسخف الايه وان على فراسك ابراهيم لا ايه محزونون. يبقى ده اسمه ايه؟ حزن مزيج ايماني. ما تاخدش حاجه ايه؟ حاجه واحده. يعني لا يريد الله منك ان تستقبل الحدث منه فيك بحزن واحده، لانك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن. ولا يريد منك ان تنفعل لامره وتضحك من الحامل. لا، شوف، عايز حاجتين اثنين. عايز منك حاجتين اثنين، تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يوم اللي يبقى مؤمن بالشكل ده حاجه تهمه بقى. يعني المؤمن بقى حتى اوكي ويباشر مهمته في الكون كده ويحط رجله على رجله ويعمل عمليته باتقان كده 24 قراط ولا تهم الاحداث مهما، لان مجريها له حكمه. فان كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل. مش كده ولا لا؟ هب ان تلميذا غير مجد وجه رسب، بالله له عين يزعل؟ له عين يزعل؟ على العالم ايه؟ طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليله الامتحان، او هو نهار نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تاكسي عشان يسرع شويه والتاكسي حصلت له حادثه وخد الواد المستشفى والامتحان ضاع منه. ما عملش حاجه هو. يوم يقول لازم مجري هذا الحدث علي له حكمه اعلم منه.
3: نعم.
0: تقوم من كف عقله تقول للراجل ايه؟ يا شيخ والله لو كان نجح كمان السنه دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا انصبنا فيه. ده ربنا عاملها كده. شوف كيف ادخل لطفه، كيف ادخل لطفه على المؤمنين به. يقول له انت خير كده، اسكت دي تميمه، دي فسوخه، اسكت عشان الناس مشقه فيه، الناس مش عارف عامله فيه ايه. لا، ويمكن كده كويس. ده الواد كان افترى علينا ويقول انتوا عايزين مني ايه؟ مش انا بطلع الاول ولا مش عارف مين. فربنا عايز يخليه يتطامن شويه. اذا ساعه ما تشوفه عمال المجبر بعينه والايد عشان يكسرها، ما تقولش ده بيكسرها، ده هو بيكسرها عشان يطلعها، بيكسرها عشان يطلعها. يبقى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي عرفنا بقى، فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدى، كان القياس ان يقول اما من لم يتبع هداي يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، فاستغنى عن ذلك كله وقال الايه الثانيه دي، والذين ايه كفروا وكذبوا باياتنا يبقى معناها انهم ما اشتبعوش منهج الهدى. كفروا ايه وكذبوا باياتنا. ما دام تكرم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو قال لك في الدنيا ولا في الاخره؟ محدش تبقى عنه لا خوف في الدنيا ولا في الاخره. ده كلام على الاول. طب شوف بقى المقلب اللي معمول في اخواننا دول. نقل منطقه العذاب الى الاخره علشان يقول لك وان اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع، يبقى هم الدنيا بس اللي ليهم، عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف ايه. حالتهم كويس في العاجله، انما مأنجله عليهم في الايه؟ في الاخره. مأنجله عليهم بالايه؟ في الاخره. ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها. وشوف الكلمه الدقيقه، اولئك اصحاب النار. اصحاب النار، شوف كلمه اصحاب دي. الصحبه تقتضي شده الالتقاء والتعانق والتماسك، فكأن النار تتعشقهم وهم يتعشقونها. طب ويتعشقونها ليه؟ ما لك شوف بقى، ده بتحصل للواحد منا حين يذنبه ذنبا ويجيب اي حاجه ويضرب نفسه، مش كده؟ يقول انا استاهل. هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعه من ساعات النفسيه، تقول والله احنا نستاهل النار دي، احنا نستاهل، ما كناش نظن ان المساله جد بالشكل ده. ما كناش نعرف ان الحكاية هنمزيني الزنقة دي. ولذلك لاحظوا ان انا قلت لكم مرة ان الله فاجأهم مفاجأة في قوله اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا, يرث ما وجدش شيء ووجد الله عنده, فوجئ بوجود الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغيب ذاته عنا,
3: آمين,
0: وأن يعيشنا دائما في مدده وخيره,
3: آمين,
0: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: السرايا اف ام, إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام, إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الأنصار حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا هو الحديث 17 من صحيح البخاري في كتاب الإيمان، وفي باب علامة الإيمان حب الأنصار. وبوب الإمام البخاري كما ترون ب لفظ الحديث تقريبا أو بمعناه علامة، لأنه فسر آية الآية بالعلامة، فقال علامة الإيمان حب الأنصار. وهذا الحديث أخرجه البخاري بسند عال رباعيا لو نظرتم إليه، فقال حدثنا أبو الوليد 1، قال حدثنا شعبة 2، أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر 3، قال سمعت أنسا 4، فهو رواه البخاري رباعي من رباعيات الإمام البخاري. ولو رجعتم إلى صحيح مسلم لوجدتموه قد أخرجه خماسيا، فالبخاري أعلى سندا ومسلم أنزل سندا في هذا الحديث، فإن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان في مناقب الأنصار، أخرجه عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة، أخرجه خماسيا الإمام، عفوا هو الإمام مسلم أخرجه خماسيا عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. وأنتم تشوفوا أن الإمام البخاري أخرجه عن أبي الوليد عن شعبة مباشرة، لكن الإمام مسلم أخرجه عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، فزاد برجل، فهو أعلى، فهو أنزل سندا. ولكن جاء لفظ الإمام البخاري لفظ الإمام مسلم: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. ولفظ الإمام البخاري: آية الإيمان. كلاهما بمعنى واحد. الإمام البخاري قال آية الإيمان يعني إيمان المؤمن، والبخاري على طول الإمام مسلم قال آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار، وكلاهما بمعنى واحد. ولذلك جاء هذا المعنى أيضا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم، هذا في حق الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وأيضا من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقلنا إن الإمام البخاري أبدع في وضع الحديث في محله، لأنه كان يتحدث عن درجات الإيمان واكتمال درجات الإيمان في المؤمن، وأنه لا يكتمل إيمانه حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ونحن نعلم أن الأنصار إنما اكتسبوا هذه المنزلة لأنهم أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، بايعوه بيعة العقبة الأولى، وبايعوه وكانوا 12 رجلا كما تعلمون، ثم بايعوا، هذه يسمونها البيعة، هي البيعة الأولى، يسمونها البيعة الإسلام والحماية، لأنه كان لفظا أبايعكم على ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، هذا كان في البيعة الأولى. والبيعة الثانية، لأن البيعات ثلاث، البيعة الأولى هي بيعة العقبة اللي فيها 12 رجلا من الأوس والخزرج، وبايعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبايعكم على ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. والبيعة الثانية هي البيعة العقبة الثانية في منى التي ترمى فيها الجمرات في أيام الحج، هذه بايعوه على حرب الأسود والأحمر، هذه يقولها بيعة الحرب، بيعة الثانية على حرب الأسود والأحمر. وجعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البايعة جعل لهم ثواب الجنة، لم يجعل لهم أنهم إذا بايعوه على حرب الأسود والأحمر الوزارة أو الإمارة أو الولاية أو الأموال في الدنيا، لم يعطهم شيئا من ذلك، وإنما قال لهم بايعوني ولكم الجنة، أعطاهم ثواب هذه البيعة الجنة. وجاءت، وهذا يدل على صدق إيمان الأنصار، وأنهم بالفعل حققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم تأتي البيعة الثالثة، هذه معروفة البيعة الثالثة اللي هي بيعة الرضوان، كانت في السنة السادسة للهجرة في ذي القعدة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه للعمرة، فصدته قريش، وعندما صدته قريش بعث عثمان بن عفان إليهم، وظهرت الشائعة أن عثمان قد قتل، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، جلس تحت الشجرة وهي مذكورة في القرآن الكريم، إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عددهم كما يقول أهل السير كم كان عددهم 1500 وقيل 1400 رجل، وهذه يسمونها بيعة الرضوان، وبايعوه على الموت. ولكن بعض الأحاديث التي ذكرها جابر بن عبد الله أنكر أنهم بايعوا على الموت، إنما بايعوه على عدم الفرار من العدو، بايعوه على عدم الفرار من العدو. فهذه تسمى البيعة الثالثة اللي هي بيعة الرضوان، لا، عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم، يعني نقاتلهم إذا ثبت أنهم غدروا بعثمان بن عفان، ولكن لم يحدث ذلك، كان اختبار للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الذي جرنا لهذا الكلام هو أن الأنصار كانت لهم هذه المزية، لأنهم وقفوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقفوا معه وأن يقاتلوا دونه وأن ينصروا هذا الدين. ولذلك ثبت أيضا في الحديث، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي، يعني بطانتي، كرشي يعني بطانتي، وعيبي، الأنصار كرشي جمع كرش وهي البطانة، وعيبتي يعني خاصتي الذين يطلعون على خواص أمري من رجال المقربين إلي، وإن الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا الحديث يدل على فضل الأنصار أيضا، وحديث سيأتي في صحيح البخاري أيضا، ولكن سيأتينا إن شاء الله في متقدم، يعني 3783 في مناقب الأنصار. الأنصار كريشي يعني بطانتي، وعيبي يعني خاصتي. في حاجة تانية، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه، وحتى وحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هل يكتفي المؤمن بحب الرسول وكره أتباعه؟ لا، يريد أن يبين أن حبك للشيء حبك لكل شيء يتبعه، فلا يمكن أن تحب الرجل وتكره أبنائه، لابد أن تحب من يحبه، إذا أبغضت من يبغضه فأنت لا تحبه حقيقة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه الأمة إلى أن محبته تقتضي محبة أتباعه وأصحابه وآله وأقربائه سواء على سواء، لا فرق بين آله وقرابته وأزواجه وصحابته، لا كما يفعل من؟ ما يفعل غلاة الشيعة الذين تسمعون عنهم، الشيعة الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون الشيخين أبو بكر وعمر، تسمعون بما يقولون في حق عائشة رضي الله عنها وفي حق أبي بكر وفي حق عمر، كانوا يسمونهم ويلقبونهم بألقاب قبيحة، يعني كانوا يلقبونهم الجبت والطاغوت، وكان عندهم دعاء الصنمين كما تسمعون. هؤلاء ثلة من المارقين الرافضة القبوريين الذين يدعون إلى القبورية، تمسح بالقبور والاستغاثة بالأموات، ويدعون إلى الباطنية وإلى وحدة الوجود. وللأسف حتى بعض المسلمين لا يدرون عن حقيقتهم، ينشرون أفكارهم وينشرون آراءهم.

السنة لا يفرقون بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم مرضي عنهم وكلهم يعني يترضون عن الصحابة، سواء آل البيت علي رضي الله عنه أو غيره من من من من الصحابة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن أراد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في أراد بالإشارة في حديث الأنصار أن كل أصحابه رسول أن كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار يجب على المسلم أن يحبهم وألا يبغضهم. ولذلك جاء أيضا في حديث الطبراني حديث أبي هريرة يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار فبحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. كذلك المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألا يكفي المسلم أن يقول ما قاله القرآن في حق الصحابة؟ من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ أليسوا أبا بكر وعمر وعائشة والصحابة رضي الله عنهم أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه عقيدة المسلم في حب الصحابة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم أيضا حديث علي رضي الله عنه قال إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا بخلاف ما يروج له الرافضة وأتباعهم أن أهل السنة يبغضون علي رضي الله عنه وأرضاه. هناك بعض الكتابات الساقطة التي تحاول أن تسمم أفكار المسلمين بأن أهل السنة يبغضون عليا ويبغضون آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف وقد روي في كتبهم في صحاحهم أنه حديث علي رضي الله عنه يقول إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. في حديث المسند الإمام أحمد يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، كما يفعل اليوم بعض الناس يتخذونهم أغراضا ليبرروا تفريق المسلمين، فلان يبغض آل البيت وفلان، يعني بعض الكتابات للأسف ويعني يمدحون أفكار المعتزلة ويمدحون أفكار الرافضة الباطنية الذين يعبدون القبور من دون الله ويعبدون آل البيت ويؤلهون علي، يروجون بأنهم هذا هو مذهب أهل السنة. ومن بينهم كما تعلمون شخص يقال له السقاف الذي يكتب ضد أهل السنة والجماعة ويتهم كتب الصحاح بأنها كتب تحتوي على الموضوعات والإسرائيليات إلى غير ذلك من الأمور التي تفتات على عقول البسطاء من الناس، هي منشورة بين الناس اليوم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، لأن من مقتضيات حب النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحابه وأتباعه وأحبابه وكل من استجاب لدعوته، لابد للمسلم أن يحب كل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبغض كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما فيش أصدق من قول الإمام القحطاني عندما وصف هؤلاء الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، عند أبيات جميلة يقول إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان مدحوا النبي وخونوا أصحابه.
ورموهم بالظلم.

والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. هؤلاء هم أهل السنة، يحبون الصحابة ويحبون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤلهون عليا ولا غيره، وإنما يصفونهم بالوصف الذي يستحقونه ويعني ينزهونهم عما يفعله بهم أهل الرافضة الذين هم يغالون فيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، هو معروف أنه داخل بالضرورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبله، عندما قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة لله تقتضي أن الأنصار يحبهم المسلم. ليش؟ لله، لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته وحموه وبايعوه على السمع والطاعة والمنشط والمكره، وأن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم. كل ذلك وقع من الأنصار، ولذلك استوجب الحديث الأول حتى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يدخلون في عموم هذا الحديث، وإنما خصصهم بالذكر للاهتمام بشأنهم وبيان مكانهم ومنزلتهم ومكانتهم عنده صلى الله عليه وسلم. وهذا هو فيه إشارة إلى مزيد الفضل للأنصار. الآية بالهمزة طبعا، آية مضاف، والإيمان مضاف إليه، هذا شيء كماذا تعرب؟ آية مبتدأ، آية مضاف، والإيمان مضاف إليه. هذا سوغ الابتداء بالنكرة لكونها مضافة، إذا أضيفت أصبحت معرفة. الأنصار ماذا؟ حب. آية الإيمان حب، هذا خبر مبتدا، حب الأنصار، هذا هو المعتمد في هذه اللفظة في جميع الروايات آية. لكن هناك نبه علماؤنا كالإمام ابن حجر، نبه على أن أبا البقاء العقبري في إعراب الحديث، وهو كتاب معروف للإمام العقبري المتوفى سنة 616 للهجرة، عنده كتاب في إعراب الحديث، عنده كتاب أيضا في إعراب القرآن، هذا مشهور، حتى الثاني أنا عندي منه مخطوطة إعراب الحديث، وأنا لا أدري هل هو مطبوع أو غير مطبوع، ولكن على ما أعتقد أنه مطبوع إعراب الحديث. جاء في إعراب الحديث يقول: إنه الإيمان، هي مشتبهة صح، ولذلك المحدثون قالوا كلا في أصل الروايات ما فيش الكلمة إنه الإيمان، ولكن أعربها الإمام العقبري بهذا الشكل: إنه الإيمان، أعرب إن، هذه أداة نصب وتوكيد، والهاء هذه يقولوا هاء الشأن، ضمير الشأن، إن الشأن والحال والأمر، إنه الإيمان حب الأنصار والإيمان بغض، وإنه بغض الأنصار، وإنه الإيمان بغض الأنصار، يعني إن الشأن والحال في المؤمن، إن الشأن والحال في المؤمن حب الأنصار، وإن الشأن والحال في المؤمن بغض الأنصار. وقرأها بهذه الرواية: إنه الإيمان حب الأنصار، وإنه الإيمان، وإنه المنافق بغض، أو النفاق بغض الأنصار. فهذه نبه عليه العلماء، قالوا لا أصل لها في روايات الحديث في الصحيحين وفي السنن وفي المستخرجات وفي المسانيد، جاءت كلها آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وفي صحيح مسلم جاء بلفظ: آية المؤمن بغض حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار، كلاهما رواية صحيح. أما إنه الإيمان مع أن معناها صحيح، المعنى صحيح، لكن ليست في كتب الصحيحين ولا في المسانيد ولا في المستخرجات ولا في السنن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار جمع ناصر،
أصحاب جمع صاحب، وأنصار جمع أنصار جمع ناصر، هذا على قول. وهناك من يقول أن الأنصار جمع نصير، نصير ونصير ونصير، كشريف وأشراف. وهي لما تجي للمعنى أن المعنى أبلغ، أن تعبر بفعيل، فعيل أبلغ من فاعل، صيغة مبالغة. جمع نصير الأنصار، إذن قد تكون جمع نصير وهي صيغة مبالغة من النصرة، أو هي جمع ناصر وهي اسم فاعل مشتق من النصرة أيضا، كلاهما من معنى مشتق اشتقاق واحد يعني. والمراد بهم الأنصار هم الأوس والخزرج الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا البيعة أول بيعة في الإسلام، وهي بيعة البيعة الأولى، البيعة الأولى التي هي بيعة الحماية، والبيعة الثانية هي بيعة الحرب، التي كانوا 70 رجلا وثلاثة نساء من الأنصار من الأوس والخزرج. بقى يقول لك هنا الأنصار، أنصار من؟ قال لك مع الألف واللام للعهد، معروفين أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالته وعندما لم تستجب له الطوائف والقبائل العربية الأخرى التي بجوار مكة، وعندما يعني أيس من أهل مكة أن أن أن أن يتقبلوه وأن يحموه وأن يدافعوا عنه استكبارا، فهنا لجأ وبدأ يعترض الحجيج، حتى لقي 6 من الأنصار، منهم أسعد بن زرارة، وبعث منهم أيضا مصعب بن عمير وكان صغيرا قارئا يعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام، وذهب معهم ونزل في منزل أسعد بن زرارة في المدينة. وبعدين جو في العام القابل جو لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 رجلا، ثم بعد ذلك جاءوا في البيعة الثانية وكانوا 70 رجلا وثلاثة نسوة. الأنصار جمع قلة، كيف جمع قلة وهم بالآلاف؟ قال لك لا يكون جمع القلة إلا ما دل على 10، طب جمع القلة هو ما دل على 10 فما دونها، وجمع الكثرة من 11 وفوق. لما تبي تعبر عن 11 تجيب صيغة أو أوزان جمع الكثرة، ولكن قال أهل اللغة يستعار كل واحد منهما للآخر، عادي يستعار. هذا الأنصار جمع قلة استعير لجمع الكثرة، استعير لجمع الكثرة، ربما لكثرة يعني لتواتر أعداد الأنصار ومعرفة كثرتهم لم يستحق أن يأتي بصيغة جمع الكثرة لمعرفة الناس والسامعين بأن الأنصار كانوا كثرا. فلا لبس، إذا أمن اللبس يستعار جمع القلة لجمع الكثرة وجمع الكثرة لجمع القلة، وهذا موجود حتى في القرآن الكريم عندما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقروء جمع كثرة، وهن 3 قروء. هناك من قال هذا من باب الاستعارة، وهناك من قال هو الإشارة إلى المعنى، لأنه قال مطلقات والمطلقات كثيرات، أو كل مطلقة لها 3 قروء، إذن الأقراء كثيرة، لا يستحسن أن يعبر بيقول 3 أقراء، وإنما استعمل جمع الكثرة إشارة إلى المعنى المفضي بالتعبير عن المطلقات بالجمع. ولكن هناك أيضا جمع الكثرة قد يكون معدوم في بعض الألفاظ التي لم تسمع عن العرب، وهذه للفائدة ليكم، يعني أن بعض الكلمات لم تسمع من العرب أنها جمعت على كثرة، وإنما تجمع جمع قلة بوزن جمع القلة، لم يسمع يستعمل جمع القلة أيضا في حقها وجمع الكثرة في حقها، ولا يستعمل جمع القلة في حقها لأنه لم يسمع من العرب هذا الجمع. مثلا ذكر العلماء شسع، الشسع لم تجمعه العرب على أشساع، أشساع جمع قلة، وإنما جمع على شسوع، تقول عندي 3 شسوع،
شسوع هذا جمع كثرة، وزن جمع الكثرة، وجمع القلة هو يعني ما كان على وزن أفعل، ما كان على وزن أفعل زي أحرف. تقول كتبت أحرفا، معناها أنك عشرة فأقل أحرف، أو تقول أفلس جمع فلس، عندي بعض الأفلس، أفلس مجموعة من الأفلس معناها عشرة فأقل. والوزن الثاني لجمع القلة أفعال، تقول ثلاثة أيام وثلاثة أقراء جمع قر، وأفعل زي أجربة جمع جراب، أفعل معناها عشرة فأقل. تقول لدي خمسة أجربة جمع جراب، وفعلة مثل غلمة ومثل فتية. ها شنو اللي في آية سورة في السورة؟ ها إنهم فتية آمنوا بربهم، حتى القرآن ما زادش على عشرة، سيقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، عبر عنهم فتية جمع فعلة، فهم جمع قلة. ولكن جمع الكثرة هذه من أوزان شنو؟ من أوزان جمع التكسير. طبعا جمع التكسير هو ما زاد على اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، سواء التغيير في الحركات أو التغيير في الحروف بالزيادة أو بالنقص أو بالزيادة والنقص معا، هذا جمع التكسير. جمع التكسير يجمع على أربعة صيغ: جمع القلة، جمع القلة، ومن بينها الأنصار، هذه اللي معانا في الحديث آية الأنصار أفعال، وقلنا احنا أفعال وأفعل وأفعل وفعل. باي جمع الكثرة، جمع الكثرة ما دل على ما زاد على العشرة، وهذا يقول لك عنده 17 وزن، 17 وزن جمع الكثرة. فعل زي بكم، صم عمي بكم، إذن هم كثيرون عشرة فما يزيد. وفعل زي مثلا غرف، غرف مبنية تجري من تحت إلى نار، وهذا عبر عليها القرآن، غرف الجنة كثيرة، والله غرفة واحدة والله ثلاث غرف وغرفات، فغرف أيضا فعل جمع كثرة. وفعل مثلا قطع، القطع هذه جمع كثرة، صيغة جمع الكثرة فعل. وفعل مثلا زي نقوله خدمة، خدمة البيت الحرام مثلا، أو خدمة الملك الفلان، إذن هذه ما معناها كثر أكثر من عشر، لدى فلان خدمة، لدى فلان خدمة، الخدمة تطلق على جمع الكثرة، كثرة مثلا فعالة على وزن دببة، دببة هذه جمع كثرة ما زاد على العشرة يعبر عنها بهذا الوزن. فعلى، هناك مرضى كثيرون في المستشفى، مرضى معناها ليس مريض ولا اثنين ولا ثلاثة، مرضى، فهذه جمع كثرة. وفعل ركع وسجد، هذه ما كثرة، وفعال زي قراء وغيرها يعني. بعدين نجي صيغة منتهى الجموع، ما يسمى عفوا جمع تكسير صيغة منتهى الجموع. عندنا جمع القلة ووزنه أربع وله أربعة أوزان، وجمع الكثرة وله 17 وزن، ممكن تطلعوا عليها في الكتب الخاصة بالصرف وغيرها. وعندك صيغة منتهى الجموع، وهي كل جمع بعد ألف التكسير متاعه حرفان أو ثلاثة حروف وسطها ساكن، زي قناديل وزي مصابيح مثلا، وزي مثلا مساجد، هذه كلها صيغة منتهى الجموع جمع التكسير منتهى الجموع. عندك مثلا فوارس، صحارى أو صحاري على كليهما، فصيغة منتهى الجموع. فتاوى أو فتاوي يجوز الوجهان، فتاوي ويجوز أن تقول فتاوى،
يجوز أن تقول صحاري ويجوز أن تقول صحارى، كلاهما أيضا من هذه من صيغة منتهى الجموع، وهي أحد أوزان جمع التكسير. نأتي إلى جمع التكسير النوع الرابع، يقول جمع الجمع رجالات، رجالات الإسلام يعمرون المساجد مثلا، جمع رجال، إذن هي جمع الجمع. وعندنا في القرآن كأنه جمالات صفر، سبحان الله، يعني الشرر الذي يتطاير، يعني تصور هذا التشبيه التخيلي، هذا التشبيه لجهنم وما يتطاير، اللي يتطاير منها الواحد زي الجمل طقاشة، هذه الصفرة اللي طقش من نار هذه. قالك شنو الآية من بدايتها؟ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، جمالات جمع جمال، هذا يقولوا جمع الجمع، جمع الجمع. فهذه هي صيغة مثل الجمع. الذي جاء لهذا الحديث، جاءنا بها لها جاء بنا لهذا الحديث هو الأنصار، وقلنا إذا علم وفهم يمكن أن يستعار جمع القلة لجمع الكثرة كما في هذا الحديث. وأيضا هناك أمر آخر نص عليه أهل اللغة، قال لك أن هذا القلة والكثرة في هذه الأوزان إذا خلت من الألف واللع. أيوة. جاءني البكم، مش قلنا بكم من بدري جمع كثرة، قل له قديش 10 ولا 12 ولا، قل له سوى سوى، بتقول له 7 باهي، بتقول له 200 باهي، سوى سوى، لأن الألف واللام حولت بكم النكرة من الدلالة على جمع الكثرة إلى الدلالة على مطلق الجمع. فهمت عليه؟ جمع الكثرة وجمع القلة معتبر إذا خلا من الألف واللام، أما إذا كان فيه الألف واللام كما عندنا هنا حب الأنصار وبغض الأنصار، فإنه يستعمل للقلة والكثرة على حد سواء، ما عاش فيه مشكلة. قلنا بدل إحنا بكم على وزن فعل، أو رسل، ورسل كثيرون صيغة منتهى، يعني عفوا جمع كثرة، لكن إذا حليت بالألف واللام تطلق على الكثرة وعلى القلة بدون مشكلة. قل جاءني الرسل، قديش واحد؟ جاءني الرسل يعني أي رسول من أي مدينة، من شخص لك به علاقة، جاء من قبله الرسل، ممكن الرسل يكونوا 7، ممكن يكونوا 70، سوى سوى، وتعبيرك 100%. ليش؟ لأن الألف واللام إذا حليت بها جموع القلة والكثرة استوت، يمكن أن تعبر عن الجمع القلة وعجمع. ولهذا أجاب العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار بأنه ما فيش أي لبس، باعتبار أن صيغة جمع القلة هنا حليت بالألف واللام، وهنا تطلق على القلة وعلى الكثرة على حد سواء، وإنما إذا خلت وأصبحت نكرات هنا جاءني أنصار، جاءك أنصار معناها هذه قلة، معناها قلة، لكن جاءني الأنصار قد يكون كثرة، نقول لك قديش عددهم، قد يكون قلة وقد يكون كثرة. والأنصار هم الأصل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اكتسبوا هذا اللقب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم جمع نصير أو جمع ناصر، هم كانوا يسمون بني قيلة، بني قيلة هذا لقبهم الأول قبل شنو؟ قبل بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الأوس والخزرج، الأمة التي يجتمعون فيها، تجتمع فيها هذه القبيلتين، أو تجتمع فيها هاتان القبيلتان، اسمها قيلة بفتح القاف، قيلة هذه اسم الأم، قيلة بنت الأرقم هذه جدتهم اللي تجمع الأوس والخزرج. لما اجتمعوا في هذا في هذه الأم اللي هي قيلة بنت الأرقم ابن عمر ابن جفنة، هذه جدتهم الأول، هذه اللي تجمع، ولذلك كان يطلق عليهم بني قيلة، إلى أن اكتسبوا هذا النسب الشريف، هذا اللقب العظيم، هذا اللقب العظيم، ولذلك كانوا ينتسبون إليه كثيرا. عندما نعرض للتراجم نقول الأنصاري، طبعا النسبة هذه للقبيلة والعائلة
أنواع، قد تكون محرمة وقد تكون جائزة وقد تكون مستحبة. تكون محرمة إذا كانت ليش للمفاخرة والجاهلية، قل فلان مصرتي وفلان ورفلي وفلان جنوبي وفلان شرقاوي وفلان طرابلسي من أجل تقسيم البلاد أو إحداث الفتنة بين الناس، وهذا نسب جاهلي لا ينبغي المسلم أن ينتسب إلى مثل هذه النسب الجاهلية. قال لك جائز إذا كان يعرف بنفسه، قل لك أنت منين، قل أنا مصرتي أو فلان على جهة شني الانتساب، أو إلى القبيل يقول أنا رملي أنا مثلا قراري أنا، أي قبيلة تريد أن تنسب إليك إليها نفسك للتعريف هذا جائز، يجوز للإنسان أن ينتسب لقبيلته أو لعائلته أو لأهله أو لجهته إذا كان ذلك على وجه التعريف، وإذا كان ذلك على وجه التعصب، وجه المفاخرة، وجه التمييز العنصري كما يسمى، أو إحياء النعرات العرقية أو الإثنية أو الجهوية أو العصبية التي يبغضها الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. أداء بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، عندما نادى أحد قال يا للأنصار، وقال عفوا قال لله يا للخزرج، والآخر قال ليش يا للأوس، وتشاجروا وبدوا يحركوا في النعر القبرية أو الجهوي. وهناك نسب مستحب، كأن ينتسب الإنسان إلى ذرية يعني الأشراف، يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما نقول إحنا الأنصاري، فلان الأنصاري، هذا السحب، لأن هذه تدل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش على سبيل الرياء والله على سبيل الزور، حقيقة أنه ينتسب إلى بيت شريف من العلماء أو من الصالحين أو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله فلان الحسيني أو الحسني أو فلان، بشرط أن لا يكون نسبة، هي أن تكون نسبة حقيقية مش نسبة للاستغلال. بعض الناس ينتسب للمشايخ وللأولياء وللصالحين من أجل أن يبتز الناس أموال الناس، وهذا ولا يجوز الأكل بالشفاعة ولا أو بالدين، هذا الأكل بالدين، يعني عندما يجي يقول كان ولد الشيخ فلان أو ولد العالم الفلاني وجدي سيدي الزروق وجدي أشبه منه، بش يأكل الأموال من الناس، وهذا يعني يضحك على الناس الدرويش، هو كل كلام فارغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. حزت والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. شفت حتى هو يعني ما قالش لو أن فاطمة بنت رسول الله، ما باش ينسبها للرسالة، أو لو أن فاطمة القرشية العظيمة التي من بيت النبوة، لا، لما تدير الجناية ما عاش يعرفك حد، لو ولد رسول ولو ولي ولو ولد بي، تقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، خلاص ما عاش علاقته، لأن عندما نزول الحدود نقولش لا، هذا إنما كان أهلك من كان قبلكم، في نفس الحديث كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، هذا اللي هو اللي سبب شنو الهلاك للأمم وسبب غضب الله عليها. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وهم أصلا كما قلنا قبل كونهم من الأنصار كانوا بني قيلة، وقيل هذه بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة، هذه الجدة أو الأمة التي يجتمع فيها الأوس والخزرج. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم الأنصار، وأصبحت علم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تكلمنا عليهم في البيعات، البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وأيضا القرآن، أيضا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم هذا اللقب، وهناك من العلماء يقول أن القرآن هو الذي أطلق عليهم هذا اللقب وهو الأقرب، لأن القرآن يقول من المهاجرين والأنصار، وقال أيضا والذين آووا
ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا الإسلام والإيمان. وكما تكلمنا أن خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة لأنهم آووه ونصروه ومن معه وآثروهم على ما لديهم من الأموال والديار. لذلك سجل القرآن هذا الأمر وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني الإيثار قد يكون الإنسان عند خصلة الإيثار، لكن عندما تزيد عليه الحاجة، فهمتوا؟ عند سيارتين يعطي السيارة الواحد عادي، ممكن يعني الإنسان ممكن يتقبلها بأمر طبيعي، يقول لك نعطيه السيارة وهذه أيضا فضيلة، ولكن ليست كفضيلة من يؤثر الشيء وعنده حاجة إليه وله حاجة به. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. محتاج للبيت يعطي البيت وهو يقعد برا، محتاج السيارة يعطي سيارته وهو يقعد بلا السيارة. هذه منتهى يعني يعني يعني منتهى الفضيلة بالنسبة للمسلم. وهذه الخصال هي معيار الالتزام، معيار الالتزام الحقيقي الإيماني، أن يؤثر المسلم أخاه ولو كان، بشرط أن يكون أهلا للإيثار، مش لأن صديقة يسكر هو إياه والله يخمر هو إياه، قال لك والله يعطي حتى سوريته اللي عليه، شيء ينفع؟ هذه مش إيثار، هذا إيثار في الشر، لأنه هو يسهر هو إياه ويشرب هو إياه، لا لا، الإيثار أن تعطيه لوجه الله. لا قال نؤثر الآن لأن بعدين بيمسك منصب ممكن حصل منه حاجة، ما ينفعش. لابد أن يكون الإيثار نابعا من القلب تقربا لله عز وجل، يؤثره لكونه هو أحق بهذا الشيء وبهذه المنزلة وبهذه المزية وبهذا التفضيل وبهذا الإيثار، لأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لأن لما تكون في هذا السياق يكون هنا الإيثار الصحيح، ويكون هنا التواب الجزيل. عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث وفسره العلماء، قالوا أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المراد، هذا جار على كل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأنصار أو من شاركهم في هذه الخصلة، وهي خصلة النصرة، كل من شاركهم في هذا المعنى. وذكرناكم أن حديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح صحيح مسلم، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كذلك أيضا أعيان الصحابة رضي الله عنهم جاري عليهم هذا الأمر، الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمهاجرين، سابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء كلهم يجب علينا محبتهم ويجب علينا تقديرهم واحترامهم، وأن هؤلاء تبعا لمن نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن محبتهم علامة للإيمان وأن بغضهم علامة للنفاق. وخاصة إذا قالوا هنا فرق بين أن نبغضهم، قد يقع بين الصحابة وبين الأنصار خلاف ويقع بينهم تدابر ونزاع، ولكن عن اجتهاد، لا لكونهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لكونهم ساهموا في بناء دولة الإسلام. إذا كان من هذا المعنى يبدأ هذا النفاق، ولكن إذا كان من معنى دنيوي فإنه يكون هناك أمر آخر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، أراد أن يخاطب طبائع القلوب في الناس، لأنهم حصلوا على مزية كبيرة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تأسيس الدولة كان لهم دور في ذلك، فكان هناك مدعاة ليش للحسد والحقد والبغض وغير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه النفوس التي قد تجر، عندما تنظر إلى هذا المقام الذي وضع فيه الأنصار لحب النبي صلى الله عليه وسلم، نبه النفوس التي قد تجنح بها العاطفة أو يجنح بها الطبع إلى حسدهم على هذا المقام، فنبههم على ذلك، لأن ذلك يوجب
جرهم إلى الحسد أو إلى البغض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم آية النفاق، النفاق معروف، النفاق الشرعي الكبير الذي يدخل صاحبه النار والذي هو في الدرك الأسفل من النار هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هي حقيقة النفاق، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. هذا النفاق يقولون نفاق العقيدة ونفاق الكذب، هذا النفاق الأكبر. وهناك النفاق الأصغر، هي أن يحمل المسلم شيئا من خصال النفاق مثل خلف الوعد، مثل الكذب في الحديث، ومثل الخيانة وبعض الأمور المعاصي، هذا يقول نفاق العمل. نفاق العمل هذا من الكبائر، ولكنه قد يجر صاحبه إذا استمرأه وواظب عليه ويعني فعله وكان مستمرا به يخشى عليه من سوء الخاتمة. وكذلك أيضا قد يجر صاحبه إلى أن يكون يعني متظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة مميع لكل معاني الإسلام من داخله. ولذلك نبه العلماء وذكروا أن النفاق أصلا هو مشتق من من من من النفاق، مأخوذ من الستر، لأن صاحبه يستره، يستر كفره ويغيبه عن الناس، لا يلاحظه الناس لأنه داخل القلب ظاهر يصلي مع الناس ويتكلم بالإسلام، ولكن من الداخل هو يكره الإسلام ويبغض الدين، ولذلك هو يستره كأنه دخل به في نفق مظلم. النفق هو المكان الذي يستتر فيه الإنسان، النفق هو مأخوذ من هذا، شبه بالذي يدخل النفق وهو السرب يستتر فيه عن الناس، وكذلك الذي هو يدخل خصلة النفاق يدخل في سرب مظلم لا يراه، حيث لا يراه الناس. وتكلمنا أن النفاق قد يكون النفاق الأكبر يكون في القلب، ونفاق أصغر ويكون في العمل، النفاق الأكبر يكون في القلب والنفاق وفي العقيدة، والنفاق الأصغر يكون في العمل وهو من المعاصي. ولذلك ورد عن الحسن ابن أبي الحسن البصري يقول النفاق نفاقان، نفاق الكذب ونفاق العمل، فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاص بعهد، هذه التسمية وهذا اللقب خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أبطن الكفر وأظهر الإسلام هذا يسمى عند العلماء الزنديق، يسمى عند العلماء الزنديق ويحد ويقام عليه حد الردة. ونفاق العمل هذا لا ينقطع إلى يوم القيامة. وعندنا تراجم الإسناد كلهم، يعني كل مثلا أنس وشعبة تقدم في تراجمهم، عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري المدني هذا أحدهم، وهذا سمع عمرا وعمر وأنس وعددا من الصحابة، وأخذ عنه مالك ومسعر وشعبة أخذوا عنه الحديث اللي هو اللي يقول فيها الإمام البخاري عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري. وأيضا عندنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثني، كانوا عندكم هنا، قال حدثنا أبو الوليد، هذا شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري نسبة إلى البصرة، والطيالسي نسبة إلى الطيلسان، صناعة والبيع والتجارة بها ينسب إليها. وأيضا هذا سمع شيخ الإمام البخاري، سمع جمعا من الأعلام، سمع مالكا وسمع الحمادين. طبعا عندما تسمعون الحمادين معروف حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هذين من أعلام وفقهاء السلف، حماد المراد عندما تسمعون تجدون هذا التعبير الحمادين، المراد حماد بن زيد وحماد حماد بن سلمة. وأخذ عنه البخاري كما في هذا الحديث حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، أخذ عنه البخاري وأخذ عنه الإمام أبو داود، أخذ عنه هديما مباشرة أبو داود والبخاري مباشرة شيوخ، يعني يعتبر شيخ الإمام البخاري اللي هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك وشيخ أبو داود صاحب السنن حدث عنه مباشرة، الباقون من أصحاب السنن رووا عنه بواسطة، رووا عنه بواسطة.
وأجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه وإمامته، وهو مولود سنة 36 و100، وتوفي سنة 27 و200. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مذل الجبابرة والظالمين، وقاصم الأكاسرة والمتجبرين، مجيب دعوة الظالمين المظلومين، مجيب دعوة المظلومين، نحمده سبحانه حمد الشاكرين لنعمه، نحمده حمد الشاكرين لنعمه، المعترفين بفضله، المقرين بحكمته وعدله، الصابرين على بأسائه وضره. لك الحمد سبحانك يا قوي يا عزيز، يا من جعلت العدل باقيا والظالم إلى زوال. سبحانك تمهل ولا تهمل، وعدت عبادك الصابرين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وتوعدت الظالمين فصدق وعيدك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نحمدك ونستعينك ونستغفرك، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، كل شيء هالك إلا وجهه. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وسيدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوته من خلقه وحبيبه، بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى يوم الدين. عباد الله، بعد أكثر من 50 سنة مجدبة مقفرة عاشها إخواننا في الشام في أرضه المباركة، عاشها إخواننا في سجن كبير، بعد ظلم وعتو وطغيان، أذن الجبار سبحانه في علاه بانقضاء إمهاله، وحلت بالظالم ساعة أخذه وزواله، ونادت جنود الله على الآكام والسهول: يا خيل الله اركبي. وسقط الصنم بعد أن ظن أن لن يقدر عليه أحد، سقط الذئب الذي كان يرى شعبه مجرد قطعان من الغنم، يحكمهم بظلم أو يقتلهم برحمة، سقط بعد أن تفاجأ أن من كان يظنهم قطعانا هم في الحقيقة أسد غاب وجدت عبق الحرية، استطعمت حلوها الذي لا يعدله كل برسيم الأرض وكل علفها. سقط الصنم من ظن أنه لن يقدر عليه أحد، ذاك الذي صاح في أتباعه ممن استخف بهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، صاح متهما من أبوا ظلمه ورفضوا أن يحنوا رؤوسهم لطغيانه، ورفضوا أن يحنوا رؤوسهم لطغيانه، أبوا أن يركعوا إلا لله، صاح فيهم مخبرا أتباعه كسلفه فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون.
مجرد عصابات إرهابية. زعم فرعون يوما، وكذلك يفعل كل فرعون، كذلك يفعل أتباعه في كل مصر وعصر، أنه وحده الحريص على مصالح الناس، وأن المطالبين بالإصلاح مجرد إصلاح، وأن المطالبين بالإصلاح إنما يريدون خراب الديار وضياع الأمن والأمان. كان فرعون يرى نفسه إلها حين أطعم وكسى، أنشأ المشفى، داوى المرضى، بل ظهر خائفا على دين الناس. فرعون وهو فرعون الظالم الطاغية المبدل لأحكام الله عز وجل يخاف على دين الناس. إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. أصبح فرعون بين عشية وضحاها حريصا على دين أتباعه، يخوفه من المتطرفين. حين لم يستجب له من ذاقوا طعم الحرية، حين لم يستجب له من ذاق طعم الحرية والعزة، هدد وتوعد ونفّد: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. نادى وأمر ونفّد: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أيها الأحبة الكرام، الحرية لفظ دقيق الوضع ونغم شجي الوقع، لا طعم للحياة بدونها، لا شرف للناس في غيابها، قاتل من أجلها من قاتل. في وجودها تبنى الحضارات، هي القوة الكامنة وراء كل قضية عادلة، والطاقة الدافعة لكل إصلاح. فاقد الحرية، فاقد الحرية مهزوم، ولو كان الأكثر عدة وعتادا، والمحروم منها محكوم، ولو جلس على عرش من اللؤلؤ. الحرية هبة الله التي تولد مع البشر. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ انظروا عباد الله إلى ثبات الشعوب أمام الطغاة، وتيقنوا أن النصر مع الصبر، وأنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الليل مهما طال فوراءه فجر أغر وضياء أخاذ. عباد الله، سنة الله في الظالمين لا تتبدل ولا تتغير. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأملي لهم إن كيدي متين. ومعرفة هذه السنة توقظ القلب، تحيي الإيمان، لأن الظلم إذا طال تستبطئ النفوس، تستبطئ النفوس زواله، وتيأس في ترقبه. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم، قد يتأخر إهلاك الظالمين لحكمة يميز الله بها الخبيث من الطيب، ويبلو المجاهدين الصابرين، ونبلو أخباركم، لكن وعده حق ونصره آت لا محالة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عباد الله،
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع، لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي يعطى حقه بدون مماطلة أو يكلف ما لا يطيق. إن إقامة العدل وإعطاء الناس حقوقها من أوجب واجبات الراعي ومن أعظم حقوق الرعية التي استوجب بها ولي الأمر الطاعة المقيدة بالمعروف. إن الحكم في الإسلام وظيفة تقوم على رعاية مصالح العباد، مهمة تكليف لا تشريف، يفر منها وعنها كل عاقل يعرف مآل العاقبة ودقة السؤال والحساب. إذا عثرت عنز على شاطئ دجلة لسئل عنها عمر يوم القيامة: لما لم تسوي لها الطريق؟ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والحاكم فرد من الشعب مخاطب بفروع الشريعة أمرا ونهيا. ومسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى أعظم من كل فرد من أفراد شعبه. ومنح منصب الربوبية والألوهية له، ومنح الإذن المفتوح له ليصنع بالأرواح والأموال ما يشاء، يقتل ثلث شعبه ونصف شعبه، ينتهك أعراضهم، يأكل أموالهم، ليس له علاقة بدين الله في شيء، بل ذاك مروق من الدين وافتراء على الله سبحانه وتعالى. وقد طالت حياتنا حتى رأينا انقلاب كلمة الحق إلى الباطل، وأصبح الكافر الزنديق وليا للأمر تجب طاعته. عباد الله، إننا أمة واحدة تجمعنا قبل الأنساب وقبل البلدان رابطة الدين والعقيدة، رابطة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. تلك هي حقيقة الأخوة، تلك هي حقيقة الرابطة التي تربط بين أبناء الإيمان والإسلام. وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت

بأن وعد الله حق، يزرع فينا اليقين أن نصر الله فوق الرؤوس، ينتظر قوله كن ليكون، فلا تشغل بموعد نزوله، ولكن اشغل نفسك بموقعك بين أهل الحق وأهل الباطل. فإن الله يقول قد حكم سبحانه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومحارب الله لا يغلب بل يغلب. عباد الله، لقد رأيتم عيانا وعشتم ما عاناه إخواننا في الشام على يد طغاة حزب البعث المجرمين، وانكشف الغطاء عن مجازر وجرائم ومحن يندى لها الجبين، ورأيتم كيف فرق الطغاة بين المرء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله، لا لذنب إلا لأنهم رفضوا الذل والمهانة، لا لذنب إلا لأنهم رفضوا أن يكونوا خرافا تذبح وتسلخ، نادوا بأن يكونوا أعزة فوق أرض الله وتحت سمائه، فلا أقل من أن نفرح لفرحهم، نسعد بفرجهم الذي فرج الله سبحانه وتعالى به عليهم بنصر الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا لم يسعك ذلك فلا تشمت بهم، ولا تسيء الظن، ولا تتوقع الشر، فإن المرء ما زال بخير ما تأمل الخير، ولا تقارن حالك بحالهم، فالله ولي الذين آمنوا، واعلم أنه لا يشعر بحر النار إلا من وطئها. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الرسالة الأخيرة في خطبتنا هذه إلى أولئك الذين صموا آذانهم واستغشوا ثيابهم وأغمضوا أبصارهم عن سنة الله في من كان قبلهم من الظالمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم، العهد بمن سرق وبمن ظلم وبمن سفك الدماء وبمن طغى وتجبر، العهد قريب، قد رأينا بأم أعيننا ما فعل الله بالظالمين والطغاة والمتجبرين والمتكبرين، وحري بمن رأى بأم عينه أن يعتبر ويتذكر، حري بمن رأى ما أصاب الظالمين في ليبيا ومصر وتونس واليمن والسودان وسوريا الآن، حري بمن رأى ذلك أن ينتبه. أفلا تبصرون؟ أفلا تذكرون؟ وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم. إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة

ولو كانت مسلمة. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا حقوق العباد فهي تعاسة المفلس إذا جيء به يوم القيامة فأخذ من حسناته ثم أعطيت لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أيها الأبطال على الأرض المباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، أرض مباركة. أيها الأبطال نبارك لكم تحرير أرضكم وإسقاط صنم الظلم والطغيان عندكم. تقبل الله جهودكم وتضحياتكم وجمع شملكم وربط على قلوبكم. حافظوا على مكاسبكم واحذروا كيد العدو الكافر والغادر الفاجر. رجعنا يا دمشق فلا تقولي، رجعنا يا دمشق فلا تقولي، نسيت وجوهكم بعد الفراق. وأنت الأم كيف الأم تنسى وجوه صغارها عند التلاقي. بكينا عندما افترقت دروب، فمن يبكي لنا عند العناق. صداق هواك أن نحيا كراما، صداق هواك أن نحيا كراما، وأكرم بالكرامة من صداقي. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك ورفع رايتك. اللهم انصرهم في فلسطين والشام وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اهزم أعداءك يا رب. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون. أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن هاودهم ومن شرعن لهم، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم حطم بنا دولتهم، اللهم أزل بنا هيبتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم حقق بنا وعدك فيهم بالتدبير والتتبير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وتقصيرنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين بفضلك ربي عمنا، واكفنا شر ما أهمنا. اغفر اللهم لنا، لوالدينا، لمن علمنا، لمن أحسن إلينا، لمن أسأنا إليه، للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلِّ وسلِّم وبارِك على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من غير ما تحتسبون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. أيها الأحباب، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يكون النداء بعد ختامها قوموا مغفورا لكم. نتحدث في أفياء آية، ونتحدث أيها الأحباب عن وعد وعد الله جل وعلا به عباده، بأن من اتقاه فرج له وعنه كل كربة، وفتح له أبواب الفرج والسعادة في زمن أيها الأحباب كثرت فيه الهموم، وكثر فيه الأحزان، وكثر زبائن المستشفيات النفسية والعيادات النفسية. البيوت توسعت والصدور ضاقت، والبعض منا أتاه الشيطان يقترح عليه اقتراح: ضع لحياتك حداً، حتى صار البعض يفكر في الموت، والبعض يدعو به، والبعض في مراحل متقدمة من الهم والحزن يتمنى أن ينتحر ظناً منه أنه بذلك يغلق أبواب الأحزان، وما علم أن التفكير في الانتحار بوابة من العذاب المعجل، نعوذ بالله من الهم والحزن. في زمن أيها الأحباب صار البعض يقول: متى نصر الله؟ ما في فائدة، كل الأبواب مغلقة، كل الطرق لا توصل. ونأتي نداء القرآن بأن الله الرحمن الرحيم هو الواحد سبحانه في خلقك، وهو الواحد أيضاً في تفريج كربتك، فكن مع الله واحداً حتى يأتيك بالفرج وأنت لا تدري ومن غير ما تحتسب. هي في سورة الطلاق، ووردت هذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق، فهل لها علاقة بالطلاق فقط؟ بل إن لها علاقة بالحياة كلها. من اتقى الله في طلاقه فطلق طلاق السنة فرج الله له كربه، ولربما رد له زوجه. ولما لم يتق المطلق ربه واستنفذ كل أبواب الطلاق، أراد رد المرأة التي أحبها وأحبته إذا هناك حاجز حتى تنكح زوجاً غيره، فعاش في حياته مهموماً مغموماً. لو اتقى الله في الطلاق لما وقع في الحرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، وقول الله جل وعلا يجعل له مخرجاً لأنه في الحياة لابد أن تغلق عليك الدروب يوماً وتتلفت، ومن الذي يبحث عن المخرج؟ هو الذي يرى كل ما حوله صامت وصامد وجبل وطريق مغلق. يقال له: إن الذي خلقك سبحانه مع التقوى لا يبقى والله هم إلا يزال، ولا غم إلا ويرحل، ولا ضيق إلا ويتزحزح، فقط حقق التقوى وانتظر الفرج. ووالله أيها الأحباب، إنه على مستوى إيمان العبد بأن الفارج الله، وأن العسر واليسر بيده، وأنه لا بد أن يكون مخرج، وليس شرطاً أن أعلم أنا كيف يكون المخرج وكيف تنفتح الباب. ولذلك في هذه السورة من جمالها، وكل القرآن جميل، أن الإنسان يريد يبحث عن مخرج كأنما يصعد، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوماً أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابياً كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز، وكان له عيال وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر، فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفطر وعينها تقرحت وهو لا زال محتاجاً، فبحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له: اتق الله واصبر. وفي رواية قال: وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي 4000 رأس، وفي رواية أغنم شوي من الغنم. إذا الابن غفل عنه من كان يحرسه فهرب، وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين، ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله. كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق. كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى، فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتي. ولذلك من أكبر المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة، يوم يقول: من وين تنفتح؟ أقنعني، أنا مخلوق، إدراكي وعقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري، بل إني أحياناً أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفاً أو جزعاً، فلذلك أنا مسكين. ولذلك من أعجب ما رأيت من رجل عامي، كنت في بقالة وكان هذا رجل صاحب فطرة وتوحيد، فقال أحد المحاسبين له: ضاقت، أبشرك يا أبا فلان أنها ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت. إلى هنا جميل، لكن لاحظ الموحد ما أصلح له البيت الثاني، قال: وكنت أظنها لا تفرج. فقام المحاسب عامي لا يقرأ ولا يكتب، قال: والله من قلة حيائك من الله، كنت تظنها ما تفرج، والله لو كنت تعرف الله لا علمت أنها ستفرج، إنه الله، وكل ما عندك من الله، ولا حول لك ولا قوة فيما وهبك الله، إنه الوهاب، إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة، طريق الحبل السري، وكان يرزقك الرزاق معه 9 أشهر وأنت لا تدري. فبعد ما أخذت الدكتوراه ولا الماجستير ولا الثانوية العامة، ولما مشيت درجة تضيع، ما تضيع لكن أنت اللي مضيع التوحيد، فلما كان التسليم كل التسليم تأتيك مع بذل السبب كما سنذكر. ولذلك: وكنت أظنها لا تفرج. إياك أن تظن في الله ظن السوء. يوسف عليه الصلاة والسلام رحل ورمي في غيابة الجب ومرت عليه الابتلاءات، ثم ذهب بنيامين معه وفقد يعقوب الابنين الغاليين، وهو يرسل أبناءه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تقنط، فإن القنوط قد يصل بك إلى الكفر، لكن لابد إذا أردت المخرج من التقوى. وما التقوى؟ التقوى أيها الأحباب من تعاريف كثيرة نعرفها، لكن باختصار: ألا يراك الله في مكان أمرك ألا تكون فيه، ولا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما روي عن جمع من السلف يشبهون التقوى بأرض ذات شوك، وكما قال أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم: كيف تسير في أرض الشوك؟ قال: أشمر ثوبي ولا أضع قدمي إلا وأنا أعلم أنها ليس تحتها شوك، ولا لا؟ قال: هذه التقوى. كما تتقي الشوك في أرض الشوك، لابد أن تتقي الله وتتقي محارم الله، ثم جائزتك لا يبقى لك باب أغلق إلا وفتحه الله، لأنه القوي ولأنه الله جل الله. لذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرجة مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب. من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله ومن آمن معه على لوح على خشب، ذات ألواح ودسر، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار تحرق فإذا هي البرد والسلام في الغار، ما ظنك باثنين الله ثالثهما أمام البحر وهو هائج وفرعون خلفه، كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم، وتجعل الأخذ من الله عطاء، وتجعل الألم في جوفه أمل، والمنح دائما ترافق المحن، لكن بشرط أن تتقي الله. وعلى مستوى تحقيقك لهذا الطلب يكون العطاء من الله، وإياك أن تجرب. يعني بعضهم يقول أنا بتقي الله ونشوف، هل أنت تعبد الله على التجربة وعلى المقايضة؟ الله ما يعبد على التجربة والمقايضة، سيأتيك. ولذلك قد يتأخر الفرج وقد وعدت به، لأن الله أحب أن يسمع صوتك. أنين الشكوى وأنين البكاء والدعاء في جوف الليل. ولذلك قد يبتلى الإنسان بالسراء فلا يصبر، وبالضراء يصبر. ترى بعضنا الله أعطاه السراء ما أخذ من شيء، لكنه عياذا بالله انتكس وارتكس، ما شكر نعمة الله يوم أن وهب. ولو أن قطعت قدمين قال الحمد لله. الناس يختلفون، فبعض الناس تخرج العبادة منهم في الضراء، فلربما الحكيم سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يريد منك أن تكون في الضراء مخبتا منيبا منكسرا، لأنه لو رزقك لربما فسد حالك، إنه الحكيم. وقد يكون لك لذة في المناجات، ما تلاحظون عملية بكرة وقلب مفتوح الواحد، وش يصير قبلها بيومين ثلاثة؟ يا شيخ ادع لي، يا شيخ الله يرحم والديك ادع لي، ويكتب الوصية وينظر في الطبيب، الدكتور انت ضابط وضعك، وتلقاه يرتبك وينظر إلى كب الأنوار فوق رأسه في غرفة العمليات. هنا يا رب طالعه من شغاف قلبه، ومع أن طول الأعمار يقول يا رب، بس أنها من شفتيه أو من لسانه يا رب. إذن يا رب هذا توحيد، نداء الله، والنداء لو كان خفيا يسمعه الله. لذلك إذا الله جل وعلا لا زال يبتليك بالضراء، فاعلم أن هذا ليس دلالة بغض، كما أنه قد يعطي ليشقي سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. طيب نسوا ما ذكروا به، نفتح عليهم أبواب كل شيء؟ إذا نسوا المفروض نعذبهم؟ لا، لأن اللي يغرق في النعم ويستعين بها على معصية المنعم يعطى حتى لا يستطيع أن يتخلص من النعم ولا يعيش بدونها، فيكون الأخذ أليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما النتيجة؟ الجائزة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم بركات، فتحنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك دائما اعلم ايها الحبيب ان عدم تحقيق التقوى هي سبب النكبات في الحياه. ولذلك يقول طيب هذا رجل متقي ومصاب بجلطه ومقطوع القدم من السكر ومات ابناؤه، لكن انظر الى وجهه، النور تجري والشمس تجري فيه، انظر الى لسانه يسبح الليل والنهار، انظر في عينه فيه دمعه للخشيه، انظر إلى رضا بالله. إذن هذا لم يعذب بالأخذ، له منزلة في الجنة لن يصل إليها إلا بالبلاء، ولذلك صب البلاء عليه. وتنظر في آخر يعطيه الله على معصيته حتى إذا غرق، ماذا فعل بعض الناس بعد في سوق الأسهم؟ في ناس يوم سوق الأسهم في نشوته كان بعض الناس يا أخي ترك الصلاة جماعة ولا لا، وبدأ ينشوف نفسه وبدأ ينتفش كالخميرة على العجين، وصار ما بقى شيء إلا يلمس النجوم. ففي ساعة وفي غمضة عين إذا هو يعود لقواعده سالم، أبو فلان اللي أنا خابرين وارجع للمسجد والصف الأول، عافاه الله من الغنى، فإنه لو اغتنى لفسد. ولذلك الله أخذه عطاء، إذا أخذ يعطيك بشرط أن تكون من أهل التقوى، لأنك إن لم تكن من أهل التقوى يأخذ منك ليشقيك ويعطيك ليشقيك، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولو أن أهل قل إذن سبب الرزق الذي يأتيك والأرزاق من غير لا تدري وتنفرج الكرب، سببها أنك تتقي الله، وخاصة التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خاصة في الخلوات. ونحن في زمن قل حياء بعض عباد الله في الخلوة من الله، وقل حياء وزاد حياؤهم من المخلوق في الجلوة، وصار مع الجوالات والآيبادات واللابتوبات والمواقع وضبطها ويخوضون في تلك المواقع واليوتيوب، صارت التقوى في الخفاء عزيزة عند بعض الناس، ولا نتشاءم، الناس فيهم خير، لكن نعم بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن هنا التقوى معناه أن يكون الله كبيراً في قلبك، عظيماً في قلبك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا الخوف مع الحب مع الرجاء، لأنك لا تعبد الله بالخوف فقط، لا بد أن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه. فهذه هذه الجداول الجميلة الثلاثة تصب في قلبك فينبت الإيمان، لأن الخوف يوصل للقنوط، والرجاء يوصل إلى الأمن من مكر الله، وعدم الحب يصحر قلبك، فلا بد تحبه وتخافه وترجوه. هذا التقوى الذي هذه الميازيب الثلاثة التي تصب في قلبك تورق إيماناً ومعرفةً بالرحمن. والله من عرف الله والله لا تضيق عليه ليلة من ليالي عمره. لماذا؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولذلك مطمئن لأن الأمر إليه سبحانه وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير ما يحتسب. ولاحظوا أحبابي أجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به، ليه؟ 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره. لكن لو تصور مسلف واحد سلف انتلف، ها؟ واحد عطيته فلوس وفقدت الأمل أن يردها، وكنت في حاجة، فإذا هو يطرق الباب قال 50,000 يا أبو محمد اسمح لي، 20 سنة ما أخذها منك وأدري أنني ما طلتك، لكن خذها مع قبول العذر والدعاء. 50,000 لوك غني، هذه لها طعم جميل، أتتك من غير ما تحتسب ولا لا؟ أتتك من غير ما تحتسب. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيتوا لابسين بعض الأكوات، دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي، هي فلوسك يوم تسارقها أنت مالك، يوم طلعت 500 الله نسيتها، وصار 500 عندك غيرها، لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك يسعد فؤادك. ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو بلا تدري وتيأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب. أن لسنا في حي الحمراء، ترى بعض الساكنين في حي الحمراء منحة صحيح، ولا في أمل يفكر أنه بيسكن في هالحي يوم الأيام، إلى أن اتصلوا عليه قالوا نزلت لك منحة، انشرح صدره ولا لا؟ والأرض ذيك اللي كان قاعد 25 سنة يجمع في قيمتها أفرغها وهم كشر، ها؟ لأن بعضها سلف وبعضها دين وبعضها منع لنفسه من المتع حتى يجمعها، لكن يوم نزل اسمه قالوا أفرغ 900 متر، انشرح صدره، جت من غير ما يحتسب. وقد رزق الله بعض الناس من غير ما يحتسب، ولا زال الله يجدد له العطاء من غير لا يدري ليتجدد كلما. ولذا يقول بعض السلف الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور أين المريض؟ أنا يا دكتور؟ قال أبداً، التحاليل تقول نيجاتيف سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائما العطاء اللي يجيك وأن تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناسي صكها وضايع صكها، أحدهم يقول يا شيخ ضاع سكر وتحسرت وضاع 10 سنين وتثاقلت أن أخرج بدل فاقد، قلتها بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون الصكوك وندور صك. يقول إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع 10 أضعاف السعر الذي اشتريته به، فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. ابن من أبنائك أمرضك أتعبك أشقاك، ذقت معه الآلام في الليل والنهار، حتى بعض الأبناء والله إن بعضنا ما يتشرف أن يقول هذا ابني، عنده عربدة ومعصية وفجور ظاهر وعقوق ظاهر. تصور تجي ليلة من الليالي داخل البيت إلين محمد ساجد في ظلمة الليل ويقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش رأيك في منظر محمد اللي 10 سنين معذبك؟ إذا هو محتضن للأرض في ظلمة في زاوية غرفته، بدل ما تقومه للفجر لقيته في ثلث الليل الأخير يناجي الله. تستوي كل النعم تحته أقل من هذه بلا شك. ذريتك رد الله إليك، ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، صلاح الأبناء، انشراح الصدر، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها. فقط اللي عليك حقق التقوى. البعض منا الآن تقول له يا أخي أنت تطلب الرزق من باب حرام، ربا، رشوة، نجش، بيع محرم، بيوع فاسدة، اتق الله يا أخي اترك الرزق هذا. قال أخاف أترك هالوظيفة الحرام ثم نتوهق ولا ألقى رزق. قاعد يختبر ربي هالمسكين هذا، يقول يرزقني أول وأتقيه ثاني. مش رأيكم يا أحبابي؟ هذا الذي قل حياءه من الله، اتقي حتى ترزق، وليس ترزق ثم تتقي. ولذلك الإنسان يترك الحرام وهو يرى أن الرزق عليه صبا ابتلاء، يأتيك الرزق راتب 40,000 50,000 ثم تتركه لله، مشروع وصل إليك عن طريق محرم وعبر رشاوى تتركه. تقوى تأتيك الأرزاق حتى تذهل عقلك، قليل أو كثير لكن يعطيك الله حتى يبارك لك فيما رزقك. يقال أن صاحب مطبعة، هذه قصة حقيقية، أن صاحب مطبعة توقف العمل لديه وكساد تجاري وقل الطابعين عنده، فأتاه يوم من الأيام حتى أنه يقول كنت أعطي العاملين من العمال المطبعة من جيبي ما ليس لها غلال وليس هناك عمل. قال فإذا رجل يأتي قال عندنا مجلة خليعة، مجلة كلها نساء، أطبع ونوقع معك عقد سنة كاملة. قال هذا العقد أكثر من رزقي قبل أن أتوقف، ويكفيني المجلة هذه أن تصدر من مطبعتي. قلت له والله لو تريدني أطبع غلاف ليس به صورة، بما أنك تصد عن الله والله لا أطبع، وسيغنيني الله بحلاله عن حرامه. قال والله يا شيخ أن ليست القصة لي، أنقلها عن ثقة. قال والله، طبعا خارج المملكة، قال فإذا مؤسسة خيرية توقع معه بعد أسبوع عقد طباعة 50,000 مصحف، كان بدل مجلة خليعة، إذا هو يطبع كلام الرحمن وله أجر عظيم في أنه ينشر كلام الله جل وعلا في الأرض. قال فعلمت بأن الله كان يبتليني بالأولى، فلما حققت التقوى فتح الرزق من غير ما أحتسب في الثانية. وكما قلت لا تعامل الجليل
1: بالمقايضة، فعندنا يقين والله لأن تزول الأرض والسماوات تزول وأنت تراها وتثق مع زوالها أن الله سيجعل بعد عسر يسرا. ثق مع الله، ثق بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال الله: ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافي، توكل على الله وحده فهو حسبه. هل هذا معناه أحبابي أن الإنسان يترك العمل مطلقا؟ العمل ينبغي أن يبذل، لكنه سبب، وبقي المسبب، فاتكئ وتوكل واعتمد بقلبك على المسبب بعد بذل السبب، وانظر في الأثر. السبب زواج، لكن ترزق أبناء أم لا، هذا علمه عند الله. أبذل سببا للتجارة، أطلع سجل وأفتح محل وأبدأ، لكن أن أرزق أو لا أرزق، هذا عند علمه عند ربي. اعلم أيها المبارك أن كل من تراهم في غنى وفي صحة وفي قوة، تجد عمره 70 سنة أقوى من 30، واثنين فاتحين بقالتين، واحد يبيع واحد ما يبيع، صحيح؟ وشارين الأراضي، هذا باع في شهر جمادة وهذا باع في رجب، هذا خسران 70,000 وهذا كسبان 700,000. كل هذه من أين؟ كلها أيها الأحباب من قوة اعتماد العبد على الله بعد بذل السبب، بعد بذل السبب. ولذلك القاعد نقول له، يقول له واحد لأحدهم: تزوج. قال: لما؟ قال: حتى ترزق الولد. قال: الله قدير، إن شاء يرزقني الولد رزقني بدون زواج. ماذا تقول لهذا؟ تقول: بعد إن شاء يعطيك عقل غير عقلك، لأن ما عندك عقل وما عندك توحيد. ولذلك أيها الأحباب نبذل السبب. وتأملوا في قول الحق لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل الله أعطى محمد الغنى صلى الله عليه وسلم غنى العرض ولا غنى النفس؟ أعطاه غنى النفس، يعيش في بيته بأبيه وأمه عيشة المساكين، وهو يملك الأرض والدنيا كلها. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعطيك الغنى حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما بين جبلين، هذا هو الغنى. ولذلك لا تعتقد، ولذلك أحيانا قد يعطيك القليل، يعطيك ولد واحد، ولد واحد ويرفع الله به ذكرك، ولا لا؟ بعضهم عنده 30 ولد، وكل ما طلع واحد منهم في الشارع قال: ولد فلان، قال: الله يجعلها في وجهه وأبوه، حسبي الله عليهم، أشغلونا، فحطوا، سرقوا، ضوضاء، ضاربوا. فصار بعض الناس ذريته عذابه في الدنيا والآخرة. وآخر ولد واحد، بنت واحدة صالحة تقية، أنجبت لهذا الأب أسباطا رفعوا ذكر هذا الأب. فليس القضية بالكثرة في الإعطاء، ويغنيك ويعطيك من غير ما تحتسب، يعطيك البركة. إذا حلت البركة في حياتك فلا تقول لي كم حسابك ولا كم رصيدك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال بركات. والبركة سر إلهي إذا وضعه الله في الشيء زاد. بعضنا عمره 30 سنة ونفع الله به، ابن تيمية عمره عمر أي إنسان مات، ومع ذلك لا زال طلاب العلم يتتلمذون على مدرسته وقد مات من سنوات طوال. النووي مات وهو في شبابه، وفي كل محراب في مسجد من مساجدنا كتابه رياض الصالحين وغيرها، وشرحه لمسلم ونحوه. هذا العلماء بركة، أعطاهم الله بركة. إذن أيها المؤمن حقق التقوى حتى ترى البركة في عمرك، سواء في رزقك، سواء في مالك، في زوجتك، في صحتك. ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل من غير ما يحتسب، من حيث، نعم، نبدأ الآية من أولها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما يحتسب. ومن يتوكل لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. أجمع الكلام في نهاية التدبر البسيط هذا لهذه الآية: أيها المؤمن، هناك جنة وهناك لباس، لباس التقوى يقيك في الدنيا من مصارع الهون كلها. ألا أيها الحبيب، إن ربك الذي خلقك لن يضيعك، ثق فيه، فيه جل وعلا، وثق أنه رازقك وأنه يعطيك. وأغلى ما يعطى العبد في الحياة ليس مالاً يشقيه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أجمل زاد للوصول إلى الآخرة زاد التقوى. كما تتزود لرحيلك وسفرك في الدنيا، تزود لسفر الآخرة. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن لا يراك الله في مكان نهاك أن تكون فيه، وأن لا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما عرفها شايب أعرابي حبيب، وسمعتم هذا التعريف الجميل، قالوا له عرف التقوى، قال التقوى كيف حالك إذا صرت لحالك، كيف حالك إذا كنت لوحدك في الخلوات. كما أن العبد في الخلوة له عبادة، ودمعة في جوف الليل في خلوة تجعلك ممن يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كذلك ذنوب الخلوات لربما تجعل العمل هباء منثورا. إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيض، يجعلها الله هباء منثورا، جريمتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التقوى معاشر الأحباب، من اتقى الله في زوجته كانت قرة عين، من اتقى الله في أبنائه صاروا قرة عين، من اتقى الله في كسبه صار كسبه من حلال وبدنه ما نبت من سحت، من اتقى الله في والديه عاش قرة العين والجنة قبل الجنة، من اتقى الله في ترك المحارم خوفا من الله أعطاه الله في مقام الجنة جنتين. إذن التقوى بوابة السعادة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، وأن يجعلنا ممن يتقيه في الخلوة وفي الجلوة وفي الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا أتقى عبادك لك، وأخوفهم منك، وأحبهم إليك، وأرجاهم بك يا رب العالمين. واختم بالسعادة آجالنا، واجعل نداءنا في ختام لقائنا أن يقال قوموا مغفورا لكم. وهذه جائزة وهدية قدمت من أخينا شكر الله له، يقول اسأل سؤالا، اسأل سؤال، والسؤال من الكلمة التي استمعتم إليها، عرف التقوى بأي تعريف تشاء حتى ولو لم يذكر، عرف التقوى. يقول كيف حالك إذا صرت لحالك، نبي من تعريفات السلف.
2: تجعل بينك وبين عذاب الله
1: وقاية. بماذا؟ يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ نعم، واجتناب ما حرم الله. جميل، وردك جميل، ومعك رشة مسك، هذا اسم العطر. السلام عليكم. أجزل الله مقامك، أجزل الله مقامك، الله كرمك الله. ختم الله بالسعادة آجالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوحي.

0: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا FM 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 FM صوت يرتقي بالوعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم ذي الجلال والإكرام، المان علينا بنعمة الإسلام، والمبين لنا معالم حدود الأحكام، مفرقا لنا فيه بين الحلال والحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس لنهايته أمد، المنزه عن الصاحبة والشريك والولد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من بختم النبوة والرسالة انفرد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه في كل أمد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فإن الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، ومن كبح جوامح نفسه من الشهوات المحرمة أبدله الله خيرًا منها. وعندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد البدوي فجعل يعلمه فقال: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه، رواه أحمد. ومن عجائب حكمة الله أنه جعل مع الفضيلة ثوابها الصحة والنشاط، وجعل مع الرذيلة عقابها الانحطاط والمرض. أما بعد، فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من آثر الألم العاجل على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة، وإن هلك فالفوز العظيم. والله تعالى لا يضيع ما تحمل عبده لأجله، وكل من خرج عن شيء منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك أخذ ما لا يحل له رزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الزاني لو ترك لذة الحرام لله لأثابه الله ما هو خير منه حلالا، كما ترك يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجن على الفاحشة، فعوضه الله أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فتأمل كيف جزاه الله سبحانه وتعالى على ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاء، وأذل له العزيز وامرأته، وأقرت المرأة والنسوة ببراءته. وهذه سنته تعالى في عباده قديما وحديثا إلى يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه. وإن من قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة من الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر وحرمه على النار وأدخله الجنة. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه، وهو حديث صحيح. وما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه، كما حرم عليهم الربا وعوضهم منه التجارة الرابحة، وحرم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين بالخيل والإبل والسهام، وحرم عليهم الحرير وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن، وحرم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منه النكاح بالنساء الحسان، وحرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم منه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن، وحرم عليهم سماع آلات اللهو من المعازف وغيرها وأعاضهم عنها بسماع القرآن العظيم، وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. إن هذه القصص لأناس استشعروا عظمة الله وجلاله وهيبته، استشعروا الخوف من الله وعقابه، استشعروا يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون، استشعروا القرآن والسنة وهم المتقون لله، وهم الذين يستحقون أن يعطوا من الأوقات لقراءة حوادثهم وسيرهم العظيمة. فإلى المسلمين كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، وإلى شباب الصحوة الإسلامية، وإلى كل من آثر مرضات الله على هواه وشيطانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه:
إذا جئت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وفي لفظ آخر في مستخرج أبي عوانة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا له هل عملت خيرا قط؟ قال لا. قالوا تذكر. قال لا إلا أني كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله تجاوزوا عنه. فالإنسان المسلم معرض في هذه الحياة للاختبار والابتلاء والامتحان، فعليه إذا ابتلي أن يصبر ويحتسب مصيبته عند الله، فإن الله لا يضيع عنده شيء بل يخلف عليه خيرا مما أخذ منه. وإليك هذه القصة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. رواه مسلم في صحيحه. أرأيت أيها المسلم إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويقول المستشرقون والعلمانيون على الإسلام أن يتطور، ولكن علماء الإسلام يقولون على التطور أن يسلم، وها نحن مع التطور ووسائله يجب علينا أن نستخدمه فيما يرضي الله، لأن السكين قد تقطع بها فاكهة أو تزهق بها روحة، فهو ذو حدين. وكذلك التطور التقني في وسائل الاتصالات والمعلوماتية فهي ذات حدين أيضا. ولنا مع هذه الفتاة وقصتها التي تدور أحداثها في بيت صغير يعيش أهله مرارة الغربة، فلم يروا أرض الوطن ولو لمرة واحدة في حياتهم، كانوا يحلمون بأن يشموا أريج التراب الوطن، ولكن لم يكن لذلك أن يحدث، فكبر الأولاد من دون أن يعرفوا عن بلدهم سوى اسمه. ولكن أحداث القصة لم تكن لتختار من أفراد هذه العائلة إلا فتاة قد بلغت 16 من عمرها، محبوبة من جميع صديقاتها، لم تعرف العداوة أبدا، عاشت فترة المراهقة في هدوء، كانت ترى صديقاتها كيف يعشن مراهقة، هذه تحب للمرة الثالثة، وهذه تعشق ابن الجيران، والأخرى متيمة بمن هو في عمر أبيها، ولم تكن لتقتنع بهذا الشيء الذي يدعى الحب. كانت كلما قالت لها صديقاتها عن معاناتهن مع أحبابهن تضحك. كانت الفتاة تعيش عصر الإنترنت، وفي يوم من الأيام عندما قالت لها إحدى صديقاتها سأعرفك على فتاة تعرفت عليها عن طريق الدردشة وسوف تحبينها للغاية، كانت الفتاة ترفض محادثة الشباب عن طريق الإنترنت لأنها كانت تعتبر ذلك غير مناسب وخيانة لثقة أهلها بها، فوافقت الفتاة على أن تحادث فتاة أخرى، فقد كانت تحب إقامة صداقات مع فتيات من جميع أنحاء العالم وفعلا تعرفت عليها، فوجدت فيها الفتاة المهذبة الخلوقة المتدينة، ووثقت بها ثقة عمياء، وكانت تحادثها لساعات وساعات لتزداد إعجابا بالفتاة وسلوكها وأدبها الجم وأفكارها الرائعة عن السياسة والدين وكل شيء. في مرة من المرات بينما كانت تحادثها عن طريق الإنترنت قالت لها سأعترف لك بشيء لكن عديني ألا تكرهيني عندها، فقالت الفتاة على الفور كيف تتلفظين بلفظ كره وأنت تعرفين مقدار معزتك عندي، فأنت مثل أختي. قالت لها الفتاة سأقول لك الحقيقة، أنا شاب في 20 من عمري ولم أكن أقصد خداعك، ولكني أعجبت بك جدا ولم أخبرك بالحقيقة لأني عرفت أنك لا تحادثين الشباب، ولكني لم أستطع أن أصبر أكثر من ذلك، فأنا أحببتك حبا جما وأشعر بك بكل نفس.
وهنا لم تعرف الفتاة ماذا تفعل، فقد أحست أن هناك شيئا بها قد تغير. فهل من المعقول أن كل هذا الأدب والدين والأخلاق هي لشاب في العشرين من عمره؟ أحست أن قلبها قد اهتز للمرة الأولى، ولكنها أيقظت نفسها بقولها: كيف أحب عن طريق الإنترنت، وأنا التي كنت أعارض هذه الطريقة في الحب معارضة تامة. فقالت له: أنا آسفة، أنت مثل أخي فقط. عرفت الفتاة أن هذا العشق مرض لا أجر فيه، ولكنها اعترفت بحبها له. وفي نفس الوقت بدأ الصراع في قلب الفتاة: لقد خنت ثقة أهلي بي، لقد غدرت بالإنسان الذي رباني ولم آبه للجهد الذي أفناه من أجلي ومن أجل ألا أخون ثقته. فتنهض من سريرها في منتصف الليل لتكتب هذه الرسالة بالحرف الواحد: يشهد الله أني أحببتك وأنك أول حب في حياتي، وأني لم أرى منك إلا كل طيب، ولكني أحب الله أكثر من أي مخلوق، وقد أمر الله ألا يكون هناك علاقة بين الشاب والفتاة قبل الزواج، وأنا لا أريد عصيان أمر خالقي ولا أرغب بخيانة ثقة أهلي بي، لذلك قررت أن أقول لك أن هذه الرسالة الأخيرة، وقد تعتقد أني لا أريدك ولكنني ما زلت أحبك، وأنا أكتب هذه الكلمات وقلبي يتشقق من الحزن، ولكن ليكن أملنا بالله كبيرا، ولو أراد الله التم شملنا رغم بعد المسافات، وأعلم أننا تركنا بعضنا من أجل الله. وتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أن الذي ترك شيئا لوجه الله أبدله الله بما هو خير منه. فإن كان أن نلتقي خير لنا سيحدث بإذن الله، لا تنساني لأنني لن أنساك، ومع السلامة. كتبت الفتاة الرسالة وبعثتها له، وهرعت مسرعة تبكي ألما ووجعا، ولكنها في نفس الوقت مقتنعة بأن ما فعلته هو الصواب بعينه. وتمر السنون وأصبحت الفتاة في العشرين من عمرها، وقد أقيل أباها من العمل، فكان لابد للعائلة من الانتقال للوطن، وهناك في الجامعة كانت تدرس هندسة الاتصالات، واختارت الجامعة وفدا ليذهب إلى معرض اتصالات كانت الفتاة ضمن هذا الوفد. وأثناء التجول في المعرض توقفوا عند شركة من الشركات التي تعرض منتجاتها، وأخذوا يتعرفون على كل منتج، وتنسى الفتاة دفتر محاضراتها على الطاولة التي تعرض عليها هذه الشركة منتجاتها، فيأخذ الشاب الذي يعمل في هذه الشركة الدفتر ويلحقها به، لكنها تضيع عن ناظريه، فقرر الاحتفاظ به، فربما ترجع صاحبته للسؤال عنه، ويجلس الشاب وبيده الدفتر. وجد الشاب بريدا إلكترونيا في هذه المذكرة، فذهل الشاب من الفرحة لأنه وجد عنوانها، وأخذ يقلب صفحاته ليجد اسم الفتاة فيطير من الفرحة. وفي صبيحة اليوم التالي يهرع للمعرض، وتأتي الفتاة لتأخذ الدفتر، وعندما رآها كاد أن يسقط من الفرحة، فلم يكن يتوقع أن يخفق قلبه لفتاة بهذا الجمال، فأعطاها الدفتر وأخذ يتأمل في ملامحها وهي مندهشة من هذا الشاب، فشكرته بلسانها، ولكنها في قرارة نفسها كانت تقول عنه أنه أخرق لأنه لم ينزل عينيه عن وجهها. وذهبت الفتاة ليلحقها الشاب إلى بيتها، فينتظرها حتى دخلت، وأخذ يسأل الجيران عنها وعن أهلها، فعلم أنهم أناس محترمون جدا، وابنتهم فتاة طيبة لم تعرف إلا بسمعتها الحسنة. فجاء اليوم التالي ومع

البيت حتى أتحدث إليها. وأمام رغبة الشاب وافق الأهل بشرط أن يتم الحديث أمام ناظريهم. وجاءت الفتاة وجلست فقال لها، ناداها باسمها، ألم تعرفيني؟ فقالت له، ومن أين لي أن أعرفك؟ قال لها، أنا الذي رفضت التحدث معه حتى لا تخوني ثقة أهلك بك. عندها أغمي على الفتاة من هول الصدمة والفرحة، فنقلت للمستشفى لتستيقظ وتراه واقفا أمامها، وعندها أدارت وجهها لأبيها قائلة، أنا موافقة يا أبي، أنا موافقة. وخطب الاثنان لبعضهم وعاشوا أجمل حياة. وحقيقة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن الأمر كله لله. فهذا في العفة والزواج. أما في المال والعمل فهذه قصة يرويها أخو الشاهد لها، فيقول، ذهبت لأحد المحلات لبيع السيارات، وجاء رجل يريد أن يضع صورا لا أخلاقية على سيارته وهو مصر على ذلك، والعامل في هذا المحل لا يريد ذلك. فجاء صاحب المحل فوجد العامل يرفض هذا العمل الشنيع، فطرده صاحب المحل ليرضي الزبون. وقال صاحب المحل، فالعجلة كالعجلة تدور حول نفسها آلاف المرات، ولن يوقفها إلا نهايتها الأليمة، فسأطرده وليذهب إلى حال سبيله. وحاول الراوي أن يأخذ منه رقم جواله، وبعد أسبوع اتصل به وسأله أين يعمل حاليا، فدله على العنوان وقال، كيف كان عملك الحالي؟ رد العامل، راتبي أعلى من المحل الأول، راتبي في المحل الأول كان 1500 والآن 2500. قلت، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه قصة أخرى مع رجل ذهب إلى السوق ليشتري خروف العيد، وعاد به غير أن الخروف يشرد منه ويدخل أحد البيوت ليقابله الأطفال بالفرح والتهليل، ويقول، لقد جاءنا خروف العيد يا أمي. وتتنهد الأم وتقول بمرارة الأرملة، إن الذي سيشتري لكم خروف العيد تحت التراب. ويلج الرجل الباب وينظر إلى الأطفال اليتامى فرحين، وإلى أمهم بعدما سمع ما قالها وهي حائرة لتبادره، وتأمر الأطفال بأن يساعدوا الرجل على إخراج خروفه من البيت. فيقف الرجل ثم يعود أدراجه ويقول للمرأة، إن الخروف قد وصل أهله وهو عيد للأطفال اليتامى. وينصرف ويعود إلى بيته ليأخذ مبلغا زهيدا متبقيا معه ليشتري به خروف عيد بدل الأول. ويذهب إلى السوق فيصل الباب مع وصول عربة شاحنة بها خرفان، فيسأل صاحب الخرفان ويقول له، بكم هذا الخروف؟ فيرد عليه البائع بأن ينتظر دقائق حتى يتم إنزال الخرفان من الشاحنة، وتتم عملية إنزال الخرفان إلى الأرض. ثم يتقدم الرجل إلى أحد الخرفان فيسأل عن ثمنه، فيؤكد البائع على الرجل، هل هذا الخروف هو الذي يعجبك وتريد شراءه؟ فيقول له الرجل، قل لي أولا بكم وبعدها نفكر. فيكرر البائع الأمر فيقول الرجل، نعم هذا أريد شراءه، بكم؟ وهو غير واثق، إنما يريد أن يعرف الثمن. فيرد البائع على الرجل بأن يأخذ الخروف بدون ثمن، فيقف الرجل حائرا ويظنه يسخر منه، غير أن البائع يؤكد للرجل على الأمر، حيث أن أباه أوصاه بأن يهب أول خروف يتم اختياره من القطيع بدون ثمن صدقة لوجه الله تعالى. وهكذا رزق الله العائلتين بعيدين، والأجر للجميع، ونسأله تعالى أن يهب لنا مثلهم ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا. أما قصتنا هذه فقد وقف على أحداثها من كانت له النصيحة فيها، وهو أن موظفا في إحدى الشركات المعروفة يعمل ضمن مجموعة في الشركة وهي ما تسمى وردية، فقامت المجموعة بعمل إضافي مما يستوجب مكافأة على هذا العمل، لكن هذا الموظف لم يشارك في هذا العمل، وفي نهاية الشهر صرفت الشركة مبلغا مقابل هذا العمل للمجموعة كاملة بما فيهم هذا الموظف، لكنه رفض هذا المبلغ وقال، هذا ليس من حقي، لكن مجموعته قالت، إذا رفضت ذلك فستحرمنا منه جميعا لأن الشركة سترجع المبلغ كاملا. وعندما رأى الضرر سيصل مجموعته التي عملت مقابل هذا المال قرر أخذه ويبحث عن حل له. فسأل رجلا فاضلا وهو الذي حدثني بهذه القصة، فقال له، ماذا أفعل بهذا المال؟ فقال له، تصدق بهذا المبلغ بأن تضعه في مسجد أو تعطيه لعائلة فقيرة أو مدرسة أو غيرها. ويقول راوي القصة، بعد أيام التقيت بشخص قال لي، ألم تسمع ما حدث مع فلان، الموظف المقصود،
لقد ذهب في صباح يوم من الأيام إلى محل مواد البناء.

0: والمواد الصحية، واشترى ما يحتاجه من مواد لبيته الجديد، ووضع كل المواد في سيارته، ثم جاء لصاحب المحل لدفع الحساب. فقال له صاحب المحل: أقسمت أن ما يشتريه أول زبون هو صدقة على روح أمي، وأنت أول زبون اليوم. وقد كان ثمن البضاعة أضعاف المبلغ الذي تركه لله. نعم، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. إخوتي المستمعون، اعلموا أن الرزق على الله، وأن آلات الحساب لا يوجد فيها زر اسمه زر البركة. فمن لجم نفسه عن الحرام طاعة لله ورغبة في رحمته واتقاء غضبه أبدله الله خيرا منه. والقصص في ترك الحرام كثيرة لمن أبدلهم الله خيرا. فليس الهدف من سرد هذه القصص ملء وقت فراغ، ولكن لكل قصة دعوة ندعو فيها إلى ترك الحرام والتحلي بالحلال، أملا في مستمعين أن يتحروا الحلال ويتركوا الحرام ولو كان يسيرا، فإن الله سيبدلنا خيرا منه. جزاكم الله خيرا. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا، واحفظنا من كل حرام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وحتى يتجدد بنا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا FM 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 FM صوت يرتقي بالوعي.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قبل أن نبدأ، سمعتموني قرأت فلا يخاف عقباها، وربما أشكل هذا على بعضكم، وقد أشكل على بعضكم، وهذا طبعا من انتباه هذا الذي أشكل عليه، فليس ممن سهى في الصلاة ولا عرف بماذا قرأ القارئ. وهذه قراءة طبعا، قال الشاطبي: وعم بلاواوي، العم المشار إليه بعم، وهم نافع وابن عامر يقرؤون فلا يخاف عقبها، والباقون يقرؤون ولا يخاف عقبها. و يعني جيد أن من سمع شيئا لم يعتد عليه، ممن يظن أنه يعني من أهل هذا الشأن لا يسرع بالتخطئة. إذا كان هذا الذي يقرأه مجهولا أو يعلم من شأنه أنه ليس من هذا الشأن فلا بأس بتخطئته، لكن إذا كان هذا مما يحضرني في هذا أن هارون الرشيد كان يصلي به الكسائي. الكسائي هذا أحد القراء السبعة، له قراءة معروفة، قراءة الكسائي. يقول الكسائي: فأخطأت، كنت أصلي بالرشيد فأخطأت خطأ لا يخطئه الأطفال في الكتاتيب، فوالله ما استطاع الرشيد أن يردها علي. لماذا؟ الإمام الكسائي هذا، ما هو الخطأ؟ قرأ وراد أن يقول لعلهم يرجعون، فقرأ لعلهم يرجعين. فلما انتهت القراءة قال هارون: يا علي، أي حرف هذا؟ بماذا قرأت؟ فقال الكسائي: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. الجواد ربما عثر. فقال هارون الرشيد: أما هذه فنعم. طيب، نرجع إلى ما نحن بصدده. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق هو المتصف بالفسوق، والفسوق الخروج. العرب تقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، العرب تقول فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فالفسوق والخروج، ثم استعير الفسوق لخروج ما، وهو الخروج عن الشرع، فهو خروج لكنه خروج عن أمر الشارع. طيب، قال ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ الخبر. قال ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه أيضا قراءة، أنا قرأت نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أنتم تقرؤون نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم. ويقال نبأ وأنبأ، وقد اجتمع في قول ربنا: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. اجتمعت اللغتان في هذه الآية. وبعض أهل التفسير يقول إن النبأ ليس الخبر مطلقا، ولكنه يعني بينه وبين الخبر فرق. أبو هلال العسكري الفروقي يقول الخبر، يقول النبأ هو الخبر الذي له شأن عظيم، هذا النبأ، ولا يكون الخبر نبأ إلا إذا كان ذا شأن عظيم. طيب، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا، تبين هو طلب البيان، والبيان حقيقة الشيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا حقيقة هذا الخبر الذي جاء بكم هذا الفاسق، الخبر الذي جاء به إليكم هذا الفاسق،
فاطلبوا حقيقته، لا تقبلوه من الفاسق ولا تطلبوا بيانه من جهة هذا الفاسق، واطلبوا بيانه من غير جهته. وفي قراءة حمزة والكسائي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي اطلبوا الثبات. طيب، هذا إن جاءكم فاسق، فاسق هذا نكرة ولا لا؟ تعرفون النكرة؟ نعم سيدي؟ لا، أنا أسأل عن النكرة. معروف النكرة؟ نكرة والمعرفة أنها تفزعونني، والله تفزعونني. معروفة؟ طيب قولوا معروفة نستريح. طيب، فاسق هذه نكرة، بنبأ، نبأ هذه أيضا نكرة. طيب، قال ربنا إن جاءكم، هذه إن ما هي؟ شرط. طيب، عندما تكون عندك النكرة وتجيء في سياق الشرط، هذه صيغة عند علماء أصول الفقه يقولون تدل على العموم. معنى الكلام، إن جاءكم أي فاسق بأي نبأ، فتبينوا. ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. شيء نكرة في سياق شرط تفيد، يعني أي شيء تنازعتم فيه فردوه إلى الله ورسوله، تعرفوا حكم الله فيه. مفهوم؟ طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ، كيف ما كان فسق هذا الفاسق؟ جاءكم بنبأ، كيف ما كان هذا النبأ؟ اطلبوا البيان فيه، انظروا حقيقته، لا تقبلوا كلامه كيف ما كان، لأن ربنا قال بنبأين، أي نبأ. والفاسق كيف ما كان فسقه، لا يقبل الخبر من جهته حتى يتبين فيه، يتبين فيه من غير جهته. طيب، لماذا ربنا سبحانه يأمرنا أن نتبين قبل أن إذا سمعنا خبر الفاسق؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لماذا تتبينون وتتثبتوا؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة، الجهل يطلق على ما يقابل العلم، ويطلق على ما يقابل الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجال فوق جاهلنا. هذا الجهل يقابله ضده الحلم، قد يكون عالما جاهلا في هذا النوع من الجهل ولا؟ طيب، قال ربنا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تقبلوا خبر الفاسق كيف ما كان خبره. لماذا؟ لأنكم إن قبلتموه ربما أصبتم قوما بجهالة، بجهالة التي هي ضد العلم والتي هي ضد الحلم، استفزكم الخبر الذي جاء به فتغضبون فتصيبون قوما بجهالة، أي تجهلون عليهم هذا الجهل الذي وضد الحلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون على هذه الإصابة التي أصبتم بها قوما براء، أصبتموهم بجهالة. فهذه الآية دليل أصل في أنه لا يقبل خبر المجهول، فضلاً عن الفاسق، حتى يتبين، حتى تكشف حقيقته. فلما ترك هذا الأصل وقوبلت أخبار المجاهيل، ترتب عليه هذا الشر المستطير الذي ترونه. يجيء كاذب فاسق فيتكلم في عرض إنسان، ويتكلم فيه بكلام لا يخاف الله في تبعته، ويكون الشر المستطير الذي أدركناه في هذا الزمان. والله الموعد، والله الموعد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من عرف أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. هذا كلامك تملأ به صحيفتك. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال له: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، يعني لا يمحوه الزمان هذا السب الذي أسبك. فقال له الأحنف:
معك يدخل لا معي. صحيفتك هذه أنت تملأها فمعك يدخل. قال ربنا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. الخطاب لمن؟ هم الذين فيهم رسول الله ولا لا؟ طيب أهم يجهلون أن رسول الله فيهم؟ فلماذا يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ أي تأكيد؟ هم يرونه؟ هم يعني عندما تقول تأكيد كأنهم يشكون. هم النبي صلى الله عليه وسلم يرونه بين أظهرهم، كيف يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ هم يعلمون هذا فهذا لا يخبر عنه؟ لا، شوف ربنا يقول لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. هم لا لا لا لا، كيف يقول كيف هذا التقدير؟ كيف يكون زيادة التقدير؟ لا يراد به الخبر، هم يعلمون هذا واعلموا أن فيكم رسول الله، يعلمون هذا. أنت عندما تخبر إنسان بشيء تعلم أنك أنه يعلمه فلا تريد إخباره بذلك الشيء ولا؟ مثلا تقول لصاحبك الشيخ سعيد جا الكويت وأنت تعلم أنه يعلم أني جيت، فأنت لا تريد إخباره بالشيء وأنت تعلم أنه يعلم، ماذا تريد؟ حضور المجلس. هذا بيسمى عند أي بلاغة لازم الخبر، لا يراد الإخبار، هذا الخبر. اعلموا أن فيكم رسول الله، يعلمونه أبو بكر يعلم هذا، هو عمر يعلمه، أبو جهل يعلمه، كلهم يعلمونه ولا لا؟ لكن ما الذي يراد؟ لازم هذا العلم ولازمه أن يطاع صلى الله عليه وسلم ولا يعصى، وأن يتبع ولا يخالف، وأن يعظم شأنه وأن يعزر وأن يوقر. واعلموا أن فيكم رسول الله، فينبغي أن يترتب على هذا العلم فائدته، وأن شأنه صلى الله عليه وسلم أن يطاع ولا يطيع، وأن يتبع ولا يتبع، وأن يقتدى به ولا يقتدي، وأن يكون أمره المقدم وأمر الخلق جميعا وراء صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم، انظر قضية هنا مهمة جدا، واعلموا، يقول ربنا سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه أن تعرفونها، تعرفونها، وقولوا نعم، وقولوا نعم، هذا أحسن وأحسن. طيب يجيء بعدها اسمها، ويجيء بعدها خبرها. طيب اسمها يكون منصوبا، خبرها يكون مرفوعا، ممتاز. لأنه أحتاج أعرف أن الناس ما يتفهم ما أقول، ماذا الناس نقوم بالسلام عليكم. لا، ما يصلح، لابد من أن أفهم أنكم تفهمون. الحمد لله قد اطمأننت عليكم من بعدي. فيقول ربنا واعلموا أن فيكم رسول الله، ما الذي يتقدم؟ الاسم أم الخبر؟ ترتيب الاسم. تقول علمت أن زيدا قائم، لا علمت أن القوم يفهمون. طيب ربنا قال واعلموا أن فيكم رسول الله، ماذا فعل ربنا في هذا؟ قدم الخبر، أخر اسم إن. ترتيب الكلام واعلموا أن رسول الله فيكم، هذا ترتيب الكلام ولا لا؟ هذه شوف، وإن لم تدرسي النحو حياتك كلها لكن هذه الجزئية تفهمها. واعلموا ترتيب الكلام، واعلموا أن رسول هو اسمه إن من أن اسمه إن منصوب، رسول الله فيكم. طيب لكن ربنا لم إذا ترتيب الكلام على ما هو عليه، قال واعلموا أن فيكم رسول الله. دائما قلت لكم أمس، لا يكون في القرآن شيء لغير شيء، لغير علم، لغير حكمة، لغير نكتة. فلماذا هذا كسر الترتيب؟ تقديم ما يؤخر وتأخير ما يقدم،
لأن ربنا سبحانه يريد أن يبين قدر، لا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدر كونه فينا، قدر كونه فينا. واعلموا أن فيكم الاهتمام بهذه، فيكم أنه فيكم، يعني اغتبطوا بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، فإن كونه فيكم صلاح لجماعتكم، شرف لكم. من كان يعرفكم؟ من كان يأبه لكم؟ من كان إذا حدث عن الناس جاء العرب في ذهن السامع؟ يوم قال هرقل لبطارقته وكان حزاء ينظر في النجوم، حديث البخاري، قال إني رأيت لما نظرت في النجوم أن ملك الختان، وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من أمر هذه الأمة؟ ماذا قالوا له؟ قالوا اليهود هم يختتنون، فلا يهمنك شأنهم إلى آخره. طيب هم يعرفون العرب والمناذرة واللخم وغسان، كلهم من نصارى العرب، وكلهم يتولون، منه الملوك يوليهم قيصر، ويعرفون هذا من شيء، لكن ما يجيئهم في البال أن هؤلاء هذو يكون منهم شيء؟ لا، يهودية، لأن كان فيهم الأنبياء وكان فيهم الملوك وكان فيهم، ونحن الروم وهذو الهند وهذو الصين، العرب هذا أكلة الضبابة والبولون على الأعقاب، يكون منهم شيء؟ ما يجيهم؟ ربنا يقول اعلموا أن فيكم، لما كان صلى الله عليه وسلم في ناس صار لنا الذكر عند الناس، صار لنا القدر بين الأمم، ربنا سبحانه ينبه على هذا الكون فينا، على كونه صلى الله عليه وسلم فينا، لنختبط به، لنفرح به ربنا وكونه فينا بلغ مبلغ ما يمتن به الرب سبحانه علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من الله علينا ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بالأوصاف الجليلة الجميلة، وصفه سبحانه بأنه رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، وصفه سبحانه بأنه ذو خلق عظيم. أنا ذكرت لكم أمس هذا الوصف بالعظم لما يصف به الرب سبحانه، وإنك لعلى، انظر المؤكدات بإن وباللام، وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه سبحانه بأنه ليس بفظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه سبحانه بأنه عزيز عليه معانتنا، عانتنا عزيز عليه، يشتد عليه صلى الله عليه وسلم ما نكون فيه من العنت، نحن نكون في العنت وهو يحس بالألم، هو صلى الله عليه وسلم يشتد عليه عانتنا، عزيز عليه ما عانيتم. ليس ربنا يقول عزيز عليه ما عانيت هو، لا، عزيز عليه ما عانيتم أنتم، يشق عليه الصعوبة التي تدخل عليكم. وصفه سبحانه بأنه حريص عليكم، حريص علينا صلى الله عليه وسلم، حريص على من لم يسلم أن يسلم، حريص على من لم يهتدي أن يهتدي، حريص على من لم يستقم أن يستقيم، حريص على أن على بذل خير الناس صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن فيكم، شوف هذا التقديم، هذا الكسر الترتيب، لأن ربنا يلقي الكلام إلى من إلى من يفهم عنه، إلى من يلتقط هذه النكت عن ربنا. واعلموا أن فيكم، اغتبطوا بهذا الكون بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، لم يجعلوا في أمتي غيركم، ولو شاء لجعله في الصين، في الروم، في ما يشاء، لكنه اختاركم أنتم ليفضلكم به على العالمين. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ما روى البخاري ومسلم الصحيح في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تكون في النار يقعن فيها وجعل هو يحجزهن فيغلبنه
فيتقحمنها. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجازكم عن النار. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحجاز أمته يلا يقع في النار، أنا آخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وتغلبوني فتتفلتون من يدي، تتقحمون فيها. يا إخواننا، ربنا سبحانه أجزل لنا العارفة ببعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منا، أجزل لنا العطية بجعله على ما جعله عليه من الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه رحمة، انظروا إلى الحصر، لم يقل ربنا وأرسلناك رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة، لست شيئا آخر. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك عن نفسه في الحديث رواه الحاكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بالحصر أيضا، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول ربنا سبحانه عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يقول له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ربنا سبحانه وربنا أعلم، فقال الرب سبحانه جبريل: أخبر محمدا أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبكي ويقول: يا رب أهل بيتي، يا رب فاطمة ابنتي، يا رب فلان وفلانا من خاصة، يا رب أبي بكر وعمر من أصحابي، يا رب فضلنا صلى الله عليه وسلم على أهل بيته، عندما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، دعوة أي مقطوع بالاستجابة بها فيها مقطوع، وتعجل كل نبي دعوته، وادخرت اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي لأمتي، لا لفاطمة ابنتي ولا لعلي صهري ولا لأبي بكر وعمر صاحبية ولا لعائشة وأم سلمة، أمتي بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها رضا بهذه الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنها لدعائي لأمتي عند كل صلاة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفليس يحق حينئذ أن يقال: واعلموا أن فيكم رسول الله؟ بلى بلى. ثم قال ربنا سبحانه: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، فيما تريدون، فيما تقترحون عليه لأنفسكم، لأصابكم العنت. فأمره فيكم أتم من أمركم لأنفسكم، حكمه لكم خير من حكمكم لأنفسكم، رفقه بكم أعظم من رفقكم بأنفسكم. صلى الله يا إخواننا،
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث عجب. شو يقول؟ لو يطيعكم. طبعا أنتم عندما تشيرون عليه، تشيرون عليه فيما تظنون أن فيه النفع لكم. لو يطيعكم لعنتم. لا يمنعه من طاعتكم في كثير من الأمر إلا حب الرحمة بكم والرفق لكم والاعتناء بكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لكن ربنا قال لو يطيعكم في كثير من الأمر، لم يقل لو يطيعكم في الأمر كله، ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيعهم في بعض الأمر ويعمل بمشورته. لو يطيعكم في كثير من الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم ما شرع لكم وزينه في قلوبكم. حبب إليكم وزين ذلك الذي حببه إليكم. تدرون لماذا زينه ربنا؟ لأنك قد تحب الشيء ولكن لطول ملازمته قد تمله، هذا معروف. قد تشتري سيارة لا يوجد في الدنيا مثلها في الفخامة، تحبها حبا، تحب أن تنام بجانبك السيارة وتصحى، ولكن تركبها شهرا وشهرين وثلاثة وخمسة، فتنزل تقول أحو أي أنت هذه تعشقها عشقا كثير يا عزة، لأنها لم تزين فيحصل الملل. ربنا سبحانه يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فلا يحصل منه الملل أبدا. الإيمان وشرائعه كل يوم تزداد في جمالا في نفوسكم. ولذلك تفهمون كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين أحب شيء، ويقوم حتى تتورم قدماه لألم، في رواية صحيح حتى تنتفخ، وفي رواية حتى تتورم، جعلت قرة عيني لأنها مزينة. ولكن الله حبب إليكم وزين. ولهذا يروي الملك في الموطأ ونحن قريبون من رمضان أن الذين قبلنا أهل المدينة كانوا يقومون في صلاة التراويح في رمضان، يطيل القيام حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام، كم يقومون في الموطأ. أنه روى مالك عن أنهم كانوا في المدينة إذا انصرفوا من التراويح استعجلوا الخدم بالسحور خشية أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. أين كنتم؟ كانوا في القيام. من يطيق هذا؟ نحن نصلي ركعات أحرك أنت ما تعبد عبادة الصبيان عندهم، عبادة العجائز، عبادة المرضى، عبادة الزمنة، عبادة المقعدين، هذه أحسن منك. والله يا إخوان رأيت أنا مرة في واحد مقعد رجلاه مقطوعتان يطوف بالكعبة، مقعد ما عنده يعني يزحف زحفا. كان شيخنا وهو ثاني ويعتمد على العكاز ويطوف يطوف يطوف يطوف يطوف. هذه النفوس، هذه ليست عضلات. أنت تدخل كمال الأجسام وهذا بيسبس وتريسبس وما تشاء، وثم في القيام تتعب، ثم في الطواف تتعب، وتجد امرأة عجوزا. أنا واحدة من آل بيتنا، والله يا إخواننا أحدثكم كما حدثتني، امرأة عجوز جوز 70 تطوف في الكعبة. طبعا أنتم الآن تعلمون الصحن هذا لا يدخله إلى المحرمون، فتطوف في السطح في رمضان، تطوف. قالت فسمعت طق في رجلها، كسر شيء عندها مسكينة وهي تمشي. قالت سمعت ما استطعت أن أتحرك حركة. قالت فتعوذ الله يا ربي لا تحرمني، كما ترى أنا ستحرمني الطواف الآن، يا ربي أتحرمني، وما أدري لعل كان في ضرار عندها إخلاص شيء. قالت فوطئت فما أحسست بشيء، كانت لا تستطيع تحرك. هذه أنا أعرفها معرفة شخصية، هي تحدث ذلك ما تتحرك، سمعت طرق شيء انكسر، ما عجوز
دعوة لأي شيء، هي لا تريد أن تركض، لا تريد أن يحمل عليها. أنا يعني أذكر وأنا شاب في العشرين أصلي التراويح بجانب واحدة، ونحن في المغرب نطيل شوية على ما عندكم أنتم. في المغرب كل مساجد المغرب تختم القرآن في رمضان، كل مساجد المغرب يصلون بجزء في كل ليلة منذ بداية رمضان، نصف جزء لوحزب بعد صلاة العشاء، ونصف جزء قبل الفجر يقرأ يصلي بنصف جزء، ثم يصلي الشفعة والوتر، ويجلس الناس خمس دقائق فيؤذن الصبح. هذه عادة المغاربة عندنا، دركنا منذ عقلنا إلى اليوم. المهم أصلي، يصلي بجانبي رجل ليس في وجهه شعرة سوداء، كله أبيض، فهو طبعا أنتم تعرفون فطور المغاربة هذا ثخين شوية، فيه حريرة، شباكية، بيض، أشياء، هذا الفطور فقط. إن شاء الله أنا أتعمد ذكرى الأسماء لعلكم. ثم نذهب للتراويح، بعد نرجع عن التراويح تعشينا، ثم بعد ذلك نقوم إلى السحور أيضا، فيكون رمضان حافلا بالأكل. الله المستعان، ما أظن في مغربي ينقص وزنه في رمضان كل. فالمهم كنا نذهب إلى فيصلي بجانب هذا الشيخ العجوز. عندما يسلم القارئ أجلس شوية، يدخل شوية بالقراية، يعني يقرأ الفاتحة، أخفف على نفسي يعني. وهذاك الذي بجانبي بمجرد أن يسلم القارئ هو يقوم، ويقوم يعتمد على يديها ويقوم. والله أنا استحيت هذا العجوز فيه من النشاط ما ليس فيه ولا من العشرين. رياضة قاعدة ها ها ها. شو هذه نفوس، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ما فعل بكم ربكم من هذا التحبيب والتزيين والتبغيد للكفر والفسوق والعصيان، إنما فعله ربكم بكم فضلا منه ونعمة، لم تستحقوا شيئا من ذلك على ربكم، ولكن الرب المتفضل تفضل على عباده فضلا من الله ونعمة. فنسأل ربنا سبحانه أن يتفضل علينا بتحبيب عبادة إلينا، وأن يحببها تحبيبا عظيما إلينا في هذا الموسم القريب. عسى ربنا أن يغفر لنا فيه ما تقدم من ذنوبنا، وأن يجعلنا من العتقاء الفائزين في هذا الشهر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله.
0: فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا، إذن إنزال السكينة نتج عنها زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا ليس معناه عدم توفر إيمانهم، لا، ليزدادوا إيمانا زيادة على إيمانهم الذي وقر في قلوبهم. ثم قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي جنود، أو عن أي جنود يتحدث؟ وخاصة حينما قال جنود السماوات والأرض ثم قال وكان الله عليما حكيما، كان، ما موقعها هنا وما معناها هنا؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبعد.
0: اللهم صل وسلم.
1: هذه الآية الكريمة حين ربطناها بما سبق قلنا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هذا وجه من وجوه نصر المؤمنين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلها كانت وينصرك الله نصرا عزيزا. كيف ينصرك؟ بأن ثبتك على طريق الحق وثبت أصحابك على طريق الحق وأنزل السكينة في قلوبهم، وكان من نتيجة ذلك أن ازدادوا إيمانا إلى إيمانهم. هنا نفتح جملة معترضة، وهو ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لماذا قلنا جملة معترضة؟ لأن بعدها ماذا يقول؟
0: ليدخل
1: معناه
0: سبب ثاني.
1: إذا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليدخل المؤمنين. وهذه الجملة المعترضة تقول لنا معنى دقيقا، لماذا الله كما تعرف في التاريخ كيف كان ينصر رسله صلى الله عليهم السلام؟
0: بالملائكة.
1: نعم،
0: بالمعجزات.
1: يعني بمعجزات، جميل. أقصد أستاذ محمد الأقوام الذين كفروا كيف فعل الله بهم؟
0: عذبهم.
1: جيد، بما عذبهم؟
0: أهلكهم بالظواهر الطبيعية،
1: بالإغراق والخسف والزلازل والصيحة والرجفة. هذه من جنود السماوات الأرض. الملائكة من جنود السماوات. في الأرض جنود يقيضهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الصادقين. إذن هذه الآية لماذا جاء بها هنا؟ وأنت توقفت المرة الماضية عندها بعدما قال هو الذي أنزل السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين لينصروا دين الله ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فتح قوسين وقال ولله جنود السماوات والأرض. لا يعجزه أن ينصر دينه بما يشاء، بالملائكة، بالرياح، بالأمطار، بالخصف، بالزلازل. لله جنود لا نعلمها، ولعلمه وحكمته يفعل ما يشاء ويضع الأمر المناسب في المكان المناسب. ولكن شاءت حكمته أن ينصرك بالمؤمنين الصادقين، ثم عاد ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو وجه الترتيب أستاذ محمد.
0: يدخل المؤمنين والمؤمنات،
1: المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار. تضح الصورة؟
0: واضح. نعم.
1: جيد. جنود السماوات، نقول ما قال المفسرون، يعني الملائكة، ملائكة الخصف، ملائكة العذاب، هذا في السماوات. وأيضا كل ما يصيب به أهل الأرض من إهلاك، ونحن لدينا في التاريخ كيف عذب عادا بالريح الصلصل العاتية، وهذه جندي من جنود السماوات وجنود الله. وكيف عذب آل قوم لوط بالخصف فجعلنا عليها سافلها. ويستطيع أن يفعل ما يشاء.
0: ولا نحصر تفكيرنا أو رؤيتنا للجنود بالأشياء العظام.
1: نعم.
0: وإنما حتى دقائق الأمور.
1: نعم.
0: البعوضة قتلت النمرود.
1: جيد، يسلط ما يشاء. والآن في العصر الحديث عندما سلط الله الفيروس يعني كدواء للأمم لتستيقظ وتعود لرب العالمين، لا جنود، جنود في الخفاء لا يعلمها إلا الله. إذن وكان الله عليما حكيما، هذا التدليل المناسب. أنت سألتني عن كان وأنا نسيت، كان هنا كان ولا يزال تفيد الأبد، كان أزلا ولا يزال عليما حكيما، لا نقول كان في الماضي يعني واليوم ليس حكيم
0: يعني، لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا طبعا نتكلم كان في حق الله عندما تضاف للأسماء الحسنى أو عندما تكون في سياق الأسماء الحسنى، كان الله عليما خبيرا ولا يزال عليما خبيرا، وهو جل شأنه صفاته ثابتة جل جلاله. أما عندما تقرأ كان الجو ممطرا، خلاص هذه في الماضي، كان هنا كان تفيد الماضي والحال والمستقبل في إسناد صفات الله لنفسه جل جلاله.
0: لكن ألا ممكن أن نفهم أن كان هنا مرتبطة بالحادثة حينما نقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكان الله حينما فعل ذلك الفعل عليما حكيما.
1: جميل، هذا معنى واحد من المعنى الكبير اللي هو الحكمة والعلم لا يفترقان عن ذات الله سبحانه وتعالى. فأنت فسرتها بالسياق هنا، ولكن يعني جمهور أهل السنة والمفسرين قل كان هنا تفيد الأبد، وكان الله ولا يزال عليما حكيما، هو المتكلم الحي القيوم، وهذا عقيدة يعني.
0: طيب جميل. قال ليدخل، هذا هذه نتيجة أخرى.
1: أيوة بارك.
0: قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم.
1: بارك الله. اللام هنا لام التعليل، لام التعليل، وهنا جاء تعليل بعد تعليل. نستطيع كيف نربط العامل المقدر؟ نقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليدخل الذين آمنوا وعملوا الجنات، ليدخلهم جنات
0: ليزدادوا وليدخلهم.
1: هذا الوجه الثاني، ليزدادوا إيمانا. زيادة الإيمان أيضا تدخلهم الجنة. فنستطيع أن نقول إدخالهم الجنة هو نتيجة مباشرة لهو الذي أنزل السكينة، ونستطيع أن نقول العلة السابقة،
0: أيوة،
1: زيادة إيمانهم تكون سببا في دخولهم الجنة، يجوز كل هذا غيره.
0: وفيها معنى للترقي كذلك.
1: جميل بارك الله، لأن إنزال السكينة في القلوب وطمأنينة تؤدي إلى ماذا؟ زيادة في الإيمان تؤدي إلى ماذا؟ إلى دخول الجنة. هذا ترقي وعلة العلة. بعضهم قال يا أخي يفهم من السياق، عندما الشيء العام لا داعي لأن نبحث عن أشياء يعني
0: تأويلية.
1: عام، أمر الله المؤمنين بالجهاد ونصرة رسوله ليدخل الذين آمنوا، نستطيع أن نربطها. يا سيدي إنا فتحنا لك هذا الفتح العظيم ليلتف حولك المسلمون
0: فيدخلهم الله الجنة.
1: فالسياق يدل على هذه اللام بارك الله.
0: عدم وجود أداة عطف هنا هل له معنى؟
1: طبعا له معنى عظيم. هذا هو، عندما لو جاءت وليدخله كانت قولا واحدا
0: معطوفة
1: وكانت سببا لهو الذي أنزل السكينة. هو الذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا وليدخله،
0: مغايرة
1: معناها السبب ما هو إنزال السكينة فقط. الله قال لا، هو الذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا، وقد تكون زيادة الإيمان سببا في ليدخل، فحذفت الواو لتتتابع معاني التعليل بارك الله فيك.
0: طيب قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات.
1: جيد، قال للمؤمنين والمؤمنات أم قال ليدخل الذين آمنوا؟
0: لا، للمؤمنين والمؤمنات.
1: ما الفرق بارك الله فيك؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم عبر فيها الذين آمنوا
0: وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله،
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل، كلها راحت، الذين كفروا الذين آمنوا، صحيح؟
0: صحيح.
1: الآن هؤلاء الذين حضروا بيعة الرضوان أصبح الإيمان متغلغلا في نفوسهم،
0: فناسب الإسمية.
1: الذي آمن بمجرد ما قال أنا آمنت هكذا بالاسم يسمى من الذين آمنوا. أما المؤمن وصفة الإيمان راسخة رسوخا عظيما فيه، فهذا ترقي. الدليل عندما وصفهم في إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال آمنوا وعملوا الصالحات، النتيجة جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا قال للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أضاف خالدين فيها. خالدين فيها تتناسب مع قوة الإيمان في صفة المؤمن. أنت معي يا سيد محمد؟
0: واضح واضح.
1: الله يحفظك.
0: طيب قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: نعم.
0: خالدين فيها.
1: آه.
0: طيب أنا كنت أريد أن أسأل ليس عن خالدين فيها، عن تجري من تحتها الأنهار.
1: نعم.
0: يعني في العادة يأتي وصف الجنات بأنه تجري من تحتها الأنهار.
1: نعم.
0: لماذا اقترن وصف الجنات بهذه؟
1: هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ومن أعظم نعم الحياة السعيدة في الدنيا أن يرى الناس جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هو يخاطبنا جل جلاله بما نحب، ومن أحسن المناظر وأمتعها للنفس البشرية أن ترى جنات خضراء فيها أنهار، فما بالك أن تكون تجري من تحت غرفها ومن تحت قصورها، فهذا المنظر محبب. هذا واحد. ثانيا في سورة محمد ذكر الأنهار،
0: طبعا
1: نهر من ماء
0: فصل غير فيها،
1: فصل فيها، إذن تعود إحالة إليها جنة. هنا لم يعد
0: يعني حينما قال تجري من تحتها الأنهار لا يقصد بها أنهار الماء فقط،
1: لا،
0: كل الأنهار،
1: كل الأنهار بارك
0: التي
1: الله.
0: فصلها هناك في محمد،
1: فصلها، وهذا من حسن التناسب بارك الله فيك. أضيف لك شيء سيد محمد، ليدخل المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار. هو ماذا قال؟
0: ليدخل المؤمنين والمؤمنات.
1: والمؤمنات. أنت تقرأ في القرآن كثيرا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين المؤمنات؟
0: ما
1: في. تغليب. أسلوب التغليب، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الذين آمنوا لم يقلوا ويا أيتها اللواتي آمنا. عادة القرآن أسلوب التغليب.
0: صحيح،
1: معروف.
0: فإذا فرق،
1: فإذا
0: لغاية،
1: لغاية ما الغاية أو لخصوصية؟ ما الخصوصية هنا؟ لو قال ليدخل المؤمنين جنات، ها نحن في سورة الفتح والذين كانوا مع الرسول مجاهدون وكانوا يقاتلون والقتال للرجال بالدرجة الأولى، النساء لا يشاركن،
0: فسيفهم أنه بالفعل يقصد الرجال حصرا.
1: لكن هنا لا، لا بد من التفصيل. رأيت النكتة اللطيفة، لأنهم في معركة وكان هؤلاء الصحابة الكرام، كان بعض النساء على كل حال، كان بعض، وأم سلمة كانت موجودة.
0: نعم نعم.
1: لكن النساء هل يقاتلن في سبيل الله؟ يقاتلن؟ لا يقاتل،
0: ليس كالرجال،
1: ليس كالرجال،
0: يساعدنا يعني يطببنا
1: بارك الله، تطبيب، مساعدة، إعداد طعام، صحيح الكلام.
0: وعلى على كل، حتى لو قاتلت بسلاحها فهو ليس فرض عليها كما الرجل
1: بارك الله فيه. إذن لأن السياق مظنة إخراج المؤمنات وخاص بالمؤمنين، هنا ذكرهن سبحانه، انظر إلى العدالة الربانية، فذكرهن حيث يظن الظان هذا الجزاء ليدخل المؤمنين خاص بالرجال. جيد، أين النساء؟ يا أخي القرآن عادل ورب القرآن عادل، ليدخل المؤمنين والمؤمنات. أما عندما يكون الأمر خاصا بالنساء، ونحن درسنا سورة الأحزاب سورة خاصة بهن، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين هذا جاء على الأصل أن السورة خاصة بهن، أنت معي؟ أما عندما تقرأ وتقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات، انظر لماذا السياق في شيء يهم بأنك مع الرجال فقط، فيذكرون
0: فيذكرنا منعا لللبس
1: بارك الله فيك.
0: طيب أنا كان عندي سؤال آخر كذلك، الله سبحانه وتعالى قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ألا يتحصل بهذه الجملة ليدخل الذين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ألا يعلم منها أنه بطبيعة الحال قد كفر عنهم سيئاتهم؟
1: نعم.
0: فلما قال ويكفر عنهم سيئاتهم؟
1: ما شاء الله عليك.
0: ذكرها يعني،
1: ذكرها. جميل. أصل الكلام ما معنى أولا تكفير السيئات؟ ذكرناه في سورة محمد، هو غفر السيئات ودفنها. وقلنا من كفر، كفر
0: صحيح.
1: الفلاح الزرع أو الحبة، ستره هو دفنه،
0: وسيأتي في آخر السورة،
1: وسيأتي. إذن اللهم صل على سيدنا محمد، تكفير السيئات هي غفرانها ومحوها. جيد، غفران السيئات ومغفرة السيئات سبب في إدخال الجنة.
0: صحيح.
1: لأن كل ابن آدم خطاء، وهؤلاء يخطئون أم لا يخطئون؟ في غزوة الحديبية أخطأوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما هذا بفتح ولماذا نقبل وفلان وفلان،
0: في صلح الحديبية. نعم،
1: في صلح الحديبية. إذن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن تكفير السيئات سبب في إدخالهم الجنة.
0: فإذا هو سبب.
1: هو سبب.
0: إذن فبما أنهم دخلوا الجنة هذا حصل إذن.
1: حصل، لكن كان مقتضى حسب سؤالك، وهو سؤال طرحه المفسرون، كان مقتضى ليكفر عنهم سيئاتهم ويؤول أمرهم إلى إدخالهم الجنة. هذا كلامك صحيح.
0: الترتيب المنطقي على الأقل.
1: الترتيب المنطقي نعم. السبب يذكر قبل المسبب. الله عكس، قال المسبب قبل السبب. لماذا؟ أنا الآن أقول لك شيئا. أي إنسان في الدنيا، أي إنسان في الدنيا تقول له يدخلك الله الجنة ويكفر عنك السيئات، أيهما أحلى لقلبه؟
0: أي الجنة.
1: أنا أقول لك سؤال، إذا قلنا لأي بشر نعطيه جملتين يدخلك الله الجنة ويكفر عنك السيئات، أيهما يصر بها أكثر؟
0: الجنة.
1: الغاية هي الجنة، تكفير السيئات وسيلة، فتسريعا للمسرة ما قدمها، هذا هو السبب. ولذلك في اللغة العربية في البلاغة أستاذ محمد، وأنت تعرف البلاغة، تقديم التأخير يخضع لعدة نكت ولطائف، من بينها تسريع المسرة، تسريع المساء للكافرين، واضح أستاذ محمد؟

0: فوزا عظيما.
1: الله أكبر.
0: الفوز العظيم ذلك هنا ذلك تشير إلى دخولهم الجنة، إلى تكفير السيئات، إلى ازدياد الإيمان، إلى إنزال السكينة عليهم.
1: طبعا دائما اسم الإشارة أو الضمير يعود إلى أقرب واحد، ولكن هنا يعود إلى إدخال الجنة بارك الله فيه. لماذا؟ يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، طبعا يكونون خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك الإدخال وكانت كان فوزهم بالجنة هو الفوز العظيم، لأن في النهاية والبداية كما قلت لك قبل قليل الغرض هو إدخالهم الجنة، هذا هو المشار إليه والدليل. فقد فاز فوزا عظيما، من قال فوزا عظيما؟ من قال هذه الجملة؟ الله. إذا كان الله الخالق البارئ الذي يدخل العبادة ويملك الجنة ويملك النار، قل وذلك فوز عظيم، أنتم لا تقدرونه حق قدره. فالفوز هو الظفر بالمطلوب ونيل المحبوب وهو الدخول إلى الجنة بارك الله فيك، وعظمه الله إشادة به، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أزلا والآن وإلى يوم القيامة. هذا يزيد المؤمنين حبا في الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، هذه الجملة منعها أيضا جملة اعتراضية. الدليل هذه جملة أيضا اعتراضية، وسأقول لك لماذا يدخل الله الجمل الاعتراضية، يعني أقول حكمة من الحكم، ولله في خلقه وفي القرآن شؤون، وفي خلقه أحكام وفي القرآن شؤون، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وليعذب المنافقين. هذه لي ولي، الجمل هكذا تتعاطف. هنا الله تعالى لا يترك الفرصة ليعظم هذا الفوز العظيم، قال وكان ذلك. الجملة اعتراضية دائما إما تزيل لبسا، إما تدعو تقول أسعد الله الأمير حفظه الله، أو تقول عليك بطاعة الوالدين رحمه يعني حفظهما الله.
0: قال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من باب
1: التعجيل بالجمل الاعتراضية، يحسن الكلام، يطمئن المخاطب، يأتي بالدعاء العظيم، يعني يزيل لبسا. فهنا الله تعالى لا يترك الفرصة، يريد أن يطمئن عباده، والله جل جلاله حريص على طمأنة عباده. لما يدخلك الجنة يا أخي أنت لقد فزت فوزا عظيما، بعد ذلك تعال تسمع معي النتائج اللي جاية، وإلا الجمل هي المتعاطفة، ليدخل وليعذب إلى غير ذلك. لذلك نقول جملة اعتراضية جيء بها للإشادة بهذا الفوز العظيم.
0: جميل. قال وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أنا لاحظت كذلك ملاحظة أن كان كثير ما جاء في هذه الصورة.
1: صحيح صحيح.
0: كان ذلك عند الله فوزا عظيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكنتم قوما بورا.
1: نعم نعم.
0: وكان الله غفورا رحيما.
1: من ثوبها اللفظي ما شاء الله.
0: هكذا
1: جمل اعتراضية أو جمل تذييلية تثبت العقيدة، تثبت أسماء الله الحسنى، وهي جزء من ثوبها اللفظي بارك الله فيك. بقي طيب. شيء بقي شيء أنا وأنت تقرأ عندما قلت وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. عند الله
0: العندية،
1: العندية التقديم، يعني فوزا عظيما. لكن أين فوزا عظيما في الدنيا؟ أنا لا أريده. عند الله هذا التقديم حال كونه عند الله. تعرف أنت الظرف وما بعده في محل نصب حال. لو قلنا النحويون يقولون ليس أنا كان ذلك فوزا عظيما عند الله، لو جاءت هنا عند الله كان صفة.
0: ظرف المكان تقصد؟
1: ظرف المكان بارك الله فيك.
0: لكن الزمان لا يحسب كذلك.
1: لا لا، هنا ظرف مكان عند الله في ظرف مكانية.
0: لا لا، أنت قلت قاعدة أن الظرف وما بعده،
1: الظرف وما بعده
0: يكون حالا
1: في هذا السياق،
0: في هذا السياق. لكن إذا كان الظرف زمان
1: نفس الكلام،
0: نفس الكلام،
1: نفس الكلام. ظرف مكان وزمان حسب الجملة. أنا أقصد شيئا، لو قال الله وكان ذلك فوزا عظيما عند الله، عند الله جملة هنا أو شبه جملة صفة،
0: حال كونه عند
1: لا لا هنا صفة، لأن فوزا عظيما كائنا عند الله لأنه بعد الكلمات.
0: طيب كيف؟
1: أما عندما قدمه جل جلاله هنا أشار لك إلى الحالية، وكان ذلك حال كونه كائنا عند الله
0: فوزا عظيما،
1: فوزا عظيما. لكن لو تركه بعد كأنه يقول فوزا عظيما ربانيا صفة
0: هكذا.
1: فهو قربه ليعطيك الحالية، وهذا كلام النحاة فيه تحليل دقيق أستاذ محمد.
0: هو جيد أن نفصل في النحو، لكن لا نذهب كثيرا في لججه وأعماقه، لأن لججه

0: تكون يعني غزيرة في العادة في النحو يعني. طيب يقول ويعذب، والنصب هنا والنصب هنا يدل على استمرارية التعليل
1: وعلى أن أداة التعليل محذوفة، وليعذب أصلها ليدخل وليعذب.
0: طبعا أداة النصب هي اللام أو الأن المضمرة بعدها.
1: جيد، بس لا لام التعليل ضرورية هنا.
0: لا أنا أقصد في يدخل وفي في في نعم يزداد
1: نعم. مضمرة بعد لام التعليل،
0: بعد لام التعليل
1: نعم.
0: فلما قال يعذب فالواو دلت على أنه
1: لأن يعذب بارك الله
0: أو ليعذب، هو الأن محذوفة نعم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله. طيب لماذا قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات؟
1: ما شاء الله عليك.
0: ولماذا ذكر المنافقات والمشركات؟
1: ما شاء الله، هذا على نفس السنن، ما احنا فتحنا المفتاح خلاص المعاني تتوالى. أولا قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات لأنهم أشد على المؤمنين من المشركين.
0: هكذا
1: نعم، أنت المشرك أمره ظاهر بين، كفره واضح، المؤمن يأخذ حذره من المشرك، هو في الطائفة الثانية في الجهة الثانية، أما المنافق يعيش معه يصلي معه قد يفشي أسراره إليه، يعني المؤمن لا يستطيع أن يعرف القلب، في النهاية ناس يسقونك من اللسان حلاوة، وإذا غاب عنك فهو العقرب. كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، يدخلون ويستمعون في مجلسه، يخرجون يقول ماذا قال آنفا. جيد، لما كانوا الداخل من نهاهم؟ لا تستطيع التعرف عليه، لكن الله جل جلاله عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ليبين جل جلاله شدة عداوة المنافقين والمنافق، قدمهم يعني وليعذبهم أشد. أديت وصورة النساء ماذا تقول؟ إن المنافقين
0: في الدرك الأسفل أو في الدرك،
1: في الدرك وفي الدرك الأسفل من يعني المنافقون، ثم بعدهم بعض الكافرين، يعني تخيل لماذا. وهذا دائما أؤكد، هذا النفاق العقدي والعقائدي
0: وليس الأخلاقي أو المعاملاتي السلوكي.
1: نفاق سلوكي هذا ما لا يخلو منه إنسان، اللهم يعافينا، يعني إنسان يؤخر صلاة، يؤخر وعدا.
0: العقدي الذي نقصد به إظهار الإيمان والإسلام وإبطان أو
1: الكفر. والتحزب مع الكافرين ضد المسلمين، ولو استطعت أن تقتل مسلما لقتلت، هذا نفاق عقدي كبير يعني. فقدمهم لهذا السبب والله أعلم، لأن أمرهم خفي والخفي أضر على الإنسان.
0: وذكر المنافقات
1: ذكر المنافقات والمشركات على نفس السنن، لأن المنافقات رضين بأعمال أزواجهن، والمشركات كنا معهن، وأنت تعرف كيف كانت تفعل
0: هند
1: بنت عتبة قبل إسلامها، نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن يقبلوا نعانق. يعني كانت النسوة إما وسيلة خير مع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، وإما وسيلة شر، فهي لا تعفى من النتيجة. فذكرهن، وبعد ذلك التناسق في المؤمنين والمؤمنات، فمن التناسق الجميل جدا أن يذكر الجميع.
0: طيب حينما قال المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله،
1: ما شاء الله عليك، والظانات
0: ما قال الظنات.
1: أيوة، هنا التغليب، هنا هذه صفة وردت بعد متعدد، فهي تنطبق على الجميع ما لم يكن في السياق مانع لذلك.
0: فإذا الظانين من المشركين والمشركات، المنافقين والمنافقات.
1: بارك الله فيك، الظانين وصف للجميع، لأنه لا يوجد مانع لذلك. لو كان ثمة في السياق قرينة تدل ممكن، ما دام هكذا يقولون الصفة تعود على جميع الموصوفات السابقة المتعددة، أنت معي، هذا نحو هذا، ما لم تقم قرينة تمنع ذلك.
0: طيب هو يعني يمكن أن يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وغضب الله عليهم، لكنه أفرد هذه الصفة لهم، الظانين بالله ظن السوء،
1: والعياذ بالله،
0: ما قال عليهم دائرة السوء، وقال وغضب الله عليهم، لماذا خصص هذه الصفة عليهم أو سجلها عليهم؟
1: بارك الله فيك، جيد. وهل هذه الصفة سهلة؟ عندما إنسان يسيء الظن بالله، الله جل جلاله العليم الحكيم الخالق العادل سبحانه وتعالى، ويظن فيه سوءا. ماذا قال المنافقون في المدينة؟ قال يذهبون إلى قريش، وقريش قبل سهور كانت تقاتلهم في الأحزاب، أو يتركهم القرشيون يعودون سالمين سيكونون أكلة سائغة، واضح؟ أو ينصرهم الله في عقر ديارهم.
0: هذا قول المنافقين حينما خرج المسلمون إلى مكة،
1: إلى مكة، واستنصر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اخرجوا معنا قبائل من غفار وجهينة، ويعني القبائل التي كانت حول المدينة، والمنافقون من داخل المدينة كانوا يقولون بالعكس. القرآن ذكر بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول أبدا، قال يروح يذهب يقتل نخلص منه، هذا الذي هذا ظن سيء، وسيتخلى عنه ربه، هذا ظن سيء بالله تعالى.
0: وهنا قالوا شغلتنا أموالنا
1: نعم بارك الله فيك. فلذلك ظنهم سيء، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، هذا ظن سيء. من ظنونه السيئة أيضا عندما قال أن الله لا يعلم ولا يرى، لا يعلم ولا يرى، سأتذكر الآية، لا ينظر ولا يعلم ولا يرى، المشركون ظنونهم سيئة. فالظانين بالله
0: في سورة فصلت،
1: فصلت نعم في سورة فصلت، لا أدري في آية معينة،
0: تفضل نعم. دكتور نعم.
1: فالظن السوء الموجود هذا ذكره الله ليبين صفة من صفاتهم السيئة، هذا واحد. ثانيا في اللغة العربية لدينا، هل قال الواهمين؟ هل قال الشاكين في الله؟ لا، المرتابين، قال الظانين. الظن هو الظن الراجح. أصحاب أصول الفقه لديهم ثلاث كلمات يقولون: الوهم والوهم بفتح الهاء، والشك والظن. الوهم عندما 25% أو 30% ترى أنك على صواب، والشك عندما يستوي عندك الطرفان 50% تساوي 50%، والظن يكون عندك الأرجح أن الظن سيقع. نعم، فلذلك هنا قال الظانين بالله ظن السوء. وكلمة ظن السوء هنا يعني يظنون ظنا، مفعول مطلق يفيد النوع. وكلمة السوء بارك الله فيك، كلمة السوء هنا بمعنى مصدر من ساء يسوء سوءا وسوءا، تأتي بضم السين وفتحها. في الموضع الأول الظانين بلا ظن السوء، جمهور القراء العشرة يقرؤونها السوء نعم، جمهور القراء العشرة. الثانية
0: عليهم دائرة
1: السوء والسوء، لها معنيان بارك الله فيك وسأشرحها. فجمهور القراء يقولون السوء الأولى بفتح السين، معناها ماذا؟ ساء يسوء سوءا. هنا ساء بمعنى فسد، ساء ظنه، لكن
0: ساء ما يحكمون،
1: ساء ما يحكمون، ما شاء الله، ساء ما يعملون، ساء وفسد. الفساد يكون في الأجرام والأجساد والأجسام، الفساد يكون في الأجرام والأجساد والمجسم، يعني
0: سمكة فاسدة،
1: ما نقول سمكة سيئة، ما شاء الله عليك. ظهر الفساد في البر والبحر، ترى
0: هكذا.
1: بينما نقول فلان ساء خلقه، لا نقول فسد خلقه ولا فسد. نعم، المعنويات، هذا كلام المحققين من اللغويين والرازي ومن أمثالهم. السوء يكون في المعنويات، أعطيني في القرآن، كل أدلة القرآن هكذا، والفساد يكون في الماديات. هنا قال يظنون بالله ظنا معنويا، ظن السوء، ظنا سيئا بالله سبحانه وتعالى، ويقابله كما قلت لك الفساد، فسد اللحم، فسدت السمكة كما تفضلت، ولذلك ساء ما يعملون، العمل عام. نعم بارك الله فيك.
0: آية فصلت قال وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما،
1: بارك الله فيك، نعم. ذكرني
0: وذلك ظنكم
1: الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا ظن سيء، ظننتم أن الله لا يعلم، بالله عليك إنسان أستاذ محمد يظن أن الله لا يرى. والمحققون في التاريخ وفي الفقه يقولون كلاما، واحد يعصي الله والعياذ بالله، لماذا عصيت؟ والله غلبتني نفسي، يعني شهوات ملذات، جيد. وأقول لماذا يعصي؟ أقول لماذا؟ وهل الله يراني؟ يجيبك هل يرى الله؟ هذا ليست قضية معصية، قضية كفر، قضية اعتقاد فاسد، فهم يعني المنافقون والمشركون اعتقادهم فاسد، ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى.
0: طيب هو قال عليهم دائرة السوء.
1: نعم.
0: دائرة، ما المقصود بها دائرة؟
1: حتى في الحساب الدائرة هي خط دائري يلف ويدور يحيط بمركز ويحيط بكل شيء الذي يكون في مضمون هذه الدائرة. فالدائرة وفي اللغة العربية أو المعتاد في لغة القرآن الدائرة دائما تكون دائرة السوء، دائرة الغضب، دائرة كذا، يتربصون بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء حتى في سورة التوبة. إذن هم يظنون بالمؤمنين ظنا حسنا أم سيئا؟
0: سيئا.
1: ظانين بالله ظن السوء.
0: نعم.
1: ويريدون أن يقضى على المسلمين ويقضى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يعودوا إلى ديارهم آمنين. فالله قال عليهم تدور الدائرة إن شاء الله. عليهم دائرة السوء. بعض المفسرين يقولون أسلوب إخباري ودارت الدائرة عليهم. بعضهم يقول أبو السعود وغيره يقول هذا دعاء عليهم،
0: إنشاء دعائي،
1: تدور عليهم الدائرة. جيد. جاء الإمام الباروسوي وغيره صاحب روح البيان قال من يدعو عادة، من يدعو؟ يدعو العاجز
0: الضعيف.
1: الضعيف دعنا أقول
0: الحلقة الأضعف كما
1: الأضعف يدعو، تقول عندما أنت لا تستطيع تدعو، وهل الله جل جلاله يجوز في حقه أن يدعو؟
0: ويدعو من؟
1: ويدعو من؟ بارك الله فيك. لا، لكن التخريج، الله ليس، الله قادر جل جلاله وحكيم، يعلم المؤمنين أن هؤلاء عرضة للدعاء عليهم.
0: هكذا.
1: يعلم المؤمنين أن هؤلاء يستحقون أن يدعو الإنسان عليهم. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى قاتلهم الله أن يؤفق، الله يدعو عليه، الله يهلكه مباشرة، لكن هو يعلمنا. فإذا كان ولا بد أن تقول قاتل الله هؤلاء المنافقين، نحن لا نجرمهم أو ننقص من ذواتهم من صفاتهم الشخصية، إنما كانوا مشركين. يا سيدي الكريم، عندما قال بعض اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله؟
0: غلت أيديهم.
1: غلت أيديهم، هذا أيضا دعاء عليهم، ليس هم الذين أيديهم مغلولة.
0: طيب لماذا نؤولها على أنها دعاء ولا نؤولها على أنها أسلوب خبري؟
1: ما قلت لك يجوز. أنا في البداية ماذا قلت؟ بعض المفسرين يقول أسلوب خبري، دائرة السوء والسوء عليهم. بعضهم يقول عليهم دائرة السوء وهو دعاء في اللغة العربية.
0: الوجهان جائزان
1: بارك الله فيك.
0: طيب قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟
1: طبعا
0: ألا يكفي أن عليهم دائرة السوء؟
1: ما شاء الله عليك. يعني عليهم دائرة السوء يعني بمعنى ستدور بهم الدوائر وسيبتلون ابتلاء عظيما، ويحيط بهم السوء. جيد. قد يظن ظان دائما، هذا لا نستطيع أن نقول ترقي، وإنما هو زيادة بيان. قد يكون إنسان تدور عليه الدوائر ابتلاء من الله وتمحيصا لقدراته، ويؤول أمره إلى حسن وإلى راحة. لا عليهم دائرة السوء، وليبين أنه غضب وأنه مذموم، وغاضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم، من باب الترقي في وصف ما يستحقون أو من باب زيادة البيان والإيضاح. بارك الله.
0: واضح.
1: وغضب الله هنا لا ينبغي أن نقصه بغضب البشر أو غضب الناس، أو غضب الله يراد به كناية عما يلحق بهم. لما نقول غضب الله عليهم لا ينبغي أن نتصور الغضب الذي هو من عندما يغضب الإنسان، ولله المثل الأعلى، ترتفع أوداجه، يتعصب، يقنط، يتكلم، لا.
0: والغضب من الشيطان كما
1: من الشيطان. إنما الغضب هنا يقصد به سينتقم الله منهم، نتيجته يقصد به النتيجة، وهذا عند الجميع، عند السنة والأشعرية وعند الجميع. لما يقول الله جل جلاله فلما آسفونا
0: انتقمنا منهم،
1: وهل هناك من يزعج الله ويغضبه في ملكه؟ وإنما هو تعبير ليبين أنه انتقم منهم.
0: فالغضب في حق الله هو الانتقام.
1: هو الانتقام، هو إنزال العذاب بمستحقيه.
0: يقول وغضب الله عليهم ولعنهم،
1: طردهم من رحمته جل جلاله وأبعدهم من جنته. اللعنة كما تعرف هي الطرد من الرحمة.
0: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: كل ما سبق يجوز أن يكون في الدنيا. كل ما سبق نفهمه بأن دائرة السوء عليهم في الدنيا تدور بهم الدوائر، ويغضب الله وينتقم منهم، ويلعنهم ويطرد من، ولكن في الآخرة أعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
0: تنتظرهم إذن.
1: تنتظرهم، نعم، بارك الله فيك.
0: طيب قال أعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: وساءت كما قال هنا، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، علق هنا وقال وساءت مصيرا. وهل ثمة مصير أسوأ من جهنم؟ رأيت التناسق في بناء الجملتين، في ثواب المؤمنين والمؤمنات وفي عقاب المشركين والمشركات والمنافقين، في تناسق عجيب بين الصورتين، بارك الله فيك.
0: مصيرة ما إعرابها؟
1: تمييز.
0: تمييز.
1: ساءت هي مصير. التمييز محول عن فاعل، ساء مصيرهم، ساءت مصيرة.
0: ساءت هي مصيرة.
1: نعم، وتقول ساء خلقه، ساء خلقا. هذا تمييز محول عن فاعل، وهذا تمييز محول عن فاعل.
0: طيب يقول وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هو قبل قليل قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هنا قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
1: طيب لماذا كررها؟ هذا سؤال. بارك الله فيك. أولا هذه الجملة تؤكد المعنى الأول، ولله جنود السماوات، تأكيد. وفي القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، عندما يقول ويل يومئذ للمكذبين، ويل.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كم مرة كررها؟
1: نعم، ما شاء الله. عبارة نفسه حين تكرر تفيد توكيد الأولى، هذا واحد. ثانيا الأولى بارك الله فيه كانت في سياق الحديث عن أهل الإيمان، في سياق الحديث عن أهل الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم،
0: فجنودنا معهم.
1: نعم، لا، وهم جنود من جنود، ولله جنود السماوات والأرض. وجود الجملة بين المؤمنين ليزدادوا إيمانا وليدخلهم الجنة إيماء وإشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله. هذا واحد. نأتي الآن بعدما قال يعذب المنافق والمنافقات المشركين والمشركات وغضب الله عليهم وفعل وفعل ولله جنود السماوات تنتقم منهم. هذا في شأن المؤمنين وهذا في شأن الكافرين. وانظر كيف أتى بالجملتين في أعظم موقع وأدقه وأحفظه.
0: ولذلك يعني استعاض عن عليما حكيما، قال عزيزا حكيما.
1: وعزيز الغلبة، وفي حق المشركين والمنافقين والمنافقان العزة والغلبة والقهر، بينما في حق المؤمنين العلم والحكمة. ما أعظم هذا القرآن،
0: سبحان الله.
1: نعم، بارك الله.
0: قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا،
1: بارك الله فيك. هنا عاد الكلام كما ترى جملة مفصولة، فصل، لا يوجد لا حرف عطف ولا فاء تفريعية. إذن عاد الكلام إلى أصله. أول آية ما هي؟
0: إنا فتحنا لك فتحا
1: مبينا. والآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، عاد إلى مثل ما تقول الخطيب يتكلم، ولله المثل الأعلى، يتكلم ويقول وقادنا ذلك وآل الأمر إلى ذلك. نعود فنقول من هذا القبيل. هنا عاد الكلام إلى مضمون الصورة الذي يتحدث عن صلح الحديبية، ليمهد لصلح الحديبية. عاد وتكلم عن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما وظيفته؟ فتح الله عليه ونصره وغفر، هذا كانت بشرى، لكن الآن تبدأ وظيفة الرسول الحقيقية.
0: طيب قال إنا أرسلناك شاهدا،
1: نعم،
0: ومبشرا ونذيرا.
1: بارك الله فيك.
0: شاهدا على من؟ ومبشرا لمن؟
1: نعم.
0: ونذيرا لمن؟
1: بارك الله فيك. نقول وبالله التوفيق. إن أولا نون العظمة بدأها بنفس الأولى تعظيما لهذا الكلام الذي سيأتي. إنا أرسلناك فأنت رسول من رب العالمين. ما وظيفتك؟ ذكر من صفاته ثلاث صفات، الشهادة والتبشير والإنذار، شاهد على الأمة وعلى جميع الأمم كما تعرف. شاهد، والشاهد هو الذي يؤدي الشهادة أمام المحكمة
0: في سورة النساء.
1: فكيف إذا
0: جئنا بكل أمة
1: من كل أمة
0: بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة.
1: شهيدة، انظر لما قال من كل أمة قال شهيدة، أمم مليارات، شهيد على وزن فاعل صيغة مبالغة. لما تكلم عن الأمة الإسلامية قال شاهدا، اسم فاعل يكفي. يعني مهما كانت الأمة الإسلامية كبيرة اسم فاعل يكفيها، هذا من دقة استعمال الكلمات. ولها اعتبارات أخرى. إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا الآن حين كان يخاطبه أم شاهدا في الآخرة؟
0: في الآخرة.
1: في الآخرة، بارك الله. إذن يقول المفسرون والنحات حال مقدرة. إنا أرسلناك حال كونك شاهدا في المستقبل مبشرا الآن، الآن مبشرا ونذيرا. واضح؟ الحال المقارنة والحال المقدرة. جيد. إنا أرسلناك شاهدا على أمتك، بمعنى من صدقك فقولك مصدق عليه، ومن كذبك فقولك مقبول فيه، شاهد. والشاهد الذي يذهب إلى المحكمة ويقول أنا رأيت الفعل أو لم أرى. جيد. ومبشرا الصفة الثانية لمن آمن وصدق وحسن إيمانه، ونذيرا لمن كفر ومرق وفسق، تنذره إنذارا شديدا لعله يعود إلى حظيرة الإيمان. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من فضلك،
0: بعد ذلك جاءت لام التعليل، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هل الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمن المؤمنون بالله ورسوله
1: بارك الله فيك. نعم نعم، أرسله وجعله حجة. وما كنا معذبين حتى
0: نبعث رسولا.
1: جيد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يعذب أمة إلا وقد أتاها نذير، وإن من أمة إلا خال فيها نذير. وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما النتيجة المتوقعة؟ لتؤمنوا به، أرسله لكي تؤمنوا به. وتعزروه، تعزر الله أم تعزر الرسول؟ هنا نتكلم إن شاء الله في الدقائق الأخيرة. وتوقر الله أم توقر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز الاثنان. وتسبحه، تسبح الله تعالى. جيد. لم التعليل لتؤمنوا، الخطاب لمن؟
0: المؤمنين.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل أم لا يدخل؟ إنا أرسلناك، أنا معك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا جميعا. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب أن يؤمن بنفسه رسولا؟ نعم نعم، مطالب بأن يؤمن بنفسه
0: رسول. وقال وأشهد أني رسول الله.
1: جيد، بارك الله فيك. وعندما يتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لابد أن يشهد بذلك حتى يكون هو الممثل لهذه الشهادة، لتؤمنوا بالله ورسوله. وأنت تعرف اللهم صل على سيدنا محمد في غزوة حنين لما يعني قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، يعني حديث رواه البخاري ومسلم، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد كان هيك يظهر من المؤمنين، قال هذا من أهل النار، شهد فيه بأنه من أهل النار. احتدم القتال وحمي الوطيس، كان الرجل شديدا على الأعداء، يقتل في الأعداء. الصحابة جاءوا قالوا يا رسول الله كان شديدا ويقتل الناس. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جرح جراحات عديدة هذا الرجل، فمسك السكين وقتل نفسه. هكذا الرواية الصحيحة التي جاءوا وقالوا يا رسول الله قتل نفسه، قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، ولا ينطق عن الهوى. والحديث موجود في البخاري ومسلم وغيره. الفقهاء قالوا هل لماذا لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتح لك زاوية بسيطة، الأذان وظيفة عظيمة وأطول الناس أعناقا
0: يوم القيامة المؤذنون.
1: المؤذنون ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة.
0: سبحان الله.
1: أي طبعا بلال فلان فلان، لماذا؟ طبعا هو مشغول بوظيفة الرسالة. لكن لو قال أثناء الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لسمع سامع يقول هل هناك رسول غير هذا يتكلم؟ يظنون غيره فيلتبس الأمر. هذا واحد. اثنين، لو قال حي على الصلاة أمره واجب التنفيذ، لو تأخر المسلمون عن الجماعة كانت مصيبة، لا خلي ما يأذن. لأن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لو قال حي على الصلاة والناس لم يستجيبوا لصلاة الجماعة صارت عصيان للرسول.
0: لكن الله سبحانه وتعالى يأمر فيقول حي على الصلاة.
1: ما اختلفنا، لكن الذي أمر في ذلك الوقت وأذن رجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني الداعي
1: بارك الله فيه. إذن لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه مفروغ منها. الأسلم أن نقول وتعزروه وتوقروه وتسبحوه تعود على الله. الأسلم لماذا؟ لأنه لو شاء أن يكون للاثنين وقد مرت الكلمتان الله ورسوله لقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروهما وتوقروهما وتسبحوا الله. لكن لمرور الكلمتين وعاد بضمير واحد وأتى بتسبحوه قرينة لفظية أن المراد الله سبحانه وتعالى.
0: فإذا التعزير لله والتوقير لله والتسبيح قولا واحدا،
1: وهذا أسلم بكثير. وهناك الرأي الثاني يقول لتؤمنوا بالله ورسوله، نفتح قوسين، تعزروا رسول الله وتنصروه وتوقروه وتعظم وتحترمه وتسبح الله، لا يلتبس. الرأيان واردان، لكن علامة البلاغة الزمخشري يقول حتى ينتظم الضمائر تنتظم، نتركها عائدة لله سبحانه وتعالى، وتبعه كثير من المفسرين.
0: طبعا حينما يقول بكرة وأصيلة أي طوال اليوم،
1: طوال اليوم يعني ذكر الطرفين، معناه لا تتوقفوا عن التسبيح والتنزيه أبدا صباحا ومساء.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة سنتابع بإذن الله وحوله ما بدأناه في سورة الفتح، لكن نشير إلى أنه ابتداء إن شاء الله من رمضان بإذن الله سوف يكون موعد البرنامج بحول الله 5 أيام في الأسبوع كعادتنا في رمضان، سوف يكون 5 أيام في الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بحول الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، جزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم بإذن الله صالح الأعمال. نلتقيكم بحول الله في الشهر الكريم. السلام عليكم.

هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على أمة سيد الخلق بالقرآن العظيم، وتعهد فيه بحفظه إلى يوم الدين، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على من أنزل عليه التنزيل، هدى ورحمة للمسلمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية، أي القراءة الجماعية، هي الحلقة 24 بعد 100 من سورة طه عليه السلام، تبتدي من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى. صدق الله العظيم. القراءة أو القراءة، قراءة الإمام نافع رضي الله عنه، إمام دار الهجرة في القراءة. الرواية، رواية الإمام قالون عن نافع المدني، الطريق طريق أبي نشيط محمد بن هارون. الوقف والابتداء على رؤوس الآي كما هو عليه مصحف الآي عد المدني الأول، ثم بعد ذلك نستمع إلى قراءة فردية أو قراءتين، ولربما تكون هناك بعض المداخلات في القراءة من حيث الأصول والأحكام والأداء والتطبيق وكل شيء يهم القراءة والصوت كذلك، إلى غير ذلك من الأشياء التي هي تتبع القراءة وليست القراءة تتبع لها، أي أن القراءة لا تكون سليمة وصحيحة إلا لما تكون القراءة من حيث أصولها ومن حيث الأحكام بها ومن حيث الأداء السليم ومن حيث الفصاحة في الأداء والقراءة. على أي حال، يأتي هذا الشيء إبان وقته إن شاء الله تعالى، وعلى بركة الله نبتدي إن شاء الله القراءة، فأرجو الله منه العون والتوفيق، إنه سميع مجيب الدعوات رب العالمين. هيا على بركة الله.

قبل ما نكملوا عاودوا وقل ربي زدني، عاود كل واحدة منكم تعاود مع بعضنا وقل ربي زدني علما. المد في علما ما جاش مدا حقيقيا لإعطاء حقه في حركتين، مد العوض هذا عوضنا الحركتين بحركة واحدة، وقفنا على الألف قصرتوه أعطيتوه حركة واحدة، فنعيد الآن بسم الله.

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون وحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. الحقيقة يعني هذا ثالث تسجيل ولا تسجيل الثالث. بارك الله فيكم على أي حال. هذه مرحلة ما هيش مرحلة سهلة. القراءة الجماعية ليست قراءة سهلة زي ما كررت عدة مرات وتكلمت وقلت الأصوات تختلف. خلوا بالكم معاي لما نتكلم الأصوات تختلف والحناجر تختلف وقوة الأصوات تختلف والأداء من واحدة إلى أخرى حتى هو يختلف الأداء. فهذا ليس بالأمر الهين حتى بين من يتقنون القراءة مثلكم أنتم طالبات قاعدين في البداية في التكوين في بداية التكوين حتى ممن يتقنون القراءة لا يمكن إلا ناذر والناذر لا حكم له في شخصين ثلاثة أو أربعة أصواتهم متفقة وطريقتهم وأسلوبهم في القراءة متفق فيه. على أي حال في هناك بعض الملاحظات ضروري من نعرفها ويستمع إليها السامع. ربما يكون هناك سهو ولكن السهو في التطبيق وليس في الحكم. زي بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري مش يا سامري. خديت الياء انت الياء ما انطقتهاش. ضروري تقفي على الياء المشددة بالسكون الوقف بالإسكان الوقف بالإسكان. بالنسبة للوقف على الياء المشددة أو على الياء الساكنة وخاصة إذا ما كان قبل الياء الساكنة ساكن تو تسمع فيه ولا لا ولا سرحات وما قبل الياء الساكنة ساكن هذه من أصعب الوقوف من أصعب الوقوف عليه. فنعيد الآن بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري. نعيدها ونستمع إليها في التطبيق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك زي ما قرينا نقرأها لكم أنا. بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري.

0: كويس.
1: اه توا قريتوها احسن مما قريتوها في التسجيل. مكري فقذفناها فكذلك القى السامري. كويس هيك المناقشه. فقذفناها فكذلك القى السامري. الذال يعني ما خرجت، لم يخرج يعني معجم من الأصوات، يمكن ثلاثة أربعة خمسة من كن، لكن السواد الأعظم من كنا لم يخرج الذال المعجم من فمها أو من لسانها، وطرف اللسان بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. إذن الآن نقطة الضعف في كثير من الليبيين في الضاء والذال والثاء. ردوا بالكم كلهم يقروها بوجه واحد، والذال هداي والدال ما بين الإعجام وعدم الإعجام يخالف المعنى. الضاء والضاد ما بين الضاء والضاد يختلف المعنى. فكيف نقرأ احنا على وتيرة واحدة في كتاب الله؟ تسمع فيا تو انت اللي تقرأ في المصحف، كيف نختلف في كتاب في على وتيرة واحدة في كتاب الله ونمشي الضاء نقول ضاء والدال نقول ذال او بالعكس؟ لا يجوز. ولذلك العلماء قالوا ضروري من اخذ القراءة عن المشائخ المتخصصين الحذاق، الحاذق في الأداء والعلم والتطبيق. والتطبيق لما يطبق هو أو يطبق هو الشيء وأنت تطبقون، كل واحدة منكم تطبق بعده أو تأتي بالقراءة مثل هو.

أو مثل شيختها أو غير ذلك يكون التطبيق سليم. فما زي السلف الصالح كان يقرأ وهم الطلبة يردون عليه، ثم بعد ذلك ويستمع هو يقرأ، هم يستمعوا ويردوا عليه، ثم بعد ذلك يقرأ هم وهو يستمع إن كان هناك سهو زي ما نعمل الآن إحنا هنا، ويصلح لهم الأشياء زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على الصحابة ويطبقون وراءه كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهمنا الآن؟ نعيد الآن القراءة. فقذفناها فكذلك ألقى السامري، ثلاث حاجات. فقذفناها الذال، فكذلك الذال، ألقى التفخيم السامري الياء. ردوا بارك بسملوا وخشوا، توقفوا على البسملة باش ما تختلفوش، وتقولوا في قوله تعالى فقذفناها فكذلك ألقى السامري، نظرا لإعادتها للتطبيق السليم. نعم.

0: تمام طوى كويس. بعدين عندكم الجيم، الجيم كلكم قليل منكم من تعطش الجيم، قليل من كنا من تعطش. مرة تخطبكم بجمع الذكور وهو تعظيم لكم، ومرة تخطبكم بنون النسوة أو بحكم الإناث. الجيم قليل من يعطشه، ما في شيء اسمه جيم في القرآن، في جيم. التعطيش حكم من أحكام القراءة. ترى قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تمام، امشوا على هذه الوتيرة. تمام، ما شاء الله تبارك الله، أحسن الخالق. فقابضت، رقم أربعة في الملاحظات، كثير ملاحظات لك أخذت الظاهر، الظاهر منها بس. بارك الله فيكم انتم، شنو التسجيلات مش حاجه هينه. فقابضت، فاسمعوا تو صوتي واشبحوا لي يعني. فقابضت فقابضت فقابضت، الضاد ضروري تملي منها البلعومه متاعك تفخميه، وخاصه هو ساكن تردوا بالكم منه باش يطلع مفخم ومتميز عن بقية الحروف. فقاء رغم أن القاف مفخم، قابضت والتاء مرققة. وردوا بالكم من إدغام الطاء، فالضاد في التاء ضروري هنا الإظهار. فقابضت فقابضت فقابضت، ترى قولوا
1: فقابضت،
0: لا فقابضت
1: فقابضت.
0: انتوا تضغموا رقم، انتوا ما تقدروش عارف تضغموا، قابضتوا تقولوا على طول فقابضتوا
1: فقابضتوا.
0: تراجري انت اللي قدامي
1: فقابضتوا
0: فقابضتوا
1: فقابضتوا.
0: ترى انت لا مازال
1: فقابضتوا،
0: اه شويه. ترى انت هو اللي قدام، نقل الصوت الثاني، هاي واحده منكم غير قولي خلينا حتى مهني
1: فقابضتوا.
0: اي ما تصير ايش فيها كويس، عاود فقابضت
1: فقابضت.
0: ما زال في عبد الناصر حاول طبقهم ويشوفوا هم نفسهم في التطبيق. ايه لبثتم، لبثتم الثاء والتاء، الثاء اضعف من التاء. لما كانت هناك الضاد والتاء قوتان متجاورتان في الحروف، ضروري نفصل القوة الأولى عن القوة الثانية. فقابضت فقابضت، الأول تمتاز الحرف الأول، الضاد يمتاز بالتفخيم، والتاء تمتاز بالترقيق. وأنتوا لما ما تنطقوهاش نطقا صحيحا، تبقى أضغمتوا الحرف الأول في الثاني، وهذا لحن. انجي لبثتم، إلا بث ثم الثاء في التاء، التاء المهملة أقوى من الثاء المثلثة، لذلك وجب الإظهار هنا للتخليص. القوة الثانية اللي هي أقوى من الحرف الذي هو أضعف، أنا أضغمش هنا الإظهار بالنسبة لي. في من يضغم، في من يضغم كذب الثمود بالنذر، في من يضغمها من القراء السبع، لكن احنا توا ليست لنا علاقة بالقراءات، ولكن علاقتنا بالأحكام فقط. إلا بثتم، تقولوا لبثتم
1: لبثتم
0: كويس. وعنت الوجوه، مش وعانتي، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. خلوا بالكم هناك في بعض الحاجات تختلس الحركات متاع الحروف، تطلع القراءة غير فصيحة، لأن الفصاحة مش في الكلمة بس، مش في الكلمة بس في فصاحة القرآن، ولكنها في الحركة والحرف، والحركة التي على الحرف، والحركة التي على الحرف. وهناك حكم، وهناك حكم من أحكام القراءة يقال له الفصاحة، الفصاحة في القراءة، وهي الفصاحة العربية الأفصحية والأفصح، زي لغة قريش الأفصح. وفي هناك لغة، لغات العرب فصحى. الآن الشيخ طارق شرفنا الآن، نحن في مدرسة كروات بسوق بالسوق بزنزور ببلدية زنزور السواني، عندنا زائر من جامعة سيدي بو منجل الشيخ طارق عباس اللي هو مشرف مدرسة سيدي بو منجل، وفي نفس الوقت أحد الطلبة النجباء ومن حملة كتاب الله، ولا أريد أن أطيل الكلام وأزكيه، فكثير من الناس يعرفونه جزاه الله خيرا بارك الله فيه. نبيه قدم الطالبة وتقرأنا من قوله تعالى قال فما خطبك يا سامري، أو نختم به وقل رب زدني علما من يكون كذا من معاناة الوجوه للحي القيوم. لا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. جت الفصاحة هنا، قرآنا عربيا، ضروري تكون القراءة العربية فصيحة. يلا توكل على الله يا شيخ طارق.
2: طالبة انتصار محمد العربي.
0: يلا توكل على الله. يلا.

0: وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، صوت جميل جدا، من أجمل الأصوات التي سمعتها سواء في بلادنا أو في وطننا الحبيب أو خارج الوطن في المؤتمرات القرآنية أو المسابقات القرآنية. اهتمي بالأحكام، واهتم بها بالأحكام، والصوت الحسن مطلوب في القراءة، صوت الجميل مطلوب في القراءة ومؤثر في القراءة، كما تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم من قراءة سيدنا أبي موسى الأشعري. وليعلم الجميع أن الصوت والنغم والترنم خاضع للأحكام، خاضع لأحكام القراءة وخاضع للقراءة، وليست القراءة خاضعة له. ليعلم الجميع هذا لأجل ألا ينزلق الإنسان وينزلق لسانه بالقراءة ويخضع القراءة للصوت أو لغير ذلك. الصوت الحسن مطلوب لكنه خاضع لأحكام القراءة ولأصول الرواية. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير القرآن العظيم وآل القرآن العظيم. وإلى أن نلتقي نودعكم في هذه الحلقة، وإلى لقاء جديد إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا، اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وزل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلق عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من تولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك.

0: بيتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
0: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء. وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وثيابك فطهر، لكي نحلق معا في آفاق الطهارة. وصل بنا الحديث حول الوسائل المعينة على تزكية النفس، فنبدأ بالوسيلة الأولى مع فضيلة الدكتور.
4: نبدأ بمدخل أساسي يتعلق بمبدأ الأعمال، وذكرت أن مبدأ الأعمال والأقوال تنطلق من الخاطرة التي تكون خاطرة ثم همّا ثم عزما ثم إرادة ثم فعلا. والخاطرة هي النية التي تخطر على القلب، ولذلك إصلاح الأعمال إصلاح الأقوال إنما يكون بإصلاح الخواطر، وهذه مسألة بالغة الأهمية. الإمام ابن القيم له تشبيه جميل، يقول: خلق الله تعالى النفس الإنسانية دائرة كالرحى التي تدور ولا تسكن، قال: وهذه الرحى لا بد لها من حب تقوم بطحنه، والخواطر هي بمثابة هذا الحب الذي يوضع على هذه الرحى. يعني لما تكون في طاحونة وتدور تطحن هذا الحب هي هذه الخواطر. قال: من الناس من تطحن رحاه رملا وتبنا وحصى، مواد فاسدة، تعبير عن فساد النية. ومنهم من تطحن رحاه دقيقا ينفع به نفسه وغيره. فتبقى المعركة الأولى معركة التدافع في جنبات النفس الإنسانية هي في موضوع الخاطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. همام إشارة إلى الهم، إلى الإرادة التي مبدأها الخاطرة. ولذلك بقدر ما تكون هذه الإرادة صادقة وهذه الخاطرة متجهة إلى فاطرها وبارئها، نكون بدأنا يعني المنطلق الأساسي قبل أن تقلع الطائرة وهي في الرنوي، تكون تأسست على قاعدة النية السليمة، هذه الإرادة. ولذلك كما أشرنا إلى مدى تعظيم حديث إنما الأعمال بالنيات، وأحيانا يرد الأثر: نية المؤمن خير من عمله. في الحديث الذي رواه الترمذي: الناس أربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ينفق العلم نشرا وتبليغا ودعوة ورسالة، وينفق المال في الخير صدقة وإنفاقا. فيقول رجل: لو آتاني الله مثل ما آتاه، لم يؤته الله علما ولا مانا، ولكن توافرت عنده النية الصادقة، فيكتب له من الأجر مثل ما لذلك الرجل. يثيب الله صاحب النية الصالحة بصاحب العمل. ورجل آتاه الله مالا لم يؤته علما، لكنه يتخبط بهذا المال، يعني يكتسبه من خبيث وينفقه في غير ما شرع له. ويتمنى آخر يقول: لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما، فهما في الوزر سواء. أيضا أثيب صاحب النية الصالحة بصاحب العمل، ووزر صاحب النية الفاسدة بصاحب العمل الفاسد. فانظر إلى كم أثر هذه النية. ولذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأهم حاجة هي مسألة هذه الأنية،
3: وهي مبدأ الأعمال،
4: وهي مبدأ الأعمال. لذلك قالوا إنه أعرابي دخل المسجد وأطال في الصلاة، قالوا له: ما أحسن صلاتك؟ قال: ومع ذلك فإني صائم. فيعني الأصل. ولذلك عبر علماؤنا تعبيرا جميلا، قالوا: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل خوف الرياء رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. إذن قضية الإخلاص. كان من أحد الصالحين وهو مطرف بن عبد الله. مطرف بن عبد الله كان من تلاميذ عبد الله بن مسعود، ونحن نعلم أن الصحابة أنشأوا ثلاثة مدارس في التفسير: مدرسة التفسير في مكة على رأسها ابن عباس، مدرسة تفسير في المدينة أبي وزيد وابن عمر، ومدرسة رضي الله عنهم جميعا مدرسة تفسير في الكوفة على رأسها ابن مسعود رضي الله عنه. كان من تلاميذه مطرف بن عبد الله، كان من دعائه يقول: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. الشوائب المكدرات التي تكدر صفاء النية. ولذلك كان بعضهم يقول: كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر.
5: الله.
4: النية قالوا تتقلب، ولذلك النية تجعل العادة عبادة، تجعل المباح في إطار الطاعة التي يثاب الإنسان عليها، ولذلك هي بالغة الأهمية والخطورة، والعناية بها مسألة مهمة.
3: دعاء عمر بن الخطاب المعروف: اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. نعم فضيلة الدكتور، ممكن تحدثنا دكتور عن مدلولات النية بين الفقهاء وبين أهل السلوك؟
4: نعم، أهل السلوك دائما النية عندهم معنى الإخلاص، لما يقولوا النية معناها الإخلاص، ولذلك يعني اهتموا بهذا التركيز. الفقهاء لهم عند النية مدلول آخر: تمييز العادة عن العبادة. الإنسان يدخل إلى الحمام عزك الله ويريد أن يغتسل، يتروش، يستحم. طيب هذا الاستحمام قد يكون نظافة لجسده، وقد يكون غسلا لرفع جنابة. ما الذي يميز هذه عن هذا؟ النية. إذن النية تميز العادة عن العبادة. وفي شيء آخر تميز العبادة عن بعضها البعض: أنت تصلي 4 ركعات، ما الذي يميز هذه عن كونها نافلة وعن كونها فريضة، عن كونها تؤديها أداء أو قضاء؟ النية. 4 ركعات ممكن تكون نافلة مش كده، وممكن تكون
3: صحيح
4: فريضة.
3: فريض.
4: النية. فالنية تميز العبادة عن درجاتها بعضها البعض، بين الفريضة وبين النافلة، وتميز أيضا بين العادة والعبادة. فهذا كله في مصطلح الفقهاء، لأنهم يريدون أن يبينوا الحكم الشرعي الذي منطلقه النية وتأسيسه أيضا على الفعل القول، ولكن الأساس فيه النية. ولذلك النية لا يشرع التلفظ بها إلا في موضع آخر، لأن النية محلها القلب، والله تعالى يعلم السر وأخفى. فأنت مش محتاج أنك حينما تنتصب إلى الصلاة تقول: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مقتديا بهذا الإمام. لا، النية محلها القلب، لكن في موطن واحد، موطن الإحرام، حينما تريد أن تحرم للعمرة للحج تقول: لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه هي أهمية النية التي هي منطلق الأعمال والعناية بها، ودي معركة من معارك التدافع. بالمناسبة الناس يفتكروا دائما قضية التدافع بين العدو الظاهر، أعداءنا الذين يمكرون مكر الليل والنهار، والذين يكيدون لأمتنا، والذين يعدون العدة لإجهاضها، هذا العدو الظاهر. ولكن هنالك عدو مستتر بين جنبيك، بقدر ما تنتصر في هذه المعركة الداخلية تنتصر في المعركة الخارجية، بقدر ما تتحرر من هذه المصيبة تتحرر مما سواها، بقدر ما تتحقق السمو على الذات تستطيع أن تحقق السمو على الآخر في المعركة. ولذلك يعني هذا هو الأساس. كذلك يضرب الله الحق والباطل في معركة التدافع الداخلي.
3: وأخبار السلف في ذلك كثيرة، كثير منهم كان يقول بأنه كان يجاهد نفسه 40 سنة حتى استقامت له نيته وإخلاصه.
4: ولذلك تأتي هنا المراقبة، المجاهدة، المحاسبة، كلها معينات للنية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقضية المراقبة كلها هي يعني قالوا إن رجلا يعني أراد أن يختلي بامرأة، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، هذه النجوم. قالت: أين مكوكبها؟
3: الله أكبر.
4: فالناس كانت تستشعر هذا المعنى العظيم الذي قد يهمله كثير من الناس، ولكن هذا هو أساس طهارة الوجدان، هو طهارة النية والإرادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له.
3: ولا يخفى على فضيلتكم بأن الفقهاء جعلوا أن القاعدة كلية، وهي الأمور بمقاصدها، وقالوا بأن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، وجعلوها أحد القواعد الكلية 5.
4: ولذلك أنا ذكرت لك أنه حديث إنما الأعمال بالنيات قالوا يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وأنه ثلث الدين، وهو من الأحاديث العظيمة. ولذلك ابتدأ بها البخاري، ودي من لطائف البخاري أن البخاري بدأ بهذا الحديث الذي انفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فردا فردا فردا، وبعد ذلك بعد يحيى اشتهر، وهو من رواية المكيين أهل مكة، ومكة مبتدأ الفضل ومبتدأ نزول الوحي.
3: الله.
4: فكأن البخاري بدأ بحديث برواية أهل مكة لكونها المبتدأ في الفضل ولكونها المبتدأ في نزول الوحي، وهذا من لطائف البخاري رحمه الله.
3: الله يبارك فيك دكتور. من الوسائل المعينة على تزكية النفس العلم، لا شك بأن العلم هو أساس تزكية أو من أسس تزكية النفس. هناك العلوم كثيرة ومتشعبة وبحر لا ساحل له، فما هو العلم المتعين على الإنسان وخصوصا في الإحسان؟ تعلم يا دكتور بأن كتب التراث المتعلقة بفقه السلوك وفقه الباطن كثيرة، فمن أين يبدأ الإنسان؟ ما العلم الواجب عليه في جانب الإحسان أو جانب فقه الباطن؟
4: ولا بد أن يعلم السالك في قضية تزكية النفس وتطهير الوجدان أن العلم إمام العمل، وأن العمل تابع له، وأن ثمرة العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الأمرين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري قال في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإن الذي يعبد الله تعالى على جهل كان كمن يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك إذا قلنا إن العبادة المشروعة مبناها ركنان إخلاص وصواب يدل على مشروعية العمل، هذا الصواب إنما هو معرفة ما ثبت شرعا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وهل هذا إلا العلم؟ فلذلك العلم أساس، ولذلك يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين. طبعا العلم هو درجات ومقامات، ولا نقصد علم التخصص، هنالك من العلم الضروري الذي لا يسع أحدا جهله، وكل مسلم لا بد أن يأخذ فيه بنصيب. أولا العلم الذي تصح به العقيدة، ولا نقصد التفاصيل ولا الشروح، لكن على الأقل أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشر، يعني هذه الأركان الستة التي بإجمال على الوجه اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى، وعلى ما ثبت من هدي القرون المشهود لها بالخير والإيمان على نهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العلم الضروري الذي تصح به العقيدة، لأن ده في ما يتصل بعلم الغيب،
3: يعني ما هو محتاج أن يدخل في كتب علم الكلام أي وكتب يعني العقيدة.
4: لا هذا المختصر، هذا المختصر المفيد. ثم نأتي إلى العلم الذي تصح به العبادة، الشعائر، في فرائض أساسية كيف يؤديها؟ لا يمكن أن يؤديها بجهل، يؤديها يعرف الأحكام الشرعية المتصلة بصحتها ومبطلاتها. ولذلك دائما القرآن يشير إلى إقامة الصلاة، وفرق بين الأداء والإقامة. الإقامة معناها رعاية أركانها وشروطها واجباتها ومندوباتها ومستحباتها، هذا العلم الذي تصح به العبادة. ثم الأمر الثالث العلم الذي تؤدى به الحقوق، حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، حق الزوج والزوجة، حق الأبناء، حق الجار، حق الرحم. الرحم موصول بعرش الرحمن، من وصله وصله الله، من قطعه قطعه الله. حق الجار: ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت أنه سيورثه. حق الأبناء، هذه حقوق يتلبث الإنسان بها يوميا. ثم بعد ذلك العلم الذي يزكي به الإنسان نفسه، علم طهارة الوجدان
3: والإحسان،
4: الإحسان، علم التخلية والتحلية، وده يتصل بمرتبة أخرى وهي علم مراتب الأعمال. الإنسان لو كان تاجرا عليه أن يعرف الحلال والحرام فيما يتصل ببيعه وشرائه، إذا كان طبيبا عليه أن يتلمس معرفة حكم الشرع وهديه فيما يتصل بفقه مهنته، إن كان معلما كذلك، ففي كل حقل من الحقول يتفقه في الحكم الشرعي الذي يتصل بفقه مهنته حتى يتعاطى الحلال المشروع دون الحرام الممنوع. ثم هنالك ما يسمى بالعلم الضروري الذي لا يسع أحد أن يجهله، مثل ما علم من الدين بالضرورة، كالعلم بأركان الإسلام، العلم بالأصول المحرمات.
3: نعم دكتور، الأعمال الصالحة كثيرة، هناك منها النوافل وهناك منها الواجبات وهي أيضا كثيرة، فما هي مراتب هذه الأعمال؟ هل هي بدرجة واحدة أم أنها متفاوتة؟
4: هذا سؤال بالغ الأهمية، لأن كثيرا من الناس يتصورون أن الأعمال على درجة واحدة، أو أحيانا يقعون في خلط يقدمون ما حقه التأخير أو يؤخرون ما حقه التقديم، يهونون العظيم أو يعظمون الهين. الأحكام الشرعية والأعمال التي نريد أن نلج إليها من باب طهارة الوجدان ليست على درجة واحدة من حيث الأهمية. نحن عندنا في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة في الرواية الأخرى، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق.
3: إذن في أعلى وفي
4: أعلى وفي أدنى. طيب لو أخذنا في باب الواجبات أو التكاليف الشرعية الأوامر، نجد فرائض ونجد نواهي. فالإنسان في باب التزكية أولا يبدأ بالفرائض. في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولذلك قالوا لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. أول شيء الفرائض، إحكام الفرائض، ثم النافلة تجبر ما عسى أن يكون قد وقع من نقص في الفريضة. هنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذن النافلة. فإنت مثلا إنسان ما يؤدي الصلاة الفريضة بانتظام يكثر من النوافل، الأولى من إكثار النوافل حتى ولو لم يؤدي نافلة عليه أن ينتظم في أداء الفريضة. هذا هو الركن الأعظم بالنسبة لهذه القضية.
3: وربما دكتور هذا ما نشاهده في رمضان، كثير من الناس يصلون التراويح يعني يصلون القيام ثم ينامون عن الفريضة،
4: ينامون عن الفريضة الفجر أو حرص على أداء الصلوات في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهنا في خلل. فالنافلة تأتي بعد الفريضة، هذا في باب الواجبات. إذا نظرنا بالعكس إلى الذنوب، الذنوب أيضا التي واجب على الإنسان أن يعني يتطهر منها، الذنوب كبائر وصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، في كبائر وفي لمم، الإنسان يلم بالذنب ثم يقلع عنه، إن تغفر اللهم تغفر جمة وأي عبد لك ما ألم، وفي صغائر الذنوب، وحتى الصغائر إذا أصر عليها الإنسان قد تكون كبيرة. طيب الكبائر دي كيف نعرفها؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله بنفس مقاييس النصوص الشرعية، ورانا إنه أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ذكر أكل الربا، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات الغافلات، وأكل مال اليتامى، شهادة الزور، السحر. الكبيرة

0: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دي مقاييس. فنتجنب الكبائر ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الصغائر، نؤدي الفرائض ثم بعد النوافل. في أمريكا مرة كانت في إحدى النساء المسلمات وهي من أصول هندية، وجاءت في مؤتمر إسلامي وتريد أن تسأل عن هذا اللحم هل هو حلال، والمؤتمر الإسلامي والقائمون على أمر المؤتمر حرصوا على أن يقدموا فيه اللحم الحلال وكذا، وهي كاشفة جزءا من بطنها. فقالت
1: ولبسهم الشعبي هو
0: أي يدس حلال ميت. فقال لها السائل مدام، وأشار إلى الجزء المكشوف من بطنها، إذس حلال ميت. فتجد أحيانا أو أحيانا تلقى الإنسان يتحرى في مسائل متعلقة بورع أو كذا، ولكنه لا يتحرز من أن يتعامل مثلا في ماله بالربا أو يتعاطى الحرام أو كذا، ولكنه يتنزه عن بعض الأشياء البسيطة أو يتحرز من الرشاش بتاع النجاسة الخفيفة، ولكنه لا يتحرج من نجاسة كبرى متعلقة بغيبة الناس وإطلاق لسانه في أعراض الناس وتجريحهم واتهامهم بالباطل وقول الزور فيهم. علينا لكي نتقرب إلى الله ونطهر وجداننا ونزكي أنفسنا ونرتقي بأرواحنا ونسمو بها أن نلج إلى الله تعالى من باب ما حددته الشريعة من مقاييس لنسب الأعمال. يعني كل حد حكم في الشريعة له تسعيرة محددة، له تسعيرة، له سعر، فندخل من هذا الباب. أيضا ممكن أشير إلى مقياس آخر، المحرمات نوعان، محرم لذاته، محرم لغيره. مثلا الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم، لكن ده من محرمات الوسائل. الزنا من محرمات المقاصد، الزنا أخطر، وهذا أيضا محرم لأنه وسيلة يفضي إلى ذلك
1: تحريم ذرائع يسمى.
0: فده أيضا نعرف هذه المراتب، نعرف أنه ما يتعدى نفعه أكثر مما يكون نفع ذاته. مثلا أنت اليوم بين تريد عندك نافلة صيام ونافلة صدقة، نافلة الصيام نفعها يعود عليك فقط، ولكن نافلة الصدقة نفعها يتعدى، لأنه أنت تحسن إلى مسكين، إلى فقير، إلى يتيم، إلى أرملة. فهذا نفع، النفع المتعدي أعظم من النفع الذاتي. وجدنا ابن المبارك كان في سفر يريد أن يحج حج نافلة، لقي امرأة تأكل فتات الطعام، امرأة أرملة وتعول أيتاما، فقال ما شأنك؟ قالت إني أرملة أعول أيتاما لي. فأخذ نفقة الحج وأعطاه إلى تلك المرأة والتفت إلى أصحابه وقال هذا حجنا هذا العام. عمر بن عبد العزيز قال له بعضهم يا إمام صدق لنا بمال نكسو به الكعبة، كسوة الكعبة عمل عظيم ومنقبة وفضيلة. قال إني أردت أن أجعل هذا المال في أكباد جائعة فذلك أولى من كسوة البيت. لذلك أنا أقول لكثير من الناس المحسنين ورجال البر والإحسان، واحد يحب حج 20 و30 و40 مرة واعتمر 50 و60 مرة، يا أخي هذا المال الذي تنفقه في حج النافلة أولى أن تعين به طالب علم لا يجد من يكفل منحته الدراسية، أو تعول به يتيما، أو تكفل به أرملة، أو تسد به مسغبة، أو تكسو به عاري، أو تطعم به جائع، أو تعين به من لم يؤدي الفريضة في حياته. فهذا من النفع المتعدي وتخفف به على الزحام.
1: صحيح.
0: وللأسف تحولوا بقى ما يسمى بدرجات في الحج كأنه نزهة أخرى. فأيضا يعني الناس يريدون أن يحصلوا الثواب، ولكن علينا أن نفقههم على أمر بالغ الأهمية وهي أن نعرف مرتبة الأعمال، وأخيرا في مراتب الأعمال أن نعرف فريضة الوقت. يعني إذا أذن المؤذن أفضل عمل الاستجابة لنداء الله، إذا كانت في كارثة بتاعت فيضان وتشريد أفضل عمل في هذا أن نغيث الملهوف وأن نكشف الكربة وأن نزيل الغمة، إذا كان هنالك عدوان على الأمة أفضل عمل وقربة الدفاع عن الأمة ورد العدوان والانتصار لإعادة المقدسات، إذا في نوع من القضية من القضايا التصدي لها في ظلم واقع رفع الظلم وتحقيق العدل ونصرة المظلوم في هذا يكون من أوجب الواجبات،
1: أو نشر العلم دكتور في أماكن
0: نشر العلم في مكان مثلا أفريقيا يعم الجهل والأمية، أمية القراءة والكتابة والأمية الدينية.
1: نعم.
0: فيمكن أن تعطي أولوية نشر العلم في هذا يكون مقدم على مسألة العبادة. يعني إذا كان إنسان يريد أن يتنفع

0: وفي ناس جاهلين أميين، يتعين عليه أن يؤدي الفريضة ووقت النافلة يصرفه إلى ما هو أوجب من نشر العلم وتبليغه وكذا. وأخيرا أيضا في مراتب الأعمال أن نعلم أن هذا الباب واسع. في إنسان ربنا سبحانه وتعالى أداه المال، قد يكون أفضل عمل في حقه هو أن ينفق هذا المال، وفي إنسان أداه قوة بدن يجاهد في سبيل الله، وفي إنسان قد يدخل إلى هذا الباب من سلامة النية، وفي إنسان يدخل من باب خدمة الناس، وفي إن باب من يمسك لسانه، وفي إنسان نشر الخير والمعروف، وفي إنسان من تعليم القرآن، وفي إنسان أن يتصدى لشبهات العلمانيين وأعداء الأمة، وفي إنسان يخدم من خلال المواقع الإعلامية الذي هو لون من جهاد العصر. نريد أن نقول أبواب الجنة ثمانية.
1: نعم.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يسأل أي العمل أفضل يقول لهذا تصدق، ولهذا جهاد، أحي والداك ففيهما جاهد، ويقول لهذا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويقول لهذا أعني على نفسك بكثرة السجود. يعطي كل إنسان الدواء الذي يتناسب مع قضيته.
1: إذن مراتب الأعمال ليست لها صورة ثابتة فضيلة الدكتور، وإنما هي تختلف بحسب الزمان والمكان وأحوال الشخص.
0: وأحوال الشخص.
2: وثيابك فطهر. فطهر.
1: دكتور، هناك خلل واضح في تعامل الناس مع العبادة. هناك تركيز على إحسان ظاهر العبادة، يأتي الإنسان بالوضوء على أتم وجه بحيث يكون من المرفق إلى وحدود الوجه، يركز على حدود الوجه كيف تكون، والرجل إلى المرافق، ويأتي بها بشكل دقيق. وكذلك عندما يأتي للصلاة فإن في الركوع والسجود يأتي به على أتم وجه، لكن في كثير من الأحيان يكون ذلك منفصل عن مقصد هذه العبادة من طهارة القلب ومن الخشوع ومن قصد وجه الله سبحانه وتعالى ومن استحضار القلب. فكيف نحل مثل هذا الإشكال الظاهر في تعاملنا مع مختلف العبادات؟
0: هذه قضية بالغة الأهمية، لأنه العبادة تلازم الظاهر والباطن، ولذلك تجد هنالك اتصال وثيق بين الكيفيات الظاهرة وبين الأحوال القلبية لهذه الكيفيات. يعني الخشوع حالة تقوم بالقلب، ولكن نعبر عنها في هيئة خارجية. الهيئة الخارجية أن الإنسان ينظر مطرقا إلى موضع سجوده ويضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فحتى التعبير الخارجي تعبير عن سكينة وعن طمأنينة. يعني لو أراد الإنسان أن يقف هكذا في الصلاة وقفة الملاكم، هذه لا تعبر عن سكينة ولا طمأنينة في الداخل
1: أو النظر في السماء مثلا.
0: أي، ففي تلازم بين حركة الظاهر وبين الحال القلبي الباطن. ولذلك نجد دائما القرآن الكريم يتحدث عن إقامة الصلاة، المقيم الصلاة. الإقامة يعني أداؤها مكتملة في أركانها، واجباتها، شروطها، نياتها ومعانيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يصلي، يعني يقيم الركوع والسجود ولكنه لا يؤدي الحقائق، صلي فإنك لم تصلي، مع أنه أدى الظاهر. ثم قال صلاة الرجل ما عقل منها، ما وعى منها. وده يعني استحضار قلبي أن يعايشه الإنسان. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أسع لسان حال الناس، أرحنا منها. وفرق بين أرحنا بها وأرحنا منها. أرحنا منها كان عبء الإنسان يريد أن يتخفف عنه، وأرحنا بها يعني يجعل فيها السكينة والطمأنينة. ولذلك هي الحديث الذي يتداول على الألسنة، حبب إلي من دنياكم ثلاث. لفظ ثلاث ليس موجودا في الحديث. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة العين، هي سكينة الإيمان، شرح الصدر، برد اليقين. لذلك كان يقول إذا قام إلى الصلاة سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، قوم إذا ذكروا بالله أو ذكروا خروا من الخوف للأذقان والركب. فتعيروني بأن أصحابك، وهل كان أصحاب رسول الله إلا شباب نظر الله إليهم في جوف الليل، منحنية على أجزاء القرآن أصلابهم، قد أكلت الأرض جباههم وركبهم وأنوفهم، واستقلوا ذلك في جنب الله، ألا في الله لا في الناس شالت بداود وإخوته الجذوع، إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا أهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام هم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. هذا المعنى. ولذلك التلازم بين الظاهر والباطن مسألة مهمة. الإشكالية أن الناس بيركزوا على شيء تنجبر به يعني مثلا الآن لو حصل خلل في الركوع والسجود وإخلال ببعض الواجبات الظاهرة تنجبر بسجود السهو، ولكن ما يقع من خلل في أعمال القلوب
1: لا ينجبر،
0: من نية، من خشوع، من استحضار عظمة الله كذا ما ينجبر، لكن المعول عليه في قبول العبادة. إن الرجل ليصلي الصلاة ثم ينصرف ما يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، إلى عشرها. يعني أنت تجد رجلين في الصف يتحاز المنكبان والقدمان وبينهما أبعد ما بين المشرقين، رجل موصول القلب ربه عز وجل والآخر ساهل، لا، وهما يعني تتحاذى منكباهما وقدماهما في صف واحد. فهذا التلازم، حاتم الأصم العابد الناسك الصالح الزاهد لما سئل كيف تصلي ذكر حق الظاهر وحق الباطن، قال أتوضأ فأسبغ الوضوء أتمه على أحسن حال ثم آتي موضع الصلاة بسكينة ووقار. شوف حتى نحن نريد أن نلحق بصف الجماعة ما ينبغي أن نسرع، إذا أتيتم بالصلاة فعليكم بالسكينة لا تسرعوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لأنه أنت جاي ومضطرب ستأتي وأنت واقف في الصف محتاج إلى وقت حتى تعود إلى هدوئك وسكينتك ويكون قد فاتك شيء كثير.
1: فالاستحضار يكون قبل حتى الدخول في الصلاة،
0: تجي تأتي بالسكينة لا تسرع في المشي، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أتوضأ ثم آتي موضع الصلاة بسكينة ووقار أكبر تكبيرا بتوقير. شوف معنى التوقير، ظاهر وباطن. أقرأ قراءة بترتيل، مش هذر، بعضنا كأنه يريد أن ينتهي، لا ترتيل ولا ولا تدبر ولا تأمل في المعاني. أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتذلل، لأنه السجود حينما يسجد الإنسان سجد على سبعة آراب، سبعة أعضاء، سجد بجبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه، تعبير عن خضوعه واستسلامه، وذلك أقرب الأحوال التي يكون فيها العبد من ربه وهو ساجد. خلاص خضع على تعبير عن خضوعك الكامل لله رب العالمين. ثم أسجد سجودا بتذلل، ده كله حق الظاهر ربط بالباطن. ثم قال أتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي، ملك الموت فوق رأسي، عين الله ناظرة إلي، ذنوبي محيطة بي، ثم أتبعها الإخلاص ما استطعت وأسلم وأنا لا أدري أتقبل صلاتي أم ترد علي.
1: الله.
0: يعني شوف هذا التلازم بين الظاهر، دائما الدين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، في سبيله باطن صفا ظاهر كأنهم بنيان مرصوص، يعني ربط بين البنيان المرصوص وبين في سبيله. التلازم دائما بين حركة الظاهر والباطن.
1: نعم.
0: ولذلك هذا هو الأساس عشان الصلاة تؤدي ثمرتها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ليشهدوا منافع ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: إذن كل هذه العبادات التي لها مظاهر شكلية هي لها ارتباط،
0: لها ارتباط بهذا الوجدان بهذا القلب، ولذلك الترابط، يعني هذا الأمر ترابط عظيم. وأنت حينما تبدأ شوف الأدعية شوف الأذكار كلها تدل على هذه المعاني، فلا ينبغي أن تكون مجرد ترديد باللسان دون أن يستحضر معها القلب والجنان.
1: فضيلة الدكتور، هذا الخلل أيضا كما تعلم غير مقتصر على الصلاة، أيضا هناك خلل يحدث في الصوم. لا تصوم جوارح وإنما يصوم عن الطعام والشراب، ومع ذلك فإنه يغتاب وإنه
0: صحيح صحيح. ولذلك كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني يبقى قضية صوم القلب عما سوى الله تعالى، صوم الجوارح سمعا وبصرا ولمسا وشما وبطشا وسعيا، كل هذه أن تؤدي وظيفتها على النحو الذي يرضي، هذا يؤدي الثمرة الحقيقية وأدي التكامل في بناء العبادة، وهذا هو الذي يحدث هذا التطهير للوجدان، أن لا نتعامل مع مظاهر الأشياء. لذلك لما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأن الصوم هو ترك وليس فعل، والترك الأصل فيه هذه النية أنه سر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وهو يضيق المجاري، مجاري الشيطان، وبالتالي فينبغي أن نستصحب معه، يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: إذن هناك انفصال في جميع العبادات
0: إيه؟
1: بين المقصود وبين الظاهر.
0: إيه نعم.
1: فضيلة الدكتور، من وسائل تزكية النفس أيضا تدبر القرآن الكريم، هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيضا هناك خلل في تعاملنا مع القرآن الكريم. في البداية دكتور، لو حدثتنا كيف يكون القرآن وسيلة لتزكية النفس؟
0: القرآن الكريم هو قدس الأقداس ومصدر المصادر التي نستقي منها رؤيتنا وتصورنا للخالق عز وجل، للكون وللحياة ولرسالتنا في الوجود. نستقي منه العقيدة، نستقي منه الشريعة، نستقي منه العبادة، العمل، القيم. هو الذي يضع لنا المنهاج، يعطينا النور الذي يضيء لنا الطريق، ويعطينا الروح التي تحيا بها القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو يعني كتاب الزمن وكتاب الشمول الذي يعطينا هذه الوجهة، وكتاب الخلود، وكتاب الذي انتهت إليه كمالات الرسالات الإلهية، وكلمة الله هي الخاتمة التي أوجب الله سبحانه وتعالى بيانها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أيضا صلة المسلمين بهذا القرآن، أنه جعلوه يكون في أول اليوم استفتاحا به في الإرسال الإذاعي ولا في التلفزيون، ويختم يقرأ على الأموات ولا يهتدي به الأحياء، يجعل تمائم في الصدور ولا يكون حياة تسعى بين الناس في السطور وتهديم إلى التي هي أقوى. لا بد أولا أن نعمل تجديد صلة الأمة بهذا القرآن، ليس فقط للتلاوة، ليس للتمائم، ليس للتلاوة على الأموات، إنما جاء ليكون موجها لهذه الحياة كلها، جاء ليكون الإمام الذي نأتم به ولا نأتم بإمام سواه،
1: في جميع
0: جاء ليكون الحكم الذي نحتكم إليه في قليل أمورنا وكثيرها ولا نحتكم إلى حكم سواه. هذا هو الأساس لتعود إلى القرآن الكريم الوظيفة الكبرى في أنه منهاج حياة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ومنها هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، فجنس القرآن كله شفاء، شفاء للعقول، شفاء للأبدان، شفاء للأفكار، شفاء للأرواح، شفاء للأعمال، شفاء للحضارات من أمراضها وعللها وآفاتها. تعود هذه الرسالة ببعدها وشمولها واتساعها، ولذلك نجدد الصلة بالقرآن على أساس هذا الأساس. الأمر الثاني، بعض المسلمين يركز فقط على كثرة القراءة، أنه يريد أن يختم في أقل مدة ممكنة، في أسبوع وفي كذا. طبعا لا شك أن التلاوة كل حرف يتلوه الإنسان له في ذلك أجر، لو كان متتعتع به وهو عليه شاق له أجران، ولكن كان الصحابة يربطون القراءة بالفهم والعمل. ما كنا نتجاوز العشر من الآيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، وليس هذا عجزا في الحفظ، العرب كانت لهم ذاكرة متقدة وحافظة. زيد بن أبي ثابت رضي الله عنه تعلم لغة اليهود وأتقنها وجودها في 17 يوما، وكان يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم كتب يهود، عرفنا هذا. والشعبي قال ما كتبت سوداء في بيضاء، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. والشافعي كان إذا دخل السوق سد في أذنيه كرسفا أي قطنا، كلما يحفظ يسمع،
1: حفظ شعر قبيلة هذيل كلها.
0: فالشاهد أن العرب كان عنده، لكن كان يربط العلم بالعمل، ولذلك أخذوا أولا القرآن طبعا تلاوته، أخذوا بعد ذلك فهمه. ابن مسعود يقول لقد أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها أحد، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، متى أنزلت، أبي ليل أم بنهار، أفي سهل أم في جبل، أفي حضر أم في سفر، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا أو تبلغه الإبل لأتيته. وكان ابن عباس الحبر والحبر، التفقه في معاني ثم العمل بمقتضى هذا الفهم. إذن الصلة أوسع من كونها تلاوة، تلاوة مع التلاوة تدبر، مع التدبر تفقه في المعاني. ولذلك قالوا فريضة العمل بالقرآن الكريم أولا أن نعمل بما جاء في محكمه من الأمر والنهي، وأن نؤمن بآياته المتشابهة، وأن نعتبر بقصصه وأمثاله، لقد كان في قصصهم عبرة، هذه ساقها الله تعالى قصص الأنبياء مع أقوامهم لتكون لنا عبرة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، وأن نخاف ونرجو من وعده ووعيده. هنالك الوعد لنرجو والوعيد لنخاف ونحذر، فنجمع بين عنصري الخوف والرجاء والخشية والمحبة، هما جناحان يكمل بعضهما البعض. ولذلك حتى في التدبر، التدبر ربنا سبحانه وتعالى جعل مربوط بحضور القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن فحضور القلب أيضا حتى في التلاوة، التلاوة تتلو ما تيسر لك، ما تجعل كمية الحفظ مقدمة على التدبر والتفقه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب، التلاوة هنا في الآيات بمعنى المعجزة، في الآيات بمعنى الحجة والبرهان، وفي الآيات التي بسطها الله تعالى آيات الكون، هذه أيضا نتدبرها. ومن تدبر آيات الله في القرآن الآيات التنزيلية أن نتدبر الآيات التي بسطها الله تعالى في صفحة الكون. وشوف تدبر المسلمين في علم الكون ضعيف، ولذلك هذا التدبر أتقنه غير المسلمين، فاكتشفوا سنن الله وصعدوا إلى المريخ وإلى الكواكب وإلى القمر وغيرها من، واستخرجوا من هذه الآيات ما نهض نهضة حضارية عمرانية مدنية مادية كبرى في حياة البشر. نحن تخلفنا عن علم التدبر في كتاب الكون المنظور، ولم نحسن أيضا التدبر في كتاب الله المسطور. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. فلا أحسن التدبر في آيات الحلال والحرام والقصص والعبر والتأمل والتشريعات والأوامر والنواهي، ولا أحسن كذلك التدبر في ما بسطه الله تعالى من حقائق الوجود في هذا الكون، ولا أحسن التدبر أيضا في التذوق للألفاظ والتراكيب. القرآن أيضا معجزة جمالية، حتى حسن التلاوة والترتيل. الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري قال: لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك، حسنته وزينته. طبعا مش التمطيط الذي يعني يتحول إلى كأنه أغنية أو تواشيح من التواشيح الدينية التي يتبارى بها بعض المقرئين اليوم، لا، حسن التزيين والتحسين، حسن التلاوة. قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، دليل على أن القرآن أيضا في بعض وجوهه معجزة جمالية، ويخلق ما لا تعلمون، ما يستجد في حياة البشر من اكتشافات واختراعات، هذا كله مما ينبغي أن يتنبه إليه. فصلة المسلمين ينبغي أن تأخذ هذا العمق وهذا الاتساع. لذلك قال ابن مسعود: اقرأوا القرآن لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني انظر إلى هذا المعنى الكبير،
1: ليس الهدف أن نختم القرآن،
0: أيوة، ولكن أن نعيش، أن نتدبر.
1: دكتور، ربما هذا الخلل في تدبر القرآن راجع إلى أن هناك تركيز كبير على الحفظ.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن تكفل هو بحفظه.
0: نعم.
1: وأمرنا نحن بالتدبر، ولكن الحاصل أننا انشغلنا بما تكفل الله به وهو الحفظ.
0: وهو حسن أن يسعى الإنسان إلى حفظ القرآن وأن يحمله، وأعظم أن يحمل حفظه وأن يفقه معانيه وأن يتدبر في دلائله وآياته وإعجازه، وأن يقرن العلم فيه بالعمل. فذلك هو أن يسعى أن يكون مصحفا متحركا يسعى بين الناس. ولذلك عائشة لخصت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه، كان هو المعيار والمجسد لقيم هذا القرآن. ولذلك نحن حتى نقرأ الآيات المعاني ما نقرأها بمغزاها. الآن نتحدث عن التوكل، التوكل الأخذ بالأسباب مع الاعتماد كأنه تعريف لفظي مجرد، فرق بين هذا وبين ما نتدبره في القرآن. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. القرآن حينما تدبر يكشف لنا العلل، خبايا النفوس، أمراضه، الإمام جعفر الصادق قال: عجبت لمن اغتم والغم مرض من أمراض، ولم يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن لما تذهب إلى الطبيب يعطيك الدواء لكن لا يضمن لك حتمية الشفاء. هنا الآية تشير إلى الداء والدواء وحتمية الشفاء. الداء الهم أو الغم، الدواء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدليل على حتمية الشفاء: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
1: الله أكبر.
0: طيب، من دبرت له المكائد هذا داء، دواؤه وفوض أمري إلى الله، الدليل على حتمية الشفاء: فوقاه الله سيئات ما مكروا. المرض يبتلى به الإنسان: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في القرآن يشير لنا إلى علل هذه القلوب، ولذلك القلب وصف بالمرض، بالختم، بالغلق، بالقفل، بكذا، حتى نستطيع أن نخرج هذا الشفاء والضياء والنور والروح. الإنسان منا في حياته محتاج إلى أمرين: نور يضيء له الظلام، وروح تحيا بها القلوب. فهذه الصلة التي ينبغي أن تنعقد بين المسلم، لو أخذ الآية وتدبرها وتفقهها وعرف مراميها، ثم استطاع أن يجسد ما وسعه من تجسيدها تربية وسلوكا يسعى بين الناس، كان هذا هو تدبر العمل مع تدبر الفهم.
1: إذن إذا أردنا أن نسقط فقه الأولويات على القرآن الكريم، فإن أولى الأولويات هو أن نتدبره، فهي مقدمة على الحفظ.
3: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط وين؟
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة عليكم وين ما تكونوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة حنطلع عليكم دائما على تمام الساعة 6 مساء من برنامجكم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود.

طبعا موضوع حلقتنا اليوم او قبل ما نذكر حلقتنا اليوم ولا نذكر طول كالعادة عارفين نظام برنامجي انا دائما الساعة الاولى نعطي كل المعلومات على حسب الموضوع المطروح ومن بعدها ان شاء الله نفتح الخط والاتصالات بحيث انكم انتم توصلوا رسالتكم توصلوا اي شيء حابين توصلوا بخصوص موضوع حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا لليوم اللي كاتر هلبة للأسف الشديد التدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. مرات الإنسان يشكي ويقول الدنيا ما فيهاش راحة، لكن لو قف مع نفسه دقيقة يمكن يلقى في جزء كبير من تعبه بصنع يديه. يعني التعب اللي هو حاس بيه هو اخترعه، يا اما من تفكيره يا اما من تصرفاته وصنع يديه في النهاية. فيتدخل في امور ما تخصاش، يسأل في اسئلة ما لهاش داعي، يتتبع اخبار الناس وينقل في الكلام وبعدها يزعل لما يسمع كلام يجرحه او يشوف رد فعل ما يعجبه. أعتقد كلكم مرة بكم الحاجات هذه، أعتقد في حياتكم الاجتماعية والواقعية حتى في مواضيع الشغل وغيرها وغيرها، يعني مارين بالشيء هذا. ومن هنا طبعا بالمنطلق هذا جت الحكمة الخالدة، من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فكم من علاقة انتهت بسبب الفضول، وكم صداقة انكسرت بسبب التدخل، وكم بيت نهدم لأن الشخص قرر يدخل نفسه في حياة غيره. اليوم مش جايين نحكم عليكم، أنا اليوم مش جاية باش نحكم على الناس أو نحكم حتى على نفسي، اليوم جاية نحاسب نفسي وإنتم تحاسبوا أنفسكم. هل فعلا احنا نعرفوا حدودنا؟ هل تعلمنا أمتى نتكلموا وأمتى نسكتوا؟ وهل كل شيء لازم نعرفه ولازم نتدخل فيه؟ فخلوكم معانا اليوم، لأن الحلقة اليوم الأكيد إن هي حتغير طريقة تعاملك مع الناس بالكامل. فيش داعي نقولك تتغير علاقتك مع أي شخص إن كان، علاقتك مع الناس وتعاملك مع الناس بأي صفة إن كانت. فاليوم نبو نتعلموا الحدود، نبو نتعلموا أمتى إحنا نتكلموا أمتى احنا نسكتوا، وهل كل شيء لازم نتدخلوا فيه أو لا. إن شاء الله فهمتوا الفكرة من مقدمة الحلقة، واللي بدايتها حتبدأ بشن معنى التدخل في ما لا يعنيه. التدخل مش بس إنك أنت تدخل بيت حد بدون إذنه، التدخل يبدأ بكلمة بتصرف، مثلا بكلمة زي شن صار أو شن صار معاك أو قول لي بالتفصيل أو احكي لي بالتفصيل ومين كان معاك وعلى صار هيك. الكلمة هي مرات تكون فضول منك، مرات تكون في فضول منك، لكن الفضول هذا يلبس في ثوب الاهتمام. ركزوا في الكلام اللي نقوله، الكلام اللي قاعد نقول فيه واضح ان حد يجي يسألك، حد يجي يسألك يقول لك مثلا شن صار معاك، قولي بالتفصيل بهي مين كان معاك او علاش صار هيك. مرات الفضول هذا يلبس في ثوب الاهتمام، وهو ما هوش اهتمام، هو فقط داعي للفضول أو يبي يعرف كل شيء. لكن الحقيقة شعبي كذا أي والله يا هند، لحظة الحقيقة مش كل سؤال احترام ولا كل فضول محبة. في ناس تحب تعرف كل شيء عن الناس لكن ما تعرفش شيء عن نفسها. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دائما نقتدوا برسولنا الكريم خاصة في يوم الجمعة،
ودائما تكون مواضيعنا فيها حديث شريف أو آيات قرآنية. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. هذا الحديث لو احنا طبقناه في حياتنا راه تفادينا هلبة مشاكل. لو احنا المقولة هذه أو عفوا الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام لو طبقناه احنا في حياتنا راه تفادينا هلبة مشاكل، تفادينا هلبة أمور تراكمت علينا. الإسلام وديننا الإسلامي ما قالش اتدخلوا، الإسلام علمنا الأدب وعلمنا الحدود. لما الواحد يرسم حدود معينة خلاص. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا في بداية هذه الحلقة من برنامج من القلب. الموضوع أو المحور الثاني حيكون عن الفضول. الفضول هو بداية المشاكل، الفضول هو سبب للمشاكل. كم مرة سألت سؤال وتمنيت بعدها إنك ما سألتش؟ كم مرة؟ كم مرة أنت سألت سؤال وتمنيت إنك بعدها ما سألتش هالسؤال؟ كم مرة أنت عرفت سر أو أنت عرفتي سر وخسرت راحة بالك لأنك دورت على السر هذا؟ لأنك أنت حتفقد راحة بالك وقلبك. في مثل يقول اللي يعرف أكثر يتعب أكثر. مش كل باب لازم نفتحه ولا كل سر لازم نعرفه. احنا عبارة على أشخاص في حياتنا، أو حتى أنا شخصيا وأنتم كلكم موجودين حاليا تسمعوا فيها، عندنا دائما مش كل شيء ينحكى، ومش أي حد نتقبله منه السؤال، ومش أي حد نتقبله منه إنه يعرف شيء علينا. لا، في ناس تختار مكانتها وتختار إن هي مثلا تعرف شيء معين، مثلا على سبيل المثال. لكن هما الأشخاص ممكن يكونوا محدودين يعني بسبب التقارب بينك وبينهم. لكن في ناس ما فيش داعي نتسأل أسئلة ما ليهاش علاقة بها، ما فيش داعي تدخل في تفاصيل حياتك وما ليهاش أي علاقة إن تعرف سر عليك أو تنكش أو نقول إحنا تدور في سر عليك. دور ماضيك مثلا، ولا غلط كلامي؟ في ناس باش تدور زلة لبني آدم تقعد تدور في ماضيه، تطلع تحاول توصل في حد باش تشد الزلة هذه. لكن احنا لازم نرسم حدود. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر منصات التواصل الاجتماعي وايضا على أثير راديو سرعي 99.3. لهذا السوشيال ميديا أصبحت مستنقع، السوشيال ميديا هي اللي زادت التدخلات بين الناس، وكأن أي شخص موجود حاليا له حق التدخل في حياتك، وله حق التدخل في طرح الأسئلة، وله حق التدخل في خصوصيتك، وله حق إنه يعرف سر عليك أو يعرفك أنت من وين مثلا، أو أسئلة شخصية إلى ما ذلك. وأعتقد كلكم مريتوا بالشيء هذا، وكلكم رأيتوا بعيونكم إن السوشيال ميديا الناس بدت فيها تتدخل في حياة الناس بضغطة زر. ليش ما نزل الصورة؟ ليش حذف المنشور؟ مع من اطلع اليوم؟ ليش تأخر في الرد؟ حتى السكوت للأسف أصبح يفسروا فيه ويبنوا عليه في قصص كاملة متكاملة، وهذا كله تدخل فيما لا يعنيهم. كم من ناس توا متواجدة ما تعرفنيش مثلا شخصيا، أنا ما تعرفنيش شخصيا، ليش ملاك ما نزلت صورة مثلا؟ ليش ملاك نزلت منشور وحتفاتها مثلا؟ بي ليش احنا بعتنا لها مسجات وما ردتش علينا وتأخرت في الرد؟ او حتى علاش ملاك ساكتة؟ انا كله بدي للأسف في المواقع التواصل الاجتماعي يفسروا فيه ويبنوا عليه في قصص من الوحي الخيال. الفضول قاتل يا سادة، اي والله. فيبنوا عليه قصص كاملة، وهذا كله بسبب تدخل فيما لا يعنيهم.
إنسان حر، نزل صورة، نزل فيديو، حذف منشور، نزل منشور، مع من اطلع، مع من جي، مع من مشي، علاش تأخر في الرد، علاش رد بسرعة؟ إنسان حر. إيه المخرج قال لي قال لي سؤال، قال لي زعمك متطلقة، زعمك متزوجة، زعمك عندها صغار، زعمك أرملة، وكان وقال لك وكان متطلقة معناها العيب منها، وكان متزوج الله يعينه، وبرعت كلمات ملياش داعي وتفسيرات ملياش داعي. هذا المخرج كي قالها مشانها المخرج. في المحور الرابع، بحكم ان احنا حكينا على الفضول، توا بنحكوا على نقل الكلام. نقل الكلام لا حول ولا قوة الا بالله. نقل الكلام المشكلة تبدأ بجملة، مرات راهو انا ما نبيش نحكي، لكن هذا الطرف الثالث، الطرف الثالث لما يصير خصام بين طرفين او اي حد في العائلة تخاصمت معاي، يخش طرف ثالث يقول له، يجي الطرف الثالث يقول له راه انا والله ما نبي نحكي راه، لكن راه فلان دار دار دار وكذا وكذا. وبعدين هنا تبدا الفتنه، يبدا الطرفين يشكوا في بعض، الطرفين تبدا في مسافه بيناتهم. ليش؟ لان الطرف الثالث بدل ما يكون اصلاح كان فساد، قاعد ينقل في كلمة ويزيد عليها في كلمة وينقص منها كلمة، وفي النهاية يقول أنا مجرد ناقل، لكن الناقل هو الشريك في الفتنة هذه. طبعا طبعا يا مسافر، وإن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم أنك أنت تتحقق من الخبر، لازم أنك تتحقق من الشخص الثالث اللي قاعد يقولك في الكلام هذا لا لا لا لا لا, لا. ما سمعش منك انا، ما سمعش منك انت طرف ثالث صح، انا هيك في حياتي نتعامل طرف ثالث ولا ما سمعش منك، تحقق من الطرف اللي اساسا قال لك الشيء هذا، ونجي نقوله 1 2 3 انت كذا كذا كذا، قال لي ايه اوكي، هنا المساله تبدا بيني وبينه، لكن نصدق طرف ثالث في الموضوع لا، هنا المشكله تبدا كبيره، وهنا تبدا في فتنه. وحتى لو كان الطرف الثاني صح، مرات تخسر أشياء وتندم عليها بعدين. لازم تتحققوا، لازم لازم تبتعدوا على الأشياء هذه وتفتحوا قلوبكم لبعض. الفتنة أشد من القتل. إيه والله، إيه والله، فعلا فعلا. في آية عظيمة قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء رقم 36، يعني بمعنى الآية لا تتتبع شيء ما عندكش علم به، لا تحكم ولا تتهم ولا تنقل، ثلاث أشياء سهلة جدا. ما تحكمش على الناس، ما تحكمش وما تصدرش أي حكم، 1 2 ما تتهمش الناس بدون ما تعرف الحقيقة، وما تتهمش الناس في ظهر الغيب. ثالث حاجة والمهمة انك ما تنقلش اي كلام، ما تنقلش اي كلام وما تصدقش اي كلام. 3 نقاط قريب يحكموا على نيتك وقتنا هذا، هم حكموا فاتت اصلا، النية تدخلوا فيها اصلا، احنا في زمن تدخلنا حتى في النوايا، اتدخلنا في النوايا، الشخص دار لقطة مثلا ها قصده هكي، هو قصده هكي، هو نيته هكي، لا يا أخي، لا يا أخي، النية شيء ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، انت ما تعلمش بالغيب وما تعلمش نوايا الناس، انت دخلت هنا في شؤون الله سبحانه وتعالى، والنوايا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل واحد تاخده بنيته في النهاية، كل واحد تاخده بنيته.
أعتقد ثلاث كلمات هما لازم تعرفوهم، ثلاث حاجات لازم تعرفوهم. رد بالك، تتبع أي شيء ما عندكش به علم. سولتكم بالله، أسمعوا مني بس، إلا لا أسمعوا مني لعل وعسى. ردوا بالكم تتبعوا بشيء ما عندكم مش به علم. وردوا بالكم يا جماعة، نصيحة لا أكتر ولا أقل، والنصيحة للجموع، ما تحكموش، ما تحكموش على الناس وتصدروا أحكام وانتم مش فاهمين. وردوا بالكم تتهموا ناس في ظهر الغيب وانتم مش فاهمين، وما تنقلوش الكلام ولا تصدقوا أي كلام يجيكم مهما كان. وخلوكم دائما هيك صافين النية وقلبكم كبير ويسع للجميع، يسع للجميع، وما تحملوش في قلبكم، إن كل ما تحملوا في قلبكم كل ما ترجعوا لنقطة الصفر. فعلاش احنا نتدخلوا؟ ملاك تعالي قولينا علاش احنا نتدخلوا، او قولينا يا ملاك ليش في ناس تتدخل، شنو الاسباب، احكينا الاسباب ملاك، نحكي لكم الاسباب، ليش لا نحكي لكم انا الاسباب وانتم لعل وعسى تسمعوها مني. الاسباب واضحة كالآتي: الفراغ، الانسان يكون فارغ، ما عنده شيء، ما عنده شيء، فارغ، هذه النقطة الاولى اللي تخليه يتدخل في حياة الناس، النقطة الاولى الفراغ. الفضول، مش اهتمامه، فضول انه يعرف اشياء عليك او يسألك اسئلة غريبة. او حب السيطرة، انا احب يسيطر عليك. او المقارنة، يحب يتدخل في شؤون حياتك باش يقارن حياتك بحياته أو حياتك بحياة الآخرين وهكذا. آخر سبب الشعور بالنقص، وهذا أخطر سبب. الإنسان اللي ما عندهش ثقة في نفسه هيحس دائما بنقص، وهيحس دائما إنه هو عنده شعور بالنقص. هذا علاش يخليه إنه هو يتدخل في حياة الآخرين، يبدأ متطفل في حياة الآخرين، يبدأ يحس بفراغ ويعبي في الفراغ هذا بالتدخل، ويعبي في الفراغ هذا بالفضول إنه يعرف كل شيء على الناس حتى لو كان ما فيش بينهم وبينهم تواصل مباشر يعني. أو يحب إنه هو يسيطر، يحب يكون دائما في المشهد. كلما امتلأت حياتك وحياتك أنت وحياة أي حد موجود حاليا، شاب أو شابة، أي حد، كل ما امتلأت حياتك بأهدافك قل تدخلك في حياة الناس. ليش؟ لأن كل ما أنت ركزت على أهدافك وركزت على حياتك، كل ما أنت تبدأ معاش عندك فضوة ولا عندك فراغ ولا عندك أي شيء باش تدخل في حياة الآخرين. معادلة سهلة وبسيطة، كل ما امتلأت حياتك بأهدافك، كل ما امتلأت حياتك بشؤونك، قل تدخلك في حياة الناس. معادلة بسيطة جدا الكل لازم يفهمها. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. حنقرأ تعليقات متواجدة في التيك توك بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه، وأيضا التعليقات الموجودة على الفيسبوك. بداية بالتعليقات الموجودة على الفيسبوك، فادية تقول وعليكم السلام، قالت السلام عليكم يا صحبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فعلا والله كل واحد يخلي روحه مكتفي بنفسه وينشغل بتصليح أخطائه ويرتقي بنفسه لما يحبه الله ويرضاه. لكل شخص عنده خصوصياته وحاجاته الخاصة اللي ما يحب حد يقترب منها. أتفق يا فادية. عبد التواب يقول هو أغلب المشاكل من نقل الكلام، الله المستعان. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك. في ناس فالحة في القزقيز. والله يا صبري. أيوتا تقول جمعتكم مباركة وتحياتي لبنت القربولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك.

نقان تعطيل الحال. نور الدنيا كلها يحفظك ربي، شكرا بارك الله فيك. في المحور السادس، بس توا ينزلوا في امورهم الخاصه على التواصل الاجتماعي في كل شيء. اي والله يا همسات، اسال الله السلامه للجميع وخلاص. المحور السادس في موضوع حلقتنا لليوم، التدخل فيما لا يعني، سمع ما لا يرضي. من تدخل سمع ما لا يرضي. بكده تكلمنا التدخل فيما لا يعني، واعطينا موضوع البارت الاول او الجزء الاول. تو بنجو نعرف كلمه من تدخل سمع، هي ركزوا لي فيها شوي، سمع ما لا يرضي. احيانا الانسان هو اللي يجيب الاهانه لنفسه، يتدخل في خصوصيات الناس ولما يردوا عليه يزعل. ولو ترك الناس وشأنهم ما كانش سمع شيء يؤذيه. نعيد ونكرر، احيانا الانسان هو اللي يجيب في الإهانة لنفسه، يتدخل في خصوصيات الناس ولما يردوا عليه الناس كردة فعل يزعل يتضايق. لو هو من الأول ما تدخلش أو ترك الناس وشأنهم، ما كان اسمع شيء يؤدي ولا اسمع رد الناس. يوزر يقول من راقب الناس ما تهمن. جميل باهي يا ملاك، احنا توا فهمنا كلمة التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه. بيتراقوا لنا يا ملاك احترام الخصوصية، كيف نقدروا، كيف نفرضوا الشيء هذا من الجانبين، يعني من جانب الناس او من جانبنا احنا، كيف نديروا، كيف نفرضوا احترام الخصوصية، كيف نساعد الناس ان تفهم مفهوم هذا احترام الخصوصية. مش كل شيء يخص الناس لازم تعرفه، هذه اولا. مش كل شيء، مش كان أنا تو موجودة ما أنا لازم تعرف عليها كل شيء أبدا. في بيوت لها أسرار، في بيوت لها أسرار، وفي قلوب لها جراح، وفي ظروف ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. احترم خصوصية غيرك زي ما تحب الناس تحترم خصوصيتك، احترم خصوصية غيرك. لما تقولش لا والله هو متاح وطالع مثلا على السوشيال ميديا، فمن حقي اني اسأله، ومن حقي اني نوجه له اسئله، ومن حقي نتدخل فيه وندخل فيه لبسه وشكله وكذا وحياته لا يا بابا، لا، لازم فيه كميه الوعي، ولازم تبدا فيه ثقافه ووعي وادراك على احترام الخصوصيه. حتى العمل ليه اسرار، ايه لازم في أمور حياتنا الواقعية والافتراضية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، لازم الناس تدرك وتكون واعية وتكون مثقفة من ناحية احترام الخصوصية. لأن زي ما في بيوت فيها أسرار، زي ما في قلوب فيها جروح وفي ظروف ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلازم أنت كشخص أو أنت لازم تحترمي خصوصية غيرك وما تدخليش في خصوصية غيرك زي ما انت تحبي احترام خصوصية نفسك. ما تحبيش حد يتدخل فيك، ما تحبش حد يتدخل فيك، فاحترموا بعض واحترموا خصوصيات بعض. هيك ترسموا الحدود مع بعض، هيك ترسموا الاحترام بيناتكم. هذه الثقافة لازم تكون موجودة في مجتمعنا الكريم، لازم تكون موجودة ولازم تكون من الأولوية. ونسأل الله أن تكون الشيء هذا يوصل للناس وتغير من نفسها. تردد القناة اللي فيها برنامجك شنو اسمها، راديو السرايا 99.3، تقدر تسمعيني على الراديو توه وتقدر تفرج عليها على الفيسبوك. المحور الثامن، كيف احنا نحمو انفسنا من الناس هذه، كيف نقدر نحمو انفسنا وخصوصياتنا وحياتنا من الناس هذه، وكيف نعالج انفسنا. اسال نفسك دائما، نقول في كل الحلقات ابدا بنفسك، مش مجرد كلمه، لازم تشوف نفسك وتراجع نفسك. فاسال نفسك قبل اي كلمه،

0: هل هذا الموضوع يهمني يعنيني؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل كلامي لأي شخص سينفع ولا ما ينفعش؟ زعما ينفع ولا ما ينفعش؟ فهل لو اسكت أفضل ولو تكلمت أفضل؟ لو الإجابة لا وكانت إجابتكم لا، فالسكوت عبادة. إحنا السكوت عبادة. لو حسيتوا أن الأمر هذا ما ينفعش أنك أنت تقوله، خلاص. هل كلامي حينفع ولا ما ينفعش؟ السؤال موجه لكم. هل لو أنا سكتت أفضل؟ لو كانت إجابتكم لا، فالسكوت عبادة. السكوت هنا عبادة. يمكن اليوم في شخص مثلا متضايق من شخص لأنه هو اتدخل في حياته، لكن هل سبق وأنت اتدخلت في حياة أحد؟ هذا السؤال اللي لازم تسأله لنفسك قبل ما تسأله للناس. هل سبق وتدخلت في حياة أحد أي كان الحد هذا؟ لهذا جوابك الآتي: ابدأ بنفسك، غير نفسك، غير طبعك، بعدين اطلب من الناس يحترموك، بعدين ارسم حدودك. هنا ابدا بدايتك مع النفس، ونفسك هو علاجك، هو الطريق الصحيح. لكن احنا بنبدو بالناس وننسوا انفسنا؟ لا، يقول لك الجمل ما يشوفش عوج رقب تاره. فليس كل ما يقال، أو عفوا، ليس كل ما تعرفه يقال، وليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يصدق يستحق أن ينقل. احفظ لسانك، تحفظ كرامتك. من راقب الناس تعب، ومن أصلح نفسه ارتاح. هذه رسالة لكم كلكم. ليس كل ما تعرفه يقال، وليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يصدق يستحق أن ينقل. احفظ لسانك، تحفظ كرامتك. من راقب الناس تعب، ومن أصلح نفسه ارتاح. هل سؤال كالآتي، والمحور هذا كالآتي. المحور التاسع يقول: هل كل ما تعرفه يحق لك أن تتكلم فيه؟ ديما الناس خليهم آخر شيء. إيه، ناس آخر شيء. هل كل ما تعرفه يحق لك أنت، أو يحق لك أنتي أنك تتكلمي فيه أو تتكلم فيه؟ لا. رفيف تقول لا. يلا جاوب. هل كل ما تعرفوه يحق لك أنك أنت تتكلم فيه؟ عبد الوهاب يقول لا تقريبا، صح؟ اسمك عبد الوهاب. زيد يقول علاش لا. كيف علاش لا يا زيد؟ كيف السورة تقول لا، واتف تقول أبدا. هل كل ما تعرفه يحق لك أن تتكلم به؟ أي إن كان، أي إن كان، إن كان هل يحق لك أنك أنت تتكلم فيه؟ إجابات كلها معظمها لا لا لا لا لا. رامي يقول لا، حسب مقام المجلس. كيف يعني دكتورة مليكة؟ نحن شعب فضولي، يا ريت لو كل واحد يخلي. نقدرش نكمل باقي الكلمة. سوري. يعني هناك أشخاص لا لا، في حاجات لا ما نحكيش فيه. علاش لا؟ ممكن نعرف حاجة ننفع بها العباد. لا، انت فهمت الموضوع غلط، انت فهم الموضوع غلط. تو كلهم اللي فاهمين صح. يعني ما قلتش حاجة تنفع بها الناس، ما قلتش معلومة تبخل بها على الناس، ما قلتش عطاء أنت تعطي فيه للناس معناها تبخل عليه. لا لا، أو علم أو أي شيء، أو أي شيء في الحياة. لا، أنا نتكلم عليه خصوصية الناس، أو نتكلم عليه تدخلاتك للناس، أو أنت عرفت سر على ناس أنت مالكش علاقة بهم ولا تدخلت بهم في يوم من الأيام، وهل أنت لك الحق أنك تنقل الشيء هذا أو تتكلم عليه؟ هذا هو سؤالي واضح. في ناس تخش في حاجة مش لها. العرب لولا قال إيش علمك الكتب قلم غير اللي نسمع نقوله؟ أكيد لا، أكيد لا، كلهم يقولوا أكيد لا. إن شاء الله فهمت يا أخونا، مني هو شن اسمه بالضبط، زيد، إن شاء الله تكون فهمت. ما يحق لنا أبدا. في أشخاص يظنوا إن امتلاك المعلومة يعطيهم الحق في نشرها، لكن واللي تمام ما نتدخل في حياة العباد. بالضبط، أتو أنت معنا ماشي صح. هناك أشخاص يظنون أن امتلاك المعلومة أو أي خبر كان عن أشخاص آخرين ليه الحق في نشره، ليه الحق أن الناس تعرفه. لكن الإسلام وديننا الإسلامي، بما نحن مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى وقدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا الإسلام غير ذلك. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس كل حقيقة يترتب على قولها مصلحة. فهمتك في هذه الحالة من حسن الإسلام تركك ما لا يعنيك. أيوة، رسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. تأملوا الحديث شوية. ليس لأنه يكذب بلسانه، بل لأنه ينقل كل شيء دون أن يتحقق. ليس لأنه يكذب بلسانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف، بل لأن ينقل في كل شيء دون تحقق. إذا جاءكم فاسق بنبأ فشين يصير هنا؟ يقع الكذب من حيث لا يشعر. على سبيل المثال، كم من إشاعة بدأت بعبارة سمعت أنهم قالوا كذا كذا، سمعت أن ملاك قالوا عليها كذا كذا، سمعت أن فلان دار كذا كذا، سمعت أن الفلان. إشاعة، إشاعة. كم من بيت تهدم بسبب قالوا مرت فلان طالعة في الليل، قالوا مرت فلان أبص شم دايرة، قالوا فلان خانب مش عارف شني، قالوا كلمة قالوا هذه، قالوا قلنا قالوها. تحقق يا أخي، تحقق يا أختي. مش كل شيء تتكلموا عليه راهو، مش كل شيء تنشروه، مش كل شيء يستحق أن الناس تعرفه. حنتكلموا عليه من ستر مؤمنا، راح نتكلموا على السترة. كم من بيت هدم بسبب إشاعة. كم موضوع بسبب الشيء هذا، نقل الإشاعات ونقل الدول الفاضية اللي ما تستاهلش. والله في ناس وعائلات تدمرت حياتهم بسبب كذبة، بسبب إشاعة. وعليكم السلام لكل من جه، أهلا وسهلا. في ناس قسما بالله تدمرت حياتها، حياتها الأسرية، وحتى خسرت حياتها بسبب إشاعة، بسبب كذبة، بسبب خبر مش موجود أساسا. علاش؟ بمن قالك يا فلان؟ قالوا لي والله. من قالك؟ قال لي الفلان الفلاني. وبعدين استمر في قالوا لحد ما أنت تقع عليك الحاجات، وحتكون أنت آثم هنا مشارك حتى في الموضوع هذا. يعني لو تهدم البيت وأنت مش مقايل، لكن اللي قال أنت سمعت منه، مش أنت قلت لطرف آخر واو قال قال قال قال قال، فشني يصير هنا؟ شو بيصير هنا؟ واضح ما يستحقش. نهدم البيت صح؟ أنت مساعد في الشيء هذا، أنت مساعد. ما تقوليش لا مش مساعد، أنا راهو بريء من الموضوع، وأنا إنسان بريء ونظيف ومش قصدي، أنا بس هم قالوا هم كذا. لا لا لا لا لا لا لا، أنت مشارك، أنت مساهم. كيف؟ واضح كلامي صح؟ واضح. وأعتقد كلكم ما عندكمش عليه مثلا خلاف ولا تجي تقولي لي لا الكلام مش مزبوط. عبد التواب يقول والله العظيم أمس جاري بيقول لي يطلع دكاكة، قلت له ما عرفتش هذه تبو فتوى، هو مصمم بالعلم مصري نخدم في محل خضرة، هو ليبي ومصمم ان احنا عندنا فلوس هلبة مش نديله مع ربي يهدي الجميع وغنانا من فضلك عم سيوان، يا ريت تكون الرسالة وصلت استاذة ملك جزاك الله خيرا. شكرا يا عبد التواب. ملكة تقولها والله والله يا ربي مش كيف نعم من يشاع بالكذب، لا تصدق كل ما نسمع حد ولا حتى نصف ما نبصر. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه آية محكمة من آيات الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض احنا نقتدوا بالشيء هذا، مش ناخذوا بعض الكتب وننسوا بعض الآخر أو ناخذوا بشيء ونلوحوا شيء، لا انت كمسلم واضح. تكلمت على الإشاعة، تكلمت على الإشاعة، تكلمت على الكذب. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. فقلت لما تتأمل الحديث هو قصد ليس لأنه يكذب بلسانه، بل لأنه ينقل كل شيء دون أن يتحقق، دون أن يتحقق تحت مليون خط، فيقع في الكذب من حيث لا يشعر. كم من إشاعة بدأت بعبارة سمعت فلان، سمعت فلانة، سمعت كذا، سمعت عيلة فلان، سمعت عيلة فلانة، سمعت شن صار في الخدمة، سمعت شن صار مع صاحبي. وكم مرة بيت نهدم عليه أسرة كاملة بسبب كلمة قالوا، ونقلوا كلام من واحد لواحد لواحد لواحد لحد ما تندمت الأسرة بالكامل، وصلت لمرحلة خسروا بعض على خاطر كلام وخلاص. ما علينا، نجول الشق الآخر. لماذا نهانا الإسلام عن التجسس؟ لماذا نهانا الإسلام عن التجسس؟ قال الله تعالى، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. لاحظوا ترتيب الآية، لاحظوا أنتم ترتيب الآية، بدأت بسوء ظن ثم التجسس ثم الغيبة. بشم بدت مخرج ميوزك اللي تحت، بشم بدأت، بشم بدأت الآية؟ بدأت بسوء ظن صح، وبعدين شم بدت تاني بالتجسس، بهي بعدين ها خشينا في مرحلة الغيبة. شوفوا تبعية الخطوات، خطوات الشيطان، ها ركزوا في خطوات الشيطان، أنا قاعدة نتكلمه خطوات الشيطان. الشيطان ما يجيكش في مرة واحدة، لازم يبدأ لك بسوء ظن وبعدين تتجسس وبعدين توصل الغيبة. كلام واضح، هذه هي خطوات الشيطان، لأن سوء الظن يقود إلى البحث. ليش البحث؟ البحث هذا وين بيقودك؟ بيقودك لمعرفة ما لا ينبغي انك انت تعرفه. بعدها شن يبدأ؟ يبدأ الانسان في الحديث عن الناس. آية قرآنية سورة الحجرات رقم 12 قالت ثلاث حاجات في آية واحدة: سوء الظن، تجسس، والغيبة. إلى أن السوء الظن، لما أنت تسوء الظن بالشخص شو بتدير أول حاجة؟ خطوات الشيطان، ها ركزوا لي، وسوسة الشيطان. المؤمن الصحيح إنه يبتعد عن الأشياء هذه. سوء الظن شو بيقودك؟ لما أنت تسوء الظن بشخص معين شو بيقودك؟ إنك تبحث، تدور وراه، تدور الأسباب بينما تبحث شن تبي. لازم تشد عليه زلة معينة أو تعرف عليه حاجة ما يبكش تعرفها. بعدين الإنسان هذا اللي عرف الشيء هذا يبدأ يتكلم مع الناس. هنا الغيبة وقعت قبلها، وقعت تجسس وقبلهم سوء الظن. الصورة واضحة، آيات الله محكمة. سورة الحجرات رقم 12 تكلمت على ثلاث صور، منها سوء الظن، التجسس والغيبة. هذه واحد. التدخل يدمر العلاقات، أيا كانت العلاقات الاجتماعية، التدخل هلبة يخلاها تتدمر. أول حاجة بزوجين، علاقة أسرية متكون من زوج وزوجة، ينفصلوا مش بسبب المشاكل، لا، بسبب تدخل الآخرين. في هالبناس انفصلوا في العلاقة الأسرية والزوجية بالتحديد مش بسبب المشاكل، لا لا لا لا لا، بسبب تدخل الآخرين في حياتهم. كم أخوات أخوت تقاطعوا وتفارقوا لأن في شخص ثالث نقل كلاما. كم صديق وصديقة وأصدقاء بالمجمل افترقوا بسبب شني؟ طرف ثالث قرر إن يتدخل للإصلاح، وهو في الحقيقة زاد المشكلة. تأملوا في الكلام اللي نقول فيه. الطرف الثالث مرات يتدخل للإصلاح لكن هو بدون ما يحس يزيد في المشكلة. أحيانا أفضل مساعدة تقدمها لشخص أن تتركه يحل مشكلته بنفسه. أفضل شيء تقدر تقدمه للشخص إنك أنت تخليه يحل مشكلته بنفسه. بتعالي يا ملاك، أنت توا تعطي فينا في نصايح صح؟ أنت ملاك تعطي فينا توا، تعطي فينا في نصيحة وتوري فينا في في في قصة التدخل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باه، أنتم عارفين شنو الفرق بين النصيحة والتدخل؟ أنتم عارفين ولا مش عارفين؟ خلنا نقول لكم شنو الفرق. الفرق بيناتهم كبيرة، فرق كبير بين النصيحة والتدخل. النصيحة تكون إذا طلبت منك، بمعنى تقدر تقدم النصيحة إذا طرف طلب منك النصيحة، هو طلب مش أنت دخلت وعطيت النصيحة، هو طلب الاستشارة منك وطلب نصيحتك. أنا نجي نكلم حد توه نتصل بيه وأنا واقع في مشكلة معينة، ألو السلام عليكم كذا كذا، أنا راهو محتاجة أني أستشيرك، محتاجة إلى نصيحتك. هنا أنا خلتها يتدخل، خلاص أنا هنا نبي نصيحته برضاي أنا برغبتي أنا. أو إذا رأيت معصية واضحة تخشى على صاحبها. لو أنا يوم من الأيامات شبحت صاحبتي أو شبحت أخوي أو أختي أو أي حد في الحياة في مشكلة أو معصية قاعد يدير فيها، معصية واضحة واضحة، لكن أنا نخاف عليه الشخص هذا من كتر محبتي ليه أو مكانته عندي نخاف عليه، فنحن لازم نعطيه النصيحة ولازم نصدر النصيحة لأني نخاف عليه زي ما خاف على نفسي وهكذا. هذه النصيحة. أما التدخل شيء آخر تماما يا جماعة الخير. التدخل هو أن تفرض رأيك في كل شيء، في زواج الناس، في تربية أولادهم، في عملهم، في لباسهم، وفي قراراتهم الشخصية. ليس كل اختلاف معك خطأ. بمعنى التدخل أنك أنت تفرض رأيك وتفرض نظريتك وتفرض قرارك في كل شيء، في زواج الناس، في تربية أولاد الناس، في العمل، في اللباس، في القرارات الشخصية. هذا هو التدخل، إنك تفرض رأيك. كلمة فرض، فرض يعني تغصب رأيك على الشخص. النصيحة شيء آخر، النصيحة في حال طلب منك نصيحة، أو إذا رأيت معصية واضحة تخشى على صاحبها، تخاف عليه إن هو يوقع في مصيبة أو يوقع في مشكلة، فأنت من واجبك أنك أنت تنصح بحكم مكانتك في الشخص أو مكانتك عند الشخص، فلازم تنصحه. من علامات حسن الخلق، جميل البرت هذا والجزئية هذه جميلة جدا، نورت ونورت ميمة وفوفة نورت. المحور الثالث والمهم جدا من علامات حسن الخلق، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. لهذا أسأل نفسك، من علامات حسن الخلق أسأل نفسك: هل الناس يحسوا بالأمان معك؟ يحسوا بالأريحية معك؟ ياخذوا يعطوا معك؟ هل الناس هذم يخبرونك بأسرارهم لأنهم يثقون بك، عندهم ثقة فيك، أم يخافون أن تصبح أسرارهم حديث المجالس؟ أسألوا أنفسكم: هل في ناس في حياتكم يحسوا بالأمان معكم؟ أعتقد فيه، صح؟ كده فيه، ترى شوفوا يمين يسار، أكيد فيه في ناس تحسون بالأمان معهم، في ناس تعطوهم أسراركم وتحكوا لهم في أسراركم لأنكم واثقين منهم. أمسك عليك لسانك وليساك بيتك وإنك على خطي. حتى أسأليني، أكيد كلهم قالوا أكيد. الله يديم لكم الناس القنينة في حياتكم، الله يديم لكم الناس القنينة في حياتكم. هل في ناس يشعروا بالأمان معك؟ سؤالي واضح مش واجد ديما انت حميد، مش واجد. هل في ناس تحكي لهم أسرارك وحياتك وأمورك لأنهم لأنك واثق فيهم مثلا، أو أنك أنت شخص تخاف أن في حد في يوم من الأيام يشد عليك سر ويبدأ حديث المجالس في الجموع؟ جاء رسول، أو عفوا جاء رجل إلى رسول عليه الصلاة والسلام يطلب الوصية، أنا لا، فرج يقول أنا لا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية، فقال له: لا تغضب، كررها أكثر من مرة، لا تغضب. لماذا؟ لأن أغلب التدخلات تكون وقت الغضب، المشكلة الغضب. الغضب يسبب مشاكل بين الأطراف، الغضب يسبب سوء الفهم، سوء الظن، أمور هلبة يعني، شخصيا نعرف الشيء هذا. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب، كررها أكثر من مرة. علاش كررها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لما رجل أثى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل لما أثى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه النصيحة، شن قال له؟ شن قال له؟ قال لا تغضب، مرة الأولى، ثانية لا تغضب، الثالثة لا تغضب، فكررها أكثر من مرة. علاش؟ لأن أغلب التدخلات تكون وقت الغضب، يتكلم الإنسان بما لا ينبغي ويكشف أسرارا ويهين الآخرين، ثم يندم بعد أن تهدأ نفسه. الغضب مصيبة يا جماعة الخير. علاش مرتبة الإنسان الكاظم الغيظ؟ إن لما يمسك نفسه أثناء الغضب جميلة جدا، لأن إحنا إنسان في النهاية ونغلطه وعندنا أوقات إن نطلعوا ونقولوا إحنا نطلعوا عن المألوف، يعني نطلعوا من الهدوء اللي إحنا فيه، وتولد في فترات انفجار، والانفجار هذا هو الغضب، والغضب هذا يخلينا إحنا نقولوا كلام ما كانش في محله، يخلينا نأخذ قرارات ما كانتش في محلها أبدا، يخلونا إن إحنا مثلا نهينوا أشخاص ما كانش في محله. وللأسف بعد ما نهدو نندمو، وإحنا الندم مش حلو، مرات الندم يجي متأخر، مرات الندم يجي بعد ما تخسر، مرات الندم يجي بعد ما تزيد الفجوة والمسافة. فأعتقد الندم شعور جميل، إنك أنت تندم وترجع وتصلح وكذا، شعور جميل، بس أحيانا الندم يكون متأخر جدا. إن شاء الله تكون فهمتوا، إن شاء الله تكون فهمتوا، بس يعني نحاول بقدر الإمكان نوضح لكم الموضوع اليوم من جميع الجوانب. فتكلمنا عن الفضول، الناس لما تكون فضولية تبي تعرف حياتك، تعرف أشياء خاصة بيك وخصوصيتك وإلى ما ذلك. الشيطان لا يبدأ مع الإنسان بمعصية كبيرة، قلتها فيما سبق في الحلقة السابقة ونرجع نقولها لكم، الشيطان يبدأ خطواته بخطوات بسيطة، ما تبدأش بخطوات كبيرة، ما تبدأش المعصية بالخطوات الكبيرة، يبدأ بالسؤال مثلا، يوسوس لك من كان معها، من كان معاه، ليش تأخر، يتحول السؤال إلى ظن، والظن هذا إلى اتهام، والاتهام إلى خصومة، وبعد الخصومة انقطاع وقطيعة. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ شفتوا الشيطان شن قاعد يدير؟ الشيطان ما يبداش بالإنسان، مع الإنسان بحاجة بسيطة، عفوا حاجة كبيرة، طول يقطع علاقتك بشخص طول هيك مباشرة، لا طبعا لا، يبدأ بسؤال وسوسة، من كان معه، وين مشي، خير ما ردش عليا، ليش تأخر في الرد، ليش ما يبيش كذا، ليش يتحول السؤال هذا إلى وسوسة أخرى ترفع للظن وسوء الظن، والظن هذا شن بيرفعه، للاتهام، يتهم الشخص الآخر بأشياء، والاتهام هذا شن يولي، يولي خصومة، الخصومة هذه لما تكون موجودة فأكيد في النهاية بتولي قطيعة. شفتوا كيف؟ ركزوا، وأنا قاعد نقول في أشياء واقعية، أنا متأكدة إن أنتم كلكم مريتوا بالشيء هذا، ما يمش يعني نحكي لكم في شيء من واقع شيء، نحكي لكم في شيء صاير معاكم، ونفسر لكم إن راه كل شيء من عمل الشيطان، وتكلمت فيما سبق إن تفرقكم هذا من الشيطان في الحلقة السابقة تقريبا أو اللي قبلها، إن تفرقكم هذا من الشيطان، حتى هو نفس الفكرة. بح. في محور آخر، احترام البيوت، من واجبنا احنا احترام خصوصية البيوت، ما نسألوش أهل البيت، ما نتدخلوش في شؤون بيت آخر، لقوله تعالى، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سورة النور رقم 27. شنو المقصود بالآية الكريمة؟ شنو المقصود بالآية الكريمة؟ ليس المقصود بها دخول البيوت فقط أو احترام البيوت فقط، بل احترام خصوصيات الناس، كما أن للبيوت أبوابا فللقلوب أبوابا أيضا، لا تدخلها إلا بإذن. يعني أنت لما تمشي لحوش جارك ولا حوش أي حد، مش تطقطق، مش تطقطق على الباب وتستأذن وتسلم على أهل البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا نفس الشيء. حتى القلوب لها أبواب، فرد بالك تخش لي قلب شخص وما تستأذنش منه، لازم تستأذن منه. هنا الآية الكريمة المقصود بها. بهل تعرفوا أن الراحة لماذا يرتاح الحكماء؟ الشخص الحكيم، الشخص الحكيم لو نقصد هنا، هل تعلم لماذا يرتاح الشخص الحكيم؟ لأنه لا يتدخل في كل معركة، ولا يرد على كل كلمة، ولا يعلق على كل منشور، ولا يناقش كل شخص. يعرفون جيدا راحة البال، ثمنها الصمت أحيانا. الشخص الحكيم ما يخشش ولا معركة، مش كل معركة تستحق أنك أنت تدخلها، هذا شخص حكيم. مش كل كلمة لازم ترد عليها، هذا شخص حكيم. مش كل منشور مقصود ليك أو لغيرك تعلق عليه، ومش كل نقاش تخش فيه. الشخص الحكيم يعرف يختار راحة البال، يعرف يختار أمتى يصمت وأمتى يتكلم. هذا علاش يرتاحوا الحكماء. عبد العزيز يقول الشخص الحكيم لأنه يدرك حدوده ولا يحمل نفسه أعباء ما لا يملك. صحيح يا عبد العزيز، وعليكم السلام. محمود يقول، أو محمد يقول يرتاح الشخص الحكيم لأنه عارف ما هناك. به هذا الشخص الحكيم، إن مش أي معركة تستحق أنك أنت تخش الهارة، مش أي كلمة تنقال لك أو أي شخص يقول لك كلمة لازم ترد عليه، مش أي منشور تعلق عليه أو تشاركه، مش أي نقاش تخش فيه. فلازم تعرفوا تختاروا راحة بالكم، ولازم تعرفوا كيف تصمتوا، أمتى وقت الصمت وأمتى تتكلموا، لازم تعرفوا أمتى تتكلموا. من ستر مسلمان، هذه البارة المهم جدا في الحلقة اليوم. من ستر مسلما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه المسلم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بدل من تبحث عن عيوب الناس، ابحث عن طريقة تسترهم، لعل الله سبحانه وتعالى يسترك يوم تحتاج إلى سترة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بدل ما أنت تدور على عيوب الناس، على زلات الناس، على أخطاء الناس، ابحث عن طريقة تسترهم بها، اتساهم في السترة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حيسترك يوم تحتاج أنت إلى سترة. كنا لولا سترة ربي كنا مفضوحين، لولا سترة ربي كنا مفضوحين، لولا سترة ربي كنا مذنبين. فيش حد مش مداير دمبرة، سواء كان كبير سواء كان صغير. لهذا لما تشوفوا معصي أو شيء أنصحوا وإستروا، أنصحوا وإستروا. حاجتين إن شاء الله وصلت المعلومة. خلوني نقول لكم ونذكركم إن أعمارنا قصيرة جدا، فلا تجعلوها تضيع في مراقبة الآخرين ومراقبة حياة الناس. اشتغلوا على أنفسكم وإصلاح أنفسكم، فإن النفس تحتاج عمرا كاملا حتى تستقيم، ولا تكن سببا في كسر القلب أو خراب بيت أو قطع رحم بسبب كلمة لم يكن لك حق في قولها، واجعل هذا الحديث الشريف دستورا لحياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. واحرص أن تردد دائما، واحرص أن تردد دائما: لن أتدخل فيما لا يعنيني، ولن أسمح لفضولي أن يقودني إلى ما لا يرضي الله. فسلامة القلب تبدأ من حفظ اللسان، وراحة البال تبدأ من الانشغال بإصلاح النفس قبل انشغال بالناس. وأسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالذكر، وقلوبنا نقية من الفضول وسوء الظن، وأن يرزقنا الحكمة في الكلام والصمت، وإنه ولي ذلك وقادر على كل شيء. تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99. وجمعة مباركة للجميع، وحنا في انتظار مشاركتكم، في انتظار أراءكم حول موضوع الحلقة لليوم: التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه، على 092-150-59-99. أول مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
1: كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنتي؟
1: لا، كيف حالك ملاك؟ فهي
0: كويس الحمد لله، شن حالك أنتي؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: سلمى، كيف حالك؟ جمعتك مباركة إن شاء الله. أنتي أستاذ يونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، وجمعتك أبرك. إيه؟ يا ميمة، جمعتك أبرك
1: إن شاء الله. كيف حالك؟ كيف حال عويلتك؟ باهي
0: والله كويسين الحمد لله، بارك الله فيك.
1: اليوم قدمت البرنامج، باهي ما شاء الله.
0: إيه، اليوم جيتكم في الجمعة، اليوم ما خلتكمش برواحكم.
1: إيه، ما كستوش. باهي إن شاء الله، ندعوك في الساعة هذه يا ملاك إن شاء الله.
0: باهي ميمة، ميمة. بأن جمعة اليوم، باهي. إيه؟ اليوم جمعة. ادعي لي. هاي ادعي لي.
1: ندعيك إن شاء الله يا ربي.
0: عايش انت تدعي لي.
1: انت استاذ يونس ان شاء الله يا ربي في هالجمعه المباركه ان شاء الله يا ربي، نتمنوا ان شاء الله يجيكم يا ربي.
0: ان شاء الله ميمه، ان شاء الله، ان شاء الله يا ميمه، ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعطيك طولة العمر يا رب.
1: اي سل ان شاء الله،
0: وربي يسمعنا عليك ديما صوتك يا رب، نسمعوه ونطمن انك ديما بخير.
1: ان شاء الله تنجح، حتى انت ريال بيت الله ان شاء الله يا رب، تتمنوا اللي تبوه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: اي صحتي ملاك على النصايح، بارك الله فيك.
0: عفوا عفوا ميم، عفوا ميم، بارك الله فيك.
1: عفوا، نورت البرنامج انت ويونس ان شاء الله.
0: تسلمي، تسلمي ميم، تسلمي، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا. صفر 092-150-59-99. هلا وغلا بالجميع، مرحبا، نورتوا جميعا، وأمسية طيبة ومباركة، وجمعة مباركة عليكم يا رب العالمين. هلا، السلام عليكم. فصلة المكالمة على 092-150-59-99. ملاحظة مهمة قبل أي حد يتصل بي: ابتعدوا على الراديو لو تسمعوا فيها من الراديو، أو ابتعدوا على التليفون لو تسمعوا فيها من التليفون لو سمحتوا. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. جمعتك مباركة أستاذة ملاكي.
0: جمعتك أبرك يا رب. بنت القربولي صح؟
2: أكيد.
0: باي بنت القربولي.
2: أنت وكافة السادة المستمعين الكرام. غير بعدت شوية على الراديو بس.
0: أيوة.
2: تصير لي هيك شوية.
0: بتصير شوية تردد يعني. تردد بالضبط بالضبط. تفضلي.
2: إيه. قلت لك إن شاء الله ربي جمعتكم مباركة، أنت أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها جميعا يعني، والأخت فاطمة إن شاء الله نسمعها رازعة يعني بصحة جيدة إن شاء الله.
0: نحب نطمنكم أن فاطمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله بإذن الله حتروح بإذن الله.
2: ما شاء الله، باهي باهي، الحمد لله سلامتها، معناها بتروح لليبيا.
0: إيه بإذن الله، بإذن الله.
2: باهي باه كويس إن شاء الله، ربي يزيد المشفاء يا ربي، كل مريض يا ربي إن شاء الله
0: اللهم أمين
2: يشفى ويتعالج ويروح لبلاده يا ربي
0: يا رب.
2: مع أنه ما وما نعرفهمش، لكن وين أسمعوا فيهم هيك والله يا ناري مساكينة، عارف أنت الغربة وهيك يعني، لما حب الدب يكون في
0: بالضبط. إيه أكيد أكيد أكيد. تفضلي.
2: إن شاء الله ربي يزيدها مشفاء، وإن شاء الله ربي تفرح حالها وناسها وناس معها يعني تشارك معك
0: إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟
2: أنا يعني بخصوص بخصوص الموضوع استاذه ملاك.
0: تفضلي. هي احكي لي.
2: والله انت ما تقصري الحق يا ربي، ديما تحسيك هيك تتناولي في مواضيع يعني في الواقع الحياه تمر بها يعني.
0: صح.
2: في ناس والله فعلا والله ما يهنوهمش ما يهنوش يعني خاطرهم زي ما تقولي ما يريحش فيهم. سواء انا واحده من الناس والله هل بالناس تسالني خيرها يعني علاش ما جاش نصيبها مثلا علاش قاعده لتوه يعني وفي اللي يسمع علي ما انا عرفتي والله يسمعني على فلان يبدها علاش منين تصدقي في مره امراه ما بتش هنا خاطرها هني قلت لي السؤال هذا موجه وجه وجهي فقلت لها والله مش بيدي والله الا امي ترفض هيك زي اللي مش هاينه علاها زي اللي تبيلي معناها يا اما حد يا اما ما نعرفش شكلي ما كثر من عاون ساعف حوش حرز هيك المهم حسيتها زي اللي مش هاينه علاها قلت لها قالت لي والله اذا ما نكلمها كان غير من امك قلت لها هذا وقالت لي ما هوني نسمع عليهم الناس يجوك ترفضي فيهم قلت لها والله ما نعلم بيهم والله في من الناس والله تصدق يا استاذة ملاك لما قالت لي هي المرأة جارتنا السكينة والله ما ندري عليهم قلت لها هني جوني ولا ما نعلم بهم فاني ننحرج عرفتي في مواقف زي هذا
0: ايه يعني طبيعي يعني
2: صعب جدا تبدي حتى انت لما مبتدئ لما تكون امك قاعده ما تبديش تجاوبي والله جد يعني
0: صح صح
2: فاني تعرضت للموقف هذا معنا هي جايتني في العمليه راهو هذا طبعا في شهر رمضان تفكر لها بعد شهر رمضان هي جتني وانا في العمليه بتاعت المراره واتصل فيها مسكينه قلت لها بارك الله فيك انا والله البنات ما ندري عليهم مساكين ايه قلت والله اللي نعاني منه حلبة ان شاء الله ربي يصلح الحال
0: ان شاء الله يا رب بارك الله فيك يا بنت القربان
2: صحيح بارك الله فيك انت وطبعا الحي المستمعين كلهم دون استثناء جمعتهم مباركة يا رب
0: تسلمي بنت القربول شكرا تحياتي لك تحياتي لك شكرا يا بنت القربول لي على المكالمة الطيبة فاصل قصير ونرجع يلا

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 تذكيرا برقم الهاتف 0 92 150 59 99. ألو، السلام عليكم، مساء الخيرات.
1: أيوه، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، جمعتك مباركة من
0: الله علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي، هاي موضوع الحلقة اليوم.
1: عرفتيني؟
0: تو بالله كل واحد بيجي يقول لي عرفتيني بنت ليبيا.
1: صح عليك،
0: هاريتي ماما تسألينيش، تحرجيني نحرجك بعدين. أعطيك السلامة. خلاص، كيف حالك حالك باهي؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك ويخليك.
0: انت يسلمك،
1: انت على عائلتك.
0: ايه الحمد لله، طيبين كلهم في نعمة، وتسلم عليك العافية، بارك الله فيك، الله يعزك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: باه، قولي لي، هاي موضوع الحلقة.
1: كيف نقول لك، هو كاتر وبدات في كيف نقول لك، في ناس تحب تدخل في شؤون غيرها، فهمتي؟ بدت كأن عندهم عادة، هي هذا فلان شن عنده، هذا شن ما عندهش، من عندهم، شوفت زحمني عندهم، وفي ناس تحرجك زي ما قالت بنتي جربولي، فهمتي؟
0: جميل.
1: تحطك في مواقف، علاش قاعدة ما كملتيش مثلا قرايتك؟ علاش قاعدة ما تجوزتيش؟
0: علاش طلقتي؟
1: علاش قاعدة ما درتيش صغار؟
0: ايه قاعدة علاش ما درتيش صغار؟ علاش ليك هلبة سنين متزوجة وما فيش صغار؟ ما هي شني زعما؟
1: علاش ان هذا كل شيء نصيب من ربي، فهمتي؟ ما فهمتش، هل هم
0: هم مش هم، هم يدخلوا في اشياء ما تعنيهمش، خصوصيات الناس. باه؟
1: ايه ما قلت لك، يحطوا مرات بتردي عليهم بكلام انه بيجرحهم وبتصف.
0: لا هو لازم تردي عليهم، ليش؟ لبش يجرحهم ليش؟ انا موضوع حلقتي اليوم التدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضي،
1: سمع لا يرضي. صح كلامك.
0: ايه
1: ما قلت لك مرات، كيف بنقول لك تو اني ما عنديش كتر طلوع حلبة، تمام؟ نطلع ما عنديش حلبة ديك الطلوع، كذا جيد لما جيت سوي. والله العظيم تعرضت لموقف، مش حتى واحدة صغيرة راه. لما سلمت عليها، حي انت فلانة بنت فلانة، قلت لها ايه، قلت لي طيب والله فيك لطلعتي.
0: ما
1: قلت لي يطلع هالباوه اللي قاعد في الحوش، وفهمتها
0: ايه،
1: ما فهمتش الناس سلم كيف الحد.
0: يا ربي، هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، وهذه هم الناس، شو بتديري هاي؟
1: والفترة اللي فاتت طلعت عيني،
0: الفترة اللي فاتت طلعت عيني، ما نبو زردة؟
1: تفضلي، مرحبتين بيك من عيني.
0: بح، طلعت عينك كده، ناس سألاتك يعني ولا
1: والله العظيم، شوفي شوفي السؤال اللي حشاك، نادم إنني ما رديتش. واحدة باركت لي، قلت لها الله يبارك فيك، مشي ردت الثانية قالت لي في العمر زي هذا المفروض حتى متقاعد.
0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
1: أقسم لك بالله اللي بالكلام بالحرف الواحد، معاش علاش ما رديتش؟ لأن أني في حوشهم. قصدي وصلت فيها الجرأة، باهي أنت في حوش ظرف، معناها مش فرح او شيء، ان باش انني بنتكلم. طيب انت ما تبيش تباركي اسكتي، قصدي باركت لي واحده ثانيه هي وفرحت لي، اجي تقولي لي في العمر هذا المفروض متقاعد.
0: الله المستعان،
1: الله وهي المستعان. ما غير شهاده راه،
0: اي هذا علاش
1: متخرجه،
0: هذا علاش. ربي يهدي جميع، خلاص
1: ربي يهدي الجميع ان شاء الله يا رب، ودائما متألقة ملوكة.
0: تسلمي، تسلم، بارك الله فيك، شكرا شكرا.
1: الله يسلمك،
0: شكرا شكرا على المداخلة. دقيقة بس، دقيقة لكل من التحق إلينا على 99.3 عبر الأثير وعلى راديو السرايا، على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، على 0 92 150 59 99 150 59 99، فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا من برنامج من القلب. وجمعة طيبة مباركة عليكم، سواء داخل مدينة طرابلس أو الدول أو المدن المجاورة أو كل ربوع ليبيا الحبيبة، وأيضا الناس اللي يسمعوا فينا خارج الوطن والدول المجاورة، مرحبتين بكم جميعا وجمعة مباركة عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: ملك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: بارك الله فيك. تبوا نشارك معكم طبعا في الموضوع الحلقة متاعكم اليوم.
0: باه، تفضلي.
1: من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي.
0: باه،
1: هذه المفروض الإنسان الناس اللي عندها صحة وجه تمشي بها الجملة، يعني اللي يخش في خصوصياتك سمعي كلمتين باش يتحشم على وجه. بس تعلمنا حاجة خصوصا تو الناس اللي عايشين برا، إن حريتك تقف عند حرية الآخرين. إن نيجيني حد يسألني أنت بتحملي، أنت بتجري، أنت هذه ممكن أقارب الناس اللي حوالي، عرفتي عندهم فضول يبوا يعرفوا وناش طاير معي. بس أنا قاعدين نعاني اليوم من تدخل من الناس اللي في الشارع، الناس اللي ما نعرفهمش أصلا.
0: با
1: جي تدخل فيها والله، يعني اليوم مثلا اللي صاير في العافل في الشارع اللي بيصورك صورك وانت فايتة مثلا، انسانة فاتحة غاني ولا تاوي في شاحك ولا واقفة في مكان، تلقي رقم متصورة ونزلة في السوشيال ميديا.
0: زي اسمعي، زي ما صار تو من الاشياء هذه، حتى هو كنت بنتكلم عليها، ان تو احنا مثلا الاعلاميات والناس اللي تواجدت على مواقع التواصل الاجتماعي، تمام، معاش في ناس تحترم في خصوصيتنا، عرفتوا؟ معاش في حتى طلوعنا مثلا مع عائلتنا ومع افراد عائلتنا، معاش تقدر تحسي في روحك انك مراقبه من الجميع، يعني تتوقع اي شيء، توقع يصوروك، توقع كذا، مش لي أنا بس، حتى الناس اللي تتواجه في الشيء هذا، عرفتوا؟
1: إعلامية تبدي مقامزة، إنسانة طبيعية، خلقك ربي تشرب القهوة تلقي مصورين وشفناها وشفنا هذه، عرفتوها وشفناها. فالتصرفات هي طبعا حاشا البعض، خلينا نقول نص المجتمع محترم، ده المجتمع اللي مش محترم من اللي بيخليه محترم؟ من اللي بيكون رادع في البلاد هي يخلي الناس تحترم نفسها وما تتعداش خصوصية الآخرين؟ سيارتي باهية مش باهية، لابسة وشاح مش لابسة وشاح، كلهم يدعوا المثالية ويدعوا الإسلام وهم ما يعرفوا شيء على الإسلام. تلقيهم مقتحمين خصوصيتك ومقتحمين راحتك والمكان اللي انت متواجدة فيه، تلقيهم مصورينك متعدين عليك ومقايلين لك كلام متعاكسة في الشارع وما فيش حد، مش حد حيوقف له.
0: بالزبط.
1: لما تنادي الامن ولا تكلمي الدوله يقولك والله انت شو نطلعك، كيف نموت احنا ولا كيف شو نديروا؟
0: الصوت كاني نعرفه، مش عارفه علاش.
1: ايه تعرفين الصوت، تعرفين مليح
0: صوفيا.
1: ايوه صح والله، انا ما شاء الله عليك.
0: ايه نعرفك صوفيا. بنسالك على حاجه، بنسالك على حاجه. احنا بحكم ان احنا متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي بهي، الموضوع اللي صاير تو مثلا اقتحام خصوصية الغير، ان مثلا كاتر تو بحكم التعليقات، وحتى يسألوك انت من وين، عيلتك من وين، انت ليبية مش ليبية، مش عارف شن، يعني احنا التعليقات بدت ما شاء الله كأن برنامج البرامج كلها للتعارف، يعني او ليهم الحق ان هم يصدروا احكام ويسألوك اسئلة.
1: مجرد ما تخالفيهم في الرأي انت مش ليبية حبيبتي، انت تونسية مصرية جزائرية، مش ليبية انت، مجرد ما طلعتي على المألوف قلتي هذا غلط مثلا ولا

0: أو الأمن الإلكتروني. لأن إحنا كشعب دينا صراحة مطروحين على الشارع، متهذبين في الشارع، دول العالم ودول العرب كلهم شبحونا وسمعونا.
1: صحيح.
0: ياريت أن الدولة لما تبي تحط عناصر أمنية في الشارع يكونوا عناصر أمنية حقيقية. يعني أنا لما نفوت محترمة ولا منيش محترمة، أنا حرة. ما تعكسنيش وما تتعداش علي وما تكسريش سيارتي وما تكلمنيش.
1: بح صوفيا وصلت الرسالة، بارك الله فيك على المكالمة صوفيا، الله يعزك. شكرا شكرا على المداخلة الجميلة. عندي تعقيب على الشيء اللي قالته بهي. هو الكلام الأول كله الله يبارك عليك وجزاك الله خيرا، إن كيف ما ندخلوش في خصوصيات غيرنا وما ندخلوش في أمور حياة غيرنا ولا نتبعوا ناس ولا ولا ولا ولا، الكلام هو بس في أشياء لازم تحطوها احنا كديننا الإسلامي. لازم احنا نحترم خصوصيات الناس صح، وما ندخلوش في خصوصيات الناس، بس في حاجات اسمها معصية. لما احنا نشوفوا معصية معينة مثلا مني صادرة مني او صادرة من اي حد، معصية يعني ندير في فاحشة او حشاكم او بعيد السوء علي وعليكم، صدرت فاحشة او الجهر بالمعصية والفواحش وغيرها وغيرها، لا طبيعي هنا تتكلمي، طبيعي هنا تتدخلي، طبيعي هنا تنصحي، طبيعي جدا، لأن احنا في ديننا الإسلامي لا، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ دقيقة بس، لو ما حاربناش الشيء هذا مين بيحاربه؟ أنا نتكلم عن الفواحش والمعاصي اللي صايرة توا، اللي من واجبنا احنا نتدخلوا فيها ونتكلموا عليها اصلا. لا ما نقدرش نشوف الغلط ونقعد نستمروا فيه، ما نقدرش نشوف الغلط واحنا نسكتوا، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. ايا كان الحق لما تسكتش على الحق، قلت معصيه معينه اتكلم عن المعصيه هذه، سلوك مش حلو، سلوك فاحش او سلوك بيخلي ناس صغار في العمر مش مدركين ان يتبعوه، لا تكلم عليه، ولازم تتدخل ولازم تدير حد للشيء هذا. أي كان الشخص، إنسان عادي في الدولة في أي مكان، لازم نحاربوا الأشياء هذه، ما نقدرش ساكتين. شلون وصلت على 092-150-959-99؟ ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك فل وياسمين انت وكل المستمعين الرائعين.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك.
2: اللي من ضمن اخوي هنيبال الراوي الصح ومن
1: تحياتنا لي. باه تفضل، هاي موضوع الحلقة.
2: موضوع الحلقة من راقب الناس فنتحمل، ومن قتل بين الناس يويلها من ربي. كيف ندخلك بينك وبين الناس؟ هلها بروحك يا راجل، دي من عودة فاق لي جاعات نقوله حتى لنفسي، واحد يقيم نفسه قبل يقيم الناس. في المنقى، في حوشة، في المدرسة، في أي جهة، في العمدة، يندر على الناس هو عوج ويقرب في الناس ويفتن بين الناس. الفتنة أشد من القتل. زي جهة نصيبها توقف طريقة عليها ليك كي كير كي، هو ربي رزقها وانت يا عبد اللي مخلوق من النطفة قديرة وقف قدامها فرحان يكي عادي، مش عارف ان النفوس هي هم نشوفين في الجامعة وروايح والله اكبر والدنيا تقول يا وطلب الصب يا ودي العقوبات نشوفها في الدنيا تو قدامك. عاجبك الحالة اللي عايشين فيها هذه؟ مش منا هذه، من نفوسنا من احني ماشيين بخطين، حني مش ماشيين صح، حني ما نقدوش فريضة رب العالمين، حني نجاملوا في بعضنا. قلنا لكم عدة مرات الصراحة والمصداقية والمواجهة حلوة، ناجي غلطت ولا تعال نشدوا ميودنا بكاغط على نيبال. انت قلت وقلتك واجهة في الواجهة، بس انتهي الحاجة هي
1: بقى. اليوم نتكلم على حاجة مهمة، يعني اليوم نتكلم على حاجة مهمة يا ناجي.
2: شنو هي الحاجة المهمة تبه؟
1: احنا نتكلم على التدخل في خصوصيات الناس
2: يا ودي. تدخل في خصوصيات الناس، ندخلك في الناس انت قداش راتبك؟

0: سما نقول ايش دخلك انت يا مالك خفت
1: عليك شكلك السيارة خشتك نزلت منها امرأة تعايد ينقص ان دخلك بي يا راجل وانت شاذة بجرتي ايش دخلك بالناس يا راجل مالك ومال الناس قالها بروحك نظم روحك شوف روحك من أخطر من المواطنين والله البشر انت تستفيد
0: صحيح
1: نظم أمور
0: بارك الله فيك يعني
1: مرات نصغط السيارة نسوق نشوف في واحد ما شاء الله عليه ماشي بسرعة بسيطة ندير حزام ده ما ناخذ منه قلدة مش قلدة في الغلط والفتنة منين خيرك من جديد صغار من أخداك خيرك هكي خيرك بتعرف انتو جيرانكم انا شي المرأة ديك خشت لكم شي تبين لكم هذا شنو هذا هذا شنو هذا بارك الله فيك
0: شكرا يا ناتشي شكرا بارك الله فيك شكرا والله يا جماعة أنا خفت خفت يرد علي أنا عرفته نجيب كاتب من حسن الأدب أن تعرف ما يعنيك وتترك ما لا يعنيك في حاجة تانية موفقة ملك الروح شكرا الأخصائية النفسية زينب الزوي بارك الله فيك سما تقول ملوكة نورتي نورت الشاشة الله يحفظك شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك جميعا ترى نشوفوا الأسماء يقول ربنا قال لا تتجسسوا صحيح وفني يقول تبارك الرحمن عليك ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك وبارك الله في الجميع صراحة لا عادي عادي تعودوا تعودوا تعودوا نجيب يقول من اشتغل بنفسه ارتاح ومن اشتغل بالناس يتعب نفسه اي والله تويتي مرحبا اهلا وسهلا اخصائية نفسية زينب بتقول 90% من الحكمة الانسان تكمن في قدرته منع نفسه من التدخل في شؤون غيره اي والله وظف تقول في لحظة الغضب قد تقال كلمات تترك اثرا طويلا فعلا الو السلام عليكم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك نحييكم طبعا إذاعة السرايا.
0: الله يعزك خوي.
2: وحسب ما شفت وحسب ما نسمع وحسب ما يعني فحصت في هذه الإذاعة إن لقيت فيها المتميزون وأنت منهم الحظ.
0: الله يعزك الله يحفظك.
2: والله كلمة نقول فيها صادقة. فيها ناس فعلا. يبوا تغيير الناس يبوا يعني ان يبوا الناس انه تتجه الى السلم انه يحبوا بعضهم انه يتجهوا لدينهم لعاداتهم وتقاليدهم اللي مصدرها خير في خير ويبعدوا عن النزاعات ويبعدوا عن الكبر والعجب والغرور ويبعدوا حتى عن المشاكل الله يبارك فيكم وانتم والله الله عليكم الحب يدعت السراي
0: تسلم تسلم الله يعزك وشكرا
2: هذه كلمة في حقهم الحب
0: تسلم
2: لما نسمع لبرنامج زي هذا كان من كان الأستاذة ملاك ولا أستاذة أي أستاذ بكلام هذا وبجمل وبأدلة من الواقع ومن العلم ومن الحكمة ومن الحديث ومن الآيات نسمع برنامج زي هذا ولا نسمع واحدة فاتحة شعرها حشاك هيك حس المستمعين وسد ميكروفون وجيتارة والناس مسكينة معمية وملهيهم الشيطان وهي تزيد تعمي فيه ما شتانا بين الترى والثريا والله شتان كلمة حق عموما
0: تفضل
2: الأستاذ ملاك هذا طبعا الموضوع والله يهم الجميع إلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى إلا من أبا إلا من ما يبيش يولي إنسان ولو حتى 85% زي ما يقولوا فيه إلا من أبا إلا شو بنقول لك إحنا عندنا مثال ليبيا كويسة جدا ونحبها من ضمنها يقول العبرة إنك مش العبرة إنك مش تعيش يعني عايش العبرة عارف كيف تعيش العبرة إنك مش يعني إنك تاكل العبرة عارف شن تاكل هذه يعني قصد الأكل المتوازن الطبيعي من غذاء ومن طعام ومن شراب العبرة أنك مش تحادي العبرة أعرف تكون تحادي فعلا يعني تحادي الناس كويسة بس تولي حتى انت رقم زيهم
0: للتواهم
2: لأن مات العربي إيش يقول لك الصاحب شنو
0: ساحب
2: ساحب يزحبك كان للخير بيسحبك الخير بيأثر فيك، وكان للشر كانت بتتبع ومقتنع به حيأثر فيك للشر. فيعني الناس العبرة زي ما قلنا احنا توا موضوعك انت، موضوعك انت يعني ان ان ان ما تخصش في خصوصيات الناس، هذا كلام ما يختلفش فيه اثنين، خاصة لما تتعمق هلبا فهمتوا. لكن في شيء يقولوا له باب التعارف، مثلا واحد يجيني يقول لي وين تسكن انت، نقول له مش عارف، بحدا اما مسجد اللي جنبكم مش عارف، اما مدرسة مش عارف، يسكن بحداكم فلان طبيب اسمه كذا مش عارف، كيف كيف؟ لازم نتعرف، نتعرف على جيراني من هم، وحتى وين يشتغلوا شو المشكل، نتعرف على البيئة اللي فيها، اسم البيئة، اسم المنطقة، شنو فيها شنو ما فيهاش، هذا من باب التعارف المعهد وال يعني والبريد زي ما نقولوا احنا
0: العفو.
2: لان مصداق لنا، معلش عطيني شويه مساحه استاذه ما يعزك، طيب لان شنو مصداق لقوله تعالى وجعلنا بلا ترجم وجعلناكم شعوب وقبائل، شنو تتعارفوا تتعارف، هذا التعارف عادي ايه نقرا حتى على جيراني هذا شنو يكون، هذا مثلا وين العمل، حتى بيني وبين نفسي هذا وين عمله، هذا شنو يدير شنو ما يديرش، مش قصقصه لا، لازم منها القراءه هذه. من قالك واحد من جيرانك اصلا انت راس كبير وحاجه ورقم في المخدرات يفز وانت غافل عليه ويدا به ولادك يتعاملوا معاه؟ شفت كيف فلهذا الشاعر شنو يقول، يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يعني بس ناخذ حذري منه. ومن لم يعرف الخير من الشر سبسله يقع فيه.
0: صحيح.
2: حتى الدين نقرأ القرآن، نقرأ كنا القرآن حنلقوا وخذوا حذركم، وخذوا حذركم نالب أمور، نالب أمور، خذوا حذركم من الضرر، من المعتقدات الباطلة اللي ما هيش مصدرها الإسلام، ومنه الحذر ضروري.
0: صحيح.
2: منها.
0: صحيح.
2: لكن أستاذة ملاك القصقصة هلبة مش كويس
0: فعلا والله فعلا.
2: ايه خلاص واحدة قلت له السيارة هذه كان اخذتها لونها مثلا صفرة خير من حمراء، قالت لا أنا عجبني اللون هذا، خلاص معسك عمق معاه انت، قلت له يقولوا فيها هي نصيحة من باب العرض.
0: صحيح.
2: وليس من باب شنو الفرض، ما تفرضش وما تعمقش في خصوصيات الناس، لكن كونك تعرف جارك وين يشتغل شنو يشتغل، يصلي ما يصليش، السنة طويل مش طويل، رفيق بالناس مش رفيق، هذه من حقك بس تعرف كيف تتعامل مع الناس.
0: صحيح يا أخوي. صحيح. صحيح.
2: زي ما قلنا آخر كلمة
0: تفضلي،
2: إنك تعرف كيف تعيش، وانت قلت كلام في محلة، عيش بالحكمة، عيش بالعقل، عيش بالتريث، بالرفق والتواضع مع الناس وعدم العنف، هذا أهم حاجة كيف انك تعيش، لأن في ناس فريقين، فريق عايش بالحكمة ويبحث عن الحلول وجميع أنواع الحلول الاجتماعية والضحية والدينية وكذا، يبحث عن الحلول بس لما تواجه المشكلة عند الحل خطول، لكن في فريق ثاني والعياذ بالله إن شاء الله ربي يهديهم شنو يديروا، أبقوا يبحثوا مش في الحلول، يبحثوا في صناعة الأسباب اللي تؤدي للمشاكل، وأبقوا يبحثوا لولين الحلول اللي تحل المشاكل. فشتان بين الترى والتريا، مزيدا الحق نصيحة ليكم والعبد لله، مزيدا من التفقه، مزيدا من الوعي، مزيدا من الرجوع إلى الله، كان تبوا تربحوا دينكم ودنياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام. شكرا شكرا بارك الله فيك. دقيقة بس تحولي شوية المكالمة حاليا، خلينا نقرأ تعليقات. ليبي زروق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي ملاك أمسية طيبة عليك وعلى جميع أسرة راديو سرايا وعلى كل مستمعين ومستمعات حياكم الله. كاتب مالك ومال الناس ومالك ومال كلامهم، وهل كلام الناس يضيع في موالهم؟ اي والله البشر معادن، كل ماد الله خواص معينة خاصة به، لو اجتمعوا البشر ووجدتهم نفس الصفات سيتقل التوازن للكرة الأرضية. حلقة المحمود شنو يقول، حلقة اليوم بعنوان تدخل فيما لا يعنيك وسماع ما لا يرضيك، دقيقة، وسماع ما لا يرضي القلب ولا يضيف للروح، هي تذكرة صادقة بأن راحة القلب تبدأ حين ننشغل بإصلاح أنفسنا قبل الانشغال بالآخرين، ونبتعد عن الفضول وتتبع أخبار الناس، فلا نسمح لأذاننا أن تكون طريقا للنميمة ولا لألسنتنا أن تنقل ما يفسد المودة ويزرع الفرقة. فليس كل ما يقال يستحق أن يسمع، وليس كل ما نسمعه يستحق أن ينقل. فالكلمة أمانة، وحسن الظن عبادة، وصيانة اللسان سبب لطمانينة القلب وسلامة العلاقات. فلنجعل من هذه الحلقة دعوة إلى احترام خصوصيات الآخرين وغض الطرف عما لا يعنينا، والاشتغال بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، حتى تبقى القلوب صافية وتظل المحبة تجمعنا ويكون أثرنا بين الناس خيرا وسلاما. شكرا يا محمود، بارك الله فيك. نسمة تقول لابد تعرف ما يخرج من لسانك وتعرف حدود لفضولك. شكرا يا نسمة، بارك الله فيك. نصف راحة يقول إن سبع، يقول نصف الراحة في عدم مراقبة الآخرين ونصف الأدب في عدم التدخل فيما لا يعنيك. الله يبارك عليكم، بارك الله فيكم جميعا. 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: يا مرحبا. عليكم
0: السلام. والله تعرف يا هنيبال، حسيت أنك أنت المكالمة هذه، حسيتها أنت.
3: سبحان الله،
0: والله حسيتها، مش تعرف بس غريتك. أنا كان عطلت شوي، رقلت هنيبال. كيف حالك يا هنيبال؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله طيب وجمعة مباركة يا رب.
3: الحمد لله، بارك الله فيك، احسست في محله.
0: تسلم يا هنيبال.
3: في نوع من الهدوء شويه اليوم بحضورك وحضور المستمعين.
0: ما هو جمعه
3: اي، لكن حتى الموضوع هدوء شويه هيك.
0: هدوء
3: ولا
0: ليش؟ لان بنوصله بهدوء، ما بيش نوصله بالتعصب. لا
3: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك على طرحك المواضيع.
0: الأستاذ
3: إسماعيل كان قبلي، والأخ ناجي ربي يحفظه قعدت مضحك خير. ناجي خفتي منه؟
0: خفت منه لما قال هو قال كلمة هو
3: ولا عي ولا سخن هيك.
0: هو سخن وقال كلمة، في حاجة قالها، قال أنت ما أنتم مال هيك، بيقول أنتم مالكم ومالهم ولا شكيب.
3: تعرفش معناها؟ هي معناها في بالها، لكن رايحة منه. ذكرتيه أنت، انفعل هو.
0: إيه انفعل،
3: لكن ما شاء الله عليه بطبيعته. لا لا، ربي يحفظه
0: ويحفظ الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك.
3: تفضل. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حقيقة. صح؟
0: صحيح.
3: أنت حتى سألتي سؤال، قلتي هل كل ما تعرف يحق لك أنك أنت تتكلم فيه ولا لا؟ أنا في اللون حساب حتى العلم يعني أو حديث، أنت قلتي لا، بل الخصوصية. فعلا يعني في فرق بين هذا وهذا. المقصد يعني العلم طبعا، يعني لا تقول في حديث في علم لا تقوله، لكن خصوصية طبعا لا. أنا واحد من الناس، لا والله ما يحقش ان انا ننقل
0: خصوصية الكلام. الناس بالضبط.
3: والقفقصة، بمعنى القفقصة مش القفقصة، يعني الاسئلة، امتى هذه الاسئلة؟ عادي حتى برا قفقصة، انا نقول قفقصة مثلا في الخطوبة، انا بنمشي نخطب برا قفقصة عليا، انا فلان فلاني نخدم كذا كذا واحنا بنسألوا عليكم، هذه هي بس. لكن الباقي لا، حتى في البيع والشراء هو في اللي يقبوا الجيران راه وقت يبيع يقول والله جاري بسم الله ما شاء الله، بس هذاك يشرب هو جاري ما يصلحش، هو اصلا هارب منه.
0: اي والله،
3: وهذه صارت راهو.
0: اي والله فعلا.
3: اي سبحان الله، شفتي يعني كيف؟ لا، في موازين مقلوبه، الناس ماش تخاف ربي بجديات، يعني حط ربي بين عيونك في كل لحظه يا راجل، حتى يعني حتى يعني تذكر حتى وقت ترقد وتفتح عيونك، الله انا قاعد حي يا ربي، قاعد يمهر فيك وانت قاعد تدير في الغلط. ناخذ الكلام، هذه مشكلة تكلمت عليها والكارثة عنيه اللي عندي، هذا ناخذ الكلام خلينا ذاكرة ربي في القرآن تنشبها لك. لكن المشكلة اللي عندي والكارثة الأكبر والطامة إن الثاني يصدق، الشخص الثاني يصدق. والله بالنسبة لي أنا هذه فتنة ما بعدها فتنة الصراحة، والله منصدق أي حد يجيب الكلام برا، يجيب الكلام ما دخلنيش فيك، نسمعك باي، لكن مش حنصدقك يعني. راو توقع، حط في بالك إن أنا راو 70% مش حنصدقك. لين نتريث شوية إيه، ولا نتحقق ونندر عليك أنت على جيب لي كلامه هو، يعني ناقل الكلام بالكذب بالذات والافتراء، هذا إنسان فاسق. مش أنا وصفته، وصف الله عز وجل. الدليل الآية في سورة الحجرات، أنت ممكن أعتقد قلتيها من بكر ياكم خمسة أيام، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم مذكور أكثر من مرة في القرآن، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: فعلا والله،
3: هب بصوابك تخيلها في الدنيا تقول يعني حسرة ما بعدها حسرة يعني إن وعد الله يحقره ما فيش وهذا كلام الله ما فيش إيه إلا تكلمت على النصيحة على المعصية أنا معك واجبة ومطلوبة ما نبيش نقولك فرض لكن واجبة ومطلوبة على المعصية بالشارع تشوفيها عادي إيه تكلمي عليها ما هو اللي لأن الوقت تشوفي غلط يا أما غير بلسانك يا بيدك يا بكلامك يعني وذلك أضعف بقلبك يعني أيوة هذا حديث ما أعرفش كيف نقولها يعني يا بيدك غير بيدك ما قدرتش بلسانك بالترتيب ما قدرتش حتى بلسانك خايف حتى بقلبك لكن صح. انت ايمانك ضعيف
0: صح
3: ايه, إيه. وفرض الراي تكلمت عليه انا ما نفرضش راي على حد
0: يعني هذا هانيبال فرض الراي اللي هو في مساله التدخل يعني ني حكيت أيوة. الفرق ما بين النصيحه وما بين التدخل يعني التدخل خش أيوة. في مرحله الفرض رايك او فرض نظريتك يعني على على
3: ايوه أي نعطي راي فقط انت خديتها باهي ما خديتهاش ما ليش علاقه بيك يعني لكن نعطي راي لو انت جيت استشرتني يعني
0: في ناس زي ما انا وقت نمشي يا هانيبال في ناس تفرض في رايها فرض
3: لا. فرض لا شو تفرض في رايك كيف وحتى ما تخطى هو الراي
0: ما هو شو قلت لك في ناس تتعامل بالطريقه هذه والله يعني نفرض عليك راي نفرض فرضا عرفتني كيف
3: لا وغير صحيح حكي راي زي شنو مثلا ترى كيف يعني غلطك مثلا انا بنمشي للجامعه بنصلي يجيني ابوي يقول لي لا والله يرحمه وخالي يقول لي لا ما عادش تمشي تصلي في الجامعه مثلا بيفرض عليا ما عادش تخش الحوش كان هذا لا حنخالفه مثلا يعني يعني صلي في الجامعة يجيني خالي يقول لي لا مثلا لا يطبوك ولا يخاف علي مثلا من باب الخوف
0: لا لا هانيبال أنا ممكن في حتى من ناحية فرض
3: شنو الرأي ترى شنو الرأي الزواج مثلا
0: دقيقة شوي لا لا
3: هذه في الزواج هذه زمان ممكن شيبين لحظة شيبين زمان ممكن صح والله يقول لك هذه ولدي للبنت هذيك فرض يقول لا ما نبياش يقول لا هي ليك يا أنت معاش ولدي ولا البنت يقول هو راب ياخذك ولا تقول لا ما نبياش يقول لا يا بنت يا هو يا أنت مش بنتي أمها مرات
0: في الزواج حتى في القراية يا في ناس حتى في القراية
3: حتى في القراية
0: إيه من ظلمه من ناحية
3: يدخل دكتور بالسيف
0: بالضبط
3: وهو تخصص تربة وزراعة شو ندخل ولا خياطة ولا حاجة تانية شو ندخل هذا في هذا
0: إيه والله
3: لا سبحان الله فرض الرأي لا لا لا خلي الإنسان براحته حتى صغارك خليهم براحتهم وقت يخشوا بيكبروا للثانوي خليه براحته هو رغبته شني انت مرات رغبته رياضة هو خليه يخش كلية الرياضة خيرها مش بكالوريوس مثلا يعني لازم دكتور اسنان باش تتباهى بيه سبحان الله
0: صحيح
3: كمان من اللي بيصلح لي سيارتي انا من اللي بيصلح لي الضي كمان نبو فنيين ومهندسين تاع ورشو احنا ما نقدروش الحاجات هذه حشاك من مجاري مثلا من اللي بيه
0: صحيح
3: علمك علم كلها يعني على اساس لا لا الغضب من الشيطان وديما تعود من الشيطان وحافظ على اذكار طبعا الشيطان مع شيء قربك تكلمت الذكر على الغضب كانك واقف طبعا اجلس كما يقال وكانك جالس وقف توضا وصلي استغفر الله لا اله الا الله زي ما قلت لك مبكر الندم مذكور طبعا ما تدير شيء ما يجيك شيء هو هذه واضحه هذا مثل شعبي ما تدير شيء ما يجيك شيء ما تديرش الغلط وتقول خيركم تتدخلوا فيها زي ما قال لك الاخ اسمعي بارك الله فيه نبه هذه نقطه لانه مركز فعلا المجتمع مركز الاحترام والستره بالنسبه للنساء دكتوره ملاك في الشارع هذا فرض عليهم راهو لو ما يكلموكش يلعنوك اما واحده تبدا مش مستوره راسها عريان هذا سلوك غير سوي وغير صحيح هذه مفسده راسها عريان واحده ثانيه فاتحه اغاني في السياره والكارثه والطامه هي وصغارها ترقص وتغني اقسم بالله العظيم مشبحتهم بعيوني يا عمه باهي كي بيكبروا الصغار وين شنو التربيه يعني انا شو بنقرب نفتح الروش ابن العنها بيدي نقول هك يا فكري هيك انت نقصي فكري مش معدلك يمين ويسار ترقص والله هيك كيف نوصف لك يا ملك
0: لا حول ولا قوه الا بالله
3: اكيد
0: الله المستعان والله
3: ايه لا بعدين يجيك حد يقول لك لا ما دخلكش فينا لا كيف ما دخلنيش فيك امشي مشيتك وخليك محترم والله ما يطق فيك واحد الله ومن حقك برا حتى ايش كيفيه بعدين لكن هذه تطلع لي راس عريان وتمشي في الشارع ابصر كيف وكيف تندر انت في حديد حتى يضربوك على رجليك على سيقانك ايه نعم ايه في حديد يقول لك ما يحضرنيش وسموهم هذوك قالوا دواعش وجماعه افغانستان لا لا المراه ما تطلعش كي المراه رايشتنا راه تعرفوها مع احترامي يعني ليك وامهاتنا والناس الطيبه، المراه فتنه كيف احذر يعني، واقروا نسوا القران وانتم شوفوا شنو يقول القران على النساء مع احترامي طبعا. ايه لا يعني واضحه يعني اللي فاهم مدينه يعني مش معقوله واحده فاهم مدينه تطلع هيك يا ملاك، مش معقوله مش معقوله. قصدي انا ما قلت لك تخمر يعني، لكن مش مستوره باش ما يناسبك حد، بس ميل عنك بس ميل عنك حد حشاك يعني.
0: اوكي خليني معك في الحاجه هذه، بس في حاجه دائما نقول فيها يا
3: انبال نستفيد من بعض ما
0: اكيد اكيد.
3: انا ادلكم الرسول قال انا ادلكم على شيء ان لا اله الا محمد رسول الله راحت هي
0: راحت منك
3: إن انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. شوفي ادلكم على شيء انت مسكتم به لم تضلوا بعدها ابدا. قالوا بلى يا رسول الله، قال كتاب الله وسنه نبيكم. كيف اقروا كيف الحجاب راه فرض راهو النساء من فتنة. ايه كل امه يدخلون الجنه الا من ابى. وقالوا من ابى يا رسول الله؟ كمل الحديث.
0: ايه كمل.
3: قالوا من ابى يا رسول الله؟ قال من اتبعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. هذه مش معصيه.
0: صحيح.
3: كيف؟ من اتبعني دخل الجنه.
0: باهي
3: ومن ابى عصاني ابى.
0: أنا بالي نعم. أنت وحكيت على كل المحاور اللي تكلمت عليها اليوم
3: في الحلقة. إيه ما لاني مركز نتبع فيه.
0: خلينا نقول لك تو ما أنا عندي وخمس دقايق تو بنسألك تو بنسألك عندي خمس دقايق لنهاية الحلقة. بنسألك آخر سؤال جاوبني عليه. وفي عجالة في عجالة.
3: إن شاء الله خير.
0: أنا تكلمت على المحاور كلها من جميع الجهات وأنت ما شاء الله أضفت باهي. في نقطة على السترة. السترة هنا من ستر مؤمنا ستره الله.
3: ستره الله يوم القيامة.
0: بالضبط. احنا هنا في ناس ماشية بالشيء هذا وفي ناس للأسف مش ماشية بالشيء هذا، عندهم يحبوا يفتحوا الناس، يحبوا يفتحوا زلات الناس أو عيوب لا. الناس
3: اسمعي بالنسبة لي أنا هاي مزبوط هذه السترة معك مسترة، لكن ما نقدرش نستر لأن هو هنا بيشاهدني من ديني. مثلا جايني واحد بيخطب يعني عنده بنته مثلا جاري ولا كي نعرفه قريبي مثلا بجي نعرف مثلا هانيبال يعرف ترى مثله لا حنشهد فيه شهادة حق يعني كيف؟ لأنه بيقول لي شهادة من دينك الإنسان شنو هو؟ لا ما نقدرش. لكن كمجمع وندرس ايش رايك في فلان نقول والله باي على حاله ما شاء الله عليه وهو لا مثلا لا نسترى لا لا لا. لكن لو أساء إلي وضرني وأكثر من مرة حنتكلم عليه وناخذ الرأي كيف نتصرف مع الشخص هو مش هنسترع.
0: صحيح صحيح هانيبال
3: بارك الله فيك.
0: صحيت صحيت بارك الله فيك هانيبال وسمحنا اني نعته وحاليا عندي 4 دقائق بارك الله فيك.
3: والله يهمك انت اللي سامحونا نستفيد من بعضنا الله يرحم والديكم عمي محمد لاغا ربي يحفظه حتى هو مبكر كان يكلم فيه كل مستمعينك الكرام. هاي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا يا هانيبال، شكرا لكل الناس اللي اتصلت معنا وبارك الله فيكم جزاك الله خيرا جميعا. وحتى اللي علقونا وتعليقات وقرينا تعليقاتهم التعليقات اللي خاصة بموضوع الحلقة خارج موضوع الحلقة مش موضوعنا أبدا أبدا. خلوني بس نشوف بالك فيه في تعليق من الزميلة طبعا أستاذ إيمان قالت الفضول والتدخل في شؤون الناس غالبا ما يكون قناعا لفراغ داخلي، فمن يشتغل بإصلاح نفسه لم يجد وقتا لتتبع عورات غيره. والحديث لا يعني الانعزال عن الناس بل يعني أن تحسن الاختيار، اختيار ما تسمعه وما تتكلم فيه. متى يحق التدخل إذا كان هناك ظلم ظاهر تستطيع رفعه أو أذى واقع على أحد إذا طلبت منك النصيحة أو الرأي صراحة؟ إذا كنت مسؤولا عن شخص كولي أمر أو زوج أو من له عليك حق الرعاية، إذا كان الأمر منكرا ظاهرا تجب مواجهته بالحكمة لا بالتشهير. إذا كان سكوتك سيوقع ضررا أكبر كخيانة أمانة أو خطر على نفس أو مال، متى لا يحق التدخل؟ إذا كان الأمر خاصا بين الطرفين ولا يمسك، إذا كان دافعك الفضول لا الإصلاح، إذا كنت ستنقل كلاما لم تستأمن عليه، إذا كان دقيقة بس إذا كان تدخلك سيزيد الفتنة لا يطفئها، إذا لم تدع تدعي للرأي ولم يكن هناك ضرر واقع. الميزان الذهبي، اسأل نفسك قبل أن تتكلم، هل كلامي، هل هذه النصيحة تنفع أم الفضول يشفي غليلي؟ فإن كان الأول فتكلم بحكمة وستر، وإن كان الثاني فاصمت. فالصمت هنا عبادة، من حسن إسلامه لم يكن أصم عن الحق، بل كان أعمى. دقيقة بس، بل كان أعمى عما لا يعني، وأذنا لتصغي لكل هامس، وقلبا يظن بالناس خيرا حتى يثبت العكس. وإيمان تقول في فرق بين الستر والتستر. هي كده فرق كبير بيناتهم يا إيمان، الستر شيء والتستر شيء آخر. به لو حاب أضيف يا إيمان، تبي تكتبي تعليقات؟ حاضر، حنقرأ التعليق إذا كان، لأن أنا حاليا عندي لا عندي دقيقة يعني. ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم من برنامج من القلب. تفكروا ديما إن أجمل الناس ليس أكثرهم كلاما ولا أكثرهم معرفة بأخبار الآخرين، بل أكثرهم احتراما لحدود الناس. لا تدخل بابا لم يفتح لك، ولا تسأل سؤالا لا يخصك، ولا تجعل فضولك يهدم العلاقة أو يجرح قلبا أو يفرق بين الأحبة. راقب نفسك أكثر مما تراقب الناس، واصلح عيوبك قبل أن تبحث عن عيوب غيرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام مرئه أو عفوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالخير وقلوبنا نقية من الفضول والفتنة، وأن يرزقنا الأدب في القول والحكمة في الصمت، واحترام خصوصية الناس إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء من برنامجكم من القلب، يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء. تقبلوا أطيب التحيات، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام، راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل

والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجعل العظماء الواردين فيها قدوة لنا في حياتنا، وأن نتبع منهاجهم، وأن ننسج على منوالهم، أن نسير على طريقهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليست العبرة كما ذكرت مرارا من ذكر هؤلاء العظماء والإشادة بهم وتبيان سيرهم والوقوف عند تضاعيف وثنايا حياتهم، ليست العبرة من كل ذلك ملء الأوقات ولا إزجاء أوقات الفراغ، لا، إنما العبرة بهذا كله أن نجعلهم قدوة لنا، أن نحاول أن نتأسى بفعالهم وصنيعهم قدر الإمكان، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فينبغي علينا ملاحظة ذلك، ونستطيع أن نقول إن عظماءنا وكبارنا من السلف والخلف لم يكن مثلهم أبدا في أي أمة من الأمم، في مجموع أخلاقهم من عبادة وزهد وإقبال على الله تبارك وتعالى وأداء للحقوق وقيام بالواجبات، وأيضا في شجاعتهم وفي علمهم وفي جميل سجاياهم وفي أثرهم الذي تركوه على الحضارات العالمية. فقد تركوا أثرا جليلا عظيما رائعا كبيرا إلى الغاية. فلكني دوما أقول إنه لا إعلام عندنا، لا إعلام عندنا ينقل سير أولئك العظماء وينقل جميل حياتهم إلى الناس، بينما القوم في الخارج يملكون إعلاما ويزكون أعلامهم ويرفعونهم ويثنون عليهم. وللأسف الشديد لو نظرت إلى الجيل، جيل الشباب اليوم، لوجدت أن القدوة عنده هو ذلك اللاعب أو ذلك الممثل أو ذاك المغني، ولو سألته عن قدواتنا وعظمائنا لم يحر جوابا ولم يستطع أن ينبس ببنت شفا. وهذه مأساة كبرى في حق عظمائنا وكبرائنا وقدواتنا ونجومنا. والذي نتحدث عنه اليوم في الحقيقة هو شخصية عجيبة، شخصية كما يقولون غير عادي، فاق بعمله وجهده زمانه وعصره وأوانه، وفاق كل ما يتوقع من رجل عاش في مدته أو عاش عمره، ألا وهو الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، فرضي الله تعالى عنه ورحمه وأعلى درجته. عمر في الحقيقة سيرته رائعة وجليلة وتحتمل أكثر من حلقة، لكني أحاول أن أوجزها وأن آتي على معالمها الرئيسة، وأن أترك ما ينبغي أن يترك في نفوسي وعقول المشاهدين والمشاهدات. عمر رضي الله تعالى عنه وابن عبد العزيز، وعبد العزيز ابن مروان ابن الحكم. مروان هو الخليفة الذي بويع له في الشام في زمان انقطاع الخلافة الأموية. كيف هذا؟ فإن معاوية رضي الله تعالى عنه أوصى بالأمر إلى يزيد، ويزيد أوصى بالأمر إلى معاوية. معاوية بن يزيد لم يكن يريد الخلافة ولم يكن يحب الخوض في غمارها، فارتقى المنبر وعزل نفسه أمام الناس، وبقيت الخلافة شاغرة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قد بويع له في الحجاز، وبويع له في العراق، وبويع له في مصر،
وبقيت الشام لبني أمية، فقد كانت حصنا لبني أمية حصينا، فأعلن مروان بن الحكم نفسه خليفة، وسعى حتى بويع له في مصر، وسعى حتى قلص نفوذ عبد الله بن الزبير في العراق، ولم تطل به المدة فتوفي وعهد بالأمر إلى عبد الملك ابنه. عبد الملك بن مروان أخوه عبد العزيز ابن مروان الذي والد عمر رضي الله تعالى عنه. عبد العزيز جعل أميرا على مصر، جعل أميرا على مصر عندما كان أخوه عبد الملك كان الخليفة. عبد العزيز كان رجلا صالحا في الجملة، محبا للإسلام، عاملا على نشره وتثبيته في النفوس، آخذا بالحق في الولاية، هذا في الجملة، فقد كان من كرام الولاة ومن العاملين بالحق. ويكفيكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن مثل النسائي وثق عبد العزيز بن مروان، وثق عبد العزيز ابن مروان، والنسائي هو من هو في شدة توثيقه وفي احتياطه في التوثيق وثقه، وله في أبي داود حديثا، ووثقه أيضا ابن سعد وصاحب الطبقات المشهور. إذن هو رجل ثقة صالح عامل، كان على فراش الموت يقول: والله وددت أني دفقة في هذا الماء الجاري، أي في مصر في النيل، أو أني نبتة في أرض الحجاز. لا، هو على فراش الموت يتمنى أنه لو لم يكن قد وكل إليه إمرة الديار المصرية. هذا عبد العزيز ابن مروان تزوج بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واسمها ليلى، أم عاصم ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان، فأتت له بجملة أولاد منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. من هي ليلى؟ هي بنت عاصم ابن عمر. عاصم تزوج فتاة هلالية، وهي صاحبة القصة المشهورة التي منعت أمها من مزج اللبن بالماء كما تعلمون، عندما خرج عمر رضي الله تعالى عنه يعس في الليل في شوارع المدينة، فأدركه التعب والإرهاق فاستند إلى جدار بيت، فسمع حوارا بين امرأتين، فسمع امرأة تقول لأخرى: قومي يا بنية فامزج اللبن بالماء، بتعبيرهم يقولون امذقيه، المذق هو اللبن حين يخفف بالماء، تريد أن تكثر اللبن حتى يباع بقيمة أكبر عن طريق الغش، يعني مزجه بالماء. فقالت البنت: يا أمتاه، أو ما بلغك عزمة أمير المؤمنين عمر؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: قد نادى مناديه ألا يمذق اللبن بالماء، أي لمن يريد أن يبيع، إلا أن يبين طبعا. فقالت: فإنه يا بنية لا يرانا عمر ولا منادي عمر. فقالت: يا أمتاه، ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في السر. هنا عمر يسمع هذه المحاورة العجيبة بين المرأة وابنتها، فأمر أسلم مولاه أن يعلم على البيت بعلامة، وتابع عسسه في شوارع المدينة. فلما كان في اليوم التالي أمر مولاه أن يبحث عن حال المرأتين، فوجد أنهما امرأة وابنتها، وهما لا زوج لهما، والجارية ليست بذات زوج. فجمع أولاده وقال: أيكم يتزوج هذه الفتاة؟ فوالله لو كان لأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد إلى هذه الجارية. أعجب بها عمر رضي الله تعالى عنه. فعبد الله اعتل بأن له زوجة، وأخوه اعتل أيضا بأن له زوجة، فقال عاصم: زوجنيها يا أبتي، فإنه لا زوجة لي. فزوجه عمر رضي الله تعالى عنه هذه الفتاة الهلالية، فجاءت له بليلى. ليلى هذه بنت عاصم، إذن هي حفيدة عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب أمير المؤمنين.
هذه ليلة تزوجها عبد العزيز بن مروان، قال ابحثوا لي عن امرأة صالحة، فتزوج هذه ليلة فأتت له بعمر بن عبد العزيز. إذن عمر بن الخطاب كان جده لأمه، وعبد العزيز بن مروان كما قلت لكم. إذن هذه النبتة التي أتت عمر بن عبد العزيز من أبوين صالحين، من عبد العزيز بن مروان ومن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونشأ بعد ذلك سلسلة الخلفاء اللي ذكرتهم لكم، جاء بعد مروان بن حكم عبد الملك، وبعد عبد الملك كان له 4 خلفاء من بنيه. جاء الوليد بن عبد الملك وكان مهتما بالعمارة، وعمر المسجد الأموي وعمر مسجد المدينة، وأمر عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة بتوسعة المسجد. وأيضا جاء بعده سليمان بن عبد الملك، وكان عمر وزيرا له مقربا، ثم جاءت الخلافة لعمر كما سآتي على ذكره إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك رجعت الخلافة إلى أبناء عبد الملك، يزيد ثم هشام ابني عبد الملك. المهم، عمر رضي الله تعالى عنه ولد في عام 60 أو العام 61 في أواخر خلافة معاوية أو في زمان موت معاوية رضي الله تعالى عنه، وتوفي في سنة 100. إذن هذا الإمام الكبير والخليفة المشهور عاش 40 سنة وأشهرا فقط، 40 سنة. ولما تولى الخلافة كان عمره 37 سنة وأشهرا، سبحان الله العظيم، إذ إنه إن لم يبلغ أشده لما تولى الخلافة. وتولى إمرة المدينة وعمره 25 سنة فقط، أي كان في أوائل الشباب وريعانه يتولى إمرة المدينة في وقت كان وقتا صعبا، وضبط الأمور وساس الناس في المدينة وأقام العدل وفرح الناس به، ومكث في إمرة المدينة 7 سنوات وأشهرا رضي الله تعالى عنه. وليس هو بغريب على المدينة، فقد تربى فيها ودرس على أشياخها وعلمائها من الصحابة والتابعين، فقد بعث به أبوه إلى المدينة من مصر، أبوه واليا على مصر كما قلت لكم وتوفي واليا عليها، بعث بعمر بن عبد العزيز حتى يدرس العلم في المدينة وينقطع إلى أشياخه. وهذا الذي جرى، فكان من أشياخه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ودرس على يديه، وسمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أثنى على عمر كثيرا فيما بعد عندما كان أميرا على المدينة، فقال: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منه من هذا الفتى، أي عمر بن عبد العزيز. وكان كما قلت لكم تولى إمرة المدينة وعمره 25 سنة. ودرس أيضا عمر على شيخ صالح كبير، وهو أحد فقهاء المدينة 7، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رحمه الله تعالى. هذا هو أحد فقهاء المدينة 7، وكان عمر بن عبد العزيز يعظمه كثيرا وينوه بذكره ويرفع من شأنه، يحبه. ودرس أيضا على صالح بن كيسان أحد كبار التابعين في المدينة الثقات، وكان قد عهد إليه عبد العزيز بتأديب عمر، فكان يؤدبه ويتعاهده. ومن اللطائف التي جرت مع عمر وهو فتى صغير ما زال في المدينة قبل أن يلي إمرتها، قلت لكم هو جاء إلى المدينة وهو غلام ليدرس على أشياخها، فكان صالح هو مؤدبه. فتأخر مرة عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أخرك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. فقال: أو بلغ من شأن شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ فأرسل إلى عبد العزيز في مصر يخبره بذلك، مؤدب وأمين على عمر
فأرسل إليه عبد العزيز رسولا فما كلمه حتى حلق عمر رأسه. فلما حلق عمر رأسه كلمه برسالة أبيه وأداها إليه. وكما قلت لكم كان غلاما صغيرا آنذاك لما حدثت هذه الحادثة، لكن صالحا أراد أن يؤدبه، وكما يقولون التربية بالموقف هنا، فأراد أن يؤدبه في هذا الوقت وأرسل إلى أبيه، فأبوه صنع به ما ذكرته لكم، ودرس على عدة أشياخ في المدينة وأخذ العلم عنهم، وكان رضي الله تعالى عنه عالما كما قال الإمام الحافظ الكبير شمس الدين الذهبي، قال كان في الورع مثل الحسن البصري، وكان في سياسة الناس والقيام بحقوقهم مثل جده عمر، مثل جده عمر، وكان في العلم يعدل بالزهري. وما أدراك ما الزهري؟ الإمام الكبير ابن شهاب الزهري كان إماما عالما كبيرا، فكان عمر يعدل عند العلماء والفقهاء بالزهري. ولما ولي المدينة حكم بين الناس وقضى بينهم، فهو الوالي وهو العالم، وكان الوالي آنذاك هو القاضي، وهو الذي يحكم وهو الذي يقضي إن كان عالما مجتهدا، وكان عمر كذلك، فكان يحكم بين الناس بالعدل. ومن الطريف أن أحد العلماء واسمه قادم البربري كان يناقش ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك، وربيعة الرأي هو معلوم معروف حاله، فكان يناقشه في حال عمر وأقضية عمر، قال تريد أن تخطئ عمر في أقضيته أو تريد أن تقول إنه أخطأ؟ فلا والله ما أخطأ عمر قط. من يشهد له بهذا؟ شهده ربيع بن عبد الرحمن عالم المدينة وكبيرها وأستاذ مالك، وهو من هو يشهد أن عمر ابن عبد العزيز ما أخطأ قط في قضاء عندما كان واليا على المدينة، وقد ولاها كما قلت لكم 7 سنوات وأشهرا. إذن هذا يدل على علمه رضي الله عنه وتمكنه في ذلك العلم، وأنه كان يعدل بكبار التابعين العلماء في المدينة. إذن لماذا لم ينتشر علم عمر؟ لماذا لا نرى له فتاوى في الكتب الفقهية؟ ذاك لأنه شغل بإمرة المدينة ثم بإمرة المؤمنين، وتوفي وهو على أعتاب 40 رضي الله تعالى عنه، فما طال عمره بحيث يسمح له بنشر علمه. فإن من شروط نشر العلم أيها الإخوة الكرام أن يطول عمر الرجل بحيث يتناقل الناس علمه ويتناقلون فتاواه، هذا أمر مهم كما هو معلوم. إذن عمر رضي الله عنه درس على أشياخ المدينة ونهل من علمهم ومن أدبهم وأخلاقهم، فكان عالما مؤدبا مؤدبا. ويقول صالح بن كيسان لأبيه مبشرا له، اسمعوا هذه البشرى، قال كيف عمر عندما جاء عبد العزيز مروان ليحج من مصر، قال والله ما رأيت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. سبحان الله، وما زال غلاما في المدينة. وصالح بن كيسان هو من هو، ومن كبار التابعين الثقات، وأحاديث مروية في السنن والصحاح يقول هذا عن عمر بن عبد العزيز، وقد رأى كبارا من كبار الصحابة ومن كبار التابعين يقول لا والله ما رأيت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. سبحان الله، هذا شيء عجيب. يقيل عمر بن الخطاب ذات يوم فينتبه فزعا ويقول ألا ليت شعري. وليت شعري هذه كلمة مركبة معناها ليتني أعلم، باختصار لها يعني تفصيل، لكن معناها ليتني أعلم. فيقول ألا ليت شعري، من هذا الفتى من نسلي الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. ويقول من هذا ذو الشين من نسبي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. ومعنى ذو الشين أي أنه فيه شيء يبدأ بالشين مثل شجة أو شامة أو غير ذلك. عمر في المنام رأى هذا. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول
من هذا الذي هو من صلب عمر يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورة؟ فكان آل عمر ابن الخطاب يترقبون هذا في ولدهم. فجاء لعبد الله بن عمر ولد يسمى بلال، وكان ذا شامة في وجهه، فظنوه هو، لكن الله أراد شيئا غير ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز لما كان في مصر دخل إلى إسطبل أبيه وفيه جياد، فشجه أحد الجياد في وجهه شجة كبيرة سالت منها الدماء، فأعلم أباه فجاء إليه مسرعا، فلما رأى الشجة في وجهه تذكر المقولة، مقولة كانت شائعة في آل عمر بن الخطاب وبالطبع أيضا في آل مروان، لأنهم ناسبوا أو صاهروا آل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فقال: إن كنت يا بني أشج بني أمية إنك إذن لسعيد، إنك إذن لسعيدا. وكانوا يتناقلون أنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهذا الذي جرى كان هو أشج بني أمية، وكان هو الذي رآه عمر رضي الله تعالى عنه في منامه. إذن هو قد بشر بأنه أشج بني أمية العادل الذي يملأ الأرض عدلا، وهو ما زال غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه، وصدقت فيه نبوء أو صدقت فيه بشرى جده العظيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هنا عندما كان واليا على المدينة جرت له أحداث، أولاها أنه كره ولاية الحجاج كرها عظيما. ولا أظن أيها الإخوة والأخوات أن رجلا في قلبه إيمان وفي قلبه إسلام يحب ولاية ذلك الظالم الفاسق، وقد كان ظالما عظيم الظلم شديد الوطأة كبير العسف، وهو من هو في قتله وسجنه للناس وظلمه لهم، وسيرة الحجاج مشهورة وهو بطاش معلوم. فالحجاج كره عمر ولايته على العراق، وأراد الحجاج أن يحج، فأرسل إلى الوليد عمر رضي الله عنه يرجوه ألا يمر الحجاج بالمدينة أبدا، فاستجاب الوليد لرجاء عمر وهو ابن عمه، استجاب لرجائه وأمر الحجاج أن يتنحى عن المدينة إذا جاء إلى مكة يريد الحج، فلم يدخل الحجاج المدينة. فغضب الحجاج من هذا الموقف، وغضب الحجاج موقف آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه في ولايته على المدينة كان يستقبل الفارين من الحجاج من العراق ويؤويهم ويؤمنهم، فأوغر صدر الوليد على عمر وقال: إن المدينة ومكة بحاجة إلى وال يسوسهما، وعمر لا يصلح لذلك، أي لعدله ولينه مع الناس. فاستجاب له الوليد وعزل عمر بعد 7 أعوام وأشهر من ولايته على المدينة، وعاد عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام. لما عاد إلى الشام أيها الكرام، لكن هناك موقف في المدينة أذكره لكم لأبين لكم، هو شاب في مقتبل شبابه وريعان شبابه، وما يملك إلا أن ينفذ أمر أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. الوليد أوغر صدره الحجاج بخبيب بن عبد الله بن الزبير، وقال: إن خبيبا يريد أن يخرج عليك ويريد أن يفعل ويفعل. فالحجاج كما هو معلوم لم يكتفي بظلم الناس في العراق، بل كان يظلم الناس في الأمصار بمشورته على الخليفة، وهو نسأل الله السلامة ذلك الظالم البطاش. فأرسل الوليد إلى عمر يأمره أن يضرب خبيب بن عبد الله 100 صوت، وأن يصب عليه دلوا من ماء بارد في يوم شات. فما ملك عمر إلا أن ينفذ القرار، أن عمر كان قبل أن يلي الخلافة كان عالما كان صالحا، لكنه لم يبلغ بعد إلى الدرجة من التقوى التي بلغها بعد الخلافة، وهذا حق وإنصاف لهذا الرجل العظيم، وهذا أيضا بيان للمرحلة التي ولي فيها الخلافة وانتقل انتقالا كليا إلى اتجاه آخر. ففعل به ذلك، فمرض إثر تلك الفعلة خبيب وتوفي. يقول الراوي الذي جاء لينقل الخبر إلى عمر بن عبد العزيز: جئته وهو كالمرأة الماخض من الخوف،
لما مرض خبيب فأراد أن ينظر في شأنه فأرسل قيل إنه مات، فخاف عمر من فعلته فأرسل من يتقصى هذا ورجع إلى عمر وهو كالمرأة الماخض، فلما قال له قد مات خبيب بكي حتى أغمي عليه رضي الله عنه خوفا وفرقا، وكان يتذكره دوما إلى أن مات، يقول له أبشر يا أمير المؤمنين بكذا وكذا وصنعت كذا وكذا. قال كيف بخبيب، كيف بخبيب أي ابن عبد الله بن الزبير وما صنع به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن كما قلت لكم صنع به هذا عن ثورة من الشباب وعن استجابة لأمر الوليد، وكان بعد لم يتغير التغير الكامل الذي تغيره في بعد أن ولي الخلافة. رجع إلى الشام ووجد الناس يتجهزون للغزو للخروج إلى الروم، فخرج معهم مجاهدا رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الأثناء توفي الوليد وولي سليمان. سليمان بن عبد الملك عزل كل عمال الحجاج، ولم يدرك الحجاج فقد توفي الحجاج في خلافة الوليد، عزل كل عمال الحجاج وتتبعهم وأقصاهم بمشورة عمر وبمساعدة عمر بن عبد العزيز الذي كان وزيرا مقربا من سليمان، وكان يشير عليه بالمشورة الصادقة. وبلغ من أمر سليمان مع عمر أنه أمره بأن يتولى أمر الرعية نيابة عنه وأن يقوم بكل ما يصلح شأن الرعية. فهذا يعني سليمان عمل خيرا كبيرا في هذا الأمر بأن وكله إلى عمر ابن عبد العزيز، فقام بذلك عمر خير قيام. وكان له وزير في الحقيقة أيضا إضافة إلى عمر اسمه رجاء بن حيوة. رجاء هذا كان أحد التابعين الكبار وأحد العاملين العالمين. سليمان كانوا يترحمون عليه، كبار التابعين يترحمون عليه. لماذا؟ كانوا يقولون افتتح خلافته بإحياء الصلاة وختمها بتولية عمر بن عبد العزيز، وكانوا يقولون إنا لنرجو له خيرا باستخلافه عمر بن عبد العزيز. وكان استخلافه عمر شيئا عجيبا في التاريخ، ذاك أنه رحمه الله تعالى قد مرض يوما وهو شاب مكتمل الشباب، نظر إلى نفسه في المرآة وقد لبس خزا أخضر وخرج إلى الناس في الجمعة وقال أنا الملك الشاب، نظر إلى نفسه في المرآة وقال أنا الملك الشاب، أعجب بنفسه. فكأنه لما فعل ذلك أصاب نفسه بالعين، رجع فمرض وثقل المرض عليه. دخل عليه رجاء بن حيوة قال من أولي يا رجاء ولدي؟ قال فإنه صغير يا أمير المؤمنين ولا يكاد يقوم بأعباء نفسه، فكيف يقوم بأعباء الخلافة؟ قال إذن أولي يزيد أخاه. قال فإنه في القسطنطيني وما يدريك أنه حي أو ميت. قال ومن أولي؟ قال أشر علي أنت يا أمير المؤمنين، يعني أذكر لي أنت يا أمير المؤمنين. فقال أمهلني، ثم قال والله لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب. وهنا كانت مهمة رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى، فقد زين له تولية عمر بن عبد العزيز. قال يا رجاء وكيف بإخوتي أبناء عبد الملك فإنهم لا يرضون؟ قال عهد إلى يزيد من بعد عمر بن عبد العزيز فإنهم يرضون بذلك ويسكنون له. فقال نعم ما أشرت. انظروا إذا كان الحاكم يملك بطانة

العظماء من بلاد الإسلام في ترجمة جعفر الصادق، وقلت لكم إن المأمون أعجب جدا بعلي بن موسى الرضا وولاه ولاية العهد، فكان هذا شيئا عجيبا في بني العباس. إذن كان شيئا عجيبا في بني العباس أن يولى ولاية العهد علي بن موسى الرضا، وكان عجيبا في بني أمية أن يولى ولاية العهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. لكن القصة لطيفة، كي جاء عمر وعمر يشعر رجل فاهم وذكي، قال يا رجاء أذكرك بالله تعالى، إلا ذكرت لي هل ذكرني سليمان وعهد لي؟ فإن كان كذلك فهو على قيد الحياة أراجعه، فإنه لا قبل لي بخلافة الناس يا رجاء. فانتهره رجاء وكان ذكيا، قال وتظنن أن بني عبد الملك يسمحون لك بالدخول في أمورهم؟ انتهره، ففرح عمر بذلك. وجاء هشام بن عبد الملك وذكر ذلك أيضا لرجاء، وقال يا رجاء أذكرك بالله، هل ذكرني سليمان؟ فلم يكن ذكرني أذهب إليه وأذكره بنفسي، ولك علي عهد الله وميثاقه ألا أذكرك عنده أبدا، ألا أذكر اسمك أبدا. فانتهره أيضا رجاء وقال لا والله لا أخبرك بشيء أبدا. فأخذ من سليمان عقدا مختوما وأدخل بني عبد الملك ووجوه بني أمية وأشرافهم إلى سليمان وهو يحتضر، وقال سليمان اسمعوا وأطيعوا لمن بداخل هذا الكتاب، فقالوا سمعنا وأطعنا، وبايعوه واحدا واحدا على من في الكتاب، ثم خرجوا من عنده. فمات سليمان، وكان في الحقيقة من أعظم أعماله أنه أمر بولاية العهد لعمر بن عبد العزيز. فلما مات جاء رجاء بالحرسي أو صاحب الشرطة كما يقولون، وجمع بني أمية وأشرافهم في دار، وأتى بهم وأمرهم أن يبايعوا، ورجاء أمرهم أن يبايعوا من في الكتاب. قالوا قد بايعنا، قال ولا بد أن تبايعوا مرة أخرى. فلما بايعوا فردا فردا قرأ عليهم الكتاب، فلما جاء ذكر عمر بن عبد العزيز قال هشام لا والله لا يتولى علينا أبدا. فقال رجاء إذن والله أضرب عنقك، يعني كان حازما وسائسا للأمر رجاء بن حيوة، ومن كبار التابعين ومن كبار العلماء، وهو فلسطيني أيضا من فلسطين رحمه الله تعالى، فكان حازما وسائسا للأمور. قال إذن والله أضرب عنقك، قم فبايع. فقام هشام يجر رجليه جرا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وبايع عمر ابن عبد العزيز. وثقل الأمر على عمر جدا لما جاءه النبأ بالخلافة رضي الله عنه، لكنه ما ملك إلا أن يطيع الأمر، وبويع في تلك الدار، ثم بويع البيعة العامة في المسجد. لما خرج إلى المسجد قال أيها الناس إني قد خلعت الخلافة من عنقي، فانظروا من تريدون. فصاح الناس من جوانب المسجد نريد عمر بن عبد العزيز. فلما سكنت الأصوات وهدأت وعلم أنهم رضوه أو ارتضوه خليفة عليهم، قبل الأمر وخطب فيهم خطبة بليغة، وكان مما قاله لهم أني وليت عليكم ولست بخيركم، ولا طاعة لي عليكم إلا في طاعة الله، فإن عصيت الله تعالى فلا طاعة لي عليكم. ورضوا بذلك وعقدت البيعة لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. إذن هكذا ولي الخلافة على كره منه وعدم قبول لها وعدم رضا لها، لكنه هكذا جرى قضاء الله تعالى وقدره. لما ولي الخلافة يقول عنه أحد العلماء رأيت عمر بن عبد العزيز في الظهر قبل أن يلي الخلافة، ثم رأيته في العصر بعد أن وليها فأنكرت والله حاله. الله أكبر. ذاك أنه من أهم خصائص عمر أيها الأحباب الكرام أنه استشعر المسؤولية العظيمة بولايته إمرة المؤمنين. هذه المسؤولية استشعاره لها جعلت ذلك الرجل يفرق بين حال عمر قبل ولاية الخلافة وبعد ولاية الخلافة، وكان ذلك من الظهر إلى العصر، تغير حاله. وكما يقول أحد العلماء أيضا رأيت عمر بن عبد العزيز يطوف بمكة قبل ولايته الخلافة

وقد غاب الرباط الذي يربطه على إزاره في عكنه من سمنه. العكن وهي كما تعلمون هذه الزوائد التي تكون في جوانب البطن، الزوائد الشحمية هذه عندما يكون إنسان سمينا، فغاب الحبل في العكن من شدة سمنه. قال: ثم رأيته بعد سنة بعد أن ولي الخلافة، ولو شئت أن أعد عظام صدره لعددتها من ضعفه وهزاله. هذا بعد سنة من ولايته الخلافة. هذا استشعار المسؤولية، واستشعار المسؤولية عنوان كبير في حياة عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل الذي كان في المدينة غلاما ثم شابا يافعا ثم واليا عليها، كان يلبس أجمل الثياب وأحسنها ويتعطر بأحسن العطر، حتى أنهم كانوا يرجون الغاسل الذي يغسل ثياب عمر ويعطونه دراهم كثيرة حتى يغسل ثيابهم مع ثياب عمر، لمما يعلق بها من رائحة المسك ورائحة الطيب العجيبة. وكانت حاله منعمة جدا، وكان يأكل أطايب الطعام وألطفه وأحسنه. ولكن انظروا لحاله بعد الخلافة، بعد أن تولى الخلافة وهو يدفن سليمان بعد البيعة، لما خرج من القبر فجاءت مراكب الخلافة، يعني بغال جيدة وجياد فاخرة، فقال: ما هذا؟ قال: هذه مراكب الخلافة قدمت إليك يا أمير المؤمنين لتركب. قال: أبعدوها عني وتكفيني بغلتي. فسر جدا رجاء بن حيوة بما رأى منه، وعلم أن فراسته فيه لم تخب، وكما يعني كانوا يقولون: أعظم الناس فراسة الذي ولى يوسف عليه الصلاة والسلام خزائن الأرض، والذي ولى عمر بن عبد العزيز، ويقولون هو رجاء بن حيوة، أعظم الناس فراسة في الناس. ولما ذهب إلى بيته تقول فاطمة زوجه، وكانت من النساء الصالحات، فاطمة هي ابنة عبد الملك بن مروان، فكان أبوها خليفة وجدها خليفة وأعمامها خلفاء. انظروا إلى المرأة الصالحة، إذا قنعت بزوجها ورضيت بمنهاجه في الحياة وسارت سيرته كيف تصنع؟ هذه امرأة أبوها خليفة وجدها خليفة وأعمامها خلفاء، وهي ربيت في نعمة وعز، صبرت على عمر صبرا لا تكاد تصبره امرأة قط. مع أن عمر كان له 3 نساء، وكان له أم ولد، وعنده مجموع أولاده منهن 20 ولدا، 17 ولدا ذكرا و3 إناث. مع ذلك انظر لفاطمة، لما ولي الخلافة جاء إليها وعليها حلي من أبيها عبد الملك، فقال: يا فاطمة، إما أن تختاري هذه الحلي، وإما أن تختار البقاء معي، فإني والله لا أجمعك معها في بيت. إن كنت تختارين البقاء معي فأرسليها إلى بيت المال. فلما خيرها قالت: لا والله لا أختار عليك شيئا أبدا، ولو كان هذا الحلي أو أضعاف أضعافه. امرأة صالحة. ثم إنه جاءها بخبر صعب على نفسها، قال: يا فاطمة، إنه كما تعلمين قد وليت الخلافة، وإنه لا وقت لدي للنساء أبدا، فأنت وذاك، يعني أمرك بيدك، إن شئت بقيت وإن شئت ذهبت. قالت: بل أصبر يا أمير المؤمنين، وصارت تبكي رحمها الله تعالى، لأن القضية على النساء صعبة، على نفوس النساء، فإن المرأة تريد أن تتحبب إلى زوجها وتتقرب منه، فلما يأتيها زوجها بهذا الخبر الذي يصدمها، لكنها صبرت رحمها الله تعالى صبرا عجيبا، فتقول عنه بعد أن توفي: لا والله ما اغتسل عمر من جنابة ولا احتلام منذ أن ولي الخلافة إلى أن مات. إذن استشعار المسؤولية في حياة عمر كان شيئا عجيبا، ورأته بعد أن دفن سليمان ورجع إلى بيته، رأته واضعا يده على ذقنه يبكي. قالت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني قد تفكرت في أمر هذه الخلافة، وتفكرت في البعيد والغريب وناء الديار، وتفكرت في المحتاج والفقير، وتذكرت أن الله تعالى سائلني عنهم يوم القيامة، فبكيت لذلك. فبكت معه
رحمها الله تعالى ورضي الله عن عمر. فانظروا استشعار المسؤولية في حياته، كان استشعارا عجيبا، كان ينظر إلى أنه كل الناس خصومه غدا بين يدي الله يوم القيامة. فماذا صنع؟ ابتدأ برد المظالم، وابتدأ بنفسه وبآل بيته. بنفسه بماذا؟ القطائع التي أقطعها إياه عبد الملك زوج ابنته، وأقطعها إياه الخلفاء، فردها جميعا إلى بيت المال. ابتدأ بنفسه، ثم ابتدأ بزوجه، رد حليها إلى بيت المال، ثم ابتدأ ببني أمية أشرافهم وكبارهم ورؤسائهم، فأخذ منهم المظالم وردها إلى بيت المال، وأعلن إعلانا عاما في المسلمين، وكان يذاع هذا الإعلان في الحج على كل من حج إلى في الحجاز وعلى أمصار في سائر الأمصار في صلوات الجمعة، أنه من استطاع أن يأتي إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق ويرفع مظلمته فإن له عنده مكافأة تصل إلى 300 دينار. 300 دينار مبلغ كبير نسبيا في ذلك الزمان، حتى يأتي يرفع المظلمة فقط. وانتشر خبر عدله في الناس أجمعين، وأنه ابتدأ ببني أمية أشرافهم وكبارهم، وضيق عليهم جدا، حتى أنهم شكوه إلى أم البنين، وأم البنين أخت عبد الملك وعمة الخلفاء، فكانوا جميعا يحترمونها ويحترمونها إلى الغاية. أم البنين هذه جاءت إلى عمر ابن عبد العزيز غضبا، تقول لو فعلت وفعلت وسببت أشراف بني أمية وأخذت ما عندهم، وهو يرجوها أن تهدأ ويداريها. فلما رآها مستمرة على غضبها غضب، وأعلن لها بكل وضوح أنه لا مجاملة ولا مواربة عنده في الحق، وأنه سيرد المظالم مهما كان الأمر. فقالت لا تسبهم إذن، قال فإني لا أسبهم لكني أذكر مظلمتهم أمام الناس حتى ينتصفوا منهم. فخرجت وقالت لهم صاهرتم آل عمر ثم تشتكون، اصبروا على ما وجدتم. يعني أنتم صاهرتم آل عمر بن الخطاب العادل الكبير، فهذا من نسله فاصبروا عليه، هذا من نسله وهذا من آثاره. فكان حازما جدا مع بني أمية، واستطاع أن يرد منهم مظالم كثيرة إلى بيت المال، وهو صاحب القولة المشهورة لو مكثت فيكم 50 سنة ما استطعت أن أرد المظالم لكثرتها. طبعا هذا يا إخوة لا يدل على أن بني أمية كانوا فاسدين أو كانوا ظلمة إلى الحد الذي لا يوصف، كما يحاول بعض المغرضين ويساندهم في ذلك بعض المستشرقين أن يصوروا الدولة الأموية أنها كانت دولة ظلم وظلام، وأنها كانت أبدا. فابن كثير مدحها في البداية والنهاية وقال كانت دولة إسلام ودولة جهاد ودولة فتوحات، وفعلوا وصنعوا وعملوا وأثنى عليها، وأثنى عليها كثير من الصالحين، لكن كانت لهم مظالم، كانت مظالم أخف من مظالم بني العباس، كانت لهم مظالم وكانت لهم تجاوزات، لكن في الجملة كانوا مقيمين للجهاد، مقيمين للقضاء، مقيمين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كانت لهم تجاوزات في أنفسهم نسأل الله تعالى تجاوز عنهم فيها، لكن كانت لهم أعمال صالحة. وأعظم مظالمهم قاطبة تولية الحجاج والسكوت على مظالمه، وكان ذلك تبوأ إثمه عبد الملك وابنه الوليد. لكن في الحقيقة كانت دولة في الجملة دولة إسلامية صالحة لها يد بيضاء على المسلمين. إذن هو ابتدأ برد المظالم من باب شعوره أنهم كثر ظلمهم وأخذهم ما في أيدي الناس أو كثير مما في أيدي الناس، فارتجع ذلك كله إلى بيت المال. ثم إنه غير الولاة الذين كانوا قبله وكان فيهم ظلم وعسف، عسف بطش يعني وشدة وقوة على الناس، غيرهم بلا هوادة وعزلهم، وأمر ولاته في الأمصار أن لا يلو شيئا أبدا هؤلاء، وعزل صاحب شرطته خالد بن الريان وكان في سيفه رهق وظلم، وقال اللهم إني خفضت خالد بن الريان فلا ترفعه أبدا. يعني هكذا كان ينظر إلى العمال والولاة، وكان يأمرهم بالعدل، حتى أن الحسن البصري يقول فلا والله ما ورد علينا كتاب لعمر إلا فيه إماتة لبدعة أو إحياء لسنة أو رد لمظلمة. انتبهوا، هذا الحسن ما يمدح أحدا،
والحسن مشهور، يعني الحسن من عظماء السلف وكبارهم، كان يمدح ويجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول ما ورد علينا كتاب لعمر إلا في إحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد لمظلمة. هذا عمر في رد المظالم، أما في الورع فقد كان شيئا عجيبا، كان يسرج السراج إذا أراد أن يكتب في شؤون المسلمين وأمورهم في الليل، ثم إذا أراد أن يتحدث مع مزاحم مولاه أمره بإطفاء السراج، قال فإن هذا الآن حق لبيت مال المسلمين وليس لنا فيه حق، فيطفئ السراج ويتحدث مع مزاحم في الظلام. تصوره أمير المؤمنين. وكان له ولد صالح جدا وهو عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، أكرمه الله به وأكرمه الله بأن ساقه قبله إلى الموت، فقد توفي عبد الملك في حياة أبيه وعمره 17 عاما، فحزن عليه أيما حزن لكنه صبر لقضاء الله. عبد الملك يدخل على أبيه ويقول يا أبتي لما لا تنفذ الحق، صوروا هذا يخاطب عمر الذي أقام الحق وأرجع سلطان الحق إلى الدولة الإسلامية وأعاد الخلافة راشدية وعمل من الأعمال في 2 سنتين وبضعة أشهر مدة خلافته ما لا يعمل في 20 ولا 30 سنة مع غيره. مع ذلك عبد الملك يرى تباطؤا من أبيه، بعض التباطؤ، فيقول يا أبتي لما لا تنفذ الحق، فإني والله لا آبه أن تغلي بي وبك القدور. فقال يا بني إني أعالج أمرا شاب عليه الكبير وكبر عليه الصغير، وإني أخاف إن حملتهم على الحق جملة أن يتركوه جملة، اسمعوا الفهم، إني أخاف إن حملتهم على الحق جملة أن يتركوه جملة. فهذا عبد الملك، ويدخل على أبيه في وقت القائلة قيلولة، فيقول يا أبتي لما لا تقوم برد المظالم؟ قال يا بني إني سهرت في شأن عمك سليمان، يعني لما توفي سليمان، وأحتاج إلى شيء من الراحة إلى الظهر، وفي الظهر سأرد المظالم، يبتدي برد المظالم في أول يوم من خلافته. قال يا أبتي وما يدريك أنك تبقى إلى الظهر؟ قال أدن مني يا بني. فدنا منه فقبل رأسه عمر، قبل رأس ابنه، وقال الحمد لله الذي جعل في بني مثلك، وقام ولم يقل، وقام وقال الصلاة ونادى مناديه الصلاة الجامعة، وفزع الناس قبل الظهر وينادي الصلاة الجامعة، إذن حدث حدث. فجاء عمر بالمظالم وأخذها، وسار مزاحم يقرأ وعمر معه الصكوك، صكوك المظالم، هذا أقطع أرض كذا وهذا أخذ أرض كذا وهذا أخذ كذا، كله ظلم. فسار عمر مزاحم يقرأ وعمر يقص الصكوك ويعدمها، وهكذا حتى فرغ في وقت الظهر وأذن بالظهر. هذا ابنه عبد الملك وشفافية ابنه، انظروا إلى هذه النبتة الصالحة والغرسة الرائعة. كان يأمر أباه بالتعجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ورد المظالم، وتوفي قبل أبيه، وتوفي مزاحم أيضا مولاه قبله، وكانوا يقولون لا نعلم بيتا أخير من بيت فيه عمر بن عبد العزيز ومزاحم مولاه وعبد الملك ابنه، هذان الاثنان توفيا قبل عمر، فوجد لفقدهما وحزن عليهما رضي الله تعالى عنه. إذن كان صاحب خشية من الله تعالى، وكان صاحب ورع يذكرهم بورع الحسن البصري في العراق، وكان صاحب خشية وتحمل المسؤولية تذكرهم بتحمل عمر للمسؤولية ابن الخطاب رضي الله تعالى، فقد كان كثير التشبه بجده، بل أرسل إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وكان شيخا له كما قلت لكم، أرسل إليه يطلب منه سيرة عمر في ولايته، فأرسل إليه سالم يطمئنه أنه إن سار سيرة عمر فهو على خير عظيم وهو على أمر كبير. وهكذا كان، وكان يطلب مشورة الفقهاء، وكانوا يبيتون أو يسمرون عنده الفقهاء العلماء الزهاد، هؤلاء أهل مجلسه، أما الشعراء فكان لا يدخلهم عليه أبدا، وأدخل مرة واحدة جرير الخطفي المشهور الشاعر، أدخله مرة واحدة وأمره بوعظه فوعظه جرير، رفض أن يدخل عليه الفرزدق ولا ابن عمر بن ربيعة ولا أحد من الشعراء الماجنين، وأدخل عليه جريرا. أما وفاته فكانت في 1100 بعد أن ولي الخلافة 2 وبضعة أشهر،
توفي مسموما، وهذا من الأمر المحزن أن يسمى مثل هذا الرجل العملاق، حيث لم يرضى به بعض الكبار فدسوا له السم في طعام طريق غلام، أعطوه 1000 دينار ووعدوه بالحرية فدس له السم، فلما علم بذلك جاء بالغلام وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال 1000 دينار أعطيتها وأن أحرر. قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى، ومات على إثر ذلك السم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت خلافته كلها سعد وكلها جمال وجلال، ورؤية له مرائي رائعة. تقول فاطمة لما احتضر كان يقول اخرجوا عني، ثم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه وجوه ليست بوجوه إنس ولا جان، فعلموا أنها الملائكة جاءت لحضوره رضي الله تعالى عنه. ورؤيت فيه مرائي، ورأى في حياتي رؤيا اكتفي بها لضيق الوقت، وإحنا في آخر الحلقة. يقول أصبح ليلة قبل السحر فقال يا فاطمة إني رأيت أمرا عجبا. قالت وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال ما كنت لأقوله لك قبل الصبح. فلما جاء الصبح آذنه المؤذن فخرج للصلاة ورجع. قالت فاهتبلت فرصة خلوته فقلت له ما هو الذي رأيته يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت أني في مكان منبسط وهنالك قصر عظيم، فنودي أين محمد بن عبد الله؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل القصر، ثم نودي أين أبو بكر؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين عمر؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين عثمان؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين علي؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين عمر بن عبد العزيز؟ فقام ودخل القصر. فقلت، فهو يقول وجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر وعمر عن يمينه ويساره، قلت إلى أين أجلس؟ قلت أجلس مع جدي عمر بن الخطاب. فجلس عن يمين جده عن يسار جدي عمر بن الخطاب. قال وهنالك نور عظيم يحول بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي يا عمر بن عبد العزيز أثبت على ما أنت عليه، يا عمر بن عبد العزيز أثبت على ما أنت عليه. وهذه بشرى عظيمة رائعة لهذا الرجل العملاق الكبير، فرضي الله تعالى عن عمر وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورفع درجته في الجنان، فقد أعاد للدولة الإسلامية بهاءها وسناءها وعزتها ومجدها وكرمها، وأعاد فيها الخلافة الراشدية فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل أعلى الجنان مأواه بإذنه تعالى. وهذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء والإخوة والأخوات في حلقة أخرى من عظماء من بلاد الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الرابعة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة، فترة الأندلس تقسم إلى عهود بحسب طريقة الحكم والإدارة. العهد الأول هو عهد الفتح، وهذا استمر 3 سنوات وبضعة شهور، بدأ من سنة 92 من الهجرة وانتهى في أواخر سنة 95 من الهجرة. والعهد الثاني كان عهد الولاة، بمعنى أن الحاكم على بلاد الأندلس هو والي يتبع الخليفة العام للمسلمين الذي كان الخليفة الأموي ومقره في دمشق. واستمر هذا العهد من أواخر سنة 95 من الهجرة، أواخر 95 وأوائل 96 من الهجرة، إلى سنة 138 من الهجرة، بمعنى أنه استمر 42 سنة متصلة. هذا العهد قسمناه إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى هي فترة عهد القوة وجهاد ونشر للدعوة وتعليم للإسلام. هذه الفترة استمرت من 96 إلى الهجرة لسنة 123، يعني حوالي 27 سنة متصلة. الفترة الثانية كانت فترة ضعف وانحطاط للمستوى الإيماني والمستوى الحضاري في بلاد الأندلس، وانتهت هذه الفترة في سنة 138، أي أنها استمرت 15 سنة متتالية. في الدرس السابق تحدثنا عن الفترة الأولى إلا قليلا، تحدثنا عن الفترة الأولى منذ 96 إلى سنة 114، وانتهى الحديث عند موقعة بلاط الشهداء، والتي كانت في منطقة تسمى بواتي في فرنسا، ومني المسلمون فيها بهزيمة، وتوقفت الفتوح في هذه المنطقة، وانسحب الجيش الإسلامي، واستشهد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله في موقعة بلاط الشهداء. وحللنا هذه الموقعة، وإن شاء الله اليوم نكمل ماذا حدث للمسلمين بعد موقعة بلاط الشهداء. لكن الحقيقة قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الذي حدث بعد موقعة بلاط الشهداء، أود أن أجيب عن بعض الأسئلة التي جاءت بخصوص الحلقات الثلاث السابقة. سؤال كان أحد الإخوة يتعجب من أنه لماذا لم يثر في فترة عهد الفتح وأوائل عهد الولاة، مع أن الجيش الإسلامي الموجود في بلاد الأندلس يبلغ قوامه 24,000 مقاتل فقط. الجيش الإسلامي كان 12,000 مع طارق بن زياد رحمه الله، استشهد 3,000 في موقعة وادي برباط، ثم استشهد 3,000 آخرون في الطريق من وادي برباط إلى طليطلة. فوصل طارق بن زياد إلى طليطلة ب6,000 فقط من الرجال، ثم عبر موسى ابن نصير رحمه الله ب18,000 من الرجال، فأصبح قوام الجيش الإسلامي كله 24,000 موزعة على كل مناطق الأندلس. الأندلس هي بلاد واسعة جدا كما ذكرنا، بتضم الآن أسبانيا والبرتغال، بل وفتح المسلمون بعض المناطق في جنوب فرنسا. فكان في كل مدينة من المدن حامية صغيرة جدا. لماذا لم يثر أهل البلاد على المسلمين والطاقة الإسلامية في هذه البلاد قليلة، والجيش يعتبر نسبيا بالنسبة لعدد السكان لا يقارن بعدد سكان المنطقة؟ للجواب على هذا السؤال أقول إنه من العجب أن يثوروا، يعني من العجب أن يثور أهل الأندلس، ليس من العجب ألا يثوروا، بل إنه من العجب أن يثور أهل الأندلس. ولماذا يثور أهل الأندلس؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الإسلام يعيشون في ذل عميق وفي ضنك شديد، تنهب أموالهم فلا يتكلمون، وتنتهك أعراضهم فلا يعترضون، يتنعم حكامهم بالقصور والثروات وهم لا يجدون ما يسد الرمق، يباعون ويشترون مع الأرض التي زرعوها بكدهم وأكل غيرهم ثمارها. لماذا يثور شعب الأندلس؟ أيثور من أجل هذا الذي أذاقه العذاب ألوانا؟ أيثور من أجل ظهور لذريق جديد أو غيطشة جديد أو ألفونسو جديد؟ بل لماذا حتى هذا الرجل يحب وطنه؟ من فطرة الناس الطبيعية أنهم يحبون أوطنهم،
لكن لماذا يحب الرجل وطنه؟ يحبه لذكرياته التي هي في هذا الوطن، ذكريات جميلة منذ الطفولة حتى أن بلغ، حتى أن كبر في السن، حتى أن مات. لكن في هذه البلاد كانت الذكريات مليئة بالجوع والعطش والصياط والتعذيب والظلم والفساد والرشوة والجبروت والكبر والسرقة والنهب وما إلى ذلك من الأمور التي تكره الناس في حياتها وتكره الناس في أوطانها. لماذا يثور شعب الأندلس على دخول الإسلام في بلادهم؟ ثم ما هو البديل المطروح؟ البديل هو الإسلام الذي دخل على أيدي هؤلاء الفاتحين. عندما تجد رجلا يقول لك تعال أعطيك بدلا من الظلم عدلا، ليس هبة مني ولكنه حق مكتسب لك ولقومك ولأهلك ولأولادك ولذريتك من بعدك، لا فرق بين حاكم ولا محكوم، إن حدثت لك مظلمة قام القاضي لا يفرق بين مسلم ولا يهودي ولا نصراني في هذه البلاد. عندما تجد دينا لا يرفع من قيمة الأشخاص بقدر أموالهم ولكن يرفع بقدر أعمالهم، والأعمال مفتوحة للجميع، للغني والفقير والحاكم والمحكوم. عندما تجد حاكما يقول لك قد رفعنا عنك كل الضرائب، لن تدفع إلا زكاة إن كنت من المسلمين 2.5% في العام إن حال الحول على أموالك وكنت غنيا، أما إن كنت فقيرا معدما فإنك لن تدفع شيئا بل ستأخذ من بيت مال المسلمين. كيف يكون شعورك وأنت فقير معدم تدفع 20 أو 30 أو 40% من مالك وأنت الفقير من المنبع كما يقولون، تدفعها لحاكمك ولمن يتولى السلطان عليك؟ ثم تجد من يقول لك هون عليك يا أخي، ليس عليك أن تدفع من مالك بل عليك أن تأخذ لك ولأهلك ولعشيرتك إلى أن تغتني، إلى أن يصبح عندك بيت وزوجة بل ودابة، ويكتمل الحول على مالك، إن كنت غنيا فتدفع وإن كنت غير ذلك فتأخذ من بيت مال المسلمين. يا إخوة، الإسلام كان خلاصا للشعوب. الناس في بلاد الأندلس لما رأت هذا الإسلام تمسكت به واعتنقته اعتناقا ولم ترضى عنه بديلا. كيف يحارب هؤلاء الناس من أجل من أذاقهم هذا العذاب السابق ويضحون بهذا النعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة؟ ثم قد يقول قائل هل من المعقول أن أهل الأندلس جميعا قد أعجبوا بهذا الدين ودخلوا في الإسلام راغبين ولم يوجد فيهم رجلا واحدا يثور ويعترض ويحب ما كان له من السلطان وما كان له من المصلحة؟ الإجابة على هذا السؤال طبعا نقول نعم، كان هناك كثير من الرجال أصحاب المصالح الذين كان لهم كثير من الأعوان يريدون أن يثوروا على حكم الإسلام ويحققوا المصالح السابقة التي كانت لهم. لماذا لم يفر هؤلاء القوم؟ والجواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. المؤمن يا إخوة في الفتوحات الإسلامية كانت له رهبة في قلوب النصارى وفي قلوب اليهود وفي قلوب المشركين بصفة عامة. المؤمن يلقي الله عليه جلالا فيخافه القريب والبعيد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا الرعب سبحان الله لم يكن متولدا عن بشاعة في الحرب ولا عن إجرام منقطع النظير، ولكن سبحان الله هي هبة ربانية لجنده ولأوليائه ولحزبه سبحانه وتعالى. بل على العكس من ذلك تماما، كانت حرب الإسلام رحمة للناس. سبحان الله، كانت الحرب رحمة. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يودع الجيوش في حديث مسلم عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا من الغنيمة، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تغدروا في عهد مع المشركين، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا بجثة بعد أن تقتل، ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة. أين هذا من حروب غير المسلمين مع المسلمين؟ أين هذا من قتل 200,000
رجل من المدنيين في البوسنة والهرسك وفي كوسوف، أين هذا من فعل الروس في الشيشان ومن فعل الهنود في كشمير ومن فعل اليهود في فلسطين؟ كانت حرب المسلمين رحمة للناس، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم رهبة ورعبا من المسلمين، لا لبشاعة في الحرب ولكن لجلال ألقي على المسلمين. لذلك اعتنق الناس الإسلام اعتناقا، حتى من لم يدخل في دين الإسلام من اليهود والنصارى سعدوا في ظل الإسلام سعادة، وأي سعادة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تركت لهم كنائسهم وكان لهم قضاء خاص بهم، ولم يفرق بين مسلم ونصراني أو يهودي في مظلمة. لما يثورون؟ بل العجب سبحان الله أن يثوروا، العجب كل العجب أن ينقلب هؤلاء عن الإسلام، أن يرفض هؤلاء الناس حكم الإسلام. وقد جاء من عند حكيم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح عبيده وكونه وأرضه سبحانه وتعالى. سؤال تاني سأله أحد الإخوة، يتعجب أحد الإخوة من أخطاء الجيش الإسلامي في موقعة بلاط الشهداء، يتعجب من أن الجيل الأول، الجيل الأول اللي عايش في سنة 114 من الهجرة، يتعلق قلبه بالغنائم وتحدث مشاكل عنصرية وقبلية في جيل هؤلاء التابعين أو تابع التابعين الذين هم قريبين جدا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عهد صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وسبحان الله الإجابة على هذا السؤال نقول أتعجب أن هذا يحدث في عام 114 من الهجرة؟ فقد حدث في عام 3 من الهجرة في غزوة أحد، وسبحان الله بلاط الشهداء هذه وكأنها أحد أخرى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه الآية نزلت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد. ألم يترك الرماة مواقعهم في موقعة أحد طلبا للغنيمة بعد أن أيقنوا بالنصر؟ نزلوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للغنيمة. نعم طلبا للغنيمة، هكذا قال عنهم ربهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول، ما كنت أحسب أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هزم المسلمون بعد النصر، هكذا أيضا في بلاط الشهداء دخل المسلمون في أول المعركة، في أول يومين من أيام المعركة أو أول 3 أيام كان النصر حليفا للمسلمين، ثم انقلبت الآية لما التف النصارى حول غنائم المسلمين وأخذوها، فحدثت الانكسار في جيش المسلمين ثم هزموا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وفي ابن كثير يقول على هذه الآية، ولقد عفى عنكم أي لم يستأصلكم في هذه الموقعة وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد. وهكذا أيضا في بلاط الشهداء لم يستأصل الجيش الإسلامي ولكنه عاد وانسحب ليقوم من جديد. وهكذا سبحان الله بلاط الشهداء وكأنها أحد. بل أكثر من ذلك انظر إلى غزوة بدر، في غزوة بدر بعد أن انتصر المسلمون اختلفوا على الغناء في هذا الرعيل الأول والجيل المصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن سورة الأنفال السورة التي نزلت بعد هذا النصر المجيد تعظم من أمر هذا النصر، بدأت بيسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كلام شديد جدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا، هذا أمر أصيل في النفس البشرية. إذن هذه عيوب موجودة في النفس، والدرس والعبرة من بلاط الشهداء ومن أحد ومن بدر يقول أن الموقعة شديدة التشابه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر بسرعة بعد غزوة أحد وحمس المسلمين وذكرهم بالآخرة حتى قاموا في حمراء الأسد، هكذا أيضا في بلاط الشهداء قام من جديد رجل آخر يحمس المسلمين، هو عقبة ابن الحجاج رحمه الله، لكن هذا لم يكن في أرض بواتيه، لكن كان بعد العودة إلى أرض الأندلس.
لذلك لم تحدث موقعة مثل موقعة حمراء الأسد مباشرة بعد بلاط الشهداء. المشكلة التي كانت في بلاط الشهداء ومختلفة عن غزوة أحد أن غالب جيش المسلمين في بلاط الشهداء كانت الدنيا في قلبي وكانت الغنائم في قلبي، ولذلك لم يعودوا مباشرة كما عادوا في أحد. أما في أحد فقال عنهم ربهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن المشكلة كما ذكرنا في بلاط الشهداء أن غالب الجيش كان يريد الدنيا، باستثناء عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، والذي استشهد فلم يتمكن من تحميس الناس في آخر الموقعة. لما أشيع في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، حدث الفرار وحدثت الهزيمة المرة وحدث انكسار كبير. وكذلك لما قتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله انسحب المسلمون من غزوة بلاط الشهداء. لذلك الشبه كبير جدا، والتكرار في التاريخ أمر طبيعي جدا، والهزائم شديدة الشبه، وعلى المسلمين أن يتعظوا ويعتبروا. ثم مسألة العنصرية والقومية، يتعجب أيضا بعض الإخوة من ظهور العنصرية والقومية في هذا الجيش في هذا الوقت المتقدم من الزمان. سبحان الله، هذه العنصرية والقبلية ظهرت أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون الحادثة المشهورة بين أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وبين بلال، لما قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء، في خلاف دار بينهما، فسبه بشيء في شكله وفي لونه، وغضب بلال رضي الله عنه وأرضاه وذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لأبي ذر: يا أبا ذر طف الصاع، تجاوز الأمر عن الحدود، يا أبا ذر طف الصاع، إنك امرؤ فيك جاهلية، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هكذا صلى الله عليه وسلم أخذ يذكرهم بالتقوى لهذه الحادثة. لكن انظر إلى استجابة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وضع رأسه على التراب وأصر أن يطأ بلال رضي الله عنه وأرضاه وجه أبي ذر بقدمه حتى يكفر عن خطاياه، لكن لم يفعل بلال رضي الله عنه وأرضاه وغفر لأبي ذر. لكن كانت انتفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة. أيضا لما ثار الأوس والخزرج وقال الأوس: يا للأوس، وقال الخزرج: يا للخزرج، وذلك بعد أن دار بينهم شاس ابن قيس زعيم اليهود بالفتنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذن حدثت العنصرية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر بسرعة وحفز الناس وقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وذكرهم بالآخرة. انظر إلى القبلية التي حدثت بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتنة بني حنيفة، واجتماع الناس حول مسيلمة الكذاب، ورجل من جند مسيلمة الكذاب سئل: أتعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب؟ قال: والله أعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب بني ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هكذا كانت قابلية تماما في نظر هذا الرجل، ولو لمس الإيمان قلبه ما قال مثل هذا الكلام. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفز الناس بالإيمان ويذكرهم بالآخرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. يقول سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، بعد موقعة بلاط الشهداء وانسحاب الجيش الإسلامي وعودته إلى الأندلس، قامت للمسلمين قائمة جديدة، قام فيهم رجل عقبة ابن الحجاج السلولي رحمه الله، تولى الولاية من سنة 116 من الهجرة إلى سنة 123 من الهجرة. وكان عقبة ابن الحجاج السلولي رحمه الله آخر المجاهدين بحق،
في فترة عهد الولاة الأول. هذا الرجل خير بين إمارة إفريقيا بكاملها، الشمال الإفريقي كله، وبين إمارة الأندلس، فاختار إمارة الأندلس لأنها أرض جهاد، هي الملاصقة لبلاد النصارى ففيها جهاد، فاختار أرض الأندلس. هذا الرجل رحمه الله كان يقود المعارك في بلاد فرنسا أكثر من مرة، في خلال 7 سنوات قاد أكثر من 7 حملات في داخل فرنسا، ثم كان ينزل إلى الأسرى بنفسه يعلمهم الإسلام، حتى إنه أسلم على يديه 2000 من الأسرى. هؤلاء أسلموا بصورة مباشرة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف ب2000 من الرجال أسلموا على يد هذا المجاهد رحمه الله عقبة ابن الحجاج السلولي. ثم استشهد في سنة 123 من الهجرة، وباستشهاده انتهى عهد الولاة الأول. في النصف الثاني من عهد الولاة، من سنة 123 إلى سنة 138، بيبدأ عهد جديد. بذور هذا العهد بدأت في موقعة بلاط الشهداء، من حب للغنائم ومن تفضيل للعنصرية والقبلية. في أول هذا العهد كانت الأموال كثيرة جدا، غنائم ضخمة جدا، وفتحت الدنيا كما ذكرنا عليه، وكثرت الأموال. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هكذا فتحت زهرة الدنيا على المسلمين، فانخرطوا فيها، فتأثر الإيمان، وتبعا لتأثر الإيمان ظهرت العنصرية بصورة كبيرة جدا، وحدثت انقسامات كثيرة في الأندلس، حدثت انقسامات بين العرب وبين البربر، وهذه كانت البذور فيها موجودة منذ بلاط الشهداء. ثم حدثت انقسامات بين العرب أنفسهم، حدثت انقسامات بين المضريين والحجازيين، حدثت انقسامات بين العدنانيين والقحطانيين. العدنانيين هم أهل الحجاز، والقحطانيين هم أهل اليمن، فكانت هناك حروب وخلافات وشقاقات كثيرة بين أهل اليمن وأهل الحجاز. ثم حدثت انقسامات أخرى بين أهل الحجاز أنفسهم، بين الفهريين وبين الأمويين، بين بني قيس وبين بني ساعدة، وهكذا انقسم أهل الحجاز أنفسهم بعضهم على بعض. وكخطوة لاحقة لهذه الأمور، لأمر حب الدنيا والأمر ظهور العصبية، ظهر أمر جديد، وهو تولي ولاة ظلموا الناس وألهبوا ظهورهم بالصياد. سبحان الله، تداعيات يوصل بعضها إلى بعض. ظهر على سبيل المثال رجل اسمه عبد الملك ابن قطن. هذا الرجل ملأ الأرض ظلما وجورا، سبحان الله، فقسم الناس بحسب العنصرية، بحسب القبلية، وأذاق الآخرين ألوانا من العذاب، ولم يعطي من الغنائم للبربر، ولم يعطي لغير المضريين، فانقسم الناس عليه وانقلبوا. ظهر يوسف عبد الرحمن الفهري، تولى هذا الرجل من سنة 130 لسنة 138، يعني آخر 8 سنوات في عهد الولاة. هذا الرجل لما تولى الحكم انفصل بالكلية عن الخلافة الأموية، انفصل عن الخلافة الأموية، وادعى أن إمارة الأندلس إمارة مستقلة، وأيضا أذاق الناس العذاب ألوانه. فحدثت انكسارات كثيرة جدا وثورات عديدة في أرض الأندلس، وتفككت إلى أكثر من 20 أو 30 ثورة في داخل بلاد الأندلس. وسبحان الله، كنا منذ قليل نتحدث عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ المجيد وفتح الأندلس وفتح فرنسا، ثم ها هي الدنيا، وها هي العنصرية، وها هو ظلم الولاة يسلم الناس إلى هذه الثورات، وكرد فعل طبيعي جدا ترك الناس الجهاد، وتوقفت الفتوحات في فرنسا، وتوقفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة التي كان فيها مجموعة من النصارى متمركزين منذ الفتح الأول لبلاد الأندلس. وقاعدة وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. انظر إلى حديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا لما ترك المسلمون الجهاد
سلط الله عليهم ذلا فانقسموا على أنفسهم وانشغلوا بأنفسهم وتركوا الجهاد في فرنسا وتركوه في أرض الأندلس. باختصار شديد، خلاصة النصف الثاني من عهد الولاة ونظرا لتفاعل هذه الأمور، أمور الدنيا والقبلية وظلم الولاة وترك الجهاد، كان الوضع في آخره كما يلي: في سنة 138 من الهجرة، أولا فقدت كل الأراضي الإسلامية في فرنسا باستثناء مقاطعة سبتمانيا والتي فتحت بسرية من سرايا موسى ابن نصير أول الفتح لو تذكرون. ثانيا ظهرت مملكة نصرانية اسمها مملكة ليون في المنطقة الشمالية الغربية عند منطقة الصخرة. ثالثا المتولي للأمور هو يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، كما ذكرنا هذا أعلن انفصال الأندلس عن الخلافة العباسية القائمة في ذلك الوقت. رابعا انقسمت الأندلس إلى فرق عديدة متناحرة وثورات لا نهائية، كل يريد التملك والتقسيم بحسب العنصر والقبيلة. خامسا أمر خطير جدا، ظهر فكر للخوارج الذين جاءوا من الشام وانضم إليهم البربر. طبعا البربر كانوا يعانون من الظلم الشديد من يوسف ابن عبد الرحمن الفهري وعنصرية بين العرب والبربر، فاضطروا للذهاب إلى هذا الفكر الخارج عن المنهج الإسلامي الصحيح. فأجمع المؤرخون نتيجة هذه العوامل جميعا أن الإسلام بالفعل كاد أن ينتهي من الأندلس، وذلك في عام 138 من الهجرة. زاد من خطورة الموقف الحدث الجسيم الذي حدث في الأمة الإسلامية في سنة 132 من الهجرة، وهو سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية. وكان قيام الخلافة العباسية قياما دمويا رهيبا، وانشغل العباسيون بحرب الأمويين وضاعت قضية الأندلس تماما من الأذهان. وهكذا أصبح أمر الأندلس يحتاج إلى معجزة حتى ينصلح الحال، وسبحان الله من فضل الله ومنه وجوده وكرمه على المسلمين أن حدثت المعجزة بالفعل في ذي الحجة من سنة 138 هجرية. كانت المعجزة التي من الله بها على المسلمين هي دخول رجل اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك رحمه الله إلى أرض الأندلس. علشان نفهم هو كيف دخل إلى أرض الأندلس، تعالوا نرجع للوراء قليلا، نرجع لسنة 132 من الهجرة. قلنا سنة 138 ده العهد اللي هو انتهى في عهد الولاة. نرجع 6 سنوات إلى الخلف، 132 من الهجرة، حدث سقوط بني أمية كما ذكرنا، وحدث قتل لكل المرشحين للخلافة، كل الأمراء، كل أبناء الأمراء، كل أحفاد الأمراء جميعا قتلوا من قبل العباسيين إلا قليلا من هؤلاء. القليل كان عبد الرحمن ابن معاوية حفيد هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور اللي حكم من 105 ل 125. عبد الرحمن ابن معاوية كان عمره في ذلك الوقت 19 سنة فقط، وكان يعيش في منطقة العراق، وكان له أخ صغير عنده 13 سنة. وكان عبد الرحمن بن معاوية هذا مطلوب الرأس، وكذلك أخوه الوليد بن معاوية اللي عنده 13 سنة فقط كان أيضا مطلوب الرأس. في يوم من الأيام عبد الرحمن بن معاوية يجلس في بيته في العراق، فدخل عليه ابنه 4 سنوات، دخل يبكي فزعا، وكان عبد الرحمن بن معاوية في عينه رمد، مريض معتزل في الظلام في غرفة داخل البيت. فأبعد الطفل عنه وأخذ يسكنه، فلم يسكن الطفل بما يسكن به الأطفال، ولكنه ظل فزعا مرعوبا. فقام معه عبد الرحمن بن معاوية فوجد في خارج البيت الرايات السود، رايات الدولة العباسية تعم القرية جميعا، فعلم أنه مطلوب، فوضع يده على نقود وأخذها وترك أهله وانصرف. أخذ معه النقود وأخذ معه الوليد بن معاوية أخوه الصغير، وترك النساء وترك الأطفال وترك كل شيء، لأن العباسيين لم يكونوا يقتلوا نساء ولا أطفال، لكن كانوا يقتلوا كل من بلغ وكان مؤهلا للخلافة. ثم هرب عبد الرحمن بن معاوية هو وأخوه حتى وصل إلى نهر الفرات، وهناك وجدوا القوات العباسية تحاصر النهر، فألقيا بأنفسهما في النهر وأخذا يسبحان. ثم من بعيد ناداهم العباسيون

أمام عبد الرحمن بن معاوية هكذا قتلوا هذا الذي لم يبلغ من العمر إلا 13 عاما فقط. فعبر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكلم أو يفكر من الحزن، ثم قال: ثم يممت مغربا. لماذا مغربا؟ يمم في اتجاه المغرب، في اتجاه بلاد المغرب، يمم في اتجاه بلاد القيروان، لأن أخوال عبد الرحمن بن معاوية كانوا من البربر، كانت أمه من قبيلة من قبائل البربر، فهرب إلى أخواله في قصة هروب طويلة جدا، عبر فيها الحجاز وعبر فيها مصر ثم ليبيا ثم القيروان. وسبحان الله لما وصل إلى القيروان وهو يبلغ من العمر 19 عاما فقط، وجد هناك ثورة كبيرة جدا للخوارج على رأسها عبد الرحمن بن حبيب في الشمال الإفريقي كله، وقد استقل بالشمال الإفريقي عن الدولة العباسية التي قامت في سنة 132 من الهجرة. وكان عبد الرحمن بن حبيب أيضا يسعى للقضاء على عبد الرحمن بن معاوية، لأنه في هناك كراهية شديدة جدا بين عبد الرحمن بن حبيب بين الخوارج وبين الأمويين، بأصل ظهور الخوارج خلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، وظهور الخوارج لأن علي بن أبي طالب ارتضى أن يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى بينه وبين الأمويين، أو بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في موقعة صفين المشهورة، فظهر فكر الخوارج من ساعتها، فهم يكرهون بني أمية بشدة. فبمجرد أن وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى القيروان اجتمع عليه الخوارج وكادوا أن يقتلوه، فهرب من جديد إلى برقة في ليبيا، ومكث هناك 4 سنوات كاملة مختبئا عند بعض أخواله هناك، حتى سنة 136 من الهجر، كان عنده ساعتها 23 سنة. قاعد يفكر، وتعالوا نفكر مع عبد الرحمن ابن معاوية في ذلك الوقت، أعمل إيه؟ يا ترى أظل مختفيا طيلة العمر أم يعود للظهور من جديد؟ إن ظهر في أي قطر من أقطار المسلمين هو مطلوب الرأس، إن ظهر في بلاد المشرق في الشام قتله العباسيون، إن ظهر في الشمال الإفريقي قتله عبد الرحمن بن حبيب. أيظل مختبئا في مكانه وهو سليل الخلفاء وسليل الأمراء؟ أيظل مختبئا في مكانه والأمويون في كل مكان يقتلون ويذبحون إن عرف بمكانهم؟ أم يحاول أن يقيم للأمويين مجدا من جديد؟ طبعا من المستحيل أن يذهب إلى هذه الأماكن التي هي ممتلئة بالعباسيين أو بالخوارج. ظهر في فكره خاطر أن يذهب إلى الأندلس، أصلح الأماكن لاستقبال عبد الرحمن بن معاوية. ولماذا الأندلس؟ أولا الأندلس أبعد رقعة في بلاد المسلمين، أبعد مكان عن الدولة العباسية. ثانيا الأندلس يفصل بينها وبين العباسيين بحر، مضيق جبل طارق والبحر أبيض المتوسط، في قارة مختلفة تماما، فمن الصعب أن يصل إليه العباسيون إلا بعد فترة من الزمان. الأمر الثالث أن الوضع في الأندلس ملتهب جدا، اذكروا ما تحدثنا عنه في الفترة الثانية من عهد الولاة، وهي الفترة التي هرب فيها عبد الرحمن بن معاوية إلى برقة في ليبيا. هذه الفترة ثورات كثيرة جدا في أرض الأندلس، خلافات كثيرة جدا بين كل القبائل، الناس تكره بشدة يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي يحكم هذه البلاد ويستقل بها عن الدولة الأموية ثم عن الدولة العباسية بعد قيام الدولة العباسية. ثم ظهرت مملكة ليون في الشمال وهي أيضا تحارب المسلمين، ثم ظهر الخوارج في شمال الإفريق وهم يحاربون الأندلس. هكذا أرض الأندلس أرض ملتهبة تماما. في هذا الجو يستطيع عبد الرحمن ابن معاوية أن يدخل هذه البلاد، لو كانت البلاد تبايع الخلافة العباسية ما استطاع أن يدخلها، ولو كانت تبايع الخوارج ما استطاع أن يدخلها. إذن هذه أنسب الأماكن على وعورتها أن يذهب إليها عبد الرحمن بن معاوية. فبدأ عبد الرحمن بن معاوية يخطط لدخول الأندلس في سنة 136 من الهجرة. ماذا يفعل؟ أولا أرسل مولاه بدر إلى الأندلس لدراسة الموقف ومعرفة القوى المؤثرة في الحكم في بلاد الأندلس. ثانيا راسل كل محبي الدولة الأموية في أرض الأندلس بعد أن علمهم من مولاه بدر. والحق أن كثير من الناس في عهد الدولة الأموية كانوا يحبونه،

0: كثير منذ عهد معاوية بن أبي سفيان، بل منذ عهد ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام، حتى في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين وخلافة علي بن أبي طالب، كان أهل الشام جميعا وكان المسلمون في أقطار العالم الإسلامي المختلفة يحبون بني أمية حبا شديدا. على مر العصور اشتهر بني أمية بالسخاء الشديد والسياسة والحكمة واكتساب الناس وحسن معاملتهم والجهاد في سبيل الله ونشر الدين وفتح البلاد وما إلى ذلك من الأمور، فكان لبني أمية في داخل بلاد الأندلس كثير من المريدين وكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل الأخرى المختلفة. ثالثا، وفي ذكاء شديد راسل البربر يطلب معونتهم ويطلب مساعدتهم. طبعا البربر على خلاف كبير جدا جدا مع يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، لأنه من الأصل فرق بين العرب والبربر، فالبربر يريدون أن يتخلصوا من حكم يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي عاملهم بهذه العنصرية. الأمر الرابع، بدأ يراسل كل الأمويين في الأرض. كل ما يسمع واحد أموي موجود في الحجاز، موجود في مصر، موجود في السودان، في أماكن كثيرة جدا هربوا إليها، يراسله ويعرض عليه فكرته وأنه يعزم على دخول بلاد الأندلس ويطلب معونته ويطلب مدده، وهكذا بدأ يجمع الناس ويجمع الأفكار معه لتنفيذ فكرة عجيبة جدا، أن يدخل وهو وحيد بمفرده مستصحبا لعزمه فقط إلى أرض الأندلس. أمر في منتهى الغرابة جدا. نذكر أن الكلام ده في سنة 136 ويبلغ من العمر 23 سنة فقط، يعني يدوبك لو في هذا العصر يكون مخلص الجامعة، يدوبك مستني القوى العامة. فهو رحمه الله يفعل هذه الأمور، وبالفعل يبدأ في تجميع الأعوان لحد سنة 138، يعني خد في هذا التجميع سنتين. في سنة 138 يأتي له رسول من عند مولاه بدر من الأندلس يقول له إن الوضع قد تجهز لاستقبالك هناك في بلاد الأندلس، فيقول له ما اسمك؟ فيقول اسمي غالب التميمي، فيقول الحمد لله غلبنا وتم أمرنا. استبشر بكلمات غالب التميمي وبدأ يعد العدة ويجهز السفينة التي تأخذه منفردا إلى بلاد الأندلس. نزل عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله على ساحل الأندلس بمفرده، فاستقبل هناك مولاه بدر وانطلق معه إلى قرطبة. يحكم هذه البلاد في هذه الأونة كما ذكرنا يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وكان عادة في الشمال يقمع ثورة من الثورات، في كل مكان ثورة في بلاد الأندلس. نذكركم بقول المؤرخين كاد الإسلام أن ينتهي من بلاد الأندلس في عام 138 من الهجرة. يدخل عبد الرحمن بن معاوية ويأخذ في تجميع الناس من حوله محب الدولة الأموية البربر، كثير من القبائل المعارضة ليوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وقد جاءه بعض الأمويين من بقاع الأرض المختلفة، ومع ذلك سبحان الله لم يبلغ العدد عددا كافيا يستطيع معه أن يغير من الأوضاع. طيب يقعد يفكر أعمل إيه تاني. فكر في اليمنيين. اليمنيون على خلاف أيضا مع يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. يوسف ابن عبد الرحمن الفهري هذا من مضر من الحجاز، وعبد الرحمن بن معوية أيضا من مضر من بني أمية، يعني الاثنين من الحجاز، ومع ذلك بدأ يراسل اليمنيين. اليمنيون على خلاف مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري، لكنهم أيضا ليسوا على وفاق مع بني أمية لأنهم على قبيلة أخرى، لكن اليمنيين ليست لهم طاقة بيوسف بن عبد الرحمن الفهري، فقبلوا أن يتحدوا مع عبد الرحمن بن معاوية. كان على رئاسة اليمنيين في ذلك الوقت رجل اسمه أبو الصباح اليحصبي، وكان المقر الرئيسي لهم أشبيلية، وكانت أشبيلية مدينة كبيرة جدا من حواضر الإسلام في ذلك الوقت. فذهب عبد الرحمن بن معاوية بنفسه إلى أشبيلية واجتمع طويلا مع أبو الصباح اليحصبي، واتفق على أن يقاتل سويا ضد يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. لكن قبل القتال عبد الرحمن بن معاوية أرسل رسائل إلى يوسف ابن عبد الرحمن الفهري يطلب وده ويطلب منه أن يسلم له الإمارة، يقول له أنا عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الملك لأصل الخلافة الأموية، ويريد له أن يسلم الإمارة ويكون رجلا من رجاله في بلاد الأندلس. طبعا يوسف بن عبد الرحمن الفهري رفض ذلك كلية، وجمع جيشا له وجاء ليحارب عبد الرحمن ابن معاوية. عبد الرحمن ابن معاوية اجتمع هو واليمنيون ومن معه من القبائل المختلفة في حرب يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وذلك في موقعة كبيرة عرفت في التاريخ باسم موقعة المسارة، وفي لفظ موقعة المصارة بالصاد بالسين أو بالصاد. كان هذا في ذي الحجة في سنة 138 من الهجرة. طبعا أمر مؤسف جدا أن يلتقي المسلمون بسيوفهم، لكن كثرة الثورات وكثرة الفتن والانقلابات جعلت الحل العسكري والحل بالسيف هو الحل الحتمي في ذلك الوقت، ودارت موقعة كبيرة. يوسف ابن عبد الرحمن الفهري معه جيش كبير، وجيش عبد الرحمن ابن معاوية يعتمد في الأساس على اليمنيين. أبو الصباح اليحصبي سمع بعض المقالات من اليمنيين تقول إن هذا الرجل عبد الرحمن ابن معاوية غريب على البلاد، ثم هو معه فرس أشهب وفرس عظيم، وإن حدثت هزيمة هرب من ساحة القتال وتركنا للفهريين، فماذا نفعل؟ فعبد الرحمن بن معاوية وصلوا هذا الكلام، هذه بوادر انقسام في الجيش، فماذا يفعل؟ انظر إلى ذكائه، عنده 25 سنة دلوقتي، سنة 138 عنده 25 سنة. ذهب بنفسه إلى أبي الصباح اليحصبي وقال له إن هذا الجواد سريع الحركة ولا يمكنني من الرمش، فإن أردت أن تأخذه وتعطيني بغلتك فعلت. دين البغلة بتاعتك هي ضعيفة دي، أقدر أرمي عليها. فأعطى الجواد السريع إليه وأخذ البغلة يقاتل عليها. فقال اليمنيون هذا ليس بمسلك رجل يريد الهرب، هذا رجل يريد البقاء، يريد أن يموت في ساحة المعركة. فبقي معه اليمنيون وقاتلوا قتالا شديدا، ودارت موقعة عظيمة جدا، وانتصر فيها عبد الرحمن بن معاوية ومن معه، وهزم يوسف بن عبد الرحمن الفهري بجيشه الكبير، وفر يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وكعادة الناس في ذلك الزمن أن يتابع المنتصرون المنهزمين حتى يقتلوهم ويقضوا على الثورة، فبدأ اليمنيون يجهزون أنفسهم حتى يتتبعوا الجيش الفار، لكن عبد الرحمن بن معاوية يقف لهم ويمنعهم من تتبع الفارين ويقول قولة خالدة. انظر إليه وهو يبلغ من العمر 25 سنة فقط كيف يفكر، يقول رحمه الله لا تتبعوهم، اتركوهم، لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم، واستبقوهم لأشد عداوة منهم. استبقوهم لمن؟ استبقوهم للنصارى، الموقع الرئيسية بيننا هتكون مع النصارى، أما هؤلاء الذين قاتلونا فيوما من الأيام
1: سيصبحون من جنودنا
0: وسيصبحون أعواننا على غيرنا من النصارى والمشركين في ليون وفي فرنسا وما إلى ذلك. عنده فكر واسع جدا وفكر جديد جدا ونظرة متسعة تشمل كل بلاد الأندلس، بل وتشمل كل أوروبا، بل وإن في نظره أنه سوف يعيد ملك الشام بعد ذلك إلى أملاك الأمويين. أولا ليس في قلبه غل ولا حقد على من كان حريصا على قتله منذ دقائق معدودات، سبحان الله. ثم ثانيا الفهم العميق للعدو الحقيقي وهو النصارى في الشمال. ثم ثالثا إن جاز له شرعا أن يقاتلهم لتجميع الناس حول راية واحدة، فلا يجوز له شرعا أن يتتبعهم وأن يقتل الفار منهم، ولا يجوز له شرعا أن يجز على الجريح منهم، ولا يجوز له شرعا أن يقتل أسيرهم. لماذا؟ لأنهم لهم حكم الباغين في الإسلام وليس لهم حكم المشركين. الباغي في الإسلام لا يتتبع الفار منه ولا يقتل أسيره ولا يجهز على جريحه، بل ولا تؤخذ منه الغنائم، هكذا. فهو عنده فقه وعنده علم وعنده سعة اطلاع وعنده فهم عميق جدا، وهو كما ذكرنا لم يبلغ من العمر إلا 25 سنة. تعليق آخر على موقعة المصارة، وتعليق عجيب جدا. بعد انتهاء موقعة المصارة قام أبو الصباح اليحصبي في قومه من اليمنيين وقال الآن قد انتصرنا على يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وجاء وقت النصر على غيره. يعرض بمن؟ يعارض عبد الرحمن بن معاوية، هذا الذي قاتل معه منذ ساعات قليلة وانتصر معه على يوسف بن عبد الرحمن الفهري، يقول الآن إن انتصرنا على عبد الرحمن بن معاوية وقتلناه دانت لنا السيطرة على بلاد الأندلس، وقعنا قوة ضخمة جدا، قوة يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وبقيت قوة أخرى هي قوة عبد الرحمن بن معاوية. لكن اليمنيين لم يوافقوه على ذلك، وقالوا إن هذا الرجل ليس بالبسيط، لم يوافقوه على قتل عبد الرحمن بن معاوية. تصل هذه الأنباء إلى عبد الرحمن بن معاوية، ماذا يفعل؟ أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، لم يعلن لهم أنه علم أنهم يفكرون في قتله، أخفاها. ولكنه أصبح على حذر شديد من أبي الصباح اليحصبي. لماذا؟ لا يريد أن يحدث خللا في الصف في هذه الأوقات، لا يريد أن يحدث خللا بين الأمويين وبين محب الدولة الأموية وبين اليمنيين، يريد أن يجمع الناس. وهناك بعد 11 سنة من هذه الأحداث عزل أبا الصباح اليحصبي عن مكانه واستطاع أن يتملك من الأمور، لكن في هذه الأوقات والثورات كثيرة في البلاد لا يريد أن يحدث معارك داخلية داخل البلاد، هم الأول تجميع الناس ثم حرب النصارى بعد ذلك الوقت. بعد موقعة المسارة والسيطرة على منطقة قرطبة والسيطرة على الجنوب الأندلسي لقب عبد الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل، لأنه أول من دخل من بني أمية قرطبة حاكما، فعرف في التاريخ بعبد الرحمن الداخل رحمه الله، وله كثير من الأيادي البيضاء على الإسلام كما سنرى. ومنذ أن استلم عبد الرحمن بن معاوية الأمور في بلاد الأندلس عرفت هذه الفترة بفترة الإمارة الأموية، تبدأ من سنة 138 من الهجرة. ولماذا سميت إمارة؟ سميت إمارة لأنها أصبحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية، سواء في عصر الخلافة العباسية أو ما تلاها بعد ذلك من العصور، ظلت منفصلة إلى آخر عهود الأندلس. بدأ عبد الرحمن الداخل ينظم الأمور في بلاد الأندلس بعد أن استولى على منطقة قرطبة ومنطقة الجنوب الأندلسي. كما ذكرنا هناك ثورات كثيرة جدا جدا في أرض الأندلس، في أماكن كثيرة جدا متعددة، سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال، في كل مكان. فأخذ عبد الرحمن الداخل رحمه الله بصبر شديد وبأنات عجيبة يراود الثورات واحدة تلو الأخرى، يستميل بعض القلوب ويحارب الآخرين بحسب الظروف. قامت عليه في فترة حكمه أكثر من 25 ثورة، وهو يقمع هذه الثورات الواحدة تلو الأخرى بنجاح عجيب. بدأ من سنة 138، قعد يحكم البلاد لحد سنة 172، يعني حوالي 34 سنة متصلة، لكن تركها وهي في فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. الحقيقة مش هنستفيد في شرح هذه الثورات وكل ثورة حصل فيها، الكتب الحقيقة فيها تفصيلات كثيرة للخمسة وعشرين ثورة أو لأكثر منهم، لكن أقف عند ثورة واحدة لأهميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للأندلس عن الخلافة العباسية. هذه الثورة حدثت في سنة 146 من الهجرة، يعني بعد حوالي 8 سنوات من استلام عبد الرحمن بن معاوية للحكم في بلاد الأندلس. قام بها رجل اسمه العلاء ابن مغيث الحضرمي. هذا الرجل راسله أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كي يقتل عبد الرحمن بن معاوية ويضم الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية، وده طبعا أمر بالنسبة لأبو جعفر المنصور أمر طبيعي، عايز يضم بلاد الأندلس، هي البلاد الوحيدة من بلاد المسلمين التي هي منشقة عن الخلافة العباسية الكبيرة. العلاء بن المغيث الحضرمي قام بثورة في الأندلس، جاء من بلاد المغرب العربي وعبر إلى الأندلس وقام فيها بثورة، ينادي بدعوة العباسيين ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو جعفر المنصور، اللي هو يعتبر الخليفة العباسي الثاني أو المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية بعد أبي العباس السفاح. دارت حرب كبيرة جدا بين العلاء بن مغيث الحضرمي وبين عبد الرحمن بن معاوية، وانتصر عليه كعادته عبد الرحمن بن معاوية، ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي أن العلاء بن مغيث الحضرمي قد قتل، أن عبد الرحمن بن معاوية قد هزم جيش العلاء هزيمة منكرة. فقال أبو جعفر المنصور: قتلنا هذا البائس، هذا البائس اللي هو العلاء بن مغيث الحضرمي، قتلناه بتكليفه بحرب عبد الرحمن بن معاوية. ثم قال: ما لنا في هذا الفتى من مطمح، هذا الفتى عبد الرحمن بن معاوية ليس لنا أمل في حربه، ما لنا في هذا الفتى من مطمح، الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. ومنذ هذه اللحظة والدولة العباسية لم تفكر ولا مرة واحدة في استعادة بلاد الأندلس، بل إن أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي هو الذي سمى عبد الرحمن بن معاوية بصقر قريش. عارفين عبد الرحمن بن معاوية عبد الرحمن الداخل، اشتهر في التاريخ باسم صقر قريش. كان أبو جعفر المنصور يجلس مع أصحابه يسألهم: أتدرون من هو صقر قريش؟ فقال له: أنت. طبعا بطانة قاعدة حوالين أبو جعفر المنصور تقول: أنت؟ فقال: لا. فعددوا له أسماء حتى ذكروا له معاوية وعبد الملك بن مروان وأسماء من بني أمية، فقال: لا، بل عبد الرحمن ابن معاوية. دخل الأندلس منفردا بنفسه، مؤيدا برأيه، مستصحبا لعزمه، يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا أعجمية، فمصر الأمصار وجند الأجناد وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. هكذا كان أبو جعفر المنصور معجب جدا بعبد الرحمن بن معاوية، لكن طبعا إعجاب اضطرار. لابد أن في نفوسنا وفي نفوس جميع السامعين وفي نفوس جميع المسلمين أشياء وأشياء على هذا الانفصال الطويل بين دولة الأندلس وبين الخلافة العباسية على مر العصور. لابد أن في نفوسنا أشياء: لماذا يحارب عبد الرحمن بن معاوية الرجل الورع التقي الزاهد الذي أقام دولة قوية جدا في بلاد الأندلس، لماذا ينفصل عن الخلافة العباسية؟ تعالوا معا نحلل هذا الموقف العجيب ووقفة عادلة مع الحدث. التحليل الصادق يقول أن الدولة العباسية هي التي اخطأت خطأ فاحشا في حق الأمويين بقتلهم وتتبعهم في البلاد بهذه الصورة الوحشية. إذا كان الأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا واستحقوا الاستبدال فليكن هذا الاستبدال، ولكن على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من المفترض أن تحتوي الدولة العباسية هذه الطاقات الأموية وتوظفها لخدمة الإسلام والمسلمين، بدلا من إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صقع بعيد من أصقاع البلاد الإسلامية في الأندلس أو غيرها من بلاد المسلمين. كان من المفترض ألا تفرط في قتل المسلمين من بني أمية، وهي تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما المانع أن تقيم الحد على من يستحق أن يقتل من بني أمية ثم تترك وتستوعب الآخرين؟ ما المانع أن تعطي بني أمية بعضا من الملك، بعضا من إمارة مدينة أو إمارة ولاية، وهؤلاء كانوا خلفاء وأبناء الخلفاء، حتى يستوعبوهم في داخل الصف. انظر إلى عبد الرحمن الداخل في موقعة المسارة وهو يقول للناس: اتركوهم لا تتبعوهم، ليه عايز ضمهم إلى جيشه بعد ذلك؟ هكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلوا، أن يتركوا الأمويين تحت عباءتهم حتى يستطيعوا أن يكونوا جندا لهم. تخيل أن واحد زي عبد الرحمن بن معاوية بهذا الفكر وهذا النضوج وهذا الجهاد يكون عونا للخلافة العباسية، الآن أصبح ضد الخلافة العباسية بسبب هذا القتل المفرط من الدولة العباسية في بدء نشأتها. بل انظر إلى المثل الأعلى والقدوة الخالدة والأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، انظر إليه وتعلم وتدبر. انظر إليه لما دخل مكة بعد أن طردته مكة وشردته وآذته سنوات وسنوات، انظر إليه كيف يقول عن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أليس أبو سفيان هذا الذي كان زعيما للمشركين في أحد؟ أليس هو الذي كان زعيما للمشركين في الأحزاب؟ أليس هذا الذي تزعم الكفر؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ ليضمه إلى صفه صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إليه لما قابل رؤوس الكفر في مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، ليس هذا فقط والله من كرم الأخلاق، ولكنه أيضا من حسن السياسة. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وأقام الحد وقطع الرؤوس لهؤلاء الذين حاربوا دين الله سنوات وسنوات، ماذا سيكون الموقف؟ كان سيحدث ولا شك جيبا من الجيوب في داخل مكة، وكان أهل مكة سينتهزون الفرصة تلو الفرصة للانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وللانفلات من الخلافة الإسلامية. لكن انظر إلى العجب العجاب، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب جميعا، ولم يبق على الإسلام إلا 3 مدن وقرية: المدينة المنورة والطائف ومكة وقرية صغيرة اسمها قرية هجر. مكة ثبتت على الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدخل في الإسلام إلا منذ أقل من 3 سنوات. لكن الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم فيهم ترك فيهم أثرا لا ينسى، استوعبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الدولة الإسلامية. هكذا لو فعل العباسيون لاستوعبوا الأمويين في داخل الخلافة العباسية، لكن لم يفعلوا، فاضطر الأمويون اضطرارا إلى الذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق بها عن دولة المسلمين. ماذا يحدث لو سلم عبد الرحمن ابن معاوية للعلاء ابن مغيث الحضرمي؟ لو يضمن أنه سوف يعفى عنه ويعطى إمارة الأندلس أو غيرها من إمارات تحت لواء الدولة العباسية لفعل، لكن يعلم أنه لو قبض عليه قتل في الحال، هو ومن معه من الأمويين إن كانوا مرشحين للخلافة. هذا بالطبع جعله يحاول مرة والثانية والثالثة أن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية، وهذا أمر مؤلم شديد. لكن حلقة مفرغة دخل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد للدولة العباسية في بدء عهدها. طبعا الدولة العباسية بعد هذا البدء غيرت كثيرا من طباعها، وتولى الأمور بعد ذلك رجال كثير حافظوا على النهج الإسلامي في التغيير. بل إن أبو جعفر المنصور نفسه في آخر عهوده كان غير ما بدأ بالمرة، لكن يعني كانت هناك قسوة شديدة على سبيل أن يستتب لهم الأمر في البلاد. لكن والله أبدا إذا حاولت أن تتذاكى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون العاقبة دائما الخسران. هكذا فقد المسلمون دماء كثيرة، وفقدوا طاقات كثيرة، وفقدوا الأندلس لم تعد مددا للمسلمين طيلة عهودها. يا إخوة، العنف والله في غير محله لا يورث إلا عنفا، وطريق الدماء لا يورث إلا الدماء، والسبل كثيرة ولكن ليس إلا من سبيل واحد مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كان هذا هو موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله من الخلافة العباسية، وكان هذا موقفه من الثائرين. لكن ترى ما هو موقفه من بلاد الأندلس بصفة عامة، كيف غير من الأوضاع في بلاد الأندلس بعد التفكك الشديد الذي حدث فيها في آخر عهد الولاة، ثم كيف كان موقفه مع بلاد النصارى في الشمال سواء مملكة ليون أو مملكة فرنسا؟ هذا حديث قد يطول، نؤخره إن شاء الله للقاء الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني فصار سلسلة الأندلس على السرايا FM.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن نبي الله لوط عليه السلام، وكيف نجاه الله عز وجل وابنتيه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، من القوم قوم السوء الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين. نجى الله عز وجل لوطا وابنتيه ودمر القرية بمن فيها. ليس بعيدا عن قرى سدوم قوم لوط قرية تسمى مدين. هذه القرية اشتهرت بالتجارة والبيع والشراء، لكنها كانت تتعامل بالغش. كانت أسواقهم كلها مليئة بالغش والكذب والخداع، بل كانوا أكثر من هذا. إذا جاءهم أحد يمر عليهم في قرى مدينة فإنهم يأخذون عليه الضرائب ويقطعون عليه الطريق. أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله شعيب، وشعيب كان نبيا عربيا. الأنبياء العرب هود عليه السلام، صالح عليه السلام، وأيضا شعيب عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأربعة كلهم من العرب. أرسل الله لقوم مدين شعيب، وكانوا يعبدون الشجر، شجرة تسمى الأيكة، وكانوا يغشون بالأسواق وبالميزان ويطففون فيه ويأخذون من الناس أموالا بغير حق ويتعاملون بالربا.

الله غيره. ثم بعد توحيد الله عز وجل بدأ يعلمهم أن هذا البيع، هذه التجارة، هذا التطفيف في الميزان والمكيال إنه حرام لا يرضاه الله عز وجل أبداً.

الحائط، وكانت من طبيعة قوم مدين أنهم يخرجون خارج القرى، فإذا رأوا قافلة قطعوا عليها الطريق، كانوا قطاع طرق يقطعون على الناس طريقهم، فلما تمر عليهم قافلة إلا وسلبوها بعض أموالها، يأخذون من الناس ضرائب بغير وجه حق، مكس لعن الله عز وجل صاحبه، ضرائب يأخذونها بأي خدمة وبغير خدمة يؤدونها للناس، قطع طريق مع أنهم كانوا ضعفاء، كانوا قليلين وكثرهم الرب عز وجل، لكنهم مع هذا ما يتذكرون نعمة الله عليهم، لهذا ذكرهم شعيب

0: قصص نور وقصص حكمة وصبر.
1: قوم شعيب بعد أن دعاهم نبي الله شعيب عليه السلام إلى عبادة الله وحده وإلى ترك البيع الحرام والشراء الحرام وغش الناس والاحتيال عليهم والبيوع المحرمة وقطع الطريق وأخذ الضرائب من الناس، أخذوا يردون عليه باستهزاء، يقولون لنبي الله شعيب ذلك الرجل الذي أرسله الله قوي اللسان فصيح اللسان لكنه ضعيف الجسد، هذا النبي العربي بدأ قومه يتكلمون عليه يقولون دينك يا شعيب، عبادتك يا شعيب، صلاتك يا شعيب، تتدخل حتى بتجارتنا، حتى بأسواقنا، حتى بمعاملاتنا، حتى ببيوعنا، بشرائنا، أي دين هذا الذي يتدخل بالبيع والشراء؟ قالوا يا شعيب أصلاتك دينك يعني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أي دين هذا الذي يتدخل بالأموال، يتدخل بالتجارة، يتدخل بالاقتصاد، يتدخل بالمكيال والميزان والبيوع والشراء؟ أي دين هذا؟ هذه الدعوة القديمة التي أطلقها قوم شعيب لا زالت تتكرر في كل زمان ومكان، لا زال يظهر أقوام يزعمون أن دين الله عز وجل لا علاقة له بالحياة، أن دين الله عز وجل لا علاقة له بالبيع والشراء، أن دين الله عز وجل ليس له دعوة بالاقتصاد وبالبيوع وبالشراء وبالتجارات، الدين ما له علاقة بهذا. هذا ما قاله قوم شعيب لشعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك

ثم أخذوا يستهزئون بشعيب عليه السلام، مع أنه أعقلهم، مع أنه أفهمهم، مع أنه أفصحهم لسانا، أخذوا يستهزئون عليه، يقولون إنك عاقل عندما تدعونا بهذه الدعوة، إنك رشيد وعاقل، استهزاء به. إنك لأنت الحليم الرشيد. ما قصدوا أنه حليما، ما قصدوا أنه رشيد وحليم، لا، لكنهم يستهزئون به استهزاء. إنك حليم، إنك رشيد عندما تتدخل حتى بتجارتنا وأموالنا وبيوعنا. ولهذا رد عليهم شعيب عليه السلام، قال لهم: يا قوم، أرأيتم إن كان ديني هو الحق، إن كان كلامي ما أقوله لكم هو الحق، إن كنت قد جئتكم بالبينات، ماذا ستفعلون؟ قال:

منه رزقا حسنا. قد يكون الذي أملك قليلا ليس مثلكم، قد تكونون تملكون الثروات والأرصدة والأموال والتجارات، سرقتم أموال الناس، نهبتم أموال الفقراء، قطعتم الطريق، أخذتم الضرائب، أما أنا فعندي رزق قليل لكنه حسن. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ومع هذا عندما حذرتكم من الحرام، من السرقة، من الغش، من الاحتيال، من النصب، فإنني والله يشهد على هذا لن أفعل ما أنهاكم عنه، لن أمركم بشيء ولا أفعله، لن أنهاكم عن شيء وآتيه، سأكون قبلكم التزاما بما أقول. ولهذا رد عليهم شعيب فقال:

أي أنني لا أريد إلا الإصلاح، والتوفيق الذي سيكون من الله جل وعلا وحده، وما توفيقي، ما أرجع الأمر لشطارته ولا لقوته ولا لفهمه ولا لذكائه ولا لعقله، بل قال أرجع الأمر لله عز وجل. هكذا الدعاء يرجعون أمرهم فقط لله جل وعلا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. كل الأنبياء على الله عز وجل متوكلون، عليه توكلت وإليه أنيب، أي أن الذي آمركم به سوف ألتزمه. هدفي في الأرض فقط الإصلاح، ليس كما تقولون أنني أنهاكم عن شيء فآتيه، لا والله، أنا أولكم التزاما، بل قبلكم سوف ألتزم ببيعي وشرائي وتجارتي، سوف أكون أول الملتزمين. أريد الإصلاح في الأرض، أريد أن لا يؤخذ الناس من أموالهم بظلم، بل يعطى كل ذي حق حقه. لا زال شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى الله، إلى عبادة الله وحده، وإلى ترك البيوع المحرمة والتجارات المحرمة، وقومه يعاندون ويصرون.

شعيب عليه السلام أراد أن يحذر قومه، قال: يا قوم، لا يحملنكم ما تفعلونه في وشقاقكم لي أن ينزل عليكم عذاب من الله عز وجل. ألا تذكرون قوم نوح والطوفان؟ ألم تسمعوا بما فعل الله عز وجل بقوم هود أو قوم صالح؟ وليست قرى لوط عنكم ببعيد، لا زمنا ولا مكانا،

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. انظروا لخوفه على قومه، يقول يا قوم تذكروا قوم نوح كيف أهلكهم الطوفان، تذكروا قوم هود كيف أهلكهم الريح، تذكروا قوم صالح كيف دمرتهم الصاعقة، قوم لوط التي أغرقها الله عز وجل وجعل عاليها سافلها ليست بعيدة عنكم. احذروا عنادكم للأنبياء أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فردوا على شعيب ذلك الخطيب المفوه ذلك اللسان المبين، انظروا ماذا قالوا له استهزاء، قالوا يا شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كلامك لا نفهمه، إنه الاستهزاء، إنه العناد، إنه الكبر، من لا يفهم كلام ذلك الرجل الفصيح البليغ شعيب عليه الصلاة والسلام؟ إلا قوم معاندون مكابرون يفهمون لكنهم كانوا يعاندون. ثم قالوا له يا شعيب يا شعيب إنا لنراك فينا ضعيفا، أنت رجل ضعيف. وكان شعيب عليه الصلاة والسلام رجلا ضعيف البنية ضعيف الجسد ضعيف النظر، وليس من قوم أقوياء وليس من قوم يملكون القوة والمنعة، لهذا قال

نعم عندك قوم ولولا معزة قومك علينا لرجمناك يا شعيب. لم يكونوا بتلك القوة، ولكن معزة قومه على باقي الناس جعلتهم يقفون عن تعذيبه. قالوا لولا قومك يا شعيب لحفرنا حفرة ووضعناك فيها ولضربناك فيها بالحجارة، ولولا

لست بغال علينا، ولست بعزيز علينا، ولست قويا فينا، أنت رجل ضعيف، لكن من أجل قومك وقبيلتك. ذلك أن الله بعد لوط عليه السلام، لأنه لم يكن من قومه، ما أرسل نبيا ولا بعث نبيا إلا وجعله في منعة من قومه، مثل شعيب عليه السلام. قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. رد عليهم شعيب عليه السلام، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، رهطي وقبيلتي وجماعتي وأهلي أعز عليكم من رب العالمين. قال يا

رد بكل عزة وثقة، قال: يا قوم، أقول لكم رب العالمين تقول الرهطي؟ أقول لكم الله تقولون قبيلتي وقومي؟ أرهطي.

الحيطة، لكنه العناد، لكنه الكبر من قوم شعيب. هذا العناد والكبر كيف أوصلهم وكيف أعمى قوم شعيب عن الحقيقة التي جاء بها شعيب عليه السلام؟

اشتد البلاء على نبي الله شعيب عليه السلام، واستكبر قومه وأرادوا إخراجه هو والذين آمنوا معه من قريته، أو لتعودن في ملتنا كما قالوا. فرد عليهم شعيب عليه السلام قال: أولو كنا كارهين. لما ازداد البلاء رفع شعيب يديه إلى السماء وقال: على الله توكلنا. ثم دعا الله عز وجل وقال: ربنا افتح

وجاء اليوم الذي سينزل الله عز وجل فيه العذاب على قوم شعيب. لقد استكبروا، لقد تجبروا، لقد عاندوا، لقد جحدوا أمر الله عز وجل، لقد كذبوا نبيهم. الآن جاء يومهم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. نجى الله عز وجل أولا شعيب وأهل الإيمان، أخرجهم من هذه القرية. فأصاب القرية حر شديد، لم يستطع أحد منهم أن يتحمل هذا الحر، فوجدوا ظلة، ظلة غيمة تظلل مكانا ما. فخرج أهل القرية رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ليستظلوا بهذه الظلة، فنزلوا تحت هذه الغيمة، فإذا بالغيمة تنزل شررا يحرق الناس، فكذبوه. هذا جزاء تكذيب الأنبياء، فكذبوا.

لو تخيلتم النار كيف تنزل والصواعق تضربهم ضربا وتحرقهم حرقا، فذهبوا إلى بيوتهم إلى سكناهم، وإذا الأرض ترجف من تحتهم، فأخذتهم الرجفة تزلزلت الأرض من تحتهم. فيا لهول عذاب الله عز وجل إذا نزل. أي بيوت بقيت؟ أي مبان صمدت؟ الأرض ترجف والبيوت تتهدم على رأس أهلها. ثم أخذتهم الصيحة، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا.

0: ظلموا الصيحة صيحة قطعت قلوبهم كلهم فلم تبق منهم فردا وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم كلهم وهم في ديارهم الذي اختبأ في بيته والذي هرب من رجفة الأرض ومن صاعقة الظلة ومن شررها أخذته الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا ترى في القرية قوم مدين لا ترى إلا الجثث الهامدة لا تسمع فيهم صوتا لا ترى فيهم حراكا كأن لم يغنوا فيها أين أسواقهم أين حركتهم أين أصواتهم أين الناس أين ذهبوا ماذا حصل لهم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كما فعل الله عز وجل بقوم ثمود فعل الرب عز وجل بقوم مدين فلم يبق منهم أحدا وبعد أن هلكوا جميعا دمرت الأرض بمن فيها أين الأسواق؟ أين البيوت؟ أين الناس؟ أين الأطفال الذين يلعبون؟ أين القرى الظاهرة؟ أين استكبارهم في الأرض؟ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود بعد أن دمرت الأرض رجع نبي الله شعيب عليه السلام إلى قومه ليراهم جثثا هامدة رجع ليرى الأرض كلها قد دمرت ليرى الجثث ملقاة على الأرض يمنة ويسرى فإذا بشعيب يمر على الناس وعلى الديار وعلى الخراب ويكلم الجثث وهي ميتة فتولى عنهم وقال يا قوم يكلم أمواتا يسمعهم الرب عز وجل وهم أموات يسمعون كلام نبيهم وهو يحدثهم وهو يقول لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى لما أحزن على قوم بلغتهم وأديت الأمانة وذكرتهم سنوات وكانوا يستهزئون وكانوا يهددون وكانوا يستكبرون ظنوا أن أموالهم ستمنعهم ظنوا أن قوتهم ستمنعهم من عذاب الله عز وجل لن آسى ولن أحزن عليكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين دمر قوم مدين جزاء على كفرهم بنبيهم ونجى الله شعيبا والذين آمنوا وطويت صفحة من صفحات الأنبياء في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن قصة هي من أحسن القصص سماها الرب عز وجل في القرآن أحسن القصص قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قصة يوسف ما أجملها من قصة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم حتى نلقاكم إن شاء الله على موعد وإياكم مع هذه القصة العظيمة في الحلقة المقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا من هديتم بالنبي محمد
2: راديو سرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوض رؤوس غطفان ليردهم عن المسلمين ويخذل بينهم وبين الأحزاب، وفاوضهم بأن يعطيهم بعد تمر المدينة ليرجعوا عنه. وقلت لكم إن هذا ورواه أصحاب السير والمغازي بأسانيد منقطعة، لكن يشهد له ما رواه الطبراني والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحارث بن عوف المرية سيد بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، شاطرنا تمر المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أستأمر السعود. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود. وذكر سعد بن الربيع هنا غلط، لأن سعدا يعني بن الربيع تقدم لنا استشهاده رضي الله عنه في يوم أحد. فقال لما اجتمعوا عنده قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. قالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، يعني كانوا جميعا كفارا، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قراء. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ذا تسمعون ما يقولون. وقطع صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الحارث الغطفاني. وهكذا استمر الفريقان، المسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا رمي بالنبال. وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب لبيته لتفقد أحوال أهله، فاستأذن فتى أنصاري إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فضربت عليه فقتلته وماتت. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان معهم فتى حديث عهد بعرس، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح يريد أن يطعنها به وأصابته غيره، فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا هو بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، وفي رواية فركز فيها رمحه ثم خرج فركزه في الدار. الرمح في جهة الحية مركوزة، وفي الجهة الأخرى مركوز هو في باب الدار. قال: فاضطربت عليه تلك الحية المركوزة في رأس الرمح، اضطربت عليه فخر الفتى ميتا. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ قال: فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه، فقلنا له: يا رسول الله، ادعوا الله يحييه لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية أخرى عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. قال مالك الإمام رحمه الله يفسر هذه فحرجوا عليها، يعني يقول: أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذونا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وأثناء ذلك التراشق بالنبل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه. روى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، قالت: فسمعت وإيد الأرض من ورائي، يعني حسها، فقالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت: فجلست
إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. اذكروا أنه تقدم لنا أن الدرع كانت يكون لها سابغة لتصلها بالبيضة، لئلا يكون في جسم المقاتل خلل يضرب منه ويؤتى منه. قالت فهي تقول إن هذا الدرع كانت تبدو منها أطراف سعد، لأن سعدا رضي الله عنه كان من أعظم الناس وأطولهم، فهي تخاف. قالت فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم. قالت فمر وهو يرتجز ويقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. بيت تمثل به رضي الله عنه. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبيغة له، تسبيغة أي درع تقول هي يعني

تسبغة عن وجهه، ذلك الذي كان وصفته هي فإذا رجل عليه تسبغة. قالت فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين، هذا الذي قلت لكم أثناء التراشق أصيب سعد رضي الله عنه، هذا محل الشهيد. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العارقة بسهم له، فقال خذها وأنا ابن العارقة، فأصاب أكحله، هذا العرق الذي في وسط الذراع، فقطعه. فدعا الله عز وجل سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية، فلما دعا الله رقى كلمه، هذا الجرح اندمل وانغلق. فلما طال المقام على المشركين ابتعدوا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد، وعبأوا أصحابهم، ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وتقابل الناس يتراشقون ويترامون، وقد أحاط المشركون بالخندق من كل وجه، والمسلمون يقاتلونهم لا يستطيعون أن يبرحوا مواضعهم، فلم يزالوا كذلك حتى فرق بينهم الليل، ثم فطنوا إلى أنهم لم يصلوا. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك داعيا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فأوقع التخاذل بين الأحزاب، فقد نكثت بنو قريظة بوعدهم لقريش ومن معهم، حتى قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة وبلاغنا عنهم الذي نكره. وهذا الذي أشار إليه أبو سفيان رضي الله عنه يذكر مفصلا عند ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي، ورواه عنهم الحفاظ البيهقي وابن عساكر والذهبي وابن كثير وغيرهم، وليس له إسناد متصل، إنما هي المنقطعات والموقوفات، ولكن أطبق على هذا جماهير أصحاب المغازي والسير، ويقوي ما أطبقوا عليه المراسيل التي أشرت إليها، ومن أجودها مرسل بن سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق، ومراسيله قوية كما يذكره المحدثون والأصوليون. وليس يبعد أن يكون وقع هذا الذي ذكره أصحاب السير أو وقع قريب منه، ثم هو لا يضاد قواعد السياسة الشرعية فإن الحرب خدعة. حاصل ما ذكره أن نعيم بن مسعود الأشجعي ثم الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقاله يا رسول الله إني أسلمت وإن قومي لا يعلمون بإسلامي. وطبعا قومه أشجع، هم من القبائل التي جاءت من غطفان مع الأحزاب، فقاله يا رسول الله وإن قومي لا يعلمون بإسلامي فمرني بما شئت. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وقد كان نديما لهم في الجاهلية، فقالهم يا معشر بني قريظة قد عرفتم مناصحتي لكم وودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. قال إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم، الدار داركم فيها أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منها إلى غيرها، أما قريش وغطفان فإن أموالهم ونساءهم وأبناءهم في غير هذه الدار، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له لقد أشرت بالرأي.

0: ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من قريش: قد عرفت مودي لكم وفراقي محمدا وأصحابه، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه، فاكتموا عني. فقالوا: نفعل. قال: اعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما كان منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأرسلوا إليه يقولون له: هل يرضيك أن نبعث إلى قريش وغطفان فنأخذ طائفة من أشرافهم فندفعهم إليك فتضرب أعناقهم، ثم بعد ذلك نحن معك عليهم حتى نستأصلهم؟ فرضي بذلك. فإن بعثت إليكم يهود يسألونكم رهنا من أشرافكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي. طبعا هو أشجعي، وأشجع هو أشجع بن ريث بن غطفان. إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. فقالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. فما أمرك؟ قال: فقالهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. ثم إن أبا سفيان بن حرب ورؤوس غطفان أرسلوا إلى بني قريظة فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما جئنا له. فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل قالت قريش وغطفان: هذا والله الذي حدثكم به نعيم بن مسعود. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت قريظة: هذا الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم. واستجاب ربنا سبحانه أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسل على الأحزاب ريحا باردة في ليلة شاتية تكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم، فلم يقر لهم قرار. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع بينه من التخاذل وما اختلفوا فيه من الكلمة أراد أن يطلع على جلية ذلك، فبعث صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليدخل فيهم فيستنبئ له أخبارهم. روى مسلم عنه رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر الأحزاب جعله الله رفيقي يوم القيامة. ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو السرايا FM 99.3
1: راديو سرايا FM 99.3.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك، فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى، بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك، ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
5: يا من هديتم بالنبي محمد.
6: راديو سرايا اف ام،
7: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، لا بد أن توجد حركة في الحياة لتعميرها، لأن الله خلق مقومات الحياة الضرورية، وهي ما يضمن لنا الحياة من ماء، وما يضمن لنا الحياة من هواء، وما يضمن لنا الحياة من عناصر تنبت في الأرض إن نحن تفاعلنا معها. وبعد ذلك، من أراد أن يترف نفسه في الحياة فعليه أن يعمل فكره المخلوق لله وطاقته المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله، ليكون له طموح معيشي وسعادة مرتقية. قلنا أن ذلك إنما يتأتى بما يجب أن يفهم الناس لماذا خلق، وهو العدو. اهبطوا بعضكم لبعض العدو. قلنا إن العداوة هذه هي التي تخرج الأحباء على التستر. يجوز أن الأحباء يتسترون على بعض، ولكن حينما يوجد في بيئة جماعة ولهم أعداء، عادة العدو ينقب عن نقائص عدوه ويحاول أن يفضح. فالعدو المقابل يحاول أن لا يصنع معصية يطلع عليها خصمه، ويحاول أن يقوى في حركة الحياة حتى لا يتغلب عليه خصمه. إذن فوجود العداوات في الأرض سبب طموحي للارتقاء والصفاء النفسي. ولذلك قلنا إن الشعر قال إيه؟ عدايا لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن فالعداوة يجب أن تستغل. ولو نظرت إلى العالم الذي نعايشه الآن لوجدت ان ارتقاءات العالم الابتكارية والاكتشافية والاختراعية نشأ من عداوة معسكرين، كل معسكر يريد ان ينقب عن اسرار يتفوق بها على صاحبه. وبعد ان تأتي عملية التفوق، لا بد للاسرار ان تستخدم في اسعاد البشرية. ولذلك كل شيء ابتكر كان سببه الحرب اولا، وبعد ذلك حينما هدأت النفوس استغل في صالح السلم. يبقى لو ان العالم كله كده احبابا ما كانش ينفع. ما فيش واحد يجي يقول لي ليه ربنا خلق الناس، اللي يقول لي خلقها لايه؟ لخير. وخلقها لايه؟ لمصلحه. لان الاحباء دائما يتساترون. ولينظر كل واحد في بيت، كل العيال وكل من فيه احباب، فيه نقائص يسترونها على بعضهم ويجلسون. انما لو واحد شويه بينه وبين الثاني يقول له يا بابا ده عمل كذا، وده يقول له يا بابا عمل كذا، يبقى كل واحد حريص انه ما يعملش، حريص من انه ما ايه؟ من انه ما يعملش اي حاجه. اهبطوا.

بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن ذلك هو أول نعي للإنسان في أنه لن يستمر في هذه الدنيا، ما دام ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني هي حياة إيه؟ حياة موقوتة. يبقى العاقل يأخذها على إيه؟ على قدر وقتها وعلى قدر إيه؟ حجمها. ولكن حينما أخطأ آدم وصوب الله له خطأه ليباشر مهمته في الأرض نظيفا، ومعنى يباشر مهمته في الأرض نظيف ما تفزعوش المعصية ولا النسيان للعهد اللي كان، لأنها لو فزعته لما كان لقول الله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. معنى فتاب عليه يعني إيه؟ يبقى انتهينا منه. إذن فالذين يقولون بأنه لا بد من وجود بشر نسميه مخلصا ليفدي العالم بصلب أو باب إلى آخر خطيئة، نقول له أنك لم تفهم عن الله شيئا، لأن المسألة خطأ وصوب الخطأ، وفرق بين الخطأ والخطيئة. الخطأ يصوب ولكن الخطيئة يعاقب عليها. وقد صوب الله وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أتوجد خطيئة بعد أن يتوب الله على آدم؟ ما الذي فعله آدم حتى يقول النبي نخلص العالم من خطيئة آدم؟ أكل من الشجرة، وهل خطايا العالم كلها أكل؟ وما الذي أوجد القتل والسفك والغيبة والنميمة؟ إذن فكان ولا بد أن لا توجد خطيئة في الأرض ما دام قد وجد المخلص الذي فدى العالم من الخطيئة، ولكن الخطيئة باقية. إذن فلا تجر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. الخطيئة من آدم انتهت بقول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لا يمكن أن يتوب الله على آدم ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يخلصه من الخطيئة، لأن الذي خلصه هو الرب وليس المربوب. فيجب أن يستفيق الناس ليفهموا عن الله وليعلموا أن الله لا تجر عنده وازرة وزر وزر أخرى، وأنه كان يجب ما دام قد وجد المخلص سنتسامح قبل المخلص الذي فدى الدنيا بصلبه، سنتسامح إن كنا وقعت خطيئة قبل وجوده لأنه ما كانش جه. ولكن أتوجده خطيئة بعد أن خلص وصلب من أجل هذه الخطيئة؟ كان المنطق يقتضي أن لا توجد بعد ذلك الخطيئة، وحيث أن الخطيئة باقية يبقى ده كلام يجب أن يدرس ويجب أن يفقه ويجب أن يفهم، لأن الثمن بتاعه غالي أوي، ثمن غالي في أن يفهم الإنسان عن الله هذه الأشياء والترهات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء في هذه الكلمات أرادوا أن يحصروها لنا، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يبقى إذن دي دلتني على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله، ولكنها من ذنوب الغفلة وعدم قدرة النفس على مراد الله. إذن فقد أقر بحق الله في التشريع، لم يخطئه زيدك قال أسجد لمن خلقت طينة أنا خير منه، قال لا أنا يا رب ظلمت نفسي، حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي. في انكسار بعد كده أني ظلمت إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي روايات أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين. أو قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاقبل توبتي يا خير التوابين. أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المهم أن الله أوحى له كلمات يتقرب بها إليه، سواء كانت هذه أو هذه أو هذه، المهم أنها كلمات علمها من الله ليرجع إليه. لو نظرنا إلى تعليم الله آدم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناها مبدأ عمرانيا هما في حياة الجماعة،
لماذا؟ قلنا سابقا أن الله لو لم يشرع التوبة ولم يبشرنا بأنه سيقبلها كان الذي يذنب ذنبا واحدا يستبيع كما يقولون في الريف. معنى يستبيع يعني ايه؟ يعني نسميه زي ما نقوله فائد. فائد يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره. ليه؟ لانه اذنب ذنبه وانتهت المساله. لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك، وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعه، ويمكن ربنا يقلب السيئه ايه؟ يوم ماذا يصنع؟ ينقطع عن الذنب. لو ما كانش ينقطع عن الذنب كانت بقت مصيبه في الكون، كان الكون بقى حريقه. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد ان يطيعوه ان يعتزوا بطاعته، لان فيه ناس تعتز بطاعتهم، انا مطيع وانا رب، يعني معناها ربنا لو عندي ايه مش ايه اللي اعمل كده ليني بعمل. نقول له ده فيه فرق بين تنفيذ امر من لا يريد ان يجعل الامر له عليه سبيل، وامر من يحب تنفيذ الامر لانه يحب الامر. الفرق بين الاثنين، ده بينفذ وده بينفذ. انا دخلت مثلا وانا موظف صغير وقالوا له المدير الذي يرأسك هنا مدير قاسٍ شديد وخوفون منه، وانه يحافظ على المواعيد بدقة 8، يعني لازم تكون هنا واثنين ما تخرجش وما تقراش جرنال ما تشربش شاي ما تقابلش مش عارف مين. طيب له علي ان انا هعمل كل دي ولا مشكل معدي، ومن 8 الى 10 يبقى موجود، واثنين يطلع 2 و10 وما يشربش شاي ولا يقرا جرنال ولا يعمل اي حاجة. انما ده بينفذ تنفيذ مين؟ تنفيذ الكاره الذي يحب ان لا يكون للآمر سلطان عليه. الله لا يريد العبادة من هذا اللون، الله يريد ان تقبل على العبادة بحب الامر. تقبل على العبادة بحب ايه؟ ليه؟ لان الامر الاول انما يحرس شكلية عملك. يعني هو برضه يقدر يجي الساعة 8 ولا يطلعش الاثنين ولا يشربش شيء ولا يقرا جرايد، انما يقعد يبص في الورق كده ويعمل انه بيكتب ويضيع للدنيا برضه. ليه؟ لانه يحافظ على شكلية العمل. انما اللي بيعمله حب للامر وبده يعينه على مهمته، وده مدير طيب ولازم كلنا ايه نساعده عشان ينجح في مهمته وعشان نفسته وعشان يعمل وياخد ورق بالليل كده ولا لا، وعندي واحد اكوان مكدسه من الدوسات ياخدها عشان ايه يقضيها عنه، لانه بيعمل العمل ده ايه بعشق. اهرب يقول لك اوعى تعتز بالطاعه وتختار بقى كده وتعملها علشان ما يبقاش ليا كلام عندك، لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت ده بينك وبين الكافر. اعملها على انها ايه بتعملها حب. فالحق سبحانه وتعالى يطلب منا نحن ان احنا ساعة ما نباشر الايه الاعمال نباشرها بايه؟ بحب وعشق. يقوم ايه يخلقنا مختارين. اتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لان لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح اثبتت صفة القدرة لله، ان ما قدرش واحد منا ايه يعصي، صحيح صفة القدرة. انما افقدته صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك انا هخلقك مختار واديك فيك طاقة تعصي وتطيع، وبعدين هشوف من اللي يجي يطيعني لاني استحق ان اطاع. هذه ميزة الاختيار. وما دام بقى في حتة اختيار يبقى الانسان له هيختار دي ودي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلولة في بعض الاحاديث. يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الايه؟ انت تعرف واحد خير بيعمل شر مرة مش كده؟ وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مرة ثانية. يبقى اذا انا مش مخلوق على ان اختار خيرا مطلقا، ومش مخلوق على ان اختار شرا مطلقا. انا صالح ايدي وايه المهم انقداح العملية في ساعتها على الاول. يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ده، ما دام خلقنا مختارين يبقى اذن منه برضو اننا ننسي نزل زله مش كده ولا ايه؟ وما دام نزل زله قال انا هعملك التوبه دي علشان ايه الزله دي ما تمسكش مني، هتقوم تتوب علشان ايه ترجع ليه. والحق سبحانه وتعالى لو رأيت هذا التشريع لوجدت دينه الاساس العمراني الوحيد. ليه؟ لان يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاقعة في بعض النفوس، واحد كريم قوي، واحد حليم قوي، واحد شجاع قوي، في صفات كده. يمكن تلاقي اللي بيشرف في اي خصلة من خصال الخير دي يمكن عنده زلة من الزلات المستورة
ويقول اعمل الخير الخفيف عليك ده علشان ربنا ايه اذا ففيه مجالات ستستفيد من زلة المعصية, مجالات كتيرة. ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه, علشان يكفر عنك, عشان مش عارف ايه يكفر عنك. اذا في زلات تعمل ايه, تعدل موازين النفس الايه البشرية. ولذلك الصوفية او الناس العارفين بالله اللي جربوا القرب من الله وزاقوا عنه حلاوة المعرفة وحلاوة الاشراك والتنوير, يقول لك ايه, رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني هو ده اللي انا عايزه, هو ده اللي ايه اللي انا عايزه. ولذلك يقول لك ايه, ده الموظف ده يجي للرئيس يقول له ده الواد ده كذا وكذا, يقول لا ده انا ماسك له زله مش هيقدر ايه يلعب بديله فيها لانه عارف ان يوم الواد يقعد يعمل ايه, يحسن بقى ويعمل عشان يشيل ايه فيحسن بقى في ده ويحسن في ده ويحسن في ده, يبقى العالم استفاد ايه, استفاد من تشريع قبول التوبه. العالم استفاد من تشريع قبول الايه, قبول التوبه. ولذلك اضطر المشرعون الوضعيون الذين لا يؤمنون بدين او يؤمنون بدين ولكنهم يستنكفون ان يحملوا نفسهم على مطلوب الدين, يعملوا ايه, يجي واحد جريمه يقول لك ايه رد له اعتباره بقى. الله, اذا كان البشر نفسه معنى رد له اعتباره يعني ايه, بدل ما تاخده كده طريد من الكون لا خده ينفع في حركه الايه, في حركه الحياه, خده بس بعد مده ولو بتقادم العهد. بس بيشترط في تقادم العهد لرد الاعتبار انه ايه, انه ما يعملش جريمة يبقى مدام استقام يا اخي 5 سنين, ما هي دي الايه, مش هي دي التوبة, هو ده الايه المقصود. يبقى لازم نرد الاعتبار ليواجه المجتمع بايه, غير محمل بعبء اوزار الماضي, ويقبل على المجتمع كده بايه, بنظافة وبيه شجاعة. كذلك أراد الله قبل أن يقول آدم, قال له يا آدم المسألة بتاعت المعصية بتاعتك أو النسيان بتاعك في الجنة والقرب من الشجرة إياك أن تجعلها في بالك لتصدك عن حركة الحياة, أنا انتهيت منها خلاص. ولذلك أنا اللي بقول لك خذ الكلمات دي. طب تصور بقى رئيس يجي يقول له أنا خلاص نفسي سمحتك بس قدام الناس اكتب لي ملتمس كده وقول لي كذا كذا كذا كذا, وهو اللي يكتب إيه, هو اللي يكتب الالتماس لنفسه. يبقى معنى ذلك هو اللي بيكتب الالتماس لنفسه, يبقى معناه ان المسألة زي ما بيقولوا في الفلاحين صافية لبن انتهى. فتلقى آدم من ربه ايه, كلمات فتاب عليه. فتخذوا بالكم بقى من العبارة, كلمات جمع كلمة, ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد, مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف, لا ده كلمة لازم تبقى مفيد. صحيح الكلام هو المفيد, انما الكلمة وزي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم, زي ما تقول ده فلان القى في الحفل الفلاني كلمة, يبقى المعنى منها ايه, مش هو قال كلمة واحدة, لا الكلمات قال ايه كلمة. ولذلك اقرأ ان شئت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ولينذر إيه, وينذر الذين قالوا اتخذ الله, ماذا قالوا هم إيه, قالوا اتخذ الله ولدا, جملة مفيدة ولا مش مفيدة, يوم يقول عليها إيه, ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم, كبرت إيه على الجملة المفيدة دي, ما هم قالوا اتخذ الله ايه, دي كلمة ولا كلام, كلام, يبقى اخلطت الكلمة واريد بها الايه, واريد بها الكلام, لانهم قالوا اتخذ الله ولدا, وقال الله فيها قال كبرت ايه, كلمة تخرج من ايه, من افواههم. طيب بمجرد التلقي, طب ربنا قال لآدم يا آدم تقرب الي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان اتوب عليك. شوفوا بقى دقة القرآن, دقة القرآن إنه يجل الأمور التي يدركها العقل وما يطولش فيه. كان الكلام يجي إزاي, فتلقى آدم من ربه كلمات خلاص, فسأل الله بها فغفل الله له فتاب عليه. شوف بقى الاختصار قال إيه, تلقى آدم من ربه كلمات, بمجرد التلقى حصل إيه, تاب الله عليه. ده يدلك على أنه أسرع في قولها إسراعا ألغى الزمن, كأنه كان مشتاق إلى إيه؟ إلى أن يصف المسألة بينه وبين إيه؟ وبين خالقه.
فتلقى آدم من ربه كلمات فلم يقل، فسأل آدم ربه بهذه الكلمات فأجابه فأجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما يعش الكلام ده كله ليه؟ الخطفة دي، خطفة الأسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبة آدم في إنه هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاب، مش كده؟ زي قصة الهدهد لما قال ايه وتفقد الطير، فقال ما لي لا ايه ان كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا. يا اخي مسألة دي كلام الملك، لا اعذبنه عذابا شديدا، دي كلام جبروت الملك. فادركته رحمة النبوة، ولا يأتيني بسلطان مبين. لا لا، شوف الملك والنبوة بقى اشتغلين. قال لك ألا أعذبنه عذابا شديدا ألا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال ايه أحط بما لم تحط به. انظروا بقى جرأة الرعية، شوفوا جرأة الرعية على نبي ملك، جرأة الرعية على نبي ايه ملمع الحق. قال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها إيه عرش عظيم ومش عارف إيه. وبعدين جه قال له سيد اذهب بكتابي هذا فألقيه إيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، ده هو لسه بيأمره. مش معناها ذلك أن الهدهد أخذ الكتاب وذهب إلى هناك وودلهم الكتاب وفتحوه وقعدوا يقروه؟ مش كده ولا إيه؟ ده بيقول له اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم لسه الأمر هو تولى عنهم فانظر ماذا إيه يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله، الشغلة اللي هي فين أين هي؟ مما يدل على أن الهدهد الذي عارض سليمان وقال له أحط بما لم تحط به وغاب بدون إذنه، إيش معنى ذلك؟ تمرد على نبوة الملك أو ملكية النبوة، بدليل أنه بمجرد ما قال فكأن الأمر انتهى بغاية الإيه بغاية السرعة، وأن الزمن قد اختطف بين الأمر وبين الفعل هناك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إيه؟ فتاب عليه. كلمة فتاب عليه تسمع في القرآن كده فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم لأن أكنك أنت لما تتوب لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت، يبقى هي من الاول من عنده. الاول من ايه؟ الاول من عنده. يبقى الرحمة سابقة، فتاب عليهم ايه ليتوب على الاول. فتلقى ادم من ربه كلمات ايه فتاب ايه فتاب عليه فتاب عليه. كلام جميل، انه هو التواب الرحيم. شوف بقى، شوف تزيين الاية. ادم اذنب ذنبا واحدا واقتضى ان يكون الله تائب، انما كلمة تواب تدل برضه على انه مش هياخد بذنب واحد، مش هياخد بذنب ايه واحد. يبقى تواب. ولما تشوف صيغة مبالغة كده افهم ان المبالغة ليست في جانب فعل الله، لان فعل الله ما فيش فيه لا قليل ولا كتير، انما ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لايه لنا احنا. وقلت لكم مرة ان كلمة صيغة مبالغة في الشيء زي تواب زي غفور معناه ايه؟ الانسان قد ياكل وجبه واحده الا انه يصرف في الاكل اسرافا يعني يكفي عشره، ياكل 2 كيلو لحمه 3 كيلو لحمه، يبقى ده اسمه ايه؟ مش اكل، اسمه ايه؟ اكول واكاف. وقد ياكل في الوجبه شيء بسيط، انما بدل ما بيكونوا 3 وجبات بيبقوا 10، كل ساعتين يحب ياكل.

0: لانه ايه قليل انما في تعدد ايه. فالذي ياكل كل ساعتين يقول ده اكل واكل، واللي ياكل مره واحده وبعدين يقعد يفرد نفسه كده وياكل له فيها مش عارف نقول له برضه ايه نقول له اكل. يبقى تعالى بقى تواب، هو بيتوب على واحد بس؟ لا، ده بيتوب عليا وعليك ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا ويبقى تواب بقى. يبقى حدث واحد انما مكرر في افراد كتير مش كده؟ ولا تواب برضه يغفر الذنب الايه العظيم؟ لا يغفر الذنب العظيم الا ايه الا الرب الايه. يبقى مره تيجي المبالغه من ناحيتين، لانه بيتوب على ذلك زي ما امر ربك بظلام للعبيد. لانه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شويه وهم كتير يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ كتير قوي قوي مش كده ولا لا؟ او الظلم متناسب مع قدره الظالم، وان كان الظلم هيتناسب مع قدره الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى، ده ظلم يبقى ايه يبقى ظلام. انما انا بنفع عنه ايه بنفع عنه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه الرحيم. ولذلك سيدنا عمر لما جت له امراه تصيح وتصرخ لان والدها ضرب سارقا، فقالت له ما سرق الا هذه المره، قال لها الله ارحم بعبده ان ياخذه من اول مره. يا انا اتحدى ان يوجد مجرم يتخذ من اول مره، ما يمكنش. وكلمه تواب دي تدل علينا من مره واثنين وثلاثه. وبعدين بقى لما يبوخها ويبقى رخم حتى في المعصيه يقول لا يا فندم ده حقك. واسمعوا، ومن الجائز ان يظل الله ستارا عليه مش كده؟ وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمه لم يرتكبها. ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ بيحصل كتير قوي علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعذب عشان تفهم ان لقوله لا تاخذه سنه ولا نوم مدلول. يعني نام انت وانا ما بنامش. شفت من اكثر من كده ايه؟ بيقول لعبده نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك لانني ايه؟ لانني ما بنامش. قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحط قدام البيت ظنك سيقظه بيخليك ترتاح، ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه يروح نام. لكن ربك بيقول لك نام انت، ده انا ايه نعم الرب لا تاخذني سنه ولا ايه لا تاخذني سنه ولا نوم. انه هو التواب، والتواب برحمه، لان فيه واحد يعطي ويتن ويمن عليك بالعافيه. يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني، يا ريتك ما عملت فيها الجزاء دي. لا، يقول لك لا، هو توابه ايه توابه رحيم. يعني خلاص انتهينا المساله، صافيه لبن زي ما قلنا، صافيه ايه صافيه لبن مفيش فيها ابدا ايه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب ايه فتاب عليه انه هو التواب الايه انه هو التواب الرحيم. كلمه تلقى دي زي ما تقول نال، نالني من الله ايه كلمات، ونال دي واصاب مرة يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل. تقول نلت خيرا ونالني خير، يصح ولا لا؟ أصبت مالا وأصابني إيه؟ يبقى أصابني مال. يعني الكلمات جت ولا؟ ولذلك هيجي في بعض آيات القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني إن عهدي ما يروحش لمين؟ وفي قراءة تانية لا ينال عهدي الظالمون، يعني الظالم ما ياخدش مين. يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟ يبقى نالني خير ونلته ونلته ونلته خير. فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الإيه إنه هو التواب. وبعدين قال إيه؟ قلنا اهبط بقى هناك إيه اهبطوا، وقلنا مطمور في المأمورين بالهبوط وهو آدم وحواء الذرية زي ما قلنا زمان انه هم فيهم ولا لا، لان قلنا ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعة فيه جزء من مين؟ من آدم مش كده ولا لا؟ يبقى حين يخاطب يخاطب. ولذلك قلنا لقد خلقناكم، يبقى كلكم ولا لا؟ ثم صورناكم كلكم ولا لا؟ ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. هو احنا كنا جينا ايوه كنا موجودين في مين؟
1: آدم.
0: موجودين في ايه؟ في آدم. فمرة يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ، ومرة يقول اهبطا اهبطا منها جميعا. فإما يأتي النفس، لأن هنا هتيجي مسؤولية بقى، كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وعمارة الأرض والعداوة جاي علشان نتنافس ونعمل مش عارف ايه، لكن هنا هيدي منهج، هنا هيدي ايه؟ افعل ولا ايه؟ تفعل. وما دام منهج تبقى المسؤولية الفردية موجودة فيه.

0: ما يجيبش الجامعة هنا، كل واحد بقى ايه يحبطها ايه. لا لا، فإما يأتينكم مني هدى، هذا المنهج بقى. إذا احنا خلصنا من التجربة وخلصنا من العملية، وإذا غفلت تبقى بتوب، وأنا حقبل التوبة، وهذه كلمات تعلمها لتتوب إلي، وانتهت المسألة خلاص. ادخل الأرض بقى واستأنف إيه مهمتك وعملك في الحياة. انتظر، فإما يأتينكم مني هدى، انتظروا كده ان انا هعمل لكم ايه هدى، دلالة على الخير. احنا قلنا زمان الهدى هو الدلالة الموصلة لمين؟ موصلة للمطلوب. هدى الدلالة الموصلة لمين؟ للمطلوب. فإما يأتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هدايا لا هنا فلا خوف ديك فلا يضل ولا يشقى ديك بتاك فمن ايه في اي طه دي فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ لا خوف ولا حزن. الخوف ان يتعبك شر مقبل تخاف منه انت، ولكن الحزن مش الخوف. الحزن ان يبرحك شيء صار، في الحزن ان يبرحك شيء. يبقى الخوف من شر مقبل، لكن في سرور وخايف لا يضيع يبقى الواحد ايه يحزن. يبقى قال من اتبع فإما يأتينكم مني ايه هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه. ذكر الآية الثانية فمن اتبع هدايا فلا يضل، وهنا تبع وهناك الايه وهناك اتبع، وهيبقى لها حكمة ثانية. يبقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. يعني يجب أن يستقبلوا بمنهج الله الحياة استقبال من لا يخاف حدوث شيء أبدا. الله دي تديني قضية اجتماعية كمان. بالله قولوا لي أي واحد مع ما استكبش مخالفة أينشأ له خوف؟ إنما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف، يكون عامل حاجة قولك يمكن يكتشفوا النظر، أنا دلست يمكن ينفع الرئيس دوكا كان لفخة انما الرئيس الجاي ده هيقعد يدعبس الاوراق، ده يمكن مش عارف يعمل ايه، يمكن اقول له اعمل ايه، النهارده فلان كشر لي النهارده يبقى مراعد. انما قولوا لي بالله ان المستقيم الذي لم يصنع شيئا ايعيش في خوف من شيء ابدا؟ لانه يقول لك المخوف امران، اما امر انا سبب فيه وانا لم اصنع شيئا اخاف منه مش كده، واما امر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي، وذلك لا بد ان يكون لحكمه قد لا ادركها. يبقى لا خوف ابدا. يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى ايه
1: خوف عليه
0: ما خوفش، لان اتبع هدى الله فلم يذنب مش كده، ولم يجرمه قانون مش كده، ولم يدلس على بشر، ويقعد عايش في خوف لا يكشف. او انا اذيت فلان ما يمكن يمشي كده ويروح ضربني بالنار، يمكن يسلط علي واحد يضربني على، انما اللي ما اذاش دي حتى ان وجد واحد يضربه بالنار يبقى يفاجئ ساعه الحادث، يبقى القط بس ساعه الحادث يبقى ما عادش في الخوف ساعتها مش كده ولا لا. يبقى اذا الذي فما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه. لا ده مش بس هم ما يخافوش، شوف الدقه الادائيه اللي في القران ده، ولا احبابهم يخافوا عليهم حتى، ما فيش خوف عليهم لا منهم ولا من غيرهم. ليه؟ لانه ما دام متبع الهدى، وما دام متبع الهدى يبقى مش كل ساعه هيحسس على ايه
2: على
0: راسه. مش يكاد المريب ان يقول ايه ان عمل اي حاجه وشاف عسكري داخل بس لاي حاجه الحاره يعمل ايه اذا كلمه فلا خوف عليهم منطقيه جدا مع قول الله فمن تبع هدايا. فمن تبع هدايا فلا خوف ايه عليه. طب ولا هم يحزنون تيجي ازاي؟ لان الذي يعيش تبع المنهج ولا فيش حاجه تعكر عليه خوف، وعايش مصروف وعايش مبسوط وعايش امن خلاص، وفي سلام مع نفسه ومع ملكاته. عقله ما جاش قال الله نفسي الشريره دي عملت دي ليه مش كده ولا لا، عيني ليه عمل الدية؟ تقعد ملكاته ونفسها يعمل فيها ايه صراع في الملكات، ما عملش حاجة ابدا خالص كده، عايش في سلام مع نفسي، سلام مع خالقه، عايش في سلام مع الكون، في سلام مع ايه مع الكون الكل ما بيسمعش منه الا كل حاجه جميله، الا تسبيح، الا طاعه، الا صلاه، الا كلمه رحمه، الا كلمه حنان، الا كلمه حب. يبقى منسجم مع الكون ولا لا؟ منسجم قوي مع الكون، يبقى في سلام مع ايه؟ مع نفسه، ملكاته ما بتتعاندش. خلاص؟ سلام مع ربي، اوامره ما تخالفش. سلام مع المجتمع، لان المجتمع بيسعد بيه لما يجي يعمل اي واحد عمل له بيعمله باتقان كده ويبقى كويس ومش عارف يقول له متشكر، وكل ما يبص له كده ينبسط، وكل ما يبص له يدعي له ولا ايه؟ يعني حتى في اكثر صناعات، في اكثر ايه؟ صناعات ان انا شفلت كده موجات ضيقه وقعد يقول لي ده حتي مش عارف ايه وحتي ايه وحتي ايه وبعدين خدتها، كل ما تعظني يقول الله يلعنك يا ابني، كل ما الله الله مش عارف ايه، ولما اكون مبسوط فيها كده اقول الله الله يبارك له، الله مش الله. اذا نغمه الجمال تشيع في الكون، نغمه الحسن، نغمه الرضا مع الناس كلها. يبقى لما يكون كده يبقى ما فيش حاجة تصره وتروح منه أبدا، يبقى مش هيجي له حزن أبدا، ما يجيلوش إيه؟ فإن أصابته أحداث ليس له دخل فيه يقول له مجريها له حكمة، مجريها له حكمة. أنت ما أنتش إيه؟ أنت لا تعرفها. اوعى إياك تخطي ربنا في الحكم أبدا، أنا ما أعرفش. ولذلك قل احمدك ربي على كل قضائك وجميع المستقبلين لقضاء الله، قل احمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. في حكمه، مش بس هي المساله كده. ثم تعالى انت بتحلم على شيء صار، ما يمكن هيديك شيء اثار، هيديك شيء ايه؟ زي الست من دول اللي ما عندهاش الا واحد وخدوه عشان يربوه في فرنسا ولا في امريكا ويدوا يروح سهره ثالثه عليه، تقعد يعني ايه؟ تعيط وتقول ايه وتعمل نفسي. لكن هي لما يجي بقى ابنها بقى كده الدكتور الكبير ويبقى له مش عارف مركز، يبقى ادخر لها سرورا ايه؟ اسعد واخلد. يبقى اذا ما تنظرش على الحزن ان هو بيجي، لكن معنى ذلك ربنا مش عايزني صخر ولا جلمد، عايزني بعواطف بس احزن بنفس، لان اذا كان ابيضت عيناه من الايه؟ من الحزن، مش كده؟ يبقى برضه ربنا مش عايزني جلمت، عايزني انفعل للاحداث. انما فيه فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمه مجريها، لازم يقول اثنين ويا بعض. ولذلك الرسول علمنا الدقه الشعره الفاصله، قال له ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع، لا نقول ما يسخط الرب. شوف شوف المزيج، ادي المزيج الايمان اللي بيستقبل الاحداث، مش عايزه ما يزعلش يبقى راجل زي قلبه قاتل زي الحجر، لا هو يريده له ايه؟ عنده حنان. يقول ان العين لا ايه؟ وان القلب لا يخشع، ولا نقول ما يسخط الايه؟ وان على فراقك ابراهيم لا ايه؟ المحزونون. يبقى ده اسمه ايه؟ حزن، مزيج ايماني، ما تاخدش حاجه ايه؟ حاجه واحده. يعني لا يريد الله منك ان تستقبل الحدث منه فيك بحزن وحده، لانك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن، ولا يريد منك ان تنفعل لامره وتضحك من الحامل. لا شوف، عايز حاجتين اثنين، عايز منك حاجتين اثنين، تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يوم اللي يبقى مؤمن بالشكل ده حدث يهمه بقى، يعني المؤمن بقى حاجه اوكي ويباشر مهمته في الكون كده ويحط رجله على رجله ويعمل عمليته باتقان كده 24 قراط، ولا تهم الاحداث مهما، لان مجريها له حكمه، فان كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل، مش كده ولا لا؟ هب ان تلميذا غير مجد وجه رسب، بالله له عين يزعل؟ له عين يزعل؟ يزعل على العالمين. طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليله الامتحان، او هو نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تاكسي عشان يسرع شويه، والتاكسي حصلت له حادثه وخدوا الواد المستشفى والامتحان ضاع منه، ما عملش حاجه، هو يوم يقول لازم مجري هذا الحدث علي له حكمه اعلى من ذلك. تقوم من كف عقله تقول للراجل ايه؟ يا شيخ والله لو كان نجح كمان السنه دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا انصبنا فيه. ده ربنا عاملها كده. شوف كيف ادخل لطفه، كيف ادخل لطفه على المؤمنين به. يقول له انت تخيل كده، اسكت دي تميمه، دي فسوخه، اسكت عشان الناس مشقه فيه. الناس مش عارف عاملة في ايه. لا ويمكن كده كويس ده الوقت كان افترى علينا ويقول انتوا عايزين مني ايه مش انا بطلع الاول ولا مش عارف ايه. فربنا عايز يخليه يتطامن شوية. اذا ساعة ما تشوفه عمال المجبر بين والايد عشان يكترها ما تقولش ده بيكترها. ده هو بيكترها عشان يطلعها. بيكترها عشان يبقى فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي عرفوا بقى فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدي كان القياس ان يقول اما من الذي يتبع هداي يبقى كذا وكذا وكذا وكذا فاستغنى عن ذلك كله وقال الآية التانية دي والذين ايه كفروا وكذبوا بآياتنا يبقى معناها انهم ما اشتبعوش المنهج الهدى. كفروا ايه وكذبوا بآياتنا. مدام تكرم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو قال لك في الدنيا ولا في الاخره؟ محدش تبقى عنه لا خوف في الدنيا ولا في الاخره. ده كلام على الاول. طب شوف بقى المقلب اللي معمول في اخواننا دول. نقل منطقه العذاب الى الاخره علشان يقول لك ان اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع يبقى هم الدنيا بس اللي ليهم عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف ايه حالتهم كويس في العاجله انما مأنجله عليهم في الايه في الاخره. مأنجله عليهم في الايه في الاخره. ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها. وشوف الكلمه الدقيقه اولئك اصحاب النار. اصحاب النار شوف كلمه اصحاب ايه. الصحبه تقتضي شده الالتقاء والتعانق والتماسك فكأن النار تتعشقهم وهم يتعشقونها. طب ويتعشقونها ليه؟ ما قالك شوف بقى ده بتحصل للواحد منا حين يذنبه ذنبا ويجيب اي حاجه ويضرب نفسه مش كده يقول انا استاهل. اهم هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعه من ساعات نفسيات والله احنا نستاهل النار دي احنا نستاهل ما كناش نظن ان المساله جد بالشكل ده ما كناش نعرف ان الحكايه هننزل الزنقه دي. ولذلك لاحظوا ان انا قلت لكم مره ان الله فاجاهم مفاجاه في قوله اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا يرث ما وجدش شيء ووجد الله عنده فوجئ بوجود الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يغيب ذاته عنا
2: امين
0: وان يعيشنا دائما في مدده وخيره والى لقاء اخر ان شاء الله.
3: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.